ركبتها وعدي بها الدنيا. 107.8 موزيك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزيك اف ام الأولى في تونس.

0: الأولى في تونس. أول ساعة من خمسة لسنة تصبح نادير فورتي.
1: صباحكم فل، ان شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم زين. الناس الكل مرحبا بكم في رونديفو جديد من اول ساعه. ان شاء الله يا ربي كل عام وانتم حيين بالف خير، ان شاء الله سنين دايما، ان شاء الله كل عام واحنا يا ربي بصحه، ان شاء الله كل عام واحنا كاملين، ان شاء الله كل عام واحنا سالمين. ذكروا انه رئيس الحكومه اعلنت انه عوان الدوله والجماعات المحليه والمؤسسات العموميه ذات الصبغه الاداريه باش يتمتعوا بعطله بيوم بمناسبه حلول راس السنه الهجريه 1448، وان شاء الله يا ربي كل عام واحنا ملمومين في الخير. شكرا لكم على استماعكم لنا، مرحبا بكم. احنا زيدا موعدنا معكم يتجدد كما كل يوم من توا حتى لستة متاع الصباح، ليكم انتم الناس اللي حتى اليوم تخدموا لمختلف القطاعات، اللي قطاعات حيوية اللي متتوقفش عن العمل، اللي ديما فما فرق اللي تأمن الحصص هذه. ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير وسلامة، ونتمنى لكم ان شاء الله كان الحاجات البيه الكل، ونتمنى لكم كل التوفيق في صبحية اليوم 3/16 جوان. بعد شوية موعدنا يكون مع الميتيو، ناخذ فكرة على توقعات الجوية، عنا موعد زيادة مع فاطمة في الزابينج، نرجع على أهم التصريحات وكل مهم أخبار المونديال، أخبار المنتخب الوطني، أهم التصريحات لغياكسيون اللي صاروا في مختلف برامج موزيك فهمتي لتنهار البارح بداية الأسبوع. هذا الكل نرجع نحكيه فيه بأكثر تفاصيل بعد شوية. شيخ زيادة عنا موعد مع الأكتواليتي والأخبار، هذا الكل على امتداد ساعة كاملة. خلينا نبدأ اليوم الصباح بصوت حسين الجسمي، الله يا الله. تتسيتي أول ساعة مرحبا بكم نزل الكل، إن شاء الله نهاركم مبروك.

0: نرجو ون سامر تايم نهاركم فل صباحكم مبروك سعيد ان شاء الله الناس الكل طريق السلامه للجميع تحيه لكم زيدا وان شاء الله عامكم مبروك ان شاء الله عام هجري مبروك عليكم الناس الكل كان تابعوا فينا على سيت www.mosaicafm.net كلكم في دول عربيه اللي اليوم زيدا عندكم يوم عطله صحه الكونجي وكانكم زيدا في دول ماهيش عربيه ان شاء الله ربي يعينكم وان شاء الله نوصلوا لكم ان توكا هكا شويه الاجواء نتاع اليوم بعد شويه يكون موعدنا مع الميتيو ناخذ فكره على توقعات الجويه ما خلي توتسيت نسمع أهم التصريحات في الزابينج مع فاطمة.
1: زابينج. الفلسفة اللي نحكيوا عليها نادر وكنا خايفين منها التفلسيف انت على السيد المدرب في الاخر عطانا نتيجة 5-1 هزيمة 5 اخرى بعد الوديات عنا هنا 5 مع الرسميات وكان بدينا المونديال وكملناه في 90 دقيقة
2: مع ذريتو هذوما كنا حيوم على جنب حساباتكم القذرة هي اللي وصلتنا اليوم للمهزلة اللي وصلنا لها تاع لعب فلان وذاك والجمعيتي وذاك مشو الجمعيتي هذا اللي وصلنا اليوم للمهزلة نتاعنا كنا نعانيو منها قبل كملتوا فيها هكوريتوا النتائج نتاعها شنو
3: من بلجيكا واحنا نشوف في حاجات غريبة يعني راجل هابط مع بلجيكا بعروس ظهير أيمن 5 لاعبين أساسيين مش موجود تاكل 5 تفسد الأجواء تفقد الثقة
4: أنا البلاصة نتاعي بالتحديد بلك البودلاء نتاع المنتخب الوطني التونسي أنا وراه على اليمين دونك أنا ساعة ونصف كاملة نشوف في الملعبية اللي سخنوا البنك شنو فيه الملعبية اللي قاعد يعمل بنك ما نشوفهم يعني مغطي شوف في صبر الموشي شوف في وهب الخضري شوف الملعبية على التيران قراب لي برشا قراب معناها كلي الانجليز معناها عبارة على انتساب في الانجليز دونك براتيكمون نجم نأكد لك اللي ريتو أنا وللأمانة معناها وصدقا نتكلم معناها حاجة ريتها وصفتها بالفضيحة عمري لا ريتها متوقعش اللاعب بس سلتو منه هو ما كنتش توقعها الحقيقة يبدو كونه يان فاليري ما كانش راضي على التغيير نتاعو وخاصة كونه اللي دخل في بلاصته سي با ان غير دو ميتي معناها ولا اكسونتري دو ميتي حاج محمود بيفو دخل في بلاصه يان فاليري هو المومون هذاك الطون هذاك كان فيه طون شانجمون هذاك معناها كان فيه ثلاثه تغييرات كي تهز التابلو 15-20 شافوا يان فاليري لكن وقف على اليسار وانا زود حاجه استرعت الاهتمام الاولانيه هو ابدا استغرابه من التغيير يبدو كونه فرض وهذا هو الواقع معناه لأنه واضح اللي حط يديه وما حبش يخرج معناه قالوا علاش أنا معناه
5: جاب ديسبوزيتيف جديد ما أول مرة راه 5-5-0 ما عملوا هو اللموشي أنا عمري نش... مريتو
3: يا ولي
1: فما 5-5-0
3: شوف
5: هاي لعب 5-5-0
2: والله ساعات ما عندنا ما نقاش الكلام سانسيرمون مانيش لاقي الكلام مش عارف شو باش نحكي معاكم خونا صباح نور خويا عدنان ان شاء الله نهارك اسعد الايام ان شاء الله صباح نشاط محليك محليك ومحلى الضحكه نتاعك الصباح هذايا انا عين فيها دمعه والعين الاخرى تبكي ديجا فوالا
4: الكلمه اللي تعاودت برشا مرات

0: تعبوا علينا برشا معنا
1: يا جماعة. جيوكيريس وحده ولا نيكران ملكي 20 بونتو. تعرف قديش 20 بونتو؟ قد كل المهاجمين ووسط الميدان متاعك في موسم كامل تلعب له انت بهذه الطريقة.
2: يا سخيري برحمة بوك انت راك كابيتان، معناتها راك قائد المنتخب، تحب تدريبل بإيزاك اللاعب ليفربول واحد من نجوم، تحب تدريبل به غادي وتقول للشامخ عدي لي الكرة في سقية بحذا سيمتر، عطاك الكرة تحب تدريبل به وانت ما وراك حتى حد، فاش قاعد تعمل بعد شديت راسك؟ احنا مش شدينا روس، شدينا قلوبنا وروسنا وهلكتنا الكل.
3: نجيب شوف كنتي شنو باش تعمل في ليكيب ناسيونال، راهو اي مدرب اليوم تونسي لوكال رانا ديفيزيون 2 ولا ديفيزيون ناسيونال ولا هو ينجم يتصرف تصرف خير، معناها في مقابله كيما انا كي تغييرات ديسبوزيتيف غلط كذا، شنو يضحكوا علينا؟
1: علاش تعطينا فلوس للسويات في الديفيزيون 2 للنفاتي يا ولدي؟ عاد صالحتونا، هزيت واحد من الملعب التونسي ولا من المستير ولا من المتلوي ذبحتهم تاع فلوس، تو انا معقول هذا؟
4: متفرج فارس كيفنا معناها، ظهر لي قاعد في القرادام مش قاعد في الـ في الـ في البنك ما لهنا، راهو كي نحكيو ما قلت صبر الا موشي، واو الاعلامي يتهجم عليه وهو خطيه وهو بطل قومي، هو جاي باش ينقذ تونس وباش يعمل كل شيء. سيدي شنو عمل صبر الا موشي؟
1: ديلان بلون صاحب السخيري وصاحب وهبي الخزري هازو باش تحضروا في المنتخب 6 شهور ما لعبش، فما مدرب يحترم نفسه مالكينوس هو مالكينوس يقعد 4 شهور ما يلعبش نهزو على خاطر مالكينوس. ديلان بلون امبارتو امبوزون ويأثر في الجروب، يأثر فيك انت في وهبي الخزري وفي السخيري مش فينا احنا.
4: لا شفنا لا أداء لا نتيجة، لا شفنا حد شيء حد شيء حد شيء، معناها في وقت اللي المرة فات قال نحشم نورمالمون اليوم يعتذر للشعب التونسي، معناها
2: على الكلام اللي كنت نسمع فيه هذا اللي كان يقول فيه فهو ما يحشمش على روحه.
3: هاي سيدي تحب نقول لك حاجة، أنا كنت معناتها واحد من الناس اللي حضروا اجتماع وزاري بحضور أفراد معناتها مومبر في لي مومبر في ديرو ويسألوا فينا وباش نعطيو رأينا على مدرب شكون ورجل المرحلة وكذا، واحد الأغلبية كانت في مدرب أجنبي، فما بعد كلام تونسي وما تونسي خي جابونا نص بنص
1: بناشي. ما تبيعناش الكلام، احنا نبيعوك ونشريوك بالكلام، احترمنا نحترموك.
5: هما المشكل اللي الناس الكل إجماع كبير برشا كونه المخطئ الأول هو المدرب، علاش؟ لأنه الحقيقة برشا حاجات غالطة، سواء كان ذلك على مستوى التغييرات المتأخرة، يعني كان ذلك على التغييرات الملعبيه مش بلاصتها.
2: بن حميده دايخ تعش معناتها تقول هو قائم الخمسة نتاع الصباح كيف نحن اليوم ولا ماضي ثلاثه، مش نحن هو اللي قائم ماضي ثلاثه دايخ. بن حميده راك تلعب مليون ليكيب ناسيونال، اغلاطك تعملهم على سبيرانس هذوكم امورك مع جمهورك، اما مع ليكيب ناسيونال ما نبداوش دايخين هكاك، ما بصراحه شيء يعمل العار.
3: راو كارثه راو، اما شخصيه يا ودي ماهوش متحكم في الجروب، ماهوش عارف عليها منين تقبل السيد بالجيل الذهبي نتاع الكوت ديفوار، خرجها من التور الاول دروكبا توري وكذا وغيره وغيره وغيره، وفي بطاله كان جابوه قال شنو امكانياتنا ما تسمحش.
6: زابينغ هذا كان زابينغنا بالنسبة اليوم، إن شاء الله نهاركم زين ونهاركم مبروك. الناس الكل ما تبدلوش لفريكانس شوي، خلنا نعطيكم فكرة على طقس اليوم، شنو تنجموا تعملوا في طقس اليوم، هذا الكل نحكي فيه بعد لحظات. شقالكم في زيارة نقترحها لكم على الصباح، يلا توتسيتي والساعة مرحبا بكم.

صباحكم مبروك وان شاء الله نهاركم زين. طريق السلامه للجميع ان شاء الله يا ربي. كل عام وانتم بخير سنين دائمه, كل عام ان شاء الله حيين بالف خير. وقعدت ناخذ فكره على توقعات الجويه بالنسبه لليوم توتفيت في بان ميتيو. التوقعات الجوية لليوم 3-16 جوان أمطار متفرقة بجهة الشمال الشرقي اليوم الصباح مع ظهور خلايا رعدية بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط, تكون مصحوبة بأمطار وتساقط محلي للبرد وطقس مغيم جزئيا يكون ببقية المناطق. درجة الحرارة في انخفاض طفيف, تتراوح القصوى بين 26-31 درجة بشمال المرتفعات, بين 32-38 درجة ببقية الجهات, وتوصل حتى 40 درجة بأقصى الجنوب. البحر مضطرب بخليج جابس قليل الاضطراب ببقية السواحل والريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب, قوية نسبيا فقوية قرب السواحل وبالجنوب مع دواوير رملية محلية, وتكون ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. غدوة الأربعاء 17 جوان الحرارة في ارتفاع طفيف بالشمال والوسط, في استقرار بالجنوب, البحر قليل الاضطراب, سحب قليلة تتكثف تدريجيا بالمرتفعات الغربية للوسط, والريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا بالجنوب مع دواوير رملية محلية, وتكون ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. مازال معكم حتى للستة متاع الصباح, نهاركم زين, نهاركم مبروك. الناس الكل تحية ليكم كنت أول تحقتوا بينا لأنه موعدنا بدي من الخمسة متاع الصباح ومازال متواصل معكم. بعد شوية ناخذ فكرة على الأكتواليتي في ليزيفينمون دو جور. هذه أريثا فرانكلين تصفيتي أول ساعة, نهاركم مبروك, سعيد الناس الكل.

النسخ ناسيونال دو بارفيسي وصلنا لل 45 دقيقة. نهاركم مبروك وإن شاء الله نهاركم زين وقايت لاكتواليتي في ليزيفينمون دو جور. ليزيفينمون دو جور في قسم عليكم إنه تسمعوا فينا الناس الكل. إن شاء الله يا ربي مرة أخرى كنت ألتحقتوا بينا. نتمنى لكم عام هجري مبروك وإن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير. لما عودتين ناخذ فكرة على أهم التطورات آخر الأخبار اللي بيحكم يمكن تليلة ممطرة وكان حتى تم تسجيل تساقط البرد اللي ينجم كان يخلف أضرار ببعض مزارع الحبوب. نحكيه على ولاية الكيف اللي شهدت مساء البارح الاثنين نزول كمية هامة من الأمطار مصحوبة بتساقط البرد في بعض الجهات وهذا تسبب في تضرر مزارع الحبوب والأجر المثمرة حسب ما كان أكدوا رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالكيف منير العبيدي لمراسل مزيك في الجهة. قال زاد في نفس التصريح أنه الأضرار مست مساحات من مزارع الحبوب خاصة في معتمدية سقيت سيدي يوسف معتمدية الكيف الغربية الكيف الشرقية. وقال أنه مسارح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية والاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري اليوم باش تخرج لتقييم الأضرار ورفع التقرير في الغرض إلى السلطات المعنية. إن وجدت زادة البارح تسجيل كميات أخرى زادة بخلاف الكيف تم تسجيل كميات من الأمطار ونحكي حتى في سليانة تم تسجيل أعلى كميات من الأمطار. المعهد الوطني للرصد الجوي زادة أفاد بأنه أعلى كميات مسجلة البارح لحد 7 تقريبا متاع العشية وصلت 91 مليمتر في الكريب من ولاية سليانة وتم تسجيل 50 مليمتر بالكيف في المدينة كما قلنا مع تساقط البرد لحد 6.4. والمعهد الوطني للرصد الجوي ذكروا كان توقع تشكل سحب رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة مع تساقط البرد بالمناطق الغربية للشمال والوسط وتشمل محليا الجهات الشرقية ببقية يوم البارح وليلة زادة البارح. نحكي زادة على بالنسبة لليوم فأنه كما قلنا مفتتح شهر محرم للعام الهجري الجديد. هذا زادة مكان أعلن عليه مفتي الجمهورية هشام بن محمود مساء البارح الاثنين. اليوم مفتتح محرم للعام الهجري الجديد 1448. إن شاء الله نتمنى لكم سنة هجرية جديدة سعيدة وإن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير. Les événements du jour. أول ساعة

0: البروغرام دو جور موزايك اف ام.
1: نهاركم مبروك مره اخرى وان شاء الله نهاركم زين. الناس الكل بعد 9 دقائق من توا الموعد يكون معي كيف احلى صباح الكل اللي ترافقكم وكما عودتكم على امتداد 3 سوايع من 6 حتى 9 متاع الصباح. تجيكم برشا جديد، تجيكم كل ما يهمكم من اخبار من تحاليل من تعليقات وبطبيعه الحال هذا الكل مع برشا ربح وبرشا مواعيد فيهم الربح فيهم الكاش فيهم الكادوات. هذا الكل تكتشفوه افختيغ من 6 متاع الصباح. ساعتنا الاولى الموعد يكون مع دقيقه حظ 6:40 دقيقة مع فاطمة 6:55 دقيقة. كل يوم كارت دو ريشارج من اهداء موزايك اف ام تخربشو وتربحوا معنا في خربش تربح. 17 دقائق موعد لاكتواليتي في على خوي موعد الرياضة اليومي اكيد اليوم في 10 مينوت كرونو باش نرجعو نحكيو على تفاصيل وكل مهم وكل زاد ما يخص المدرب الجديد للمنتخب الوطني. من هو المدرب الجديد الفرنسي اللي باش يخوض تجربة مع المنتخب الوطني خلال ما تبقى من هذا المونديال؟ هذا تنعرفوه بأكثر تفاصيل. عنا موعد زيدة في ساعتنا الثانية يوميا في صباح تربح. كنت كلمونا على 71 113 ألف نجم تكونوا انتوما الربحين معنا انو دو برودوي من اهداء جديدة نجم يكون ليك انت كنت جاوب على سؤال يوميا يربحك. وعندك زيدة فرصة في لو كوندكتور باش تربح 200 دينار من اهداء توتال انرجي. سهل برشا زيدة كان تجاوب على سؤال يهم السياقة. ساعتنا الثالثة زيدة الموعد يكون فيها كالعادة مع اياد الدهماني في مع اياد ونختموا انتبه اشقال. شكرا لكم على الاستماع لينا. ميرسي بوكو مروان اللي رافقنا في الاخراج. ميرسي بوكو فاطمه زيد اللي سمعتوها في زابينغ. نعطيكم موعد بعد لحظات في احلى صباح وان شاء الله غدوه موعدنا يتجدد في اول ساعه. نهاركم مبروك نهاركم زين. الاولى في تونس.

صباح النور، صباح الورد، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام يا ربي العمل عليك وشد فيك، ان شاء الله صباح نشاط والحيويه لكل اصدقائنا المستمعين ان شاء الله باذن الله. طريق السلامه وان شاء الله ربي يفتحها في وجوهكم الناس كل صبحيه اليوم الثلاثاء، اليوم 16 جوان 2026، ان شاء الله ربي بالرزق الحلال، وان شاء الله طريق السلامه للي قاصدين الخدمه ماشيين صباح بكري، ان شاء الله ربي يعينكم وربي يفتحها في وجوهكم الناس كل. شحوالكم؟ ما عادش عارف، كنت فرهدنا شويه، بدينا ننساو شويه اللي صار البارح ولا لا، ان توكا تبعت شويه نرجعوا لتفاصيل اخرى مع قسم الرياضه مع صديقنا مكي اللي باش يكون حاضر معنا في دي مينوت كرونو. نرجعوا لمباراه المنتخب المصري زاد البارح ضد منتخب بلجيكا وكل مباريات المونديال، تلقاهم وتفاصيلهم شويه اخر في دي مينوت كرونو. ان شاء الله يا سيدي صباح مبروك سعيد، هل هناك امطار متوقعه اليوم ولا لا؟ هذا نعرفوه شويه اخر مع الوطن يا الجوي مع اختنا ناديه اللي حاضره معنا ديجا لهنا في نشاط وحيويه ناديه جدا جدا جدا، معناتها تشوف النشاط ونادي الزوز ما يتخبروش بكل بعضهم في الصبح نتاعنا اليوم. بون مفهوم، ها معناتها كمان امبارح معناتها راهي عباد مصبحه، ما تصوروش كان في نهار باش نرجعوا للريتم نورمال. مرضى، ما زلت مريضه ناديه، ان شاء الله لاباس ان شاء الله لاباس ان شاء الله تبرى في ماتش اليابان. بون ان شاء الله امنيه هي، والله اعلم بان الامنيه والواقع. اختارنا الصباح علاش نذكروا في الشيء، معناتها خليونا هكا على الاقل نضحكوا شويه وشيخين على رواحنا شويه خير. ان توكا راجعين باكثر تفاصيل حاله الطقس مع ناديه على الابراج ان شاء الله باذن الله مع فاطمه، وان شاء الله نهاركم اسعد ليله.

0: ميتيو. ميتيو.
1: 36 دقيقة. إن شاء الله نهاركم زين. التوقعات الجوية لليوم 3-16 جوان، أمطار متفرقة بجهة الشمال الشرقي في الصباح مع ظهور خلايا رعدية بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال الوسط، مصحوبة بأمطار وتساقط محلي للبرد. الطقس باش يكون مغيم جزئيا ببقية المناطق، الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، باش تكون قوية نسبيا فقوية قرب السواحل وبالجنوب مع دواوير رملية محلية ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر باش يكون مضطرب بخليج جابس وقليل الاضطراب ببقية السواحل.

واحل حتى الحرارة باش تكون في انخفاض طفيف وتتراوح القصوى بين 26 و 31 درجة بالشمال المرتفعات وبين 32 و 38 درجة ببقية الجهات وتوصل حتى 40 درجة بأقصى الجنوب حتى غدوة 14 جوان. هو الحرارة باش تكون في ارتفاع طفيف بالشمال الوسط وفي استقرار بالجنوب. نحن تو أكثر تفاصيل بعد شوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي. Meteo.

0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباح الأخبار السعيدة، الأجواء الممتازة لليوم 16 جوان، إن شاء الله يا رب تكونوا بخير، الحظ مويتيكم، السعادة من نصيبكم مع آخر أيامات احتفالات الجوزاء بعيد ميلاده. راهو أقل من أسبوع ويبدأ موسم عيد ميلاد السرطان، هكا راهي تتحسن الأحوال الكل الأبراج المائية. أول أخبارنا للحمل، اليوم عندك طاقة باهية حماس باش تكمل حاجات كنت معطلة. الثور، حاول ما تستعجلش في القرارات المهمة وخمم مليح قبل ما تجاوب. جوزيره، والوضع المالي مستقر والحمد لله زاد على هالحال. اي سرطان، الحوار الصريح يقرب المسافات بيناتكم ويحل سوء تفاهم صغير. هوني نحكي يا سرطان بينك وبين الحبيب. وكان على الاسد، حاول تسمع اكثر ما تتكلم اليوم. العذراء، ما تخليش العصبيه والا التسرع يضيع عليك فرص باهيه. وكان على برج الميزان الهوائي، اليوم كل ما تكون هادي وثق من روحك كل زاد ما الامور تمشي اسهل وتلقى نتيجه خير ما اللي تستناها. العقرب، راهي الثقة بالنفس بيا أما الصبر اليوم هو سر متاع نجاح. القوس، ركز على التفاصيل وما تخليش زادك الحماس يخليك متسرع. الجدي، راهو الوضع المالي معقول أما قبل أي مصروف ميسالش، راهو أعمل حسابك مليح مليح، نهار مناسب أكثر للتخطيط المالي مش نحكيه على المجازفة. الدلو، فما إمكانية باش تفكر في مصدر دخل جديد وإلا زاد مشروع آخر قبل أي التزام مالي، تأكد من التفاصيل الكل. ونكملوا نحن مع برج الحوت، نهار به للتقارب التفاهم، كلمة حلوة وإلا اهتمام بسيط من عندك يفرح شريك حياتك.
0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: تربح خربش تربح.
1: صباح الفل، صباح الورد، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام الناس الكل، وان شاء الله باذن الله تنجموا تشاركوا معنا وتنجموا تربحوا ان لو دو برودوي جديده من اهداء جديده. كيفاش تعملوا؟ تطلبوا تو 71 113 ألف. صباح تربح مع 7:35 دقيقه. رقم البطاقه اليوم الصباح هو التالي: 67 67 71 27 27 02 24 98. ألف مبروك لسعيد الحظ الفائز ببطاقة شحن بقيمة 10 دنانير.
0: كل يوم الاثنين والجمعة من 6 إلى 9 الصباح

المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة، مراسلين على عين المكان، الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال.
1: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
2: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. اليوم الثلاثاء 16 من جوان 2026 هو مفتتح شهر محرم للعام الهجري الجديد 1448 هجري وفق بلاغ صادر عن ديوان الإفتاء. سنة هجرية مباركة وكل عام أنتم بألف خير. يشار إلى أن رئاسة الحكومة كانت أعلنت في بلاغ سابق تمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعطلة رسمية لمدة يوم واحد بمناسبة رأس السنة الهجرية. ولاية الكاف شهدت مساء أمس نزول كميات مهمة من الأمطار مصحوبة بتساقط البرد في بعض الجهات، ما تسبب في تضرر مزارع الحبوب والأشجار المثمرة حسب ما أفاد به رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة وصيد البحر بالكاف منير العبيدي لمراسلنا عبد الباسط الزغلول. والمتحدث ذاته يبين أن الأضرار لحقت مساحات من مزارع الحبوب خاصة في معتمديات ساقية سيدي يوسف والكاف الغربية والكاف الشرقية، لافتا إلى أن مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ستقيم الأضرار اليوم ميدانيا وسترفع تقريرا في الغرض إلى السلطات المعنية، وذلك بالتنسيق مع الاتحاد الجهوي للفلاحة وصيد البحر. رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب ماهر الكتاري يؤكد أن اللجنة ضبطت خلال اجتماعها الدوري الأسبوعي أولويات عملها خلال المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها مواصلة النظر في مشروع مجلة الصرف تمهيدا لاستكمال مناقشته وإحالته على الجلسة العامة. والنائب بالبرلمان يوضح في تصريح لزميلتنا سيد الهمامي أن اللجنة وجهت مراسلة إلى وزارة المالية لاستكمال المعطيات المتعلقة بعدد من الملفات المعروضة عليها، كما ناقشت خلال اجتماعها مسألة الإقصاء المالي والمذكرة التفسيرية المتعلقة بضريبة على الثروة.
3: تم الاتفاق نعملوا جلسة أخرى باش نلموا فيها جميع أعضاء لجنة المالية والميزانية، باش نبدأ ونناقشوا مجلة الصرف فصلا فصلا والمرور قدما وذهاب إلى جلسة عامة، وأيضا بعثنا مراسلة إلى وزارة المالية باش نكملوا نناقشوا قانون الإقصاء المالي، وطرقنا كذلك على المذكرة حول الضريبة على الثروة ومدى تداخل الوظيفة والاختصاص الترتيبي للوظيفة التنفيذية في المجال التشريعي للوظيفة التشريعية، لأن عديد من النواب شافوا أن المذكرة هذه ما هيش مذكرة تفسر فقط النص اللي تم المصادقة عليه في الجلسة العامة، لكن تؤول في توجه غير التوجه اللي كان موجود في النقاشات حول ضريبة على الثروة. هذا أمر آخر ناقشنا فيه، وتناقشنا زادة علاش الأوامر الترتيبية في عديد من القوانين ما زالت ما خرجتش.
2: عالميا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن توقيع الولايات المتحدة مذكرة تفاهم مع إيران، مشيرا إلى إعادة فتح مضيق هرمز جزئيا أمام الملاحة البحرية. وترامب يوضح أن طهران وافقت بموجب هذا الاتفاق على عدم امتلاك سلاح نووي نهائيا. كما تعهد الرئيس الأمريكي بالعمل على فتح مضيق هرمز بالكامل مجددا وبشكل مجاني دون أي رسوم، وذلك فور الانتهاء من عملية نزع الألغام البحرية في المنطقة. زلزال سطحي شديد بقوة 6.7 درجات يضرب منطقة سولاويسي في وسط إندونيسيا اليوم وفق ما أعلنته هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، ولم تشير التقارير الأولية إلى ضحايا أو أضرار. وتشهد إندونيسيا وهي أرخبيل شاسع في جنوب شرق آسيا زلازل متكررة بسبب موقعها على ما يعرف بحلقة النار في المحيط الهادئ. ويمتد هذا القوس من النشاط الزلزالي الشديد حيث تتصادم الصفائح التكتونية من اليابان مرورا بجنوب شرق آسيا وعبر حوض المحيط الهادئ. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع فريق أحلى صباح. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس. أحلى صباح.

الكرة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك اف ام. المونديال من 11 جوان ل 19 جويليا 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة. مراسلين على عين المكان. الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال.
1: يرجع ويضرب بقوة باللاسيري Y31. باتري جيانت 7200 ملي أمبير، فلاش شارج 44 وات، إكران 6.75 بوص أو 120 هرتز، كاميرا 50 ميجا بيكسل، بروسيسور سناب دراجون 6S جينيراسيون 2 بيرفورمان، 3 فيرسيون من 6 جيجا رام أو من 128 جيجا ستوكاج، والريزيسانس IP68 أو IP69. فيفو Y31D ابتداء من 839 دينار، بري بوبليك كونسيي. فيفو
2: ماتزارو ميلانو تعيشكم أجواء الموند.

0: تسلق عزيزة الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش من اكتشفوه على موقعنا عزيزة بوانتين ولا على الباش فيسبوك مجازة عزيزة.
1: ميتيو 27 دقيقة على موزيكا فام. صباح نشاط، صباح الحيوية ليكم الكل. تسرع حالة الطقس إن شاء الله اليوم كيفاش يكون بعد الأمطار اللي كانت مسائية البارح. دونك اليوم إن شاء الله منتظر بعض الأمطار المتوقعة إن شاء الله باش تكون ابتداء من ماضي ساعتين تاع القايلة، ماهيش بكميات كبيرة برشا. إن شاء الله ربي يعطي خير. ودرجات الحرارة القصوى اليوم باش تكون في حدود 28 درجة، نفس الشيء بالنسبة للغدوة، ترجع ترتفع درجات الحرارة ابتداء من يوم الجمعة.
0: ميتيو كتالوج عزيزة الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش من اكتشفوه على موقعنا عزيزة بوانتين ولا على الباش فيسبوك.

0: أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في روبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
1: 10 مينوت كرونو 10 مينوت كرونو.
2: صباح نور يا مكي.
3: صباح الفل امين.
2: كل عام سعد الايام. صباح نشاط والحيويه
3: وان شاء الله عامك مبروك انت ولا الناس اللي يسمعوا فينا على الكل.
2: امين يا ربي. اليوم دونك اليوم ولا غدوه كسي بال
3: كيك
2: من المخيه زاد اليوم كسي بالقديد المخيه لبنى زوز مع بعضهم
3: زوز
2: رجع عام اخضر كسي بالقديد رجع عام قديد دونك زوز مع بعضهم انتو كان ان شاء الله باذن الله خضرة زينة ان شاء الله واحد يتمنى اما ماذا بي امنياته تبدا واقعيه شويه. نحكي على الكوب دي موند ومباراتنا القادمه ضد منتخب اليابان مش معناتها راهو نحينا انترنور معناتها راهو سيبون باش نربحوا اليابان. ما خلينا بالله نكونوا واقعيين حسب امكانياتنا هكا ولا هناك.
3: بالضبط هذا هو ماهيش حاجه سهله وخاصه انه شفنا المنتخب الياباني اللي الماتشات اللي ربحهم المقابله الوديه الماتش اللي عملوا ضد المنتخب الهولندي ماهوش حاجه سهله. المنتخب الياباني حاجه يعني منتخب باهي برشا وأصعب برشا من السويد هو منتخب هولندا الزوز حتى نوصل الماتش اليابان ساعة فهم
2: وكل يوم كل ساعة بعلمها نحن قاعدين
3: يظهر لي توا اتضحت
2: يوم البارح كان نهار اكسبسيونيل البارح بصراحة
3: افكتيفمو هذاك علاش على النهار اللي ما كانش عادي للبارح تفاصيله كل وشنو اللي صار ومسك الختام في الاخر تعيين مدرب جديد للمنتخب بالتفاصيل الكل مباشرة من مونتيري وين صارت الاحداث هذية او صارت اغلب الاحداث هذية. مبعوثنا الخاص احمد عدالة. صباح النور احمد ومساء النور عندك.
4: صباح خير ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير والأمة الإسلامية بخير يكون كلها بخير وننتهز الفترة باش نتمنى العيد في سادة كل عام واحنا حيين بألف خير للناس الكل. مساء النور بالنسبة لنا احنا خطر نصف الليل ونصف الليل مطبح الشير لكم انتم بخير.
3: بيه احمد شنو صار في النهار متاع البارح بالضبط؟
4: النهار بتاع البارح بجد ميت كرونو نصف الليل ونصف الليل كيف البارح كنا حكينا كانت إني يمين وكنت واضح في الإجابة بتاعي
2: نوعدك اليوم ما نسألك شيء عدالة
4: لا بالعكس مرتبك بالعكس أما خطر البارح أما حاجة ما كناش نجم ونحكيوها أما حتى حظ ما كان يتوقع السيناريو المهبول اليومين اللي صار زيز لأنه بلغة الدرجة نجم يقولوا نهار مهبولي لأنه يجب المون كثرة وبرشة وكل ساعة وعلمها كما كنت تحكيه وكل ثقة نجم تجيك أخبار منا ولا منا وبالطبيعة دينا خفت فيها لكن حتى حد ما كان يتوقع كانوا يشوفها بالطريقة هذه طريقة كانوا إقالة صبري لموشي كانت منتظرة الطريقة كيفيش وعليش كل كل كل دقيقة نسمو حاجة جديدة لكن في كل حالة نختصر الأمور النهار في الإيكيب ناسيونال بالحصة التدريبية اللي صارت نص نهار بتوقيت هوني مونتيري يعني زيد 7 ساعة 7 ساعة بكراساج بق صبري لموشي إلى الملعب بل حتى ما تخرج الحافلة متاع اللعبية يعني نص نهار سنزون فرامو تقريبا لحديش غير بعض الدرجين خرج من مقر الإقامة مشي للمقر التدريبات أشرف أو لم يشرف على حصة التدريبية موضوع ثاني لكن كان موجود في الحصة التدريبية في الأخير هو كان موجود لكن كان يتفرج لأنه اللي أشرف على الحصة التدريبية هما المساعدين متاعه كان عنده حديث مطول ومطول جدا مع اللاعبية في الفيكتير في الحصة هذه ثم العودة إلى النزل مع العودة النزل تكثفت الاجتماعات وكان ثم نوع من الضغط من واحد من مسؤولي جامعة تونسية لكرة القدم أو مسؤول صلب المنتخب أو صلب الجامعة طلب اللاعبية قال لهم ليه يظل لي أحسن حاجة كانوا نكملوا مع صبري لموشي حتى كأمير كأس العالم بعد
2: نجم

0: على حد علمي لا، لانه دو سامبلومون في الوقت هذاك بالذات حتى بشويه اتصالات مع اصدقاء صابر اللاموشي خاصه من الصحفيين في فرنسا، عنده صديق لازم نقول صديق ماشي علاقتهم بالضبط، لكن عنده اكسير الاخبار معاه وهو صحفي فرنسي. سالته مره واثنين وثلاثه بعث له قال له انا ما عندي علم بحد شيء، نخدم على روحي موجود الى ان ياتي من الخارج ديالك.
1: هل ما تم تداوله من اخبار لهنا في تونس معناتها اخبار انتوكس حتى التوا قاعده ما فماش لا نفي لا تكذيب لا توضيح لا تصديق لا حد شيء، انه صار التركاسيون صغيره ما بين صبري لموشي ومنذر الكبير في الحصه التدريبيه ذي؟
0: لا لا لا ما فماش منه الموضوع ذي، وانا نجم ننفيه لك ونجم ناكد لك ان الموضوع ذي لم يحدث بتاتا وما صارش النقطه هذه. وانتم تعرفوا ديلا اولاد حتى تسمعوا قديش منظر الكبير هادئ الطبع وماهوش من النوع اللي يدخل في اكروشاج هكا رابيدمون مع شخص. المهم كونه
1: بعد لا كمل لك عاد في اللازم، مازلنا احنا غادي مازلنا في الحصه التدريبيه
2: مش باش نسالك،
1: لا مازلنا في الحصه التدريبيه. انا نحيي في عداله انه البارح كان بطل اليوم بما وفره من اخبار مش كان لمستمعي موزايك، لكل وسائل الاعلام التونسيه. معناتها انت البارح الاخبار اللي نقلناها من الصباح ديجا كانت محور الحديث على كامل اليوم. اليوم اسئلتي تنجم تجيب اخبار اخرى الله اعلم، خويا هاني معاك تبعني واحده واحده وسع بالك معايا وان شاء الله ربي يقدر الخير. به هل في نفس الحصه التدريبيه خاطر قعدت نتبع انا في حيدر وقت انت موجود معاه وكنت تحكي على الحصه التدريبيه هذيا، بعدها بالضبط يخرج خبر انه طالب بمستحقاته الماليه مقابل الرحيل، هل في نفس الحصه التدريبيه هذيا تم النقاش معاه على مستحقاته الماليه قبل الرحيل ولا بعد؟
0: به خليني نجاوبك على السؤال بطريقه واضحه جدا. العقد اللي يربط صبري لموشي بالجامعه التونسيه لكره القدم ما فيهش الحصول على كامل المستحقات في صوره الاقاله او الاستقاله او المغادره باي طريقه كان لاي سبب كان. فيه ينص على حاجه مهمه جدا، زوج حاجات ناكد عليهم. الاولانيه هو عنده حتى اوبجيكتيف في كاس العالم، عنده اوبجيكتيف نصف نهائي في كاس افريقيا القادمه، وثانيه في صوره المغادره ياخذ ثلاثة جرايات فقط، يعني صورة ما هو حب يغادر يدفع ثلاثة جرايات، هذه النقطة الأولى. يستنين مثال ساعات راهو في الموزايكا ثاني جملة نشكروا روحنا شوية. لأنه في وقت اللي أنا مع حيدر في الركاب في الوقت هذاك بالزيت 6 متاع العشية رويترز كانت خرجت ديبيش وقالت راهو تمت إقالة صبري لموشي. الديبيش هذه تم تنقلها في عدة مواقع كيما ليكيب كيما الجارديان كما في عدة مواقع على الأقل اللي شفتهم أنا ولا الناس اللي اتصلت بنا.
1: دونك وقتها وصل الأخبار لصبري لموشي هو في الحصة التدريبية
0: الستة متاع العشية هي صارت معناها إيه مع الستة متاعنا أحنا معناها ما نعرفش وصل له ما وصلوش، لكن الديبيش هذيك طلعت غلطة لأن رويترز بعد تقريبا 15 دقيقة عملت موديفيكاسيون للأرتيكل الديبيش اللي هبطتها هي وقالت لم تتم الإقالة إلى حد الآن، كلهم بدلوا لها إلا صحيفة واحدة ما نعرفش أنا نحكي إيطاليين نحكي إيطاليين راني حييت لا جازيتا ديلو سبورت اللي خذيت الخبر من موزايكا فام ونشرته على الصفحه نتاعها وقالت حسب موزايكا فام لم يتم اقاله صبري لموشي وراه الموضوع وارد لكن رسميا لم يتم، على الاقل باش نكونوا معناه نكونوا واضحين.
1: هل في هذه الحصه التدريبيه، ريت مازلنا في الحصه التدريبيه خاطر برشا كلام خرج منها، هي هل في نفس هذه الحصه التدريبيه مومون رفض صبري لموشي انه يغادر الحصه هذه؟
0: لا مش هيك، لأني تو سامبلومون قلت لك حسب أنا ما كنتش حاضر في الحصة التدريبية، كنت أمين مع روحي ومع الناس اللي تسمع فينا عندها ثقة فينا، لكن زاد حسب المعلومات يبدو كون الحصة التدريبية اكتفى كون واقف يتفرج. معناها قالوا أنا ما حضرتش حسب مصادر يقول لك راه اكتفى بالفرجة ولا وهي بطبيعتها حسب
1: إذا وفات سيونس دونترينمون وصلوا لوتيل، شنو صار تو في لوتيل؟ تو تعدوا مرحلة النزل وصلنا للنزل
0: وفات سيونس دونترينمون وصلوا لوتيل. نرجع للنقطة اللي انطلقت منها، كانوا ثم شكون من المسؤولين طلب من الملاعبية قال لهم أحسن حاجة تو يكملوا تو على خاطر نكملوا تو مع صبري لموشي خاطر الوقت وما نجموش وما يصيرش.
1: هذا مسؤول واحد قال هكا ولا فما إجماع من بعض المسؤولين؟ عارفني وين نحب نمشي عدالة انت راك
0: لا همشي نجيب لا ايش اقول لك حاجه خلينا نبداو متفاهمين امين قبل ما تكمل في السيرين تاع الاسئله نتاعك راني ماني مسمي حتى اسم باش نبداو صحيح
1: تنسميه انا معناتها كنت حاب ما عنديش مشكله
0: لا لا شمي على روحك انا ما نسمي حتى اسم
1: هل هذا العنصر

0: كان هو اللي جاب صبري لموشي. لحظه هل العنصر هذا هو اللي كان جاب صبري لموشي
1: المنتخب؟ في مركز نتاع الشرطه.
0: لا والله لا والله خاطر ريت انا نحب نخرج منك بحاجه, ما نخرجش منك ما غير حد شيء مستحيل.
1: خرجت بحاجات
0: ما تكدوش الصحافير يحكوا بعضهم, شو ما كي يتغصور بجنبي لهنا.
2: لا لا
0: انا خرج
2: فيك, انا تعبني في البلاد مش عادل تعب.
1: اجي نقول لك امين, اجي نقول هو خلينا نكون واضح معك, انا من مسمي حتى اسم اول ثانيا تنكو أنا معلومة مش أتأكد منها ومش حاضر معاهم في النزل, مانيش سميك حتى اسم نجم نحكي معك تفاصيل مهمة جدا, خلي المستمع جدا يسمى معنا وفي اللي رجعوا اللوتيب. ثم شكون طلب من اللعبية اجتمع بيهم قال لهم يالو ليه تخليه يكمل نهاية كأس العالم بعد ربي يعمل بيه. في الأثناء ثم أربع أعضاء مثل الجامعة يسمعوا بالموضوع هذا, اتصلوا به بقية الأعضاء ولا بالرئيس ونائب الرئيس وقالوا شوفوا ثم حاجتين, يا أما السيدة زي بشخر يغادر توا حال لأنه شوها سمع تونس فضيحة اللي صار, وإلا رانا حتى أحنا رانا بش استقيلوا. وثم شكون هدد بمغادرة مقر الإقامة نحكي على المسؤولين لأنه خرجت معلومة أخرى على اسم العبية مثل ما حتى ملادي قرر نحب نغادر ده. وقال رانا إذا كان ما تمتش قال رانا بش نغادروا حتى أحنا إلى تونس ده. حتى لهنا كل شيء عادي. ثم الاتصال بسلطة الإشراف, وهنا النقطة المفصلية, سلطة الإشراف أعطت السفير على السفير مكتفي كلمة السفير الضوء الأخضر لإقالة صبري لموشي ودفع المستحقات بعد 3 شهور اللي هي تقريبا 300,000 دينار, بقية ستاف ما نعرفش قديش لكن هو 300,000 دينار, والمغادرة والتعاقد مع مدرب جديد. فاش صارت العملية وقت صارت نيجوسياسيون لهنا عندنا حتى احنا تدخل رشيق من حميد الشويقي, لأنه يعني حميد الشويقي زميلة الموزايكا تام زي معلومة من عند صحفي من برا على أساس كان مصمم مدرب فرنسي كبير سيدرب المنتخب الوطني التونسي. ما لقيناش انفورماسيون شكون المدرب الفرنسي الكبير, حاولنا يمين يسار ثم تكونوا واضحين تداول الاسم إيرفي رونار, وقناة أمسيس هي اللي قالت عليه نايل بعبدالله هو اللي قال عليه كونه إيرفي رونار. انطلقنا في الاتصالات أكدنا من المعلومة كيفاش وفي النهار في تونس نوصل الأخبار نوصل في موزايكا فين تعدينا مع أخبار في النشرة الإخبارية مع سيف في النشرة الإخبارية, أعلننا على نهاية علاقة تعاقدية مع صبري اللموشي وقلنا لنا بعض من الساعة في السطور بين موزايكا فقال لايف لطول الفيديو تأكدوا من الاسم ومدة العقد وغيره.
0: عدل أنا كنت تبع نعرف هي. أنا هو الإشكال بي سمحني يا مكي يلا غلط
2: لا مانيش مسامحك اليوم
0: ربي معاك يا مكي ما تسامحنيش بي. إن الإشكال اللي قريته البارح والله يظهر لي لوجيك شنو في الفكره نتاع صبري لموشي, انه صبري لموشي مع ستاف نتاعو مدرب حراس مدرب مساعد هذا كان يمشي معاه هذوما, كان جيبوا مدرب ما فهمش شكون ستاف كامل لهنا باش تحصل مشكله. هل تم تجاوز هذا مثلا شكون المساعد نتاعو فيرونار باش يكون من مدرب الحراس اللي باش يكونوا معاه, ما نجموش يكونوا مستاف نتاع صبري لموشي
1: ما نجموش. ما تحبش نحكيوا على تفاصيل نتاع العقد نتاع صبري لموشي بعد جاوبوا على هذه.
0: تفضل تفضل.
2: عقد فيرونار بليتو
0: رونار ولا
1: عقد فيرونار
0: به
1: واضح عليه المدربين عقد فيرونار يمكن مش ناس مش بالصبر, لأنه يعني فيرونار بش ياخذ 100,000 دينار فقط. فيرونار اللي كان ياخذ 250,000 يورو 250,000 دولار في الشهر في البلايص كان يخدم
0: كده كما السعودية
1: في المغرب في عدة دول, أما يتيح 100,000 دولار نحكي على 30,000 يورو أو أقل ما كانتش متوقعة جملة. شكون اللي قنع يعطيه الصحة؟ شكون اللي حكي معاه المعلومة اللي عنا اللي هو اللي حكي معاه واتصل به فسر له قال له راك انت ديجا تلعب كأس عالم وما عندك حتى أوبليغاسيون على كأس العالم, وانت ديجا بلغة أخرى مكش قاعد تدرب معناه, وانت كأس العالم هذه كنت مشيها مع السعودية وتحرم في آخر لحظة لسبب أو آخر. 100,000 دينار هو العقد نتاعو, العقد حتى جواء 2028 فيه فر أوبجيكتيف بالنسبة إلى كأس العالم, لكن فيه حوافز مادية في صورة التأهل إلى الدور الثاني من كاس العالم نعرف اني باش يضحك لكن كل شيء وارد
0: ديما والله يحق. والله وليت تعرفني برشا خاطر افكتيفمون هذيك كانت رياكسيون تاعي ما ابتسمت
2: احمد خلينا نعاودوا نرجعوا المعلومه المهمه انه ايرفيرونار دونك السالير نتاعو شهريته باش تكون عقده حتى ل 2028 وشهريته 100 مليون فقط بعد ما كان ياخذ فيه 500 و600 مليون.
1: إيرفيرونار شيخه شهرية مع المنتخب الوطني التونسي 100,000 دينار في الشهر, هذه هي السالير.
0: قداش كان ياخذ صبري لموشي؟
2: كيف كيف بريس
1: 100,000 كيف نفس بريس. السالير نفس السالير العقد نتاع صبري نتاع إيرفيرونار ما فيش اوبليغاسيون كأس العالم, في دي بريم او كاليفيكاسيون في دي بريم اخرين انواع اخرى، لكن فيه زاده اوبليغاسيون في الكونترا اوبجيكتيف في نصف نهائي كاس افريقيا القادمه، فيه زاده مع هذا ثلاثة شهور كلوز ليبراتوار ولا شرط بند تسريحي ولا شرط جزائي ولا اللي هو صورة الإقالة أو الاستقالة، والجامعة التونسية عندها الحق توكيل في صورة الاستقالة، عندها الحق توكيل صبري رموشي في أي وقت أرادت ذلك. هذا العقد متاع
2: إرفيرونار إرفيرونار دونك
0: يخلي جبني أستاف
2: هذاك مش نرجع له دونك استاف تاع صبري رموشي مبدئيا باش يواصل مع إرفيرونار في المونديال ومن بعد إرفيرونار بيجي مع استاف آخر.
1: هذه انت تاكدها لي مكي، انا ما عنديش المعلومه زي فقط الاسم تاع انيس بوجلبان مازال ما تروح، ما عنديش كونفيرماسيون.
0: باه لحظه الاولاد الاسم انيس بوجلبان، انيس بوجلبان ما عندوش فيزا للولايات المتحده
1: عنده
0: الامريكيه،
1: فيزا شنغن عنده
0: فيزا للولايات المتحده الامريكيه،
1: فما حلول قاعدين يشوفوا فيها اسم شو مش تاكيد زي راه مش تاكيد كانوا انيس بوجلبان باش يكون في الستاف. الفكره موجوده بعد الحلول باش يمشي للولايات المتحده الامريكيه، تم عدة حلول من بينهم باسبور ديبلوماتيك من بينهم مواضيع أخرى ما نعرفش
2: الإدارة. وما يمتون أحمد ما كما كنت تحكي وهب الخزري،
1: وهب الخزري بش يكون موجود في الصف هذا،
2: وهب الخزري من المؤكد أنه بش يكون موجود في الصف تاع ريفيرو، لكن لكن في اللي بريباراتور والمدرب الحر راس
1: ما نعرفش بالضبط شنو، لكن تو ذكرت المعلومة اللي جاتني البارحة في مخصص صبري رموشي، كانوا غادر النزل هو والستاف نتاعه واسكو كامل ولا مش كامل، وستاف ومعهم ولده زاد غادر معه حتى هو النزل الاقامه، لانه زي المعلومه كناش نحبوا نحكيوها لا قبل الماتش لا بعد الماتش مباشره، كان موجود معهم في النزل، كان في بلوك اخر في ايتاج اخر الله اعلم، مش الله اعلم كان موجود في ايتاج اخر ولا في بلوك اخر موجود لا يفطر معهم لا يتعشى معهم، لكن كان موجود مع والده
2: موجود في نفس النزل مع المنتخب الوطني التونسي اللي هو النزل يكون ريزيرفي نورمال مول للمنتخب وما نجم يكون حد خارج البعثة الرسمية.
0: هل رفع واجب التحفظ الساعة هل رفع واجب التحفظ على ما كل ما له علاقة مع صبري لموش في كلمتي نعم لا باش نعرف شنو نسألك
1: نعم ما جبت حاجة واحدة
0: هي ملك نعم خليني نسألك
1: النزل النزل النزل لازم تريزيرفي فيه وتسكن فيه مش على زمن المنتخب طبعا
2: حتى نوزل كاس عالم
0: تي ما تصورش باش يسكن في نفس النزل
2: لا لا ساكن ساكن في نفس النزل
0: انت تمشي على روحه وشو قاعد
2: يعمل مشي
0: ما تصورش من هو اللاعب اللي تحدثني عليه البارح انه عيط له قال له انت راك ما تهزك كيكه معايا الكاس العالم
1: ايمن دحمان حكيناه البارح في لونتين وفرصه يعطيك الصحه للتوضيح ايمن دحمان هو اللي اتصل به وقال له قال له انت في طفقتي دي ميتلون راك حارس يعطيك الصحة تبعتك في السعودية وقت اللي كنت في السعودية منعش علاش صار للسعودية بالبيت
0: قالوا ما اقنعتنيش في السعودية
1: وبعد قالوا انت في كأس افريقيا وكأس العرب يبدو كان عندك مشاكل ما كنتش مركز برشا قالوا ليه ما عنديش مشاكل حاجة شخصية خصوصية خص ايمن دحمان والمولود جديد نتاع وقتها والحمد لله عليه ولاباس وتبارك الله ورب يحفظه وعاش ولايد البناية الحق مش متأكد في كل حالات ربي يحفظه
2: إن شاء الله ربي يفضله
1: ثم قال له معناها انت تروجم جارديان الحاجة الوحيدة بركة نحب جنسيس عليها عطيك صحة ذكرتني في النقطة ذي أمين هو وقت اللي قال له انت تروجم جارديان جيست توضيح ما قالوش ما لا خلي نغادر ما قالوا عاش معيك ما قالوش خلي نغادر قال في الاخر اوكي انا جندي من جنود الوطن
0: من هو اللاعب اللي كان اساسي وصباح لقى روحه ماهوش اساسي اللي قلت انا عليه كراس شوار هذا ماتش السويد
1: ماتش السويد هو اد معروس اما اكثر واحد اخر لحظه قعد في التيلير هو في راس شوار
2: باه احمد خلي دونك سي بون خلي تقريبا الموضوع صبري لا مش نسكروه من بعد نرجعوا له من بعد المونديال لانه اليوم ولا تركيز اهم على ماتش جابون نعاود نذكر انه إرفيرونار هو المدرب الجديد للمنتخب الوطني التونسي مبدئيا هل فما تاريخ الوصول نتاعه اللي شكون حاضر اليوم في التمارين غدوه
1: الحصه التدريبيه نتاع اليوم سيشرف عليها إرفيرونار اذا كان خلط ان شاء الله في الوقت لكن حتى من صليل ونص حتى تقريبا للعشرة ونص نتاع الليل التأكيد كون الحصة التدريبية بشي يكون فيها العشرة ونص نتاع الليل هوني معناها مع سبع سوايع حتى العشرة ونص نتاع الليل هوني المعلومة المؤكدة وكانوا سيشرف على الحصة التدريبية الأولى وبشي يكون زادة فيها السماح بشي يتم خلالها السماح للصحفيين الإعلاميين باخذ تصريحات فقط من ايرفي رونار مش من الملاعبيه. في انتظار زاد ان شاء الله ناخذ وقت التوقيت الوصول بالضبط ونحاول نكون موجودين في وقت اللي يوصل هو.
2: واضح يعطيك الصحه.
0: لا لا مش سؤال هو معلومه باش نقولها العداله من بعد
2: منظرك بركو دافريكا كشميك اليوم امين.
0: لا والله لا مش انا افضل يتسالوا فيه الجماهير الرياضيه كله يلزمني نسالوا صديقنا احمد. واحمد يعطي الصحه قاعد يوضح في برشا معطيات مهمه. بقى للتوضيح البارح كنت واضح انا من الصباح يا عداله بالله حط سبليت معاه نحب نشوف الرياكسيون تاع وجهه. انا مهمه برشا الرياكسيون تاع وجهه عداله كي نسالوا لسه خاطر نجم نفهم كل شيء. به تخافش عداله مش ماكش معني بالامر. لا لا به ركز معايا عداله بالقدام. البارح من الاول من الصباح قلت صبري اللموشي ليس لديه مكان مع المنتخب الوطني التونسي ويجب اقالته ويجب إقالة معه من تحمل وكان سببا في قدومه للمنتخب. كنت واضح في كلامي هذا واللي خليني نكون صريح مع روحي اليوم الصباح اللي كان سبب في استقدامه هو من دافع عليه البارح لآخر لحظة باش ما يغادرش المنتخب. وأنا متأكد من المعلومة هذية وتنقل لكم شكون بعد نهاية كأس العرب.
1: انت يعطيك صحة أمين. ما عندي حتى رياكسيون على النقطة هذية. أنا فقط نزيد نوضح لك حاجة واحدة اللي احنا راهو دونك اوني هوني في مشاركه نتاع كاس عالم. عندنا برشا حاجات نعرفوهم ما نجموش نقولوهم مش راهو خوفا وجبنا
0: في حفاظا لما بقي من امبيونس على الاقل باش نوصلوا كاس العالم.
1: صحيح
0: ما لا باش نقول لكم على الاسم نتاعو راه باش نقول لكم على الاسم نتاعو ناكد لكم جوست اخر ماتش نتاع الكوب دي. لا لا مش اليوم اخر ماتش شوفه نتاع الكوب دي مونت نقول لكم شكون السيد هذا اللي البارح لاخر لحظه مازال يضرب البونيه باش يقعد المدرب خاطر هو كان السبب في جيبان
1: هذا كارش. باهي جوز باش نختم باش ما نجمش نطول برشا وزاد باش نطلع نرقد زاد شويه كان نجمت. دونك راهو نجم اي واحد يشد ميكرو ولا حتى يحل لايف فيسبوك يبدا يحكي يحكي يحكي يحكي يحكي ينجم يحكي 13 ساعه كيما عملناهم لايف نهارتها يقعد يعمل 13 ساعه يحكي على المنتخب وكواليس المنتخب. لكن ثم شويه احترام اول حاجه للمؤسسه الاعلاميه اللي نخدم فيها انا وثاني حاجه احترام للدرابو احترام للناس اللي هوني اللي تنجم مازال تعرق تنجم تزيد تربح وتنجم تشرف المنتخب الوطني التونسي وترجع شويه من البرشه اللي عملوه الناس اللي تحملوا مشاق السفر وجاوا لهنا. هذه الاولانيه. ثاني حاجه راه في الدنيا دي ثم حاجه اسمها ما اهم من الكره ثم اسمها تونس ثم السلم الاجتماعي. دونك لوجيكمون ثم حاجات برشا نجم يلزمنا مش الناس يلزمنا نترفعوا عليها مش فقط خاطر نخدم في موزايكا فام ما خاطرني نحب بلادي كما انت ومكي والناس اللي تسمع فينا وتفرج فينا الكل.
2: يعطيك الصحه احمد شكرا ليك. دونك نعود اهم حاجه الفيرونار من المنتظر انه يشرف اليوم في العشيه على اول حصه تمارين المنتخب الوطني التونسي. الفيرونار حسب ما كدنا عداله باش يكون شهريته 100 مليون فقط وعقده حتى 2028. صبري اللاموشي صفحة ومبدئيا طويت بالاتفاق بالتراضي على قطع العلاقة التعاقدية وأوكي جير فيرونار مرحبا به مدرب محترم جدا لكن ما نش ناسين شكون أخطأ الأخطاء التي لازم يتحاسب عليها بعد المونديال.
0: واضح يعطيك صحة مكي بارك الله فيك وخدوا معنا رجعي
3: 10 minutes chrono مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في روبريك فيقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
4: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 الصباح

0: الصيفية تولي راحة دليل وجو هدي
1: تدلل
2: جيان
3: ايام دللنا
4: معاش بنديريس عيش جو المونديال واربح كوارجينو لبلاد اللي تحبها في كل حكش بين خيوق ديريس تلقى درابوات خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو معاش بنديريس عيش جو المونديال.
5: تحب تعدي فاكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزيرفي بلاستيك مع ترافل تو دو برشا جو بقلاوه يستناو فيكم. التحويس والشوبينج والماكله البنينه في اسطنبول، التبحيره والتفرهيد في انطاليا وفتحيه. كلمونا على 70303 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحده من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من توا. ترافل تو دو لي بري تو دو.
6: السيف على الابواب وجونا بالبروموات على اكمل استعداد. ليكرون على الشميسه، الفوطه للتبحيره، وحتى من صاله الجرده والجلاسيير. لكن لما العزيزه ملا اعمل طلع على الكتالوج جديد في المجازان ولا على الابلي، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات. مونوبري ديما معك.
7: في قليل راح تونس تكور وفراق اسباح. يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير ويا رجال بالقرح نجيبوا الفرحة.
8: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
7: مع تونس فايقين للتسعين
8: عندك أورانج.
9: أحلى صباح ترجع لكم بعد شوية.
10: تعرف وين الكوب دو موند السنة؟
11: سهلة عاد هذي، في الكندا وامريكا والمكسيك
10: وفي سوسة زادة.
11: شنو شنو؟
12: اي مونديال الكندا المكسيك والامريك المولوف سوس يجيك. The Fan Zone by مولوف سوس اقوى فرجة واقوى جو. وبيان سور عنا ديفوزيون دي ماتش سور اكران جيان. وكانك على الربح والكادوات في مولوف سوس محضرين لكم برشا فازات. مونديال السنة في The Fan Zone by مولوف سوس. شجع كيما تحب، عيشها كيما يلزم.
13: كرهبتك تعز عليك رنو تخمم فيك. رنو دلالكم باللي زوفر سبيسيال دي جورني دو سيرفيس ابخي فانت وتهديلكم 20% دو رميز على لي فيلتر الكول وزيد 15% على لي زوتر بيس دو روشانج مع 10% على المان دوفر وتشيك اب على 40 بوان دو كونترول. رانديفو من 15 ل 26 جوان شي ارتيس اي سون ريزو دو 26 اجان اغريي.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك. صيف جاي متحزم وانا سخانة هذي التعب
2: يا راجل، مع كارفور ترتاح.
1: كيفاش؟
2: باك مرتاح بتاع كارفور يسهلها عليك. كليماتيزور كريستور 18000 BTU انفرتر تروبيكاليزي بمليون و 899 دينار والتركيب بلاش.
1: ليه؟ تحكي بجدك؟
2: انهم تشري اليوم يركب غدوة.
3: كليماتيزور كريستور متوفر في مغازات كارفور وكارفور ماركت وعلى موقع carrefour.fr.

0: ابدأ نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة.
1: صباح تربح.
2: أيمن صباح نور.
3: صباح نور أمين.
2: شان هارك أسعد الأيام خوي الغالي. إن شاء الله صباح نشاط والحيوية ليك ولكل أصدقائنا المستمعين في نابل. إن شاء الله نهار عامك مبروك ساعة.
3: عامك مبروك وإن شاء الله ينعاد علينا بالخير وإن شاء الله نفرحوا بالشانزمون اللي صار في ليكيب ناسيونال.
2: آمين. جوستومون على رأس المنتخب اليوم هو إيرفي رونار المدرب الجديد للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. هذا السؤال يخص المدرب الساعة. دجا هو سبق له مرتين باش هز كأس أمم إفريقيا عام 2012 وعام 2015 مع زوز منتخبات مختلفة. سمي لي واحد منهم تربح عن لودو برودوي جديدة توكل.
3: ما نتذكر كان ما خرجنيش الذاكرة. المغرب والسنغال كوت ديفوار حاجة كمان هذي اللي في مخي.
2: سميت لي ثلاثة نفرز معتنا لشو نعمل
3: بنقولوا المغرب.

0: واحدة بركة صحيحة في ثلاثة اللي سميته.
1: ألور نتصور ماروك.
0: لا.
1: كوديفوار.
0: إجابة صحيحة. ألف مبروك ليك أندو دو برودوي جديدة من أهداء جديدة. ثاني تعرف شكون 2012 2015 الكوديفوار 2012 هي منتخب زامبيا.
1: زامبيا ولا كاو دي حد ذاك.
0: يعطيك صحة أخويا الغالي، ألف تحية ليك ولكل مستمعينا في نابل.
2: صباح تربح، ابدأ نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة.
3: سيني الجمعة من 6 إلى 9 الصباح.
4: بداية البنك تحفلها صيف السنة بالليزينج ويتحقق لك حلمك، باش تشري كرهبتك بتمويل يوصل حتى ل 100% على الكرهب الجدد، وزيد تعمل لك تو بريفيرونسييل على الكرهب الالكتريك والهيبريد، والأهم من هذا الكل بداية البنك تمول لك الكرهب المستعملة اللي يوصل عمرها حتى 5 سنين. مالا ما تفلتش الفرصة وامشي لأقرب أجونس بداية البنك ولا اتصل بينا على 70 131 800.
5: إدلال ولا فريات ما تلقاهم كان مع تونيزي بورسلان في المعرض الدولي بصفاقس من 9 ل 23 جوان. تونيزي بورسلان تودكم بأحلى الموديلات وأحسن الأسوام وترحب بالناس الكل، مقاهي مطاعم وفنادق. ملا ما تنساوش تزورونا، جديدنا يستنى فيكم.
6: الصيف بدأ والجو حلا، الخرجات والتبحيرات، مهرجانات وسهريات، وبطبيعة الخدمة والفريات. من 10 ل 19 جوان نجم تجري كهرباء أوبيل سيتروين بيجو ولا بيكاب بيجو لونتريك عن ستافي ميسان ريزو بدي رميز اكسيبسيونيل يوصلوا حتى ل 12 مليون. ومازال الخير عن ستافيم. Offre valable dans la limite du stock disponible selon le modèle concerné. Stafim, le ممثل الرسمي للماركة العالمية Peugeot, Opel ou Citroën في تونس.
7: كل دار وحكايتها، وحكاية اليوم اسمها كونكورد. فريجيدير قوي مزيان وإيكونوميك مصنوع بأيادي وكفاءات 100% تونسية حسب المقاييس العالمية، مع أقوى جارانتي في السوق، 10 سنين على الكمبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير. ملا أختار وانتي مطمئن على خاطر كونكورد فعل مش كلام.
8: فديت مستخيس والغوتين وقيدة بدل الجو وتعيش مود ترانكيل في أوتيل عمبر الفل حمامات باي ترافل تو دو. عيش الفايب اللي توتيك. أوتيل كوزي بيه دون لو بيل بحر والشمس، تعيش الكالم والديتانت. بحر صافي اكسبسيونيل يخليك تتمتع باكسبيريونس سنساسيونيل. وما ننساوش الماكله البنينه اللي تعمل الكيف. فيش تستنى؟ امشي لاقرب اجنس ترافل تو دو، كلمنا على 70 303 ولا ادخل على سيت traveltodo.com. ترافل تو دو، لي بري تو دو.
9: عيش في الاوروب، امريكا ولا كندا، ما تفلتش التبحيرات وجو المونديال في الحومه. تليفونك ان كلك كليك ابعث فلوس للعزيز عليك سون فري اديسيونيل بالابليكاسيون تابسنت، والفلوس يوصلون في ساكاش عند اي اجنس بارتنير ولا على اي كون بانكير. وبالكود برومو تون 216 تربح 10 اورو على اول ترانسفير يبدا من 100 اورو. نفنف الصيف واعمل كيف.
10: روتشو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. روتشو باش يكون موجود من 10 ل 18 جوان في أوتيل إيبيس صفاقس. إجا وجربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج أو سور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
11: الكوب دو موند جات ومعها تبدا الكادوات. سيكام تربحكم 20 تلفزة سمارت 55 بوص، 40 مريول نصر قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجآت أخرين. كيفاش؟ ما عليك أن تشجع، تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبة بدون موش بشيرة. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.
12: سيف سنة من الاخر وعلى الاخر، ليبرتي فواياج الأولى في تونس تلتزم بطرح أفضل الأسعار في السوق، وكان لقيت أقل بدينار ترجع لك الفرق بالحاضر. سواء اخترت اوتيل في تونس ولا حبيت على فواياج اورغانيزي لتركيا، مصر، المغرب ولا السعودية، وزيد توفر لك تجربة حجز أونليني سهلة وآمنة على أول منصة في تونس تستخدم الذكاء الاصطناعي. ملا زور منصتنا liberta.travel ولا اطلب 70 105 900 70 105 900. وحياكم الله.
13: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان، ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والأحزان، متفاهمين في نفس الحاجة الكاليتي.

0: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
1: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 معرض صفاقس الدولي من 9-23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.
2: كل يوم الاثنين الجمعة من 6-9 متاع الصباح
3: بمناسبة كأس العالم 2026 كارفور المساند الرسمي والتاريخي للمنتخب الوطني لكرة القدم لأكثر من 17 عام وهايسانس المساند الرسمي للكوب دي موند فيفا 2026 يفرح بكم يوميا بتلفزة 43 بوس سمارت دو لا مارك هايسانس للربح. الطريقة باش تشاركوا سهلة برشا، تصور روحك في واحد من لي ماغازان كارفور، كارفور ماركت ولا كارفور اكسبريس، بارتاجي تصويره في كومونتير تحت البوبليكاسيون اللي تلقاوها على باج فيسبوك كارفور تونيزي. المشاركين لازمهم يكونوا ابوني في لي دو باج زوز كارفور تونيزي وهايسانس تونيزي اوفيسيال. كل يوم لقيت هذايا فما تيراج وصور نكتشفهم بعضنا سعيد او سعيد الحظ. ونذكركم زادة اللي كل يوم فما دي زوف ما يتفلتوش بمناسبه كاس العالم. شنو فيها لوفر نتاع اليوم؟ تلفزه هايسانس 55 بوس سمارت Ultra HD 4K غارانتي 3 سنين كاملين 1,574 ومعاهم 70 دينار تخفيض على كيس مع الكارت فيداليتي وفاء، يعني هذا الكل يولي 1,404 دنانير فقط. سعيدة الحظ نزاهة العوني، صباح نور يا نزاهة.
4: صباح الخير
3: خويا، ان شاء الله نهارك اسعد الايام يا نزاهة.
4: عايشه.
3: مشيت المجازان كارفور سنين دايما اختي الغالي. مشيت المجازان كارفور
4: اي
3: كارفور ولا كارفور ماركت؟ مشيت كارفور ماركت.
4: كارفور ماركت.
3: إيه. مشيت كارفور ماركت. عملت تصويرة في المجازر. هاكا ولا؟
4: أيه.
3: لقيت الببليكاسيون وحطيت التصويرة نتاعك فيها. هاكا ولا؟
4: هذاك اللي صار.
3: حطيت جيم على الباج كارفور تونيزي وهايسانس تونيزي. هاكا ولا؟
4: صحيح.
3: وهذاك علاش يا لله اسمك خرج في القرعة. ألف مبروك ليك. يا
4: نزاهة
3: تلفزة سمارت دو لامارك هايسانس 43 بوس، ألف مبروك يا نزاهة.
4: عايشك خويا مين
3: إن شاء الله سنين دائما، إن شاء الله نهارك أسعد أيام في الأمان.
5: افتتاح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مغرين وين تلقاونا بقوه راجعين بخدمات جديده تفرح الزائرين والجو جوين. لاكثر معلومات زورونا على الباج فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي تقدم لكم الو كوندكتور.
2: الو كوندكتور.
3: الو كوندكتور. الو ايمن صباح نور.
6: صباح الفل يا امين، صباح الخير عليك وعلى كل مستمعينا الاعزاء، وكل سنه وانت طيب، وكل سنه وكل الاذاعه بخير، وكل سنه وكل الشعب التونسي والشعب العربي بخير ان شاء الله باذن الله، وينعاد عليكم بالخير واليمن والبركه باذن الله. احنا موجودين دلوقتي في حلقه الواد. الله يخليك يا حبيبي. احنا موجودين دلوقتي في حلقه الواد ومعانا عم حبيب. احنا كل يعني الناس كلها اجازه والشوارع فاضيه. عم حبيب انت تخدم دلوقتي ليه يعني؟ صباح الفل الاول.
7: صباح النور يا امين.
3: صباح النور اخويا الغالي.
6: عامل ايه؟
7: كل عام وانت حي بخير.
3: ربي فضلك خويا الغالي وانت زادة لي كل العائلة الكل.
7: يا حمود ليك عايش.
6: عم حبيبي انت النهاردة طالع كده خدمة من الشوارع فاضية.
7: هاي نخدم على روحنا خويا، نهزوا العباد وقدر تربي معنا رب.
6: يا رب خير يا رب.
7: عايشك.
6: ان شاء الله.
7: عايشك يا حمود ليك.
6: رب يبارك. عم حبيبي سؤال بسيط وسهل ويجعله كده سنة هجرية بدايتها خير عليك. العلامات اللي في الشارع اللي تعلن عن خطر مؤقت. هدايا شنية لونها؟
7: لونها الأصفر.
6: لونها؟
7: الأصفر أصفر.
6: ما ينفعش أحمر؟
7: لا.
6: طب أزرق؟
7: لا.
6: لونها أصفر يعني أكيد؟
7: أصفر أصفر.
6: أصفر ماشي. أنا أقول لها على حاجة، أنت تربح 200 دينار وتروح.
7: بارك الله فيك.
6: مبروك عليك يا عم حبيب.
3: ألف مبروك يا عم حبيب.
7: عايزك يا رحمة ديك تيم أمين قار.
3: فلوس ملقب ربي فضلك.
6: والله.
3: للتأكيد لك يعطيك صحة. أيمون أنت ألف مبروك زاد تعادل بداية موافقة المنتخب المصري ضد بلجيكا تعادل 1-1 البارح. فرحنا لك برشا أخويا وفرحنا لشقائنا المصريين. يعطيك صحة أيمن. 8 موعد الأخبار وسبور إكسبرس.
5: يجي وبحضينا باش نحفلوها بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مغرين وين تلقاونا بقوة راجعين بخدمات جديدة تفرح الزائرين والجو جوين. لأكثر معلومات زورونا على الباج فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي قدمت لكم ألو كوندكتور.
2: Allô, conducteur. Allô, conducteur. مسين الجمعة من 6 إلى 9 الصباح.
8: تحت شعار التنمية المستدامة من أجل اقتصاد أخضر، تنطلق فعالية معرض أفريكا بيك فايف من 16 إلى 19 جوان 2026 بقصر المعارض بالكرم. Pour participer aux activités du salon, visitez le site web www.petroafrica.org ou nous contactez sur 22 310 729.

0: ما أريد الربح والمكالمات الرحلة. خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وأنترنت وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريد طور عالمك
2: عش بنديريس، عيش جو المونديال واربح كوارجين والبلاد اللي تحبها. في كل حكش بن خيوق الديريس تلقى درابوات. خذ البوم من العطار، اجمع 24 درابو واربح كوارجينو. عش بنديريس، عيش جو المونديال.
3: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحضيرات معاه تبدأ حتى قبل تحضيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة لي تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هزو النوم وفاتو الطرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات وألف بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع ألف سات وألف بوكس الريسك لي مع الفرجة.
4: تعرف وين الكوب دو موند السنة؟
5: سهلة عاد هذي، في كندا وامريكا والمكسيك
4: وفي سوسة زادة.
5: شنو شنو؟
4: اي مونديال الكندا المكسيك والامريك، المولف سوس يجيك. The Fan Zone by مولف سوس، اقوى فرجة واقوى جو. وبيان سور عنا ديفوزيون دي ماتش سور اكران جيان، وكانك عربح والكادوات في مولف سوس. محضرين لكم برشا فازات. مونديال السنة في The Fan Zone by مولف سوس. شجع كيما تحب، عيشها كيما يلزم.
6: خيرو كهرباء تجمع بين بيرفورمانس تكنولوجي وديزاين مودرن. Découvrez la nouvelle MG4 Urban Compact 100% électrique et petit DN من 54 مليون و 950 دينار كهو. كنت لوجو على الكونفور، l'espace ou un luxe accessible. Découvrez la nouvelle MG S6 SUV 100% électrique autonomie توصل حتى 530 كيلومتر. وبسوم يبدا من 99 مليون و 950 دينار. Encore une, mais c'est une MG.
7: فيفو يرجع ويضرب بقوة باللاسيري Y31. باتري جيانت 7200 ملي أمبير، فلاش شارج 44 وات، إكران 6.75 بوص و 120 هرتز، كاميرا 50 ميجا بيكسل، بروسيسور سناب دراجون 6S جينيراسيون 2 بيرفورمان، 3 فيرسيون من 6 جيجا رام و من 128 جيجا ستوكاج، والريزيسانس IP68 و IP69. فيفو Y31D ابتداء من 839 دينار، بري بوبليك كونسيي فيفو.
8: في قليل راح تونس تكور وفراقها سباح. يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
9: مع أورانج ماركي حضورك على مكسيت وقت ما تشوي تونس في غبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت، وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
8: مع تونس فايقين للتسعين.
9: عندك أورانج.
10: تحب تأثث الدار بأحدث أنواع الموبيليا؟ ما عليك أن تزور معرض ديكوهوم بالشرقية، أحدث التصاميم وأرقى الموديلات من 19 ل 28 جوان 2026. المعرض مفتوح من 10 متاع الصباح ل 7:30 متاع العشية.
11: في مونوبري جونا. أبلي فير سير تو يو، أبلي فير سير تو يو.
12: حتى ل 30 جوان وفي عيد ميلادها الثاني، لابليكاسيون مونوبري تونيزي تهدي لكم الليفريزون بلاش.
13: مونوبري ديما معك.
14: راديو موزايك اف ام تونس، الاخبار.
15: صباح الخير واهلا بكم الى موجز الاخبار. رئيسة الحكومة سارة الزعفراني تؤكد خلال إشرافها أمس على اجتماع مجلس الوزراء نيابة عن رئيس الجمهورية قيس سعيد وبتكليف منه أن مخطط التنمية للفترة 2026-2030 يتضمن عددا من الإصلاحات وبرامج الاستثمار الرامية إلى تعزيز الاقتصاد والبنية التحتية ودعم الأمن الغذائي والمائي والطاقي، إلى جانب تحديث الإطار المؤسساتي والرفع من نجاعة المرفق العام. يشار إلى أن مجلس الوزراء ناقش مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية الذي يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية تشمل التوجهات العامة والتنمية المجالية والسياسات التنموية. بلدية تونس تشرع في إنجاز المرحلة الأولى من القسط الرابع لمشروع ترميم المعالم التاريخية، والذي يشمل صيانة عديد الأقواس الموزعة بين دوائر تونس المدينة وباب السويقة وسيدي البشير، في إطار المحافظة على سلامة المارة والمتساكنين وحماية الموروث المعماري للمدينة العتيقة. والبلدية تشير إلى أن جمعية صيانة مدينة تونس تتولى متابعة تقدم الأشغال بالتنسيق مع المصالح البلدية المختصة، بما يضمن حسن تنفيذ مختلف التدخلات المبرمجة. وزارة شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج تعلن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 6 متصرفين في الوثائق والأرشيف للعمل بمصالحها، على أن تجرى الاختبارات يوم 23 جويلية والأيام الموالية وفق قرار صادر بالرائد الرسمي. يذكر أن آخر أجل لقبول الترشحات سيكون يوم 23 جوان الحالي. عالمياً، صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية تنقل عن رئيس أكبر شركة لتشغيل ناقلات النفط في العالم أن مالكي السفن لن يستأنفوا العبور عبر مضيق هرمز لأسابيع إلى أن يقتنعوا بأن الاتفاق الأمريكي الإيراني حقيقي وملموس على أرض الواقع. وقال الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية للصحيفة إنهم يواصلون العمل على إنشاء ممر آمن لإجلاء البحارة العالقين في الخليج منذ أكثر من 100 يوم. قادة مجموعة السبع يعقدون اليوم الثلاثاء محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، في وقت صرح فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه يمكن إحراز تقدم بخصوص ملف الحرب المتواصلة في أوكرانيا منذ ما يزيد عن 4 سنوات. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزيك، والموعد الآن مع مكي في سبور إكسبرس. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
16: الأولى في تونس
17: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج. الرحلة سافر وتهنى على الانترنت، ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكهو، صالحين لمدة شهر كامل.
18: أريدو، طور عالمك.
19: سبور إكسبرس، صباح النور، مرحبا بكم في سبور إكسبرس. الفرنسي إيرفي رونار هو المدرب الجديد للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم بعد إقالة صبري المشي والإطار الفني اللي معاه مرة أخرى. تفاصيل نخذها من مونتيري في المكسيك مع مبعوثنا الخاص أحمد عدالة. مرحبا من جديد أحمد.
20: صباح النور، مرحبا بك ماكي، مرحبا بالناس اللي تسمع فينا. كما كنت احكي انت اذا رسميا كما كنا اشرنا ليه الموضوع ذا على موزيكا فام البارح، رسميا الفيرونار هو المدرب الجديد للمنتخب الوطني التونسي، وتمت اقاله صبري الموشي. جماعه التونسيه لكره القدم في البلاغ نتاعها كانت اكدت كونه تعاقب حتى لنهايه كاس العالم فقط، لكن المعلومه اللي عنا واللي واخذينها من مصدر رسمي من الجامعه التونسيه لكره القدم البارح تاكد لنا كونه التعاقد حتى لجوان 2028 بهدف التاهل لنصف نهائي كاس افريقيا ودون اهداف بالنسبه الى كاس العالم، يعني ما عنده حتى اوبليغاسيون بالنسبه لكاس العالم. في صوره التاهل للدور الثاني بطبيعه ثم دي بريمي ياخذهم، الامتيازات الماليه هي نفسها اذا كنا نحكي فيهم بكري شويه 100000 دينار. يبقى النقطه هذه للتوضيح، هل تم التراجع عن التعاقد معه الى جوان 2028؟ لأنه هذه المعلومة المؤكدة من مصدر رسمي من الجامعة التونسية لكرة القدم. علاش تحط في البلاغ كونه إلى نهاية كأس العالم فقط؟ إن شاء الله اليوم نحاولوا نفهم الموضوع زي مع أنه زاد ثم نقطة صحفية للمدرب الجديد إيرفي رونار قبل الحصة التدريبية متاع اليوم العشية اللي بتكون ماضي كلاس عن تصريح بتوقيت تونس 8 متاع الليل هوني بتوقيت مونتيري. نحاولوا نريد نتأكدوا علاش كانت 28 جوان وليت فقط نهاية كأس العالم، عشان نحاول نتأكد المعلومة ذي في قدم الساعات.
19: شكرا لك أحمد. دونكير فيرونار باش يشرف على الأقل بصفة رسمية ومؤكدة جدا، في انتظار تفاصيل الساعات القادمة، يشرف اليوم على أول حصة تمارين للمنتخب الوطني التونسي. فيرونار بيان سور اللي سبق له تدريب السعودية، المنتخب المغربي فاز مع زامبيا، فاز مع كوت ديفوار كيف كان توج بي مارتين، دونك باش يكون هو مدرب المنتخب الوطني التونسي، باش يكون على البنك في مباراة اليابان وهولندا. نواصل مع المونديال ونتائج مقابلة البارح. مصر تعادلت مع بلجيكا 1-1، بلجيكا اللي ربحتنا 5. إسبانيا تعادلت مع كابفير 0-0. إسبانيا. العربية السعودية تعادلت زادة مع اليوروغواي 1-1. حتى إيران تعادلت مع نيوزيلندا 2-2 تقريبا. نتائج بتاع المنتخبات الإفريقية، نتائج المنتخبات العربية، نتيجة المنتخب الإيراني معنا يصف نتيجة منتخب جنوب إفريقيا ضد المكسيك، بقية كل كانت نتائج محترمة جدا، إلا نتيجتنا كانت أسوأ حتى من نتيجة الهزيمة متاع جنوب إفريقيا في المقابلة الافتتاحية ضد المكسيك. إن شاء الله الوضع يتصلح في المقابلات القادمة. بالنسبة لبرنامج اليوم في المونديال، 8 متاع ليل فرنسا ضد السنغال ماتش كبير، مع 11 متاع ليل العراق ضد النرويج، مع 9 متاع الصباح كيف كيف ماتش كبير الأرجنتين ضد الجزائر، والخمسة متاع الصباح الأردن ضد النمسا. في أخبار أنديتنا التونسية، في الترجي الرياضي التونسي تم الإعلان رسميا على عودة المدرب الروماني لورينسيو ريجي كام في التدريب الترجي الرياضي التونسي. ريجي كام صحح عقد لمدة موسم قابل للتجديد. نواصل مع الترجي وإدارة الفريق، توصلت لاتفاق رسمي مع المدافع الأيمن محمد بن علي على تجديد التجربة، والإمضاء منتظر في الساعات القادمة. في النجم الرياضي الساحلي، مرة أخرى يتم إلغاء الجلسة العامة الانتخابية بسبب عدم ورود ترشحات. البارح تسكر باب الترشحات ومفهمش ترشحات، وبالتالي الكتابة العامة للنجم دعات الهيئة المستقلة لمواصلة تسيير الفريق إلى حين انتخاب هيئة جديدة. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزايكا فان بونات. نخليكم مع مين وكامل فريق، أحلى صباح.
17: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج، الرحلة سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو، اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو، صالحين لمدة شهر كامل.
18: أريدو، طور عالمك.
16: أحلى صباح.

0: الربح والمكالمات الرخلة. خذ أفخم كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت ومعهم سيرفيس تود باي بيين بلاش. اللعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.
2: موبايل نيوز مع نادية فوتي.
3: فيني 17 دقيقة إن شاء الله. نهاركم مبروك ونهاركم زين الناس الكل. في موبايل نيوز نحكيه على فيديو لدارة برشا على مواقع التواصل الاجتماعي اللي شفنا من خلالها الجماهير اليابانية اللي نجحت مرة أخرى في أنها تتحول إلى حديث العالم. لكن المرة هذه مش بسبب كان التعادل بين اليابان وهولندا في كأس العالم 2026، لأنه ما كانش الحدث الوحيد اللي اختفى الأنظار. المرة هذه السبب كان النظافة والانضباط. جس بعد نهاية المباراة معظم المشجعين كانوا اتجهوا نحو البوابات اللي نجموا يخرجوا منهم، في حين أنه عدد من المشجعين اليابانيين، ونحكي وزيدة حتى على مئات، اللي قاعدوا في المدرجات وكانوا حاملين معاهم أكياس قمامة زرقاء كبيرة، وبدأوا يلموا في الدبابز الفارغة بقايا الماكلة، الكيسان من بين المقاعد. مشهد نعرف اللي نجموا تقولوا اليوم ولا مألوف في البطولات الكبرى، لكنه ما زال زيدة يثير اهتمام والإعجاب متاع العالم. في كل مرة الاتحاد الدولي لكرة قدم فيفا كان أشاد بالتصرف ذي عن طريق حسابه الرسمي، ونشر زيدا صورة للجماهير اليابانية مع تعليق الجماهير اليابانية تفعل ما تفعله دائما، وحطوا تدا أن المشجعين أظهروا مرة أخرى أخلاقهم المثالية بتنظيف المدرجات قبل مغادرة الملعب. في مقطع زيدا فيديو نشره الفيفا شفنا أن واحد من المشجعين اليابانيين كان حاول يفسر السبب متاع السلوك هذية، وقال أنه ثقافة قائمة على الاحترام ثقافتهم. يقول زيدا أنه احترام اللاعبين والجماهير والملعب. زيدا يقول احنا فخورين بوجودنا هوني، ولكن ما نحبوش نخليه الفوضى ورانا. على مواقع التواصل الاجتماعي شفنا برشة تعليقات اللي فيها برشة مدح للجماهير اليابانية، برشة شكر. زيدا واحد من الانترنت قال أنه العالم بحاجة ليتعلم من اليابان. شفنا زيدا تعليقات أنه هذا السلوك يروج اليابان أكثر من المنتخب نفسه. لكن زيدا القصة ما وقفتش عن تنظيف المدرجات كهول، لأنه في طوكيو شفنا مئات المشجعين اللي خرجوا يحتفلوا بالتعادل أمام هولندا في مشهد فيه برشا هتافات، في زدا برشا احتفالات. والمفاجأة أنه الاحتفال استمر 40 ثانية كهو، وقت اللي تحولت إشارة متاع البيتون إلى اللون الأحمر الناس الكل رجعوا على ليت خطوار بالوقت، وتم استئناف حركة المرور بشكل طبيعي وكأنه مسار حتى شيء. دونك المدة متاع الاحتفال كانت لطام تاع تبديل الضوء من الأحمر للأخضر، والمشهد اللي يوصفوه برشا بأنه اليابان في لقطة واحدة حماس جنوني لكرة القدم، لكن من غير ما تهزم المشاعر وقواعد النظام والانضباط. كنت هذه موبايل نيوز بالنسبة اليوم، تجو تعودوا تفرجوا فيها على الباجح الأسباح. باي موزيكا فام.
2: موبايل نيوز مع نادية فوتي.
0: مع أريدو الربح والمكالمات الرخلة. خذ أفخم كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت ومعهم سيرفيس تود باي بيين بلاش. اللعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.
2: أحلى صباح.
4: تحب تعدي فاكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزربي بلاستك مع ترافل تو دو، برشا جو بقلاوه يستناو فيكم. التحويس والشوبينج والماكله البنينه في اسطنبول، التبحيره والتفرهيد في انطاليا وفتحيه. كلمونا على 70303 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحده من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من توا. ترافل تو دو لي بري تو دو.
5: الطاقة المتجددة هدف تونس في المستقبل. على هذاك WJ Energy باش تكون معاكم في المواعيد في الصالون الدولي Africa Big Five Green Africa من 16 إلى 19 جوان بمعرض الكرم هول A ستوند E218. فريق متخصص وحلول ذكية في الطاقة الشمسية على ذمتكم. وثاني جروب إنرجي، شمس اليوم طاقة الغد.
6: فرغونا البتاحي لقوى كرنفال في المكسيك، فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الأفريق. كور خلي العقلية تتطور، شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور. توانسة بنرجي واحدة، أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي. يكور
7: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G، تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي، وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.
2: الفاكانس ما تحلى كان مع ترافل تو دو، الجولة صغيرات من البيسين للتوبوغان، وما نحكي لكمش على الكلوب والانيماسيون. ميلا باش تستنى باش ترزلفي سيجور صغيرك بلاش، كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو، اللي حب على الجو يرزلفي من تو. ترافل تو دو، لي بري تو دو.
3: كل يوم الاثنين الجمعة من 6-9 متاع الصباح،
4: 8:23 دقيقة على موزايكا فام. غو بونجور اياد، صباح النور.
5: صباح النور امين، تحية المستمعين الكل. اليوم باش نحكيو تونس والمنتخب، العقل والعاطفة، نحكيو فيه بعد شوي.
4: عجبته البارح محلل رياضي.
5: لا اما ما فيش حتى جرام تحليل كروي.
4: مش تحكي كورة وما تحكيش كورة،
5: هذه نحكي شوي.
4: بعد شوي نكتشفوا فقرة الكرة مش كرة. صباح النور.
6: أهلا وسهلا، شان نهارك زين أمين، نهاركم زين الناس الكل. بعد شوية في انتباه شقال باش نرجعوا على بعض المقابلات التلفزيونية اللي قام بها مدرب المنتخب الجديد، وزيدا باش نكتشفوا بعض التفاصيل على حياته قبل ما يكون مدرب، شنو كان يعمل، كيفاش رؤيته زيدا في فلسفته في الحياة، وكيف زيدا باش نشوفوا بعض وسائل الإعلام الفرنسية كيفاش كانت تحدثت على خبر تعيينه. هذا باش نحكي فيه بعد شوية في انتباه شقال.
3: أحلى صباح تيك نيوز. مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي، تبع تيك نيوز باي تي تي وعرف أخبار تكنولوجيا ولنوفوتي. الصين بدأت تعتمد على دي بوتيت كابين طبية ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، موجودة في محطات المترو، المراكز التجارية وحتى المباني الإدارية. يسميوها One Minute Clinics. المستخدم يلخص الأعراض اللي حس بها، والخدمة تبدأ بقيس مجموعة من المؤشرات الصحية كما درجة الحرارة، ضغط الدم، نبضة القلب ونسبة الأكسجين في الدم. الذكاء الاصطناعي حلل المعطيات الكل ويقارنها بقاعدة بيانات كبيرة فيها أكثر من 300 مليون استشارة طبية سابقة، وفي أقل من دقيقة يقدم تشخيص أولي للحالة. أما الحاجة المهمة هنا، الذكاء الاصطناعي ما يخش القرار وحده، طبيب حقيقي ومرخص يراجع الملف عن بعد ويصادق على التشخيص والعلاج بل ما يتم صرف أي دواء. أي نعم دواء. الكابين فيها ديستريبيوتور أوتوماتيك دو ميديكامون، يعني إذا الحالة بسيطة والدواء متوفر، المريض ينجم ياخذ دواء مباشرة من الموزع الآلي في دقائق معدودة. الشركة اللي أطلقت المشروع هي بينج جود دكتور، اللي وفرت أكثر من 1000 كابين في 28 ولاية صينية. عطينيكم جديد وتوا باش ندوكم بالمفيد. تيك نيوز. كيما ديما نقولوا، اللي يقصد يقصد دار كبيره، والجينيروزيتي متسمي على تي تي، على خاطر باللوفر الجديده فانسي الكونيكسيون ما عادش باش تقف. سوم الفورفي 29 جيجا ب 29 دينار و600 باش تولي مش تكونيكتي ليه، اما تفانسي على الانترنت، موسيقى، لعب وستوريات، وزيد عليهم كلام وتليفونات ما توفاش. ما لازم بروحك واكتيفي لوفر فانسي دو تي تي وماكش باش تندم، على خاطر فيها برشا دي فورفي انترنت موبيل جدد يخليوك ديما كونيكتي ومعها ديزابيل ليميتي. اوفر متوفره في نقاط بيع اتصال تونس مع ديفيرون فورفي. تيك نيوز باي تي تي،
7: مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي.
3: مع اياد الدهماني.
4: بونجور

0: خلي نحاولوا نفهموا. باش ناخذوا احنا ان اكزامبل نبعدوا على تونس ولكن تو نرجعوا ومن بعد نحكيوا على تونس. ناخذوا اكزامبل بلاد كيما فرنسا يا مين. حسب رايك بالمنطق والعقل شنية اكثر حاجه اثرت في الدوله الفرنسيه وفي المواطنين الفرنسيين وحياتهم؟
1: هي حصول فرنسا على كاس العالم.
0: ما تحركناش سينا
1: نشكون حاجه اخرى.
0: لا لا لا بالمنطق والعقل. هل انه حصول فرنسا على السلاح النووي؟ لا. هل انه لا لا بالمنطق والعقل.
1: والله نحكي بجد
0: بالمنطق والعقل اهم حاجه تاثر في حياه الناس هي كي اخترعوا التي جي في، هي كي وصلوا للسلاح النووي. ولكن الفرنسيس كي عبروا على الفرحه نتاعهم انه عبروا اكثر كي هزوا كاس العالم، والا كيف اخترعوا التي جي في والا كي عملوا السلاح النووي؟ جهزوا كسل العالم.
1: وي انا بدي اشاطرهم الراي.
0: استنى ايه لازم نفهموه هذا؟ علاش علاش المجتمعات تتصرف بطريقه غير عقلانيه وقت اللي يوصل الموضوع للكوره؟ ما ناخذوا دول اخرى تبدا بلاد فقيره في اخر الترتيب في كل شيء ما تتغشش، ولكن كيف فريقها ما يترشحش لكسل العالم تتغشش. حاجه غير طبيعيه في تعاطي المجتمعات مع الكوره. علاش؟ خاطر الكوره ما عادش مجرد رياضة. إيه داير أنا حاولت نفهم نلقى إنه لي سوسيولوج خدموا برشا على الموضوع هذا، علماء الاجتماع ش يقولك؟ يقولك ما كرة القدم بالشعبية الكبيرة اللي خذتها، بالميدياتيزاسيون الكبيرة اللي خذتها، أصبحت نوع من معناتها لشاباتوار، المهرب من الحياة العادية. الناس تهرب للكرة. علاش؟ على خاطر أولا القواعد، مش قواعد اللعبة ولكن القواعد الاجتماعية تتغير. اليوم مواطن اللي يبدأ يعيط ويسب وهيج في استاد كان يعمل نفس الحاجة في الشارع تو يهزوه المنوبة. القواعد متاع المجتمع تلمو ستريكت وفما معايير وفما دينارم اللي أصبحت الناس تهرب للاستاد. مش كان الفرجة في الستاد، حتى اللي يتفرج في الدار فما هاك الكوميونيكاسيون اللي تصير واللي هي مربوطة بهاك المشهد متاع اللارين متاع الستاديوم اللي ديجا في معناتها. هو أصلا نلقى حتى ديزارشيتكت اللي فسروها الحكاية يقولك استاد معمول بطريقة انه كل شيء يكون فيه عدوى تنتشر بين الناس، يكمبري حتى السيركولاسيون متاع الصوت والأكوستيك وغيره. دونك هذا جانب. الجانب الثاني هو انه لسامبليسيتي متاع المشهد متاع انه 11 جوار يمثلوا امه، اصبحت هي سي اون ناسيون فيرتوييل، معناتها امه افتراضيه، واصبح ماتش الكوره هو نوع من الحرب اللي هي ما فيهاش دم، ما فيهاش كرتوش، ما فيهاش يتامى وثكلة وقتلة ومجريح، ولكن فيها برشا من المشهد العسكري. نبداو باليونيفورم، انه انت الجيش بتاعك عنده لو ميم يونيفورم. نبداو بتحيه العلم اللي هي شفتك الخط هذاك لو سالو هذاك هو نفسه السالو نتاع الجنود وقت اللي يبداو يحاربوا. نجيو للكسيك نحكيو دفاع وهجوم وخطه دونك والعلم. دونك هذه رد انه الناس تهرب من الامه الحقيقيه اللي هي معقده، اللي هي فيها اقتصاد وحكومة وإجراءات وقوانين وأوامر وعالم، إلى أمة سهلة واللي هي زادة كيف توحد الناس. حتى يونيكيب راهو نورمال، فما كالفينومين ديدونتيفيكاسيون اللي الغمان المساواة. شو معناتها؟ الفريق يشجعوا الطبيب والمهندس واللي لابس عليه والفقير واللي يخدم عامل يومي. دونك هك الصورة متاع وحدة الأمة اللي متلقاهاش في المجتمع العادي أصبحت تمثلها الكورة. وهنا بيسور كي تشوف انت التعليقات متاع المعلقين على الماتشوات كله خطاب حربي، هاي قذيفة وهو معناتها هجوم كاسح، وهذا يعطي انتصارات اللي تنجم تكون ماهيش موجودة في المجتمع وتنجم تكون أقل أهمية برشا من انتصارات أخرى. الأمريكان يفرحوا أكثر بأن إكسبلوا سبورتيف من أنه اليوم هما اخترعوا الذكاء الاصطناعي اللي باش يغير مش تاريخ بلادهم ولا حياة بلادهم، باش يغير البشري. هذا يفسر جانب العاطفة وكيفاش قاعدين نتعاملوا مع الكرة كعاطفة متاع أنه حاجة سهلة اللي نتفرجوا فما عناكيب 11 جوار نشجعوهم.

0: ونجم أنجوج الأداء متاع هذاك، مش كيما أنت باش تقيم حاجات معقدة. ولكن كرة القدم لا تخضع فقط للعاطفة. كرة القدم أي تي إستوريكمون تمثل لو سيستيم مونديال اللي كانت عايشة فيه. جي تشوف أنت مثلا كرة القدم في إيطاليا مع الفاشية مع موسوليني كانت تعبر على نظام، وكانوا لي جوار يعملوا لو سالو فاشيست، وإلا في ألمانيا تاخذ كرة القدم في الأرجنتين في البرازيل كل ديما تعبر على السيستيم. اليوم لو سيستيم أشانجي وكرة القدم أشانجي. تذكر احنا كحكينا مرة أمين قلنا كيفاش كرة القدم تبدلت. اليوم العالم هو عالم رأسمالي، هو عالم معولم. اللي اليوم تشوف كرة القدم كيفاش لي ترانسفير الفلوس لو كابيتال الشركات هي اللي تأثر وغيره. دونك كرة القدم مرتبطة بالسيستم. علاقتنا احنا اليوم كتوانسة ما زلنا في الجانب العاطفي اللي هو عادي، راهو ماهوش سبان، الجانب العاطفي اللي موجود في العالم الكل. وعطينا الاكزامبل نتاع فرنسا كي تربح كاس العالم تفرح اكثر من اللي كي تصنع سلاح نووي. ولكن في المقابل دول اخرى فما الجانب نتاع العقل. احنا السيستم تاعنا كابيتاليستيك، ولكن هل انه الشامبيونات تاعنا فيه احتراف بنفس المعنى نتاع اللي موجود في العالم؟ لا. اليوم العالم اللي هيمن عليه هو التكنولوجيا. اليوم التكنولوجيا هل انه احنا مستعملينها كما يلزم؟ هل انه قاعدين نطبقوا فيها كما يجب؟ هل انه قاعدين نتعاملوا بالامور بعقلانيه زاده كيف كيف؟ لا. ناخذوا اكزامبل مثلا نختم به مين، ناخذوا اكزامبل المغرب. توا احنا برشا ناس فرحين، فما كلام غلط اللي قاعد يتقال من انه المغرب ولا انفيستي في لي اكاديمي وفي اللي معشو، اللي هو غلط بيان سور. كي نشوفوا احنا الماتش الاخراني كونتر البرازيل، ال11 جوار مش فقط ما يلعبوش في المغرب، ما همش مولودين في المغرب اصلا. ال11 جوار اللي هبطوا كونتر البرازيل كلهم ما همش مولودين، معناتها لا تكونوا في المغرب ولا تدربوا في المغرب ولا شيء. هنا الفكره كانت انه انا في عضو ضيع وقتي نمشي للشباب هذوما اللي مكونين ايار، ونقنعهم بانه الانتماء الاول الرياضي متاعهم يكون للبلاد. سي ان شوا نجم تتفق معاه تختلف معاه، ولكنه على مستوى النتائج سي ان شوا ناجح. اليوم معناتها راهو اذا نحبوا نوصلوا لنتائج ما يكفيش انه نحي مدرب حط مدرب، نحي جوار عايط لفلان ما تعيطش لفلان، بقدر انه فما جانب نتاع العاطفه اللي يلزم ديما يكون موجود. ولكن راهي النتائج ماهيش العاطفه اللي تحققها، النتائج اللي حققها هو العقل.
1: واضح. يعطيك الصحة إياد، بارك الله فيك، وقعدوا معنا راجعين. أحلى صباح.
2: مع شبان ديريس عيش جو المونديال واربح كوارجين والبلاد اللي تحبها. في كل حكة شبان خيوق ديريس تلقى درابوات، خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو. مع شبان ديريس عيش جو المونديال.
3: أيام 77 المسرحية، الدورة 12 والدورة الأولى دوليا من 10 إلى 20 جوان 2026 بفضاء السينما دار. قامات مسرحية وسينمائية من مصر فلسطين والأردن، عروض عربية، لقاءات، نقاشات وورشة تكوينية على امتداد 10 أيام. هنا لنلتقي للفرجة فقط، بل نلتقي لنصنع الممثل. هذا مهرجان التكوين حيث الجسد يصاخ والصوت يولد والفكرة تقاوم، جيل يمارر المشعل إلى جيل. أيام 77 المسرحية حين يتحول الركح إلى مدرسة بمساهمة لابخيس، فضاء سينما دار، نزل مرادي، أكاديمية الفنون بقرطاج، وموزايك فم تحت شعار المسرح لمن يجرؤ.
4: في مونوبخي لي سوفر امباتابل، وحتى ال21 جوان تجيكم اوفر الدوخ جيل دوش سانسيا 400 مليلتر ب 6 دينارات و 390 ومعه الثاني بلاش. يلا ما تفلتوش الفرصة.
5: مونوبخي ديما معك.
6: خير كهرباء تجمع بين بيرفورمانس تكنولوجي وديزاين مودرن. Découvrez la nouvelle MG4 Urban Compact 100% électrique et petit DN من 54 مليون و 950 دينار كهو. كنت لوجو على الكونفورت لسباس وان لوكس اكسيسيبل. Découvrez la nouvelle MG S6 SUV 100% électrique بوتونومي توصل حتى 530 كيلومتر، وبسوم يبدأ من 99 مليون و 950 دينار. Encore une
7: مي سي تون ام جي.
8: في قليل راح تونس تكور وفراقها سباح، يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحن مفايقين، ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرح نجيبوا الفرحة.
9: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
8: مع تونس فايقين للتسعين
9: عندك أورانج.
10: ميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
11: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
12: صباح الأفكار المزينة أبراج، إن شاء الله تكونوا لاباس، الحظ مويتيكم، نهاركم يبدأ فكرة والفكرة تولي إنجاز كي تأمنوا برويحكم. انتو مراكم يناريين ردوا بيلكم تستنيوا الفرص تجيكم، أصنعوها بيديكم، عندكم شرارة قادرة تبدل نهار كامل سواء بكلمة باهية، قرار شجاع وإلا خطوة صغيرة نحو حلم كبير، شوية ثقة في قدراتكم. اليوم راهو نهاركم باش يزهى أكثر من أي وقت، وقت اللي تزرعوا التفاؤل في قلوبكم في قلوب زيد الناس اللي دايرة بيكم. هيا عاد نحبكم تنطلقوا وخليوا بصمة وين ما تمشيوا، حمل أسد وانت يا برج القوس، وفي بالك يا برج العذراء. ثور برج الجدي، ثقتكم في رواحكم هي سلاحكم اليوم، راهو حضوركم وكلمتكم تنجم تخلي أثر كبير وين ما تكونوا موجودين. روح المغامرة، فما تفاؤل اللي فيكم تنجم زيدة تفتح أبواب جديدة. كلامي هذا على الأبراج المائية، زيدة سرطان عقرب برج الحوت، خليوا نهاركم مليان أمل ابتسامة إنجازات حتى لو كنت صغيرة، ميسالش راهي تكبر مع الوقت. لكن هي نصيحة مع النص الثاني من جوان للأبراج الهوائية، دلو ميزان جوزي، ما تضيعوش طاقاتكم في التفكير، راهو ساعات أفضل قرار هو إنكم تبدأوا حتى لو ما كانتش كل التفاصيل واضحة. كلمة بهية، فكرة إيجابية، ابتسامة صادقة، راهم ينجموا يبدلوا مود نهار كامل.
10: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
11: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. أحلى صباح،
2: أحلى صباح،
11: كل يوم السنة الجمعة من 6 إلى 9 صباح. بارومتر،
13: أول خبر في البغومات خبشيت من التصويت عليه هو كلاسمون جديد لجزيرة جربة اللي نلقاها تتصدر القائمة متاع الوجهات السياحية اللي فيها الشمس مضمونة. هذه القائمة ذي قام بإعدادها منظم الرحلات السياحية إيزي جيت هوليدايز، اللي هي نلقاو جزيرة جربة تخليها متفوقة على وجهات منافسة، وراهو كي نحكيو على وجهات منافسة نحكيو على مراكش ونحكيو حتى على سيفي إشبيليا. التصنيف ذي يستند إلى مجموعة من العوامل من بينها القيمة الممتازة متاع الديستيناسيون مقابل سعرها، دونك وهذا موجود في جربة، المناخ والارتفاع الملحوظ في اهتمام المستفيدين بالوجهة هذية. دونك نلقاو أنه جزيرة جربة عندها الجاذبية السياحية، ونلقاو زادة حتى بفضل العروض المناسبة متاحة تحظى بإشادة كبيرة، وبرش حديث زادة حتى في الكلاسمون هذي على الشمس ومعدل درجات الحرارة الصيفية. قادو صد
1: زوز أخضر تفضليات
0: يسر أخضر خبر، الحمد لله على نعمة الشمس. ثانيا لأنه معناتها الطبيعة أعطتنا جزيرة معناتها يسميوها جزيرة الأحلام، معناتها لطبيعتها للسواحل متاعها للوفر توريستيك اللي فيها، انه اليوم نطوروها وسورتو نحافظوا عليها اساسا على المستوى البيئي، خاطر نعرفوا راهو جزيرة جربة فيها برشا مشاكل بيئية اللي يلزم معناتها نلقاو لها حلول باش نحافظوا عليها كوجهة مهمة بالنسبة للسياح، وتكون ان شاء الله في المستقبل مش فقط زادة وجهة بسبب الاسعار معناتها المنخفضة متاعها.
1: باه جربة مزيانة بصراحة بكلها، ومش كان الشمس حتى البحورات مزيانة متاحها، ياتي فما بحر مزيان على الاخر، نحكي على قلالة جربة، جربة ميدون، جربة حومة السوق، جربة من احلى جربة من احلى البلايص اللي تنجم تزورهم سواء كنت سائح اجنبي او تونسي، ما تنجم تبرمجك التبحيرة مرة في العام تمشي لجربة تستمتع بالبحورات نتاع جربة وبالجو نتاع جربة، معناتها في هذا ممكن وممتاز برشا، دونك مش غريب ان نلقاوها هي تتصدر هذا المشهد، وان شاء الله ربي يحمي كل اصدقائنا في جربة.
13: الخبر الثاني باش نحكيو على، بما انه احنا على موسم فصل الصيف، نحكيو على كراء السيارات. نائب رئيس الغرفة الوطنية لشركات كراء السيارات زكريا النعات يتحدث على، يقول انه عدد شركات كراء السيارات في تونس شد في الفترة الممتدة بين 2025 و2026 ارتفاع كبير، دونك فما اكثر من 100 شركة جديدة حلت اليوم، عنا 712 شركة. يتحدث على انه يقول الرقم هذا غير متوازن مع قدرة السوق نظرا لحجم الطلب الفعلي وإمكانية التشغيل. يحكي على الأسعار زيدة، كان هذا في تصريح الإكسبريس إف إم. يحكي على الأسعار متاع كراء السيارات في تونس، يقول تتراوح يوميا بين 120 و 150 دينار للسيارات الاقتصادية، نجم توصل ل 180 دينار وأكثر حسب نوع السيارة الفئة متاعها والتجهيزات اللي فيها. ويقول زيدة أنه القطاع يشهد تفاوت بين شركات محترمة ويقول أخرى للأسف لا تلتزم بالمعايير.
1: فهمتش معناتها متقلقين خاطر برشا شركات ولا ما فهمتش؟
13: ليه هو قدم بعض الارقام.
1: احمر يد احمر تفضلي.
0: انا ضد اللوجيك بتاع انه يلفو فيرميه مارشي، معناتها نسكروا سوق فقط باش نحافظوا على معناتها خلينا نقولوا نوع من الريع في المجال هذاك. القاعده في الاقتصاد هي المنافسه، من بعد راهو كيف تولي السوق ما عادش تستوعب حتى حد ما يمشي يستثمر في مشروع خاسر، واللي يحب يخسر فلوسه ويحل المشروع اللي مع هذاك هو يتحمل مسؤوليته، ولكن ماهوش دور الدوله انها تسكر تقول هاي اكهو توا عنا ما يكفي من شركات كراء سيارات حتى حد ما عاد يحل شركه. منطق في تقديري اقتصاديا ماهوش سليم.
1: وانا فاهم عليه بعد سالت سؤال خاطر فاهم علاش هذاك، علاش هزيت احمر خذ كيف شو يكثر الشركات يكثر العرض والطلب يكثر، دونك الأسوام تنخفض نجم، ما تولي كراء السيارات ما عادش بين 120 و 180 دينار في السيزون الطالعة اللي هي توا ديجا بدات، نجم يولي حتى ما عادش ب 70 دينار 80 دينار اللي هو وسط العام، في بالي حتى توصل حتى ب 30 40 50 60 حاجتك ما تبدا بيريود طويلة ما تنجم توصل
13: ولا شركات انتي وطبيعة كونتخاز
1: معتها ذاك. علاش انا مع انه المنافسة موجودة مادام اللي باش يستفيد هو الحليف، وكان المارشي ما يستحملش عدد شركات تفهم البعض يسكروا حالهم معتها لين نوصلوا لكيليبر بارفي. من بعد
13: نحكي شوية سانس فيكسيون، نحكي على التصريح متاع إيلون ماسك اللي يقول باش نقوموا بزراعة في عقول البشر الشرائح، الشرائح هذية سيبرانية، يقول باش تعطي للبشر قوة خارقة. يقول انه الشخص اللي ما عندوش قدرة انه يمشي باش يمشي، الشخص اللي ما يراش سيبصر، والأخرس سيتكلم. يأكد اقتراب تقنيات جديدة اليوم من تحقيق معجزات في شرائح الدماغ. ماسك يقول هالشرائح هذية نجم تعطي قدرات غير مسبوقة، ويقول انه الواجهات الدماغيه الجديده تنجم تمكن المصابين حتى باصابات دماغيه ولا في العمود الفقري من انهم يستعيدوا بعض الوظائف نتاعهم. يقول استعاده النطق زاده دولي هوني واضح
1: شنو ركب لك شريحه انت واياد زوج
13: فهمت ثاني فهمت حتى انا
1: معاش لقيتكم في تقويم النطق توليوا عندكم
13: لقينا حل
0: فما بدائل اسهل
13: ذلك. يقول استعاده النطق للناس اللي فقدوا القدره على انهم يتكلموا منذ سنوات اليوم وليت ممكن.
1: احمر اياد احمر تفضلي، ريت استغربتوا شبيه الخبر ركايه واحنا هزينا
0: انا احمر الناديه اللي قالت سيونس فيكسيون، خاطر فعلا ماهوش سيونس فيكسيون اليوم، راهو هذا اصبح امر واقع بيسور. راهو فادك وخاطر ناديه قالت هذا
13: سيونس فيكسيون،
0: اما هو اليوم واقع وتطور تكنولوجي احنا مانيش قاعدين نهتموا به. راهو الشريحه نتاع شركه نورولينك نتاع ستارماكس
1: ستاربكس ايه الشريحة خاطر باتشين هذا الغلطة هذي دراس كون مس البارامتر انت شريحة اياد شو اسمه ستارمسك
0: إيلون ماسك هذه الشركة متاعه ستار إكس وهو اللي تبعتها
1: قهوة في مخه توا في مخه قهوة في شيء رافي قهوة
0: من الحاجات اللي عملوها انه شخص ينجم يتحكم في أورديناتور بالبوس اللي موجودة في مخه من غير ما يكون فما حتى كونيكسيون، من غير ما يتكلم، من غير ما يعمل حتى جيست. دونك هذايا يبين معناتها حجم الحاجات اللي تنجم تصير على المستوى الطبي في المستقبل القريب.
1: ما انت المهم مستانس منظم الاخ عدنان ما حطلكش معناتها جونغ خاطر مستانسين
0: الكوفر. مش مستانس بالديكرو
1: هذا ما يقصش هذا ما يقصش يتقص له الميكرو في جونغ تعمل حاجه معناتها ما يسكتش بارك الله عليك خويا اياد به. والله نسيت كل شو انا ضد ولا ضد خاطر متاكد الاستعمالات اللي محليهم هذوما باش تخفي وراءها برش حاجات اخرى اللي انا ضدهم. نتاع ستيل مثلا النجم ردك تقول حاجات ولا كيما ناديه تحط تليفونك وانت تخدم حاجات من النوع هذا
13: معناتها تنجم حتى تليفوني نخدم به انا قارمه مش بالعاني تحل اليوتيوب القوي
1: تعيد قارمه جبت لفتو الكزوز لهنا ساعه
13: مش اولا
1: هذا اولا ثانيا بالرسم من عشر استعمالات نتاعها حدود هاوين نجم رد نتحكم فيك لا نحكم فيك كريمه ردك معناتها هذاك علاش انا معناتها بصراحه بكل حذر احمر خاطر نعرف الانسان اللي اخترع التي ان تي الاولاني ما كانش السبب نتاعها اي ما ذا الوقت اللي كليته لي انتم اللي اخترع التي ان تي الاولاني ما كانش السبب نتاعه انه باش يعمل بها متفجرات هاو اليوم يقنبلوا بها في الدنيا اللي اخترع الطاقه النوويه ما كانش الهدف نتاعه باش يعملوا بها قنبله عملوا بها قنبله دونك اللي اخترع معناتها الشريحه هذايا الهدف نتاعه هو انساني ما تشوفوا من بعد استعمالات اخرى باش تكون يعطيك صحة نادية بارك الله فيك يا دو نادية باش نركب لكم شرائح تو دو سويت باش ما عادش تغلطوا هالشوية اخر راجعين

مستمرين على موزايك اف ام. المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة. مراسلين على عين المكان. الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والو

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال.
1: يرجع ويضرب بقوة باللاسيري Y31. باتري جيانت 7200 ملي أمبير، فلاش شارج 44 وات، إكران 6.75 بوص أو 120 هرتز، كاميرا 50 ميجا بيكسل، بروسيسور سناب دراجون 6S جينيراسيون 2 بيرفورمان، 3 فيرسيون من 6 جيجا رام أو من 128 جيجا ستوكاج، والريزيسانس IP68 أو IP69. فيفو Y31D TDN من 8100 دينار، بري بوبليك كونسيي. فيفو.
2: الكوب دي مون جيت ومعها تبدا الكادوات. سيكام تربحكم 20 تلفزه سمارت 55 بوص، 40 ماريو لنصر قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجئات اخرى. كيفاش؟ ما عليك تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبه بدون مسبشيره. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.
3: صيف جامد حزم وانا سخانه هذه التعب.
4: يا راج مع كارفور ترتاح.
3: كيفاش؟
4: باك مرتاح بتاع كارفور يسهلها عليك. كليماتيزور كريستور 18000 BTU انفرتر تروبيكاليزي بمليون و 899 دينار والتركيب بلاش.
3: ليه؟ تحكي بجدك؟
4: انهم تشري اليوم يركب غدوة.
5: كليماتيزور كريستور متوفر في مغازات كارفور وكارفور ماركت وعلى موقع carrefour.tn.
6: تطور، خلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور. توانسة بانرجي واحدة أولا إنرجي، المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
7: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
8: أحلى سباح، أحلى سباح، كل يوم الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح. انتبه أشقال نادي الفورتي.
9: من البارح في الليل الحديث على
10: عنده بالا جنجلوات عندنا اللي حاب يعديهم الكل، ما لقاش وقت تلموم مسكين زربتوه باش يعديهم لكم كل ربع عظم. تحكي وما تحكي وش جنجلوات، احلى صباح على صباح الناس كل باش يعديهم. تفضل
9: يا سيدي. نحكيو على تعيين الاتحاد التونسي لكره القدم المدرب الفرنسي غنار في بلاصه صبري اللموشي حتى نهايه كاس العالم، هذا حسب اخر المعطيات وحسب زيدا ما نقلوا التلفزيون الرسمي. شفنا زيدا برشا حديث على كيفاش بعد نرجعوا على معناها المنتخبات اللي كان رينا فيهم قبل، تو زيدا نحكيو على هو بيدو شنو كان يعمل، لكن الناس اللي يمكن ما تبعتش خلي نقدموا بعض التفاصيل مع مراسل موزايكا فام أحمد عدالة اللي اعطى بعض المعطيات جست بعد ما بدأ الخبر متاع التعيين الجديد.
11: الحصة التدريبية متاع اليوم سيشرف عليها هيرفي رونار إذا كان اخترت إن شاء الله في الوقت، لكن حتى من نصلي ونصته حتى تقريبا للعشرة نصف متاع الليل التأكيد كون الحصة التدريبية بش يكون فيها العشرة نصف متاع الليل هون، يعني مع سبع سويع حتى العشرة نصف متاع الليل هون المعلومة المؤكدة، وكان سيشرف على الحصة التدريبية الأولى وبش يكون زادة فيها السماح، بش يتم خلال السماح للصحفيين الإعلاميين بأخذ تصريحات فقط من إيرفي رونار مش من الملعبية، في انتظار زادة إن شاء الله ناخذ وقت التوقيت الوصول بالضبط.
9: خلي نرجع على البارح القناة الفرنسية MC كيفاش كانت من بين أول القنوات اللي تحدثت على التعيين متاع المدرب الجديد للمنتخب الوطني.
12: Hervé Renard pourrait arriver sur le banc pendant la Coupe du Monde de cette sélection tunisienne à surveiller vraiment. Ça serait un énorme coup de tonnerre dans le football mondial. Nous, on est concernés parce que c'est un Français, Hervé Renard. Ce serait sa troisième Coupe du Monde. Il a qualifié l'Arabie Saoudite, mais il ne participe pas avec les Saoudiens à ce tournoi. Il pourrait revenir dans les heures qui arrivent sur un banc et ça pourrait être celui de la Tunisie.
9: ذكروا أنه المدرب الجديد عنده سجل تدريبي حافل على صعيد الدولي، سبق أنه قام بقيادة كل من منتخبي زامبيا والكوت ديفوار إلى تتويج بكأس أمم أفريقيا عام 2012 و2015 على التوالي، وقام زادة بتدريب منتخبي المغرب والسعودية، وخاض زادة تجربة مع المنتخب الفرنسي للسيدات اللي وصلوا معهم، وصلوا هو كان سبب في أنه وصل للدورة النهائي لدوري الأمم الأوروبية ذي عام 2024، وحتى زادة على مستوى الأندية، فإنه هناك كان عنده زادة أعداد من الفرق اللي قام هو زادة بتدريبها. خلي بشنرجع بكم لحوار قام به عام 2024 مع برايم سبورتس، يحكي على 20 سنة التالي شنية الخدمة اللي كان يخدمها المدرب الجديد. يتحدث يقول إنه كان عنده شركة متاع تنظيف، وفي فترة ما هو بيدو كان يقوم بعملية التنظيف. يحكي على شركة زادة متاع كراء موسمي وموجودة في كان، كيف كيف زادت لها حتى بالفعاليات، وبش يحكي واحدة من الزانيكدوت متاعه وقت اللي طلبوا منه إنه يكون في كان. نسمع بعض.
13: Bah, j'avais une société de nettoyage, je faisais des copropriétés, je faisais des locations saisonnières pour les grands événements à Cannes, puisque c'était à Cannes, comme le festival du film. Donc aujourd'hui, quand on me demande d'aller descendre les marches du festival du film, je dis non, non, je vais pas y aller. Et celui qui m'a vu avec mon...
12: c'est toi qui nettoyais les marches d'habitude.
13: Voilà. Voilà, c'est, mais ça, ça m'a construit par contre. Et j'ai voulu me replonger dans ça pour me dire que bah, j'étais en Arabie Saoudite, que toutes les conditions étaient certainement au-delà de toute espérance. Quelque sorte, pour garder les pieds sur terre. C'était avant la Coupe du Monde.
9: دوك يحكي يقول انه قرر انه يقابل السيد اللي شري الشركه نتاعو نتاع التنظيف اللي عنده كما قلنا 20 سنه، وعدى معاه نهار كما كان قبل يخدم. يقول انا معناه يتحدث على الظروف في العربيه السعوديه، يقول لي كانت فوق كل التوقعات، وقرروا انه يعدي نهار كامل مع السيد هذايا. يقول حبيت نخلي سقايا على القاعه، وقال هذايا الكل كان قبل كاس العالم. هذايا لمحه خلينا نقولوا على لو بيرسوناج اون فادير نتاع المدرب الجديد.
10: نتمنى هو حظا سعيدا بصراحة، مدرب عنده خبرة مش نكره في هذا، هز مارتين كوب دافريك مع منتخب زامبيا ومنتخب كوت ديفوار، ربح الأرجنتين مع منتخب السعودية في كأس العالم الفارطة. مدرب عنده تاريخ وعنده اسمه في القارة الإفريقية، مدرب ممتاز جدا
14: وفي آسيا زاد البيود اللي يدرب السعودية. أنا يمكن من الحاجات اللي نعتبر أنه باهي في الاختيار هذا بارابور اللي قاعد
10: بالتركور،
14: لا لا هذاك توسيط روتا، ولكن انه السعوديه تلعب في الاتحاد الاسيوي، دونك سورمو عنده فكره على منتخب اليابان، يعرفه مليح، دونك ينجم يكون هذايا معطى يعاوننا في الماتش الجاي ضد اليابان.
10: احنا دخلنا للتاريخ باقصاء او اقاله صبري لموشي. قداش مره تم التخلي على مدرب في كاس العالم اثناء النهائيات؟ سؤال حسب رايك. كويس صغرون صباح
14: بسيرش 10
10: به نادية قشمرة يتم تخلي في تاريخ كأس العالم، يتم التخلي على مدرب أثناء المسابقة، يدخل 10 مرات
9: أقل من 10 بأثنين
10: 2 الإجابة صحيحة هي 4 4 مرات تم التخلي فقط في تاريخ كأس العالم، منهم زوز لتونس وتشطر لتونس صبري لموشي تم إقالته، وهكا يولي تونس من الأربعة عندها زوز دجا. وقبلها تم إقصاء أونري كاسبرتشيك عام 98 بعد زوز مباريات في نهائيات كأس العالم، مدرب كوريا الجنوبية في نفس الإديسيون عام 98 بعد خسارة 5 زد بلاش ضد هولندا، كارلوس ألبيرتو بيريرا عام 98 ريت عام 98، فهم ثلاثة مدربين صارت معهم كلهم في نفس الكوب دي موند هذية. بعد ما خسرت السعودية زوز أطراح تم طرده، وهكا تولي تونس هي المرة هي أكثر واحدة طردت مرتين أثناء كأس العالم.
14: إذا فهمت الكلام تقول فيه في تاريخ كأس العالم
10: كل
14: صارت مرة عام 98 ثلاثة منتخبات
10: والمرة هي أكهو عمرها ما صارت بكل قبل. خاطر يقول لك أنت سونسي يمشي مدرب كأس العالم يعرف يكيبه، معناتها ما معناتها يوكي خسر معناتها عارفينه
14: هو سورتو الجامعة تعرف المدرب متاع
10: هذا لا نعرفوه لا يعرفنا لا يعرف هو فاش قاعد يعمل، احنا عارفين هو فاش قاعد يعمل، حد ما هو عارف شنو صاير بالضبط. دونك نتمنى كل التوفيق ان شاء الله المدرب الجديد واستفلي معاه المنتخب الوطني التونسي. ايدي يعطيك الصحة، بارك الله فيك، ندي يعطيك الصحة. شوي خل الموعد مع جيهان نتقابلوا غدوة في لامين.
15: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح مع ليتر حالي.
16: التجارة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، شنو الفرق بين التجارة الإلكترونية الإيكوميرس والتجارة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي؟ هل كل صفحة فيسبوك تيك توك ولا انستغرام تبيع منتجات تعتبر تجارة إلكترونية؟ وشنو الإطار القانوني اللي تتمارس فيه المبيعات هذه؟ هل تعرضت للتحايل عند اقتنائك منتجات عبر لي ريزو سوسيو؟ وهل نجمت تسترجع فلوسك؟ وإلا بالعكس تجاربك كانت ناجحة وتفضل ديما التشريع عبر شبكات التواصل الاجتماعي؟ كيفاش المستهلك ينجم يحمي نفسه من الزغناك؟ وهل كنت صحية، الصفحة وهمية، منتجات غير مطابقة وغيرها من الإشكاليات، وهل ممكن قانونيا تاخو حقك وتقوم بتتبعات وإلا لي، وشنو أهمية وجود عنوان سجل تجاري أو رقم جبائي ووسائل اتصال واضحة عند اقتناء سلعة عبر شبكة التواصل الاجتماعي؟
11: مستحيل مستحيل كان أنا بيرسونالمون نشري حاجة أونلي. أنا جربت جربت أنا شريت حاجة بس مش تحيل غادي متحيل. أنا عمر ما التجأ اللي مش نشري أونلي مستحيل. برتو عندي شكون صاحبي ليش كان أونلي أنا بيرسونالمون لا بتاعت مرة ما عادش نعاود وقاعد نشوف برشا مشاكل برشا أرنات بطبيعتي ما نشري حاجة إلا ما نشوفها إلا ما نلمسها بيدي.
17: أنا بيرسونالمون وصلت وقت وحشتي بوتيك وحشت الأسواق وحشت نمشي ونختار حاجتي بيدي ونقيسها ونشوفها ويا محلاها. قلت ليش الدرجة هدية تعلمنا البخل معناها هاكا حاجة عجبتني أوب نجي نحل نلقى كومبليتمون حاجة أخرى وهي صدمة تاهو.
18: لي فونت أون ليني قاعدة تاخذ رواج كبير عند التونسي ويشوف فيها معاملة أسهل وأرتاح له. اللي يبيع لك لازم تكون أول حاجة عنده باج بخلاف الباج تكون عنده سيت يبيعو وعنده أدريس باش تتعامل معاه مش كان رقم هاتف. إذا هو صادق ماهوش متحايل يخليك تشوف السلعة نتاعك قبل ما تدفع حقها.
16: التجارة عبر شبكات التواصل الاجتماعي موضوعنا في فورام نهار الثلاثاء.
15: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك كلمنا على 71 113 013 وشارك معنا في فورام مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورام باي موزايكا فان. الأولى في تونس
19: خير كهرباء تجمع بين بيرفورمانس تكنولوجي وديزاين مودرن. Découvrez la nouvelle MG4 Urban Compact 100% électrique et petit DN من 54,950 دينار كهو. كنت لو جوع الكونفور, l'espace ou un luxe accessible. Découvrez la nouvelle MG S6 SUV 100% électrique, autonomie توصل حتى 35 كيلومتر. وبسوم يبدأ من 99,950 دينار. Encore une, mais c'est une MG.
20: في قليل راح تونس تكور وفراق أسباح. يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
21: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
20: مع تونس فايقين للتسعين
21: عندك أورانج. تحب تعدي باكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزيرفي بلاستك مع ترافل تو دو. برشا جو بقليوة يستناو فيكم. التحويس والشوبينج والماكلة البنينة في اسطنبول. التبحيرة والتفرهيد في أنطاليا وفتحية. كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيد traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من توا. ترافل تو دو. Les prix, tout doux.

0: تا تا تا.
1: مع أريدو الربح والمكالمات الرحلة، خذ أوفرن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وأنترنت، وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
2: أريدو طور عالمك.
3: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان،
4: ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والأحزان،
3: متفاهمين في نفس الحاجة، الكاليتي اللي عنا حاجة وأحسن حاجة بصنعة مع صحة الأبدان.
5: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
6: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
7: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. أسواق النفط والذهب تشهد حالة من الترقب اليوم الثلاثاء مع استمرار تقييم المستثمرين لتداعيات الاتفاق المبدئي المعلن بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب في الخليج، وسط غياب التفاصيل الكاملة بشأن آليات التنفيذ ومستقبل الملفات العميقة. وتراجعت أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي، إذ انخفضت العقود الآجلة لخام برنت إلى 82.72 دولارا للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 80.51 دولارا للبرميل. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يقول ويؤكد أن إنهاء الحرب في لبنان جزء لا يتجزأ من إنهاء الحرب مع إيران، كاشفا عن دخول مذكرة تفاهم شاملة حيز التنفيذ لإنهاء القتال فورا ونهائيا على كافة الجبهات، على أن يبدأ تطبيقها الرسمي يوم الجمعة المقبل. صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تفيد بأن البحرية الأمريكية تستعد لتنفيذ عمليات تمشيط واسعة النطاق تشمل الجو والسطح وأعماق المياه، بحثا عن أي ألغام محتملة قد تكون زرعت في مضيق هرمز. وتعتمد الاستراتيجية الأمريكية بشكل متزايد على الطائرات المسيرة كأداة أساسية في مكافحة الألغام، إذ توفر قدرات متقدمة لرصد الأهداف وتحديد مواقعها دون تعريض السفن المأهولة لمخاطر مباشرة. وتؤكد مجمل المعطيات أن فتح المضيق سيبقى مرتبطا بعمليات تطهير دقيقة وممتدة زمنيا تتطلب تنسيقا دوليا واسعا بين القوى البحرية وشركات الشحن وهيئات التأمين. في سياق متصل، مصادر في قطاعي الشحن والأمن البحري تقول إن ضمان خلو مضيق هرمز من الألغام قد يؤخر عودة حركة الشحن إلى طبيعتها لأسابيع بعد التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح الممر المائي. تقرير سيف الدين المهري.
8: تشير تقييمات من 5 مصادر أمن بحري غربية إلى أن عملية إزالة الألغام من مضيق هرمز بواسطة كاسحات تقليدية وغواصات مسيرة متطورة قد تستمر بين 40 و50 يوما قبل أن يكون لدى شركات التأمين والشحن والنفط الثقة الكافية للإبحار عبر المنطقة. وبناء على تقديرات تستند إلى مستويات تدفق النفط قبل الحرب، قد يؤدي ذلك إلى تأخير عشرات الملايين من براميل الخام، بالإضافة إلى إمدادات نفط من الخليج معطلة بالفعل منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في فيفر الماضي. ومن غير الواضح عدد الألغام التي ربما زرعتها إيران في المضيق، والذي كان يمر منه عادة قبل الحرب حوالي 20% من الأمدادات اليومية من النفط والغاز الطبيعي المسال للأسواق العالمية. ومن شأن مجرد احتمال وجود ألغام أن يردع الشركات عن الإبحار في المضيق، حيث ذكر مسؤولون في قطاع الشحن أن قيمة ناقلة عملاقة وحمولتها من النفط الخام تقارب 300 مليون دولار، لذا ستحتاج شركات التأمين من خاطر الحرب وشركات النفط والناقلات إلى ضمانات بأن العبور آمن قبل محاولة المرور من المضيق.
7: في الشأن الوطني، وزارة التشغيل وتكوين المهني تعلن فتح باب تسجيل للانتفاع ببرنامج دعم تمويل المؤسسات الاقتصادية بالجهات الأقل تنمية، في خطوة تندرج ضمن تحفيز الاستثمار الخاص ودعم المبادرات الخاصة الاقتصادية القادرة على توفير مواطن شغل. والبرنامج يستهدف حاملي أفكار المشاريع وأصحاب المؤسسات الاقتصادية الراغبين في تطوير أنشطتهم أو توسيعها، وذلك عبر آليات تمويل ميسرة يتم تنفيذها بالشراكة مع البنك التونسي للتضامن. ووفق المعطيات التي نشرتها وزارة التشغيل، فإنه يمكن للمترشحين الحصول على قروض استثمار تصل قيمتها إلى 40,000 دينار لتمويل إحداث المشاريع أو اقتناء التجهيزات الضرورية لتطوير النشاط، إلى جانب قروض استغلال قد تبلغ 10,000 دينار لتغطية حاجيات التسيير ورأس المال المتداول. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، ولا موعد الآن مع جهين في سبح الناس. إلى اللقاء، وكونوا دائما بخير.
6: الأولى في تونس، سبح الناس، سبح الناس، من الجمعة من 9:30 جيهان ميلاد.
0: صباح الخيرات، صباح النور، يا صباح الفل على اللي يحبونا واللي يتبعونا وين ما قاعد. صوت موزايك فام يخلط لكم صباح النور مستمعينا. 9:07، ان شاء الله عام هجري مبروك، وان شاء الله يا ربي يكتب لنا فيه كان الصحه الخير والرزق يا ربي، والبركه بيسر هذوما الكل، ان شاء الله يا ربي يكونوا من نصيبنا حتى لنص النهار. لي جول فيري نخدموا معاكم ونتوانسوكم، ماكمش وحدكم قاعدين تخدموا، هاكم توانسين بينا. هذه صباح الناس على موزايك فام، يا مرحبا بكل مستمعينا. وقلنا باش نبداو، باش نبداو، اي خلينا نبداو بجو الحضره على موزايك فام. مرحبا.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك FM 71 113 013.
1: يا مرحبا بكل مستمعين موزايك FM 9 و12 دقيقة اللي نربحو في نهار جوغ فيغيان. وديما نعاود نقول كياسات فارغة تلقاو نقاري الدنيا فارغة. صح قهوتكم كان قاعدين تجمو في قهوتكم تسمعوا فينا كما زلتوا كي تقلبتوا على جنب اليمين مثال صح بروفيتي. اليوم نهار غبو عند برشا اللي شدد الثنية زاد كيف كيف يقول لك اليوم نهاير تبحيرة. اليوم باش نكسر بيه الروتين نتاع جمعة كاملة هاكا جوغ فيغيان يجيني بثلاث نمشي نعمل فيه تبحيرة. صحة لكم دونتو لكا احنا هاو كانوا نسينكم تلقاو معنا الأخبار الأكتواليتي الموزيكا صواتكم بيان سور اللي ما نستغنوش عليهم على 71 113 013. عجبتني المستمع قالت لي جهن بربي ما ونعرفوا عندك كالعصفورة هذه تهمة شو عندك العصفورة تجيب لي الأخبار عصفورتي أنا أنا هي العصفورة اللي نجيب الأخبار سينو تحية للكل اللي يعطي ثقة فينا ويكلمنا على ريبوندور موزايك FM. وين يظهر لي معاك سيدتي الكريمة عنا ياسر احنا كلمة أتو أهو بيش قريب أتو أهو بيش وقريب
2: صندوق عجب بالله عليكم سايبوهم ليكيب ناسيونال هكا هو هذاك الموجود شنو هو تخي تحب نكذبوا على روي احنا سايبوهم هكا وخليه يكملوا زوج ماتشوات ما ندخلوش فيهم هاي هاي هاي هاي والكل انت ناس كل في حاله هي هي يوم بعد اي بي تو كي باش تبدا تسبوا فيهم ول ول ول ول هكا هو قعدنا طول عمرنا باش باش تو ما عملنا شيء على ليش لو تنتغشوا سايبوهم خليه يكملوا زوج اطراح وبعد احكي ايش باش تحكي.
3: الو صباح الخير بالله صندوق عجب سمعونا مليح يفضلكم جيان عايشتي بالله نهش خالد بن الوليد في العوينه وما تفرع عنه ما عادش نجمو نمشيو فيهم الكبهم حفر وتكسير ما امبوسيبل دو باسي لا سقيله لا بالكهرباء لا بالبسكليت النهج تقول عليه قم لا طايحه فيه مش محفر بصفه لا توصف.
2: ما عندكش الحق تحط باراسولك شوفوا المهزة اللي قاعدة تصير كيفاش يعني عملوا في عذابنا صنع اليوم بعد ما عمل سيد ولي تونس زيارة الحق الويد عملوا اليوم في عذابنا صنع وب 45 دينار وب 50 دينار الباراسول ومشكورة بالله موزايك وصلنا صوتنا خلي واحد مسؤولين يجي يشوف المهزة اللي قاعدة تصير في بحر ميزكار.
4: أخير جي هنا عزيزتي فرحنا وبشرتنا الناس الكل بالخبز متاع النخالة اللي حبيبولي موجود في إطار رحلتي أنا ندور ونلوج عليه الخبز بالنخالة ونحاسب في الكواش متاع الحومة وين الخبز علاش ما سميش علاش مكون صحاب كلمة يا رسول الله قرارات وزارات وفيق الخبز وسيف رحنا الناس الكل قالي ما جابوليش ما همش قاعدين يجيبولي في الشكاير متاع النعمة معتها سميد ولا النخالة باش نخدم بها ما سميش شوفونا الحكاية هذه يا جيهان أبعتك العصفورة ونعرفك تشد وتكبش الحاجة وتسألنا وتشوف لنا الأخبار عايش في أختي شوف لنا الخبز وين وصل
0: صندوق عجب خيرو كهرباء تجمع بين بيرفورمانس تكنولوجي وديزاين مودرن. Découvrez la nouvelle MG4 Urban Compact 100% électrique et petit DN من 54 مليون و 950 دينار كهو. كنت لوجو على الكونفور, l'espace ou un luxe accessible. Découvrez la nouvelle MG S6 SUV 100% électrique, autonomie توصل حتى 35 كيلومتر. وبسوم يبدأ من 99 مليون و 950 دينار. Encore une, mais c'est une MG.
5: فديت ما ستريس والروتين وقيد تبدل الجو وتعيش مود ترانكيل في اوتيل عنبر الفل حمامات باي ترافل تو دو عيش الفايب اللي تواتيك اوتيل كوزي بيي دون لو بين البحر والشمس تعيش الكالم والديتونت بحر صافي اكسبسيونيل يخليك تتمتع باكسبيريونس سنساسيونيل وما ننساوش الماكله البنينه اللي تعمل الكيف فيش تستنى امشي لاقرب اجنس ترافل تو دو كلمنا على 70303 ولا ادخل على سيت traveltodo.com travel to do les prix Tout doux.

0: صباح الخيرات، صباح النور مستمعينا. 9:23 دقيقة على موزايك فام. أحوال الطقس سورتو توا اللي شد الثنية، معمل على تبحيرة في نهاير كيما اليوم جوغ فيغيي. هيا خلينا نعطيكم أحوال الطقس، ولأنه سبحان الله البارح أمطار وبرق ورعد، وحتى التبروري شفناه وكمية كبيرة ما شاء الله، مثلا كما في الكيف والقصرين. كيفاش تكون أحوال الطقس اليوم؟ بلال الحيوي معنا من المعهد الوطني للرصد الجوي. صباح الخيرات.
1: صباح النور جيان، مرحبا بيك ومرحبا بكيفة مستمعي ذات موزيك، وإن شاء الله عامكم مبروك.
0: إن شاء الله عامك مبروك خويا. قل لي الطقس البارح، سبحان الله البارح شفنا الفصول الكل في نهار البارح، وختمناها بشتي بالبرق والرعد زادة كيف كيف والتبروري زادة.
1: صحيح، البارح هاي البارح كان معناتها يوم استثنائي من ناحيه الامطار والخلايا الرعديه اللي كانت معناتها كثيفه النشاط، خاصه العشيه مخر، وكذلك معناتها اول الليل بدات في المناطق الغربيه هي لشمال الوسط في معناتها القصرين والكيف، ومن بعد اتجهت شرقا معناتها خاصه اللي كانت الولايه اللي فيها اكثر كميه معناتها في سليانه، كانت معناتها الاكتيفيتي كبيره خاصه في سليانه، ومن بعد زاد كيف كيف مشيت القروان زغوان تونس جهه الساحل، معناتها تقريبا عموما معناتها كانت في اغلب مناطق البلاد في الشمال الوسط حتى محليا الجنوب. تحب نعطيك شوية أهم الكميات، الكم الكميات اللي تسجلت البارح؟ نحكي على سليانة اللي وصلت 94 مليمتر في الكريب، 56 مليمتر في سيدي برويس، بعرادة 56 مليمتر كذلك، في الكيف في الكيف المدينة معناتها 54 مليمتر، 38 مليمتر أيضا معناتها في الكيف في محطة الكيف عفوا ليلى محمد رسول الله. بالنسبة لي القيروان معناتها أهم كمية كانت 46 مليمتر في شبيكة، 32 مليمتر في العلاء، القصرين 18 مليمتر كانت في إتيلة، 23 في العيون، 39 في سبيبة. زادة نحكي على جندوبة كميات معناتها نسبيا معناتها متجاوزة 9 مليمتر كانت، سيدي بوزيد كيف كيف معناتها في 9 مليمتر. نحكي على الولاية تونس الكبرى، في تونس أكثر كمية كانت في 5 في تونس المنوبية، في بن عروس أكثر كمية كانت في 8 في بومهل والخليدية وكذلك في أوزرة، في نابل أهم كمية كانت 17 مليمتر في الحمامات، جهة الساحل نحكي على سوسة المستير المهدية أهم كمية كانت في سوسة 16 مليمتر في كوندار، في المستير كيف كيف 16 مليمتر في المكنين، وفي المهدية 20 في بوبرنديس. هذه أهم الكميات وسط حتى معناتها سجلنا حتى في الجنوب معناتها في صفاقس مثلا كانت كميات من 2 إلى 6 مليمتر، في توزر كانت في حزوة 2 مليمتر، وفي قبيلي زاد سجلنا 2 مليمتر في دوز معناتها خلايا رعدية اللي كانت معناتها نشط في فترات معناتها مختلفة، كانت الفاغلولة بتاع معناتها السحب الرعدية كما قلت لك معناتها العشية اللي يثبت في الكيف وسليانة والمناطق الغربية، وبعد شمل تدريجيا للجهات الشرقية، ومن بعد زاد كيف أول الليل هذه الفاغ الثانية اللي كانت خاصة متمركزة في الجنوب الغربي وتواصلت إلى حدود معناتها صفاقس وبعض مناطق الجهة الساحل. اليوم ان شاء الله كيف كيف متوقعين زاد جهين ثم نشاط للخلايا الرعدية العشية، باش يكون بالمرتفعات

0: مع دوائر المياه محلية وتبقى ضعيفة لما تدل بالنسبة لبقية الجهات. بحر اليوم إن شاء الله بشي يكون قليل الاضطراب على أغلب السواحل متاعنا، والعشية بشي تقوى شوية الريح كما قلنا معناتها في مناطق الجنوب، بالتالي معناتها بشي يكون البحر مترب بخليج جابس. انخفاض طفيف اليوم في درجة حرارة، معناتها مش انخفاض معناتها محسوس، انخفاض طفيف مقارنة بيوم أمس، باش تروح القصة بين 26 و 31 درجة على المناطق الساحلية والمرتفعات، متوقعين في حدود 29 درجة اليوم في تونس العاصمة، بين 32 إلى حدود 38 درجة ببقية الجهات، وتنجم توصل معناتها وتتجاوز 40 درجة خاصة في الجنوب الغربي وبأقصى الجنوب.
1: والبحر اليوم اللي قصد ربي مش يعمل تبحيرة اليوم،
0: يعني قلت لك قليل الاضطراب اليوم على السواحل الشماليه، خليج الحمامات الى حدود معناتها الشابه، خليج جابس العشيه معناتها باش فما شويه موجه، باش يكون معناتها البحر مضطرب بنظر الرياح اللي باش تقوى شويه معناتها اليوم بالجنوب، بالتالي كما قلت لك معناتها باش يكون البحر مضطرب. غدوه ان شاء الله معناتها باش استقرار معناتها ظرفي في حاله الطقس، سحب قليله باش تكون على اغلب مناطق البلاد، تتكاثف محليا العشيه معناتها في المرتفعات الغربيه للوسط، متواصله الريح من قطاع شرقي لكن باش تبقى معناتها قويه شويه خاصة في الجنوب مع دوائر رملية محلية. البحر عامة قليل الاضطراب ويبقى متموج بخليج كيبس، تم ارتفاع طفيف غدوة في درجة الحرارة خاصة على مناطق الشمال والوسط، وتبقى في نفس المعدلات مع تنسبين مرتفعة أيضا في الجنوب. نهار الخميس استقرار معناتها في الوضع الجوي عموما، معناتها طقس عامة قليل السحب، نفس المعدلات نتاع درجة الحرارة متوقعة اليوم الأربعاء تقريبا، باش تبقى في نفس المستويات خلال اليوم الخميس.
1: منسم معناها طقس أربعاء خميس منسمي
0: كما اليوم أكثر شوية اليوم بدرجة درجتين، لكن منهار الجمعة نستنيو باش يسخن شوية زيادة معناتها الحقيقة. منهار الجمعة ثم ارتفاع نسبي في درجة الحرارة، واللي باش يكون معناتها ملحوظ أكثر خاصة في الويكاند السبت والأحد باش يسخن شوية. مثلا في تونس نهار الجمعة متوقعين تقريبا توصل لحدود 35 درجة.
1: 35 درجة معناها مش تفوت المعدلات العادية.
0: المعدلات العادية لشهر جوان كما العادة تونس تقريبا معناتها المعدل العادي لدرجة الحرارة القصوى هو 31 درجة، دونك تفوت شوية المعدلات بأربع خمسة درجات معناتها.
1: واضح هذا في الويكاند يكون سخون، سينو هلا ماتها وما أون بروفيت به، البحر كما سمعتوا به، الطقس مستحب وكها، وإن شاء الله ربعتنا على قد طاقتنا. شكرا ليك بلي حبيبي.
0: شكرا ليك عايش.
1: يعطيك صحة، تحية ليك ومن خلالك الكافة العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي.
2: تصبح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 إلى نصف النهار على موزايك اف ام. فرعون مع ليتر حالي.
3: التجارة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، شنو الفرق بين التجارة الإلكترونية الإي كوميرس والتجارة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي؟ هل كل صفحة فيسبوك تيك توك ولا انستغرام تبيع منتجات تعتبر تجارة إلكترونية؟ وشنو هي الإطار القانوني اللي تتمارس فيه المبيعات هذه؟ هل تعرضت للتحايل عند اقتنائك منتجات عبر لي ريزو سوسيو وهل نجمت تسترجع فلوسك؟ وإلا بالعكس تجربك كانت ناجحة وتفضل ديما التشريع عبر شبكات التواصل الاجتماعي؟ كيفاش المستهلك ينجم يحمي نفسه من الزغناك؟ وهل كنت ضحية لصفحة وهمية، منتجات غير مطابقة وغيرها من إشكاليات؟ وهل ممكن قانونيا تاخو حقك وتقوم بتتبعات وإلا ليه؟ وشنو أهمية وجود عنوان سجل تجاري أو رقم جبائي ووسائل اتصال واضحة عند اقتناء سلعة عبر شبكة التواصل الاجتماعي؟
4: مستحيل مستحيل كان أنا بيرسونالمون نشري حاجة أونلي. أنا جربت أنا شريت حاجة بس مش تحيل وغادي من التحيل. أنا عمري من التجاري اللي باش نشري أونلي، مستحيل. برتو عندي شكون صاحبي ليش كان أونلي؟ أنا بيرسونالمون لا بتاعت مرة ما عادش نعاود قاعد نشوف برشا مشاكل برشا ارنات بطبيعتي ماشي حاجه الا ما نشوفها الا ما نمسها بيدي.
5: انا بيرسونيلمون وصلت وقت وحشت لي بوتيك وحشت الاسواق وحشت نمشي ونختار حاجتي بيديا ونقيسها ونشوفها ويا محلاها. قلت لاخي الدرجه هذه تعلمنا البخل معناها هاك حاجه عجبتني اوب نجي نحل نلقى كومبليتمون حاجه اخرى وهي صدمتي.
6: لي فونتونيني قاعده تاخذ رواج كبير عند التونسي ويشوف فيها معامله اسهل له ارتاح له. اللي يبيع لك لازم تكون اول حاجه عنده باج، بخلاف الباج تكون عنده سيت نتاعو وعنده أدريس باش تتعامل معاه مش كان رقم هاتف. إذا هو صادق موش متحيري خليك تشوف السلعة نتاعك قبل ما تدفع حقها.
3: التجارة عبر شبكات التواصل الاجتماعي موضوعنا في فورام نهار الثلاث.
2: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورام مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورام باي موزايك فام. الأولى في تونس.
7: خير كهرباء تجمع بين بيرفورمانس تكنولوجي وديزاين مودرن. Découvrez la nouvelle MG4 Urban Compact 100% électrique et petit DN من 54 مليون و 950 دينار كهو. كنت لوجو على الكونفور, l'espace ou un luxe accessible. Découvrez la nouvelle MG S6 SUV 100% électrique, autonomie توصل حتى ل 35 كيلومتر. وبسوم

0: يبدأ من 99 مليون و950 دينار. أوكورين ميسي تونيمجي.
1: فرغونا البتاحي لقوى كرنفال في المكسيك، فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الأفريق. كور خلي العقلية تتطور، شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور. توانسة بينرجي واحدة، أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي. يكور
2: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.

0: تا تا تا تا.
1: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G، تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي، وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
2: أريدو طور عالمك.

0: ريت كيفاش صورة شعرية الحب جاني خدني ورماني 41 دقيقة.
1: اسمع أخبار البلاد مع جهان ميلاد.
0: مشكل البلاد أخبار العالم الكل دوك سمعنا قبيلة بوان ميتيو وبش نحكي أكثر على القبة الحرارية. شنية هالقبة الحرارية ذي وشنية الأرقام اللي يقولك تنجم توصل وتكون أرقام قياسية سنة في عديد البلدان في العالم؟ هل تونس تشملها ولا ليه؟ تو نفهم وقبل كل شيء شمعنا القبة الحرارية. معنا المهندس البيئي والخبير في شأن المناخي سي حمدي حرشيد. صباح الخيرات.
2: صباح النور جيانا لبيكم ورحبا بكل مستمعين مزيكا فهم وإن شاء الله كل عام ونحن حيين بخير.
0: يعيشك شاء الله عامك مبروك سي حمدي. قبة حرارية ودرجات حرارة كبيرة وارتفاع ملحوظ في معدلات درجة الحرارة في أغلب البلدان في العالم. فسر لنا شنو الحكاية وهالخريطة هنا قاعدين نتبعوا معك فيها لايف توا على باجنا صباح الناس على الفيسبوك. تفضل.
2: ده هي فوق كل شيء مش نطمنوا اللي يسمعوا فينا معناه مش تونس حقيقة. نحن عليها مش مسيحة. التركيز الأساسي مسيحة بش يكون على الدول الأوروبية اللي ممكن تسجل درجات حرارة أعلى بستة إلى ثمانية درجات من تونس. نحن صيفنا بطبيعة سخون لكن صار مع الدول الأوروبية بش تسجل من ستة إلى ثمانية درجة حرارة أعلى من تونس معناها في خلال الأيام القليلة القادمة. من شيء القبة الحرارية من المصطلح هذا قد يتعود برشا ممكن ولينا نسمعه بطريقة دارجة جدا. معناها دونك القبة الحرارية هي ظاهرة جوية تصير وقت منطقة ضغط جوي مرتفع وقوية تستقر فوق منطقة معينة بأيام ولا حتى الأسابيع وتحبس هواء سخون تحتها كما الغطاء وكما القبة. معناها كيفاش تخدم هذا يوم تصير الحكاية ضغط هذا الجوي يكون مرتفع قوي كما في الطبقات العليا من غلاف الجوي الهواء يهبط نحو السطح ويسخن أكثر وقت هو يبدأ هابط. معناها السحب تتقلص والأمطار تنقص وتنعدم هنا أشعة الشمس تسخن الأرض نهار بعد نهار الحرارة تتراكم وما تلقاش كيفاش تخرج فتوصل درجة الحرارة ترتفع. علاش نحن نعتبرها معناها ظاهرة وليت من الظواهر تصنف خطيرة نوعا ما ما كانتش معناها لكن تواترها بطريقة متكررة معناها خاطر ثم آثار صحية اللي هي معناها ترفع خطر ضربات الشمس والجفاف معناها في الفئات الهشة والناس عندها أمراض مزمنة الحكاية تولي تقلق كيف معناها تخلي استهلاك المياه والكهرباء يرتفع تخلي الريسك متاع حرائق الغابات يرتفع وطبعا تأثر على نسق الإنتاج الفلاحي وطبعا داخل المدن لأنه اللي تنقصها مناطق خضراء معناها أو أحزمة خضراء أو غابية أو منتزهات حضرية اللي ممكن تساهم برشا تفقد درجة الحرارة تولي فما الظاهرة ممكن ظاهرة الهيت افكت ايلاند او نسميها ظاهرة الجذور الحرارية الحضرية وسط البني والسيمان والحشاكم الزفت معناها درجة حرارة ترتفع وين تبدأ منطقة خضراء او مناطق بيضاء درجة الحرارة تكون اقل. شنو صاير معناها نحن كما قلت لك من قبل من الدوم الاول اللي الحكاية ما تشملش تونس اساسا لكن ظاهرة بعيدة علينا معناها في الدول الاوروبية معناها الظاهرة هي باش تكون موجودة لايام طويلة نوعا ما ومعناها خلينا نقولوا معناها درجات الحرارة نحكيو 10 درجات أعلى من المستويات الموسمية اللي تكون فيها
0: 10 درجات
2: كاملين معناها دونك معناها قاعدين توا معناها المؤشرات قاعدة تصير معناها درجة حرارة ما فيش تكون في عديد المناطق الأوروبية أدناها باش تكون تقريبا في 35 درجة أدناها نحكيو أدناها باش تكون 35 درجة معناها كيما قلت لك معناها ممكن الفترة القادمة باش تكون درجة حرارة أقل من الدول الأوروبية العكس
0: العكس
2: العكس معناها معناها نحن مش
0: معناها يجيو يتبردوا عنا تفضلوا مرحبا يجيو يتبردوا عنا هو العكس كان يصير
2: هو العكس كان يصير لكن للأسف ما تقريبا شهر ماي الأسبوع الأخير من شهر ماي لأول مرة نقول شدنا أول مرة قبة حرارية فوق الاتحاد الأوروبي خارج وقتها معناها من سنتين الظاهرة دي لو نحكيو عليها تكون موجودة بطريقة نوعا ما حاضرة تكون معناها فكر شهر جويلية أوت أول مرة سنة 2026 سجلوها في ماي معناها في الأسبوع الثالث من شهر ماي معناها وصلت درجة حرارة في بوردو 37 درجة وصلت في إسبانيا قريب الحاجز 40 درجة وهنا مثلا توا فما تخوفات معناها حتى نشوف قليلة تحذيرات معناها مجموعة من البلديات والمدن والسلطات المحلية معناها الحكومات تبع الأقاليم اللي قاعدة تتحرك معناها باش تعمل خطة طوارئ مناخية معناها لمساعدة الناس اللي في حاجة ممكن للتدخلات الحكاية زادة كيف قاعدين يحضروا في رواحهم لأنه قاعدين يكتشفوا معناها اللي هما التكييف مثلا فما مناطق كما باريس التكييف مش مسموح به ممكن مسموح لك تستعمل مروحة مش مستعمل معناها التكييف قاعدين معناها المجموعة من النقاط هذيك قاعدة تقطع إلى مراجعات ونقاش كبير معناها لأنه الواقع المناخي والنسق اللي قاعدين نعيشوا فيه قاعد يتغير بالتالي نجموش نتصوروا معناها اللي نجموا نعيشوا بنفس الطريقة معناها أوصل وين وصلت معناها لتونس نحكيو على الأيام القليلة القادمة تكون أبرد من العديد من الدول الأوروبية
0: واضح.
2: أنا الكلمة واحدة ما أنا كنت أحكي 15 سنة تالي ولا أحد ما أنا ضحك اللي كنت أول اللي توقع ما أنا كنا نستغربوها ما كنا نحكي عليها لكن الآن أنا قاعدة تتكرر الظاهرة دي بطريقة أنا متكررة ما أنا هذه طبعا النسق اللي نحن فيه من 2026 كمادة ما أنا قاعد يشد في ثنية صحيحة ما أنا اللي هو ينافس في 2024 و 2025 و2026 وممكن معناها باش يكون اكثر ثلاثة السنوات الاكثر حراره حتى تو نشوفوا في المؤشرات الصباح برك معناها تقريبا تنشر معناها جراف معناها لمنطقه الوسط البحر المحيط الهادي تقريبا اول ما نعرفوا ان احنا منطقه 2.3.4 المنطقه هذيك منطقه الدراسه هذيك معناها سجلت ريكورد ركور في تخزين درجة الحرارة طبعا هذا باش يكون موش هو السبب على الصيف كيف نعيشوه هو ظاهرة الاحتباس الحراري بطبيعتها قد ترفع درجة الحرارة لكن ظاهرة ذيك سرع كاتاليزور تعطي العملية ذيك الدفع آخر معناه ممكن تقول كفيتامينات انت زدتها باش تكون أقوى شوية بالتالي معناه بالحق اللي قاعد يصير توه نتابعه فيه معناه انكتب معناه في العالم الكل أما لازم ناخذ الأمور ذيك بجدية معناه حتى على مستوى الأفراد أو مستوى الحكومات معناه كان فما خطط استجابة سريعة سواء صحية أو طاقية أو حتى تم معناه مختلف الهيكل معناها الانتاج الاقتصادي متاعنا اللي يعني ناخذوهم الحكايه هذوما بعين الاعتبار معناها وما لازمناش نتفاجئوا وقت تصير لا لازم وقت تصير نكونوا جاهزين ما لازمناش نتفاجئوا
0: يعطيك الصحه سي حمدي شكرا لك ربي فضلك نهارك زين شكرا لك سي حمدي حشاد المهندس البيئي والخبير في الشأن المناخي.

0: معاكم حتى في جوخ فيغيه نكونوا معاكم ونسيركم. عام هجري مبروك لكل مستمعينا. 9:57 دقيقة وهذه صباح إنيس حتى للنص النهار. دوك ساعتنا الثانية بعد شوية بتلقى فيها غفران في الأخبار. دقيقة مونديال مع مكي وراجعين بغنية طربية تعمل 66 كيف ما صبرش باش حتى نعملكم عنصر التشويق. هاي هاكا صباح فاخري قدك المياس على وزيك.
1: بعد الأخبار نهزوكم ونعملوا طلع على أسوام المرشي كل يوم على مزيك FM.

مونديال من 11 جوان ل 19 جويليا 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة، مراسلين على عين المكان، الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.
2: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان،
3: ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والأحزان،
2: متفاهمين في نفس الحاجة، الكاليتي اللي عنا حاجة وأحسن حاجة بصنعة مع صحة لبدان.
4: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
5: تدلل تدلل
6: مع جيون دلال المرة هذه صيفي حتى ال 21 جوان، نحضروا معاكم الجو الصيف بأحسن الأسوام وفريات هايلة ما تتفوتش، من الكليماتيزور الباراسول والمبل دو جاردان وكل ما يلزمكم للصيف. مع جيون الصيفية تولي راحة دلال وجو هبال.
5: تدلل
7: جيون ايام دللنا.
8: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
9: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. تنطلق اليوم الثلاثاء أشغال وزارة المنشأة المائية المتضررة بالطريق الوطني رقم 1 على مستوى شوشة رادس وتعويضها بأخرى جديدة، علما أن الأشغال تستمر لمدة 7 أيام من 10 ليلا إلى 5 صباحا لتسهيل حركة الجولان نهارا. في هذا السياق، ولاية بن عروس توضح أن هذه الأشغال تأتي إثر تعرض المنشأة المائية لأضرار جسيمة جراء اندلاع حريق مفاجئ السبت الماضي في أنبوب الغاز الطبيعي المحاذي للسكة الحديدية، ما أدى إلى حصر حركة المرور في سبيل واحد باتجاه تونس. عالميا، البرلمان الفرنسي يستعد اليوم لإقرار اقتراح قانون بإطالة مدة الاحتجاز الإداري للأجانب ذوي الوضعية غير النظامية والمعتبرين خطيرين، وهي خطوة تنتقدها الأحزاب اليسارية، لكن اليمين والوسط يدعمان هذا الاقتراح على خلفية جريمة قتل طالبة عام 2024 على يد مغربي وفق وكالة فرانس بريس. ألمانيا تضع شروطا لمشاركتها في مهمة محتملة لتأمين مضيق هرمز، بما في ذلك عمليات إزالة الألغام المزمعة في هذا الممر المائي الاستراتيجي للتجارة العالمية. اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والدولي الإنساني في السودان تعلن توثيق أكثر من 30,000 حالة قتل وما يزيد عن 2,000 حالة اغتصاب، فضلا عن نحو 15,000 احتجاز واختفاء قسري منذ اندلاع الحرب في البلاد قبل أكثر من 3 سنوات. وكانت الحكومة السودانية اتهمت يوم الجمعة الماضي قوات الدعم السريع بإدارة شبكة منظمة للاتجار بأعضاء البشر داخل سجنين في إقليم دارفور، حيث تحتجز حوالي 20,000 من المعتقلين العسكريين والمدنيين وفق التقديرات الحكومية. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع ماكي في دقيقة مونديال. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
8: الأولى في تونس.
10: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هزو النوم وفاتو طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
8: دقيقة مونديال.
11: صباح النور، مرحبا بكم في أول دقيقة مونديال اليوم اللي كالعادة تقاو فيها آخر أخبار المنتخب وآخر أخبار كأس العالم 2026. كالعادة البداية مع أخبار المنتخب والجامعة التونسية لكرة القدم، معنت على تعيين فيرونار مدرب الفرنسي مدرب جديد للمنتخب إلى حين نهاية كأس العالم، واليوم يباشر مهامه ويشرف العشية على أول حصة تمارين ليه مع المنتخب، وباش تكون عند فيرونار نفس الامتيازات المالية اللي كانت عند الصبري لاموشي، يعني حتى نهاية المونديال باش يتحصل على 100 مليون، وبعد المونديال حسب بلاغ الجامعة التونسية لكرة القدم يتم فتح باب التفاوض من جديد على عقد أهداف مع إيرفي رينار، ولو أنه فما شبه اتفاق على أنه يواصل حتى 2028 بعقد تقريبا شبه برشا من ناحية الأهداف للعقد اللي كان عند صبري لموشي في انتظار حسم الجانب المادي. لكن لحد الآن إيرفي رينار في المونديال في زوز مقابلات هذوما في المونديال باش يتحصل على 100 مليون. تعيين إيرفي رينار مدرب جديد للمنتخب كان بعد إقالة صبري لموشي اللي مع إقالته تونس عملت زوز أرقام قياسية دخلت بهم تاريخ المونديال. الرقم الأولاني هو أنه أول مدرب تم إقالته بعد مقابلة فقط بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي، عمرها ما صارت في المونديال مدرب لعب مقابلة فقط بعدها تمت إقالته. الرقم الثاني هو تونس هي أول بلاد تقوم بإقالة المدرب نتاعها مرتين في المونديال. المرة الأولى كانت عام 98 مع كاسبر زاك، والمرة هذه عام 2026 مع صبري اللاموشي. هي الحكاية إقالة مدرب في المونديال صارت أربع مرات، وتونس عملتها مرتين كما قلنا صبري اللاموشي 2026 وكاسبر زاك عام 98. بقية المنتخبات وبقية المرات اللي صارت زادة فقط في عام 98. السعودية أقالت كارلس ألبرتو باريرا بعد زوز مقابلات، كوريا الجنوبية شابومكون أقالته بعد زوز مقابلات، وبيان سور كاسبر زاك تم إقالته من تدريب المنتخب الوطني التونسي عام 98 بعد زوز مقابلات في المونديال. نواصل مع المونديال ونرجع لنتائج مقابلات البارح. مصر تعادلت مع بلجيكا، بلجيكا ذيك اللي ربحتنا 5 في المقابلة الودية، مصر تعادلت معها 1-1 وأحرجتها وكانت نجم مصر تكمل ربحة. إسبانيا تعادلت مع شكون؟ مع الكابفير، كابفير المنتخب الإفريقي اللي ملعبش الكان الأخيرة، تعادل مع منتخب إسبانيا العملاق بنجومه 0-0. العربية السعودية تعادلت مع شكون؟ مع اليوراغواي، يوراغواي المنتخب اللي دربه مارسيلو بيلسا 1-1. وإيران تعادلت مع نيوزيلندا 2-2. بالنسبة لبرنامج مقابلة اليوم في كاس العالم، 8 متاع الليل مباراة كبيرة تجمع فرنسا بالسنغال، 11 متاع الليل العراق ضد النرويج، الماضي ساعتين متاع الصباح مقابلة كبيرة أخرى تجمع الأرجنتين بالمنتخب الجزائري، والخمسة متاع الفجر الأردن تلعب ضد النمسا. كانت هذه دقيقة مونديال، نخليكم عاجين في صباح الناس.
8: دقيقة مونديال
10: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هز النوم وفاتو طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
8: صباح الناس، صباح الناس، سيني جمعة من 9:30 نهار جيهان ميلاد.

0: ومرشي.
1: بعد صباح فخري العشرة واربعتاشن دقيقة باش نهزوكم للمرشي اليوم باش نعبتوا الحي الخضرة مع فاطمة. صباح الخيرات.
2: اهلا وسهلا. صباح الفل جهين، تحية ليك، تحية كل يسمعوا فينا اليوم. كيف ما
1: حركتنا
2: الحركة ما شاء الله، خاصة في الفريب جهين. أوه. الحركة موجودة.
1: افرز يا مدام على قديش الفريب؟
2: افرز. فما بين 10,000، فما نسبة نقاها ب10، فما ب35، وين السبابت يعني نسبة نتاع السبابت والكل
1: هي نقاها على 35. حلوتها كي تبدأ، مش حلوتها عادة ما تربينا على نصبة باش ما نقولش بدينار يا مدام توصل ب5,000.
2: يا حسرة يا حسرة.
1: أنا اليوم كان معلق، كان قبل 10 و15
2: قبل هكا ولا. أما راهو كي نقولوا 10 جهين راهو بسكيات متاحهم يعني اشري والبس طول
1: بيه. على ضمينتك بيه يا
2: أخي. على ضمينتي بيه. كيف ما قلت اليوم دورتنا كنت في مرشي حي الخضرة، هتنبديو مع الغلة. نحن جهين لقينا حبل ملوك الرطل على 8,980، فما الخوخ على 3,980 نحكيو على الكيلو. العنب موجود على 9,980، البوتبقايا الخوخ على 3,980، فما البطيخ موجود على دينار و 980.
1: بربي ولي سمحني هل يتفهم مو بعضهم سؤال بالحق هوني موجه للخضرة، نقصي على كلامك بالخير يا فاطمة. وين نمشي مثلا ناخذ السمرولاني 3,980 بعد الفاصل ذاك 980 يتفقوا عليه الكل مش كلهم نفس معناها الخوخ 3,980، العنب 9,980، 980 تبدأوا تتفقوا عليها الكل من أول نهار تبدأوا كتصبحوا تقولوا هيا نعملوا بعد الفاصل 980 520 990. سؤال محيرني خطر ديما نقام كيف كيف في المرشيات. كمل يا فاطمة، خلينا العنب ولا الخوخ. هاي
2: اي لقينا زاد الدلاع فما 990 الكيلو راهو هوني، فما 10 فرانك
1: في الحكايه.
2: فما فما زاد الدلاع هوني بالكعبه يعني كعبه كامله، ماك الدلاع الصغير ماهيش كعبه كبيره، وكل ديك على 5,000 تهز كعبه الدلاع. فما اللوبيا الخضراء هوني نلقاوها على 6,000، اللوز موجود يا حسوم، واللوز الاخضر جهه نلقاوها على 2,500، والمشمش على 5,000. علاش قلت لك يا حسوم؟ على خاطر وصلنا لقيناه على 6,000 كنت تفكر جهين الكيلو. اليوم نلقاو اللوز الاخضر على 2,500 والمشمش على 5 دينارات. نكملوا دورتنا في الخضره، نلقاو السفناري على دينار و 980، البطاطا اسوان كيما نلقاوها على 2,000 الكيلو فما زاد على 2,500، البصل على دينار، فما البيتنجينة الكيلو على 2,900، ولد القمرة على 2,980، فلفل حار هو نفس السوم متاع الفلفل الحلو نلقاوها على 3,450 الكيلو، لكن المسكي نلقاوها على 2,500. نكملوا دورتنا، فما الطماطم على دينار و500، القرع الأخضر أما جويدة راهي كعبة القرع الأخضر جهين نلقاوها على دينار ذاك الكيلو نتاعو، الخس كيما نلقاوها على 800 يوصل زيدة على دينار، فما السلق على 800، المعدنوس زيدة على 800، والكلافس اللي نلقاوها على دينار. نكملوا دورتنا نلقاو فما بروموات زيدة راهو في المارشي، فما الدجاج على 7,200 الكيلو ماهوش 8,500، على 7,200 الكيلو، الاسكالوب كيما نلقاوها على 17,200 فما زيدة على 17,500، ستيك على 16 دينار، قاعد الدجاج على 13 دينار، وباش نكملوا زيدة مع صدر الدجاج اللي نلقاو زيدة سمو طايح اللي هو على 14 دينار.
1: هذه دورتنا اليوم في حي الخضرة. فماش حوت؟
2: الو
1: وي ما فماش لحوت لجزار؟
2: لا لا لا لا الحوت الحقيقه ما لقيتش الحوت، ما لقيتش زاد الجزار، لقيته الغادي كان مسكر. شي
1: ميرسي بوكو فاطمه، يعطيك الصحه. كانت هذه دورتنا اليوم في مرشي حي الخضره.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013. فرعون مع ليتر حالي.
1: التجارة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، شنو الفرق بين التجارة الإلكترونية الإي كوميرس والتجارة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي؟ هل كل صفحة فيسبوك تيك توك ولا انستغرام تبيع منتجات تعتبر تجارة إلكترونية؟ وشنو هي الإطار القانوني اللي تتمارس فيه المبيعات هذه؟ هل تعرضت للتحايل عند اقتنائك منتجات عبر لي ريزو سوسيو وهل نجمت تسترجع فلوسك؟ وإلا بالعكس تجاربك كانت ناجحة وتفضل ديما التشريع عبر شبكات التواصل الاجتماعي؟ كيفاش المستهلك ينجم يحمي نفسه من الزغناك؟ وهل كنت ضحية لصفحة وهمية، منتجات غير مطابقة وغيرها من الإشكاليات؟ وهل ممكن قانونيا تاخذ حقك وتقوم بتتبعات وإلا لا؟ وشنو أهمية وجود عنوان سجل تجاري أو رقم جبائي ووسائل اتصال واضحة عند اقتناء سلعة عبر شبكة التواصل الاجتماعي؟
2: مستحيل مستحيل كان أنا بيرسونالمون نشري حاجة أونلي. أنا جربت راه جربت، أنا شريت حاجة تحس مش تحيل غادي من التحيل. أنا عمر ما التجأ اللي باش نشري أونلي، مستحيل. برتو عندي شكون صاحبي ليش كان أونلي؟ أنا بيرسونالمون لا بتاعت مرة ما عادش نعرف، وقاعد نشوف برشا مشاكل برشا أرنات بطبيعتي، ما نشري حاجة إلا ما نشوفها إلا ما نلمسها بيدي.
3: أنا بيرسونالمون وصلت وقت وحشت لي بوتيك، وحشت الأسواق، وحشت نمشي ونختار حاجتي بيديا ونقيسها ونشوفها ويا محلاها. قلت لأخي الدرجة هذه تعلمنا البخل، معناها هاكا حاجة عجبتني أوب نجي نحل نلقى كومبليتمون حاجة أخرى، وهي صدمة تاهو.
4: لي فونت أون ليني قاعدة تاخذ رواج كبير عند التونسي، ويشوف فيها معاملة أسهل وأرتاح له. اللي يبيع لك لازم تكون أول حاجة عنده باج، بخلاف الباج تكون عنده سيت بتاعه وعنده أدريس باش تتعامل معاه، مش كان رقم هاتف. إذا هو صادق موش متحيري خليك تشوف السلعة بتاعك قبل ما تستحقها.
1: التجارة عبر شبكات التواصل الاجتماعي موضوعنا في فورام نهار الثلاث.
0: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورام مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من المادي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورام باي موزايك فام. الأولى في تونس.
5: الكوب دو موند جات ومعها تبدا الكادوات. سيكام تربحكم 20 تلفزه سمارت 55 بوص، 40 مريول نصر قرطاج ديديكاسي، وبرشا مفاجآت أخرى. كيفاش؟ ما عليك أن تشجع، تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبة بدون موش بشيرة. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.
6: كور خلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور، توانسة بانرجي واحدة. أولا انرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي. يكور
7: أولا انرجي معكم باتجاه المستقبل.

0: أبو يسرى ثلاث دقائق على موزيكا فيم، الغنية ذي اللي ذكرنا بالضبط بجو الصيف. 10:29 هذه سمح الناس.
1: اسمع أخبار البلاد مع جهن ميلاد.
0: من بين الأخبار اللي قاعدين نسمعهم قبيلة شوية في بوا مارشي، دورتنا في برشية حي الخضرة، نلقاو أسعار الدجاج طاحت ومعناها انخفاض نقول لنا ملحوظ، معناها نعرفوا أنه تسعيرة متاع كيلو دجاج توا على 8500 كي نلقاوها في حي الخضرة على 7200. نتسألوا هل عادي هذية الانخفاض هذية معناها مربوط فقط بمارشي ولا اثنين، وإلا على أرض الواقع في أغلب الأسواق فما انخفاض؟ وكان فما هالانخفاض يقول قايل علاش الأسباب امتاعه، لأنه معناها كي نجي ونخدمه باللوجيك ونفهمه باللوجيك نلقاو أنه غلاء اللحوم الحمراء بعد العيد الكبير اللي قلنا برشة توانسة ما عيدتش، دونك اتجهت للحم الأبيض الدجاج والسكالوب وغيره، خاصة الدجاج. توا برشة جزارة ما فهمتش علاش يقعدوا مدة طويلة، نورمالمون الجمعة هذه يبداو شوية يرجعوا النسق العادي يحلو، دونك على أساس أنه باش يكون فما استهلاك كبير للدجاج، لكن هذه ما لاحظناهوش. خلي فسر لنا رئيس الغرفة الوطنية لتجارة الدواجن واللحوم البيضاء سي إبراهيم النفزاوي ذيفي. سي إبراهيم صباح الخيرات وإن شاء الله عامك مبروك.
2: صباح الخير، مرحبا بك وإن شاء الله كل عام وأنتم طيبين، الشعب التونسي وجميع المواطنين.
0: ربي يخليك سي إبراهيم. الدجاج طاح، اتأكد لنا هذايا معناها مش كان مربوط كان بحي الخضرة، في عديد الأسواق والمحلات معناها الأسعار تحت على 8500 اللي هو السعر المحدد من عند وزارة التجارة.
2: صحيح تمت تحديد السعر أولا وثانيا
0: 8500 مش من وزارة التجارة،
2: هي ذلك كمان تمشين تنحت هذيك 8500 وطبعا ما تمش موجودة.
0: بقى
2: احنا في مي تحدثنا في الموضوع هذا، كنا راه في جمارة باش يطيح الاسوان باش تطيح
0: عليه
2: علاش تطيح،
0: هو بيك يطيح ما تفهمش كون يسمعوا فيه يقول يجي انت خلي تطيح ليه، ان شاء الله ديما تقعد طايحه الاسوان والعقبه البقيه الكل تزيد تطيح اكثر الاسوان، لكن خلينا نفهم علاش.
2: قلنا باش تطيح، علاش باش تطيح؟ على خاطر في البرمجه اللي عاملينها، برمجه كنا هنا في شهر جوان ولا في شهر جوان كما هكذا نعمل في 12500 حتى 12000 نعملوها. هاي السنة في البرمجة اللي عملتها المجمع المهني الدواجن عملوا مكبر في الانتاج وعملوا 16000 طن. هذه 16000 طن باش تمشي حتى سبتمبر، فقلت تربي بالبرمجة الموجودة
0: اللي هي أول مرة تصير.
2: أول مرة في تونس تصير باش نعملوا إنتاج 16000. عاد البرمجة هذه
0: من جوان وحتى الآخر سبتمبر باش تكون
2: حتى الآن في البرمجة حتى الآخر سبتمبر. إيه؟ أما تو بالنسبة لتورة وتطايح على خاطر هذاك 16000 وزيد شوية ركود شوية في السوق، ثم ركود ثمش نس يعني باللغة،
0: ثمش طلب معناها
2: ثم العرض أكثر من الطلب، العرض أكثر من الطلب، العرض فيه برشة تطلب من تور كمان مش كمان عم نقول بمخالف يعني عم نقول مثلا شفتوا هنا في العزمة من آخر جوان حتى جويلية وتصعد كمان تصار وصلت حتى العزمة كبيرة برشة وبشتاخوا 100 كيلو دجاج، تطلب 100 كيلو دجاج.

0: يعطوك 20 كيلو يعطوك كذا بس.
1: اي اثنين ان شاء الله مش بتكون فما المشكله هذه.
0: لا لا لا, لا ما فماش
1: وفره في الانتاج.
0: ثم وفره في الانتاج وثم ناس واقفه وناس كذا, لكن وفره في الانتاج راهي مش في ساعات راهي تضر بالقطاع هذا وبالمهنه هذه. علاش؟ على خاطر اذا كان باش يبيع الفلاح او المنتج باش يبيع بالخساره راي تولي مشكله كبيره.
1: تي علاش خساره؟ تي علاش؟ تي خلي المواطن
0: ما هو تم تكلفه, تم امور تكلفه.
1: معناها كي يبيعوا مثلا كيما اليوم في حي الخضر على 7200 هل تتسمى خساره؟ ما نتصورش.
0: لا لا تم تم تم موجوده موجوده موجوده موجوده.
1: معناها قداش لازم يكون الكيلو باش ما يبداش خاسر؟
0: حتى الكيلو اذا كان باش نعملوا عمليه حسابيه, اذا كان باش نعملوا برمجه نعملوا التكلفة
1: تقريب.
0: يكون يفوت حتى 8500 يفوت حتى 8500. لكن هي كان طلع وقت في جوان بالفارس دخلت الوزارة وعملت حدت السوم ب 8500 وقعدت الأمور ماشية مستقرة إلى حد هذه الساعة. في كثير الانتاج الساعة هذه تيح بطبيعة المربوطة بالعرض والطلب. بقينا راوي إذا كان باش نبيعوا بالخسارة رأي غير معقولة. كما بالعظم شفتي العظم كيفاش بداش قاعد يتباع, قاعد يتباع بالخسارة, قاعد الفلاح يتكبد في خسائر كبيرة برشا. وراهو الدجاج مش مشكلة, الدجاج راهو نجم رجعوه في شهر. أما العظم إذا كان مشاه فالمنتج العظم راهو يحب لك 3-4 سنين بس ترجع العظم.
1: وعلاش لطف علينا يمشي ما دام عندنا وفرة برك الله في الإنتاج وعندنا مخزون؟ علاش باش يمشي؟
0: لكن لكن لكن التكلفة يبيع تحت التكلفة يبيع تحت التكلفة مش مشكلة. قديش
1: التكلفة وقديش قاعد يبيع؟
0: والله ما نعرفش تو برنامجهم وما التكلفة نتاعهم. أما بقينا قاعد يبيع قاعد يتكبد في خسائر كبيرة ياسر. منتجين لما البيض منتجي البيض قاعدين يتكبدوا في خسائر كبيرة برشا. ماذا بين الدولة تتدخل؟
1: سي إبراهيم ما هو مرة عندنا مرة عندهم. أنا يهمني الوكيل ما يسالش. الوكيل كي يلقى السوم رخيص باهي باهي باهي باهي 7200 هكا ويكون في 7500 و7100 باهي الدجاج ما دام عندنا وفرة تبارك الله. وهل مش تتواصل هكا معناها النسق باش يكون الطلب؟ خاطر فسرت لي أنه خاطر ما فماش ياسر إقبال على الدجاج. هو عادة من شهر جوان ما يكونش فيه إقبال.
0: أنا في مي كنت قلت وحكيت الوسائل الإعلام قلت راهو باش يوصل حتى 7000. علاش؟ على خاطر البرمجة اللي صارت برمجة كبيرة برشا والناس كلها قاعدة تسافر. إذا كان هي توا هذيا مش باش يدوم برشا, باش حكاية 10-15 يوم باش ترجع المياه المجارية ويرجع الدجاج ب 8500 أو 9000 باش يكون يعني في متناول حتى في 8500 في تناول الجميع. ما تمش حتى اشكال بالنسبه لهذا. بالنسبه لتوا على خاطر تو ترجع ليش باش يرجع تو جاي البكالوريا النتائج تاع البكالوريا ولا عرفتات وجاي كذا وجاي مواطنين بالخارج وجاي الصيف وجاي كذا. وثاني حاجه اخرى الصيف مثلا عم نول ما عندناش مخزون للوجهه السياحيه. السنه شركة واحدة تقريب فيها ما يقارب على 1200 طرناطة.
1: جبنا احنا توجيج والاسكالوب منين؟ من البرازيل احنا؟
0: جبنا من البرازيل. جبنا مرتين جبنا مرتين. تو اثناء من ايش نستحقه بقد تربي في الوجه في الفترة ذي التصيف من ايش مش نستحقه بأن تو قلت لك شركة واحدة عندها ما يقارب على 1200 في الفترة هذه
1: 1200 طن
0: 1200 طن. أما الأخرين
1: خاصة بالوجهة السياحية. واضح. يعطيك صحة سي إبراهيم النفزاوي, شكرا لك. نورتنا رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء.
2: صباح الناس.
3: حب تعدي فاكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزيرفي بلاستيك مع ترافل تو دو. برشا جو بقلاوة يستناو فيكم. التحويس والشوبينغ والماكلة البنينة في اسطنبول. التبحيرة والتفرهيد في انطاليا وفتحية. كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجونس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من توا. ترافل تو دو لي بري تو دو.
4: الكوب دو موند جات ومعها تبدا الكادوات. سيكام تربحكم 20 تلفزه سمارت 55 بوص 40 مريول نصر قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجئات اخرى. كيفاش؟ ما عليك ان تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبه بدون مش بشيره. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.

وينو طريق المطار؟ هذا يا بلتي على وزي كافيه من 10:42 دقيقة للي شدت الثنية وماشي بالحق طريق المطار، باسبور في يده ومسافر إن شاء الله ربي يوجهه خير. نكملوا بعضنا حتى لنص النهار على موزي كافيه. ما تنسيوش اليوم قداش في الشهر؟ 16 اليوم في الشهر، عيد ميلادك، كل عام وانت حي بخير. عيد ميلاد حد عز عليك، تعرف عدو البرانسيب نذكرك بيه حتى في جور فريز. إذا كيف كيف كلمنا على 71 113 013 واتمنى للحباب والأصحاب طول العمر واسمع رفق بعد شوية.

0: مزيكا فم.
1: إن شاء الله تكون متونسين بنا حتى لنص نهار معاكم توا 10:50. اسألتونا على الطقس للناس دي بعملة اليوم في جور فيريين، فما برشا يخدموا كيفنا، فما شكون مريح. دونك برمج كان تبحيرة، قلنا لكم انه البحر به والطقس اليوم على البارح باش يزيد شوية، ارتفع في درجات الحرارة، والأكثر باش يزيد يسخن أكثر، باش يكون تقريب في الويكاند، ويكاند برولونجي، معناها نحكيو على ابتداء إن شاء الله من نهار الجمعة. إن شاء الله يا رب يعطينا على قد طاقتنا، ولأنه صيف الكل يقولوا في العالم الكل يقول لك إنه صيف باش يكون في أرقام كبيرة، لأنه مثلا في نهار الجمعة باش نوصلوا تونس الكبرى 35 درجة، اللي هي المعادلات عادة ما تكون في حدود 30-31، معناها فما فرق متاع 4-5 درجات على المعادلات الحدية، وهذا باش نحسوا وربي يكون في العود إن شاء الله. نكملوا منها كما قلت لكم حتى نص النهار. دونك بعد شوية في ساعتنا الثالثة أستوس سانتي، اليوم تنحكيكم شكون نظيفنا، شكون الأخصائي بشكون معنا، وشون الموضوع بش حكيوا فيه واللي يهم صحتكم. لكن قبل يهمنا نسمعكم، تتفعلوا معنا، تقولوا اللي تحبوا في موعد ثاني من صندوق عجب.
2: صندوق عجب. ألو عسامة مزيك، بالله أنا نحب نجاوب السيد اللي قال 12 مليون تونسي تنجموا تشريوا كيران وبشيركبوا فيهم العاملات الفلاحات. لا يا سيدي، نساء ما عاش تخدم في الفلاحة. أنا ما فهمتش هذوما نساء مساكن الله يرحمهم كل مرة يموتوا، وما فهميش أنا نحب نعرف رجال وينهم، رجالهم وينهم قاعدين في القاوي يلعبوا في شكبة وذاك هو. نورمالمون أنا نعرف جدودنا كانوا فلاحة وكانوا هما يخدموا في الأراضي ونساء في الدار، ما سميش أنا هذه توا موجة عندها 5 أو 10 سنين تسمع كان نساء تخدم في الفلاحة. لا يا سيدي، رجال هي تخدم ونساء قاعدة في الدار وهما يجيبوا يأكلوا فارهم، مش نساء تمشي الفلاحة وتموت.
3: بلاي أنا مسكان الوردية الأولى نموس كلنا، مانيش عارفين شنو الحكاية. كل عام كي بلاي شوفونا شنو الحكاية، ولا صورت المسؤول على الحكاية ذي شوفونا. نحن سكان الوردية ياسر نموس.
2: اي عسل يا مجيانا، يا مرحبا بك. اي سيدي توا احنا نقولوا احنا نعيشوا، هو صندوق عجب صحيح، واحنا توا قاعدين نعيشوا في العجب نتا تونس. كيفاش الزنزارة عندهم شهر ما حلوش؟ ها
4: يجي صباح النور، شوف لنا كيس 5 ديسمبر. يفضلك رانا ما عادش لاقين وين نمشيو، رانا نشوف الكيس هيك راح بتدمر علينا، رانا بالحق الحول ولا قوة الا بالله. وكها
0: صندوق عجب.

0: يسبح الناس.
1: هذه معجزة المهدية لسا.
2: ولا يبكي بالفرحة ويغني معايا.
3: قررت الدولة باش تمنحكم 1000 دينار كل واحد.
4: مي لو بونور سان سنتيمون كل يوم صباح. نجم تحسوا كل يوم صباح.
5: بورقيبة لم يتم إقصاؤه.
6: النواة والخميرة الأولى لتأسيس الاتحاد العام للطلبة وتلامذته.
7: أنا غيرت من نفسي وباش نسعى بكل شراسة الدنيا.
8: لو جو سوي مع سيرسين هذاك هو المومون اللي نحس فيه أكثر صدق.
9: يعني حينما تذكر القدس تذكر قبور الأنبياء. تذكر آثارهم آثار الوحي الإلهي.
10: أن تكون ابن شهيد يعني أن لا تكون إنسانا عاديا.
11: كل شخص عنده حكاية، كل قصة عندها مغزى، ورا كل كلمة رسالة توصل القلب. في واحد من الناس نحكيه مع الناس للناس. تابعونا وين الحكايات تولي حديث. واحد من الناس مع شاكر بسباس من 7 متاع العشية ل8 من الاثنين للخميس على الأولى في تونس. موزايكا فام.
0: الطاقة المتجددة هدف تونس في المستقبل. على هذاك WJ Energy باش تكون معاكم في الموعد في الصالون الدولي Africa Big 5 Green Africa من 16 إلى 19 جوان بمعرض الكرم هول 1 ستوند E218. فريق متخصص وحلول ذكية في الطاقة الشمسية على ذمتكم. وثاني جروب Energy، شمس اليوم طاقة الغد.
12: تطور، خلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور. توانسة بإنرجي واحدة، أولا إنرجي، المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
13: أولا إنرجي، معكم باتجاه المستقبل.
0: راديو موزايكا فم تونس، الأخبار.
14: مرحبا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. 91 من المهاجرين غير النظاميين من دول جنوب الصحراء من جنسيات مختلفة يغادرون صباح اليوم مخيم العودة الطوعية بالعامرة من ولاية صفاقس على متن حافلتين باتجاه مطار تونس قرطاج الدولية استعدادا لرحلة العودة إلى بلدانهم اليوم. والمشرف العام على المخيم مفيد بأنه يتم يوميا تنظيم رحلات عودة لعدد من المهاجرين إلى بلدانهم، وذلك حسب الحجوزات المتوفرة على متن الخطوط الجوية التونسية، واضحا أن إجمالي عدد العائدين ارتفع منذ إنشاء المخيم في جويلية 25,000 إلى 4,826 مهاجرا. والمسؤول ذاته يلفت في تصريح لمراسلنا في صفاقس فتح بوجناح إلى أن مخيم العامرة سيستقبل مساء اليوم ما بين 150 و200 من الراغبين في العودة الطوعية قادمين من نقطة التجميع البحيرة في العاصمة بهدف إعداد إجراءات عودتهم إلى أوطانهم.
15: كالعادة معناتها مواصلة البرنامج العودة الطوعية، اليوم عدنا 91 من أفارقة جنوب الصحراء باش يرجعوا لبلدانهم. برنامج العودة الطوعية متواصل يوميا، عدنا سفارات وعدنا رحلات للبلدان الإفريقية. العدد الموجود الحالي توا في المخيم 570 في انتظار العشية، معناتها وصول أفارقة من جنوب الصحراء من نقطة التجمع متاعنا في اللاك في تونس بين 150 و200 نفر.
16: يعني سيبقى العدد مرتفعا هنا في المخيم بالنسبة للراغبين في العودة الطوعية؟
15: اي، كما حكينا المرفات اللي طاقة الاستيعاب المخيم لحد الان هي في حدود 700، دونك العدد ما نجموش نتزوجوا 700 في انتظار معناتها توسيعة المخيم للوصول الى 1000 نفر ان شاء الله.
16: وبالنسبة لمجموع من تمت اعادتهم الى حد الان باحتساب المغادرين فجر اليوم من صفاقس،
15: المجموع 4826. حبيت نقول اللي رانا عدنا برنامج رحلات يوميا حسب أعداد متفاوتة وكيف كيف حسب الحجوزات ولا الأماكن الموجودة في الخطوط التونسية الجوية.
14: في أبرز أخبار الشأن الدولية، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي وصل الاثنين إلى مدينة إيفيون الفرنسية للمشاركة في قمة مجموعة السبع يقول أن مضيق هرمز سيكون مفتوحا بشكل كامل. وترامب يشير في مستهل محادثاته الثنائية مع رئيس الفرنسي مانويل ماكرون إنه لا يعتقد بأننا سنحتاج إلى مساعدة كبيرة لإبقاء المضيق مفتوحا بعدما عرضت باريس ولندن تشكيل مهمة بحرية مشتركة لهذا الغرض. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي يعلن بدء محادثات الاتفاق النهائي مع واشنطن في جنيف يوم الجمعة القادم، ويؤكد أن إنهاء الحرب بشكل دائم في كل الجبهات بما فيها لبنان يشكل القضية الأهم. نهاية هذه الجولة والمشوار التواصل في أصباح الناس، ابقوا معنا. موسيقى.
1: في تونس. صباح الناس، صباح الناس، كل يوم الاثنين الجمعة من 9:30 نهار جيان ميلاد.

0: المزيكا والحكايات والأخبار. ما تنسيش صباح الناس معكم حتى النصف نهار.
1: تحية لكم مستمعينا لحدش واثناشر دقيقة كالعادة ساعتنا ثلثة نحكي وتوتسويت أستي صوتي. فرحانة يكون بحضنا اليوم دكتور معز بن سالم، هو رئيس الجمعية الأفريقية للأمراض الجلدية وعضو مكتب تنفيذي الجمعية التونسية للأمراض الجلدية. دكتورنا صباح الخيرات وإن شاء الله عيدك مبروك وعامك مبروك يا ربي.
2: صباح الخير وشكرا على الاستضافة، وتحية لمستمعات ومستمعين مزعيك فم، ونقول لهم إن شاء الله عيدكم مبروك وإن شاء الله عامكم مبروك.
1: عام وعيد احنا كله كيف كيف إن شاء الله يا ربي. دكتور اليوم مش نحكيه على الثليلة اللي برشا مثلا هي أول حاجة تقلق يقول لك حتى في شكلها في العبدة حتى باش يلبس الثليلة اللي هي ظهرت في الأخر لاين الحوتة زاد الثليلة تو نحكيو فيها أكثر. الثليلة اللي برشا مثلا حتى كي يجيوك نتصور في الكونسلتاسيون أكثر حاجة عندهم هما مش نكويها بالنار الباردة وتو تتنحى. اصلا خلينا نفهموا الثليله دي منين جات، هل تقرب نقولنا تكون للبوست الخاله ولا بعيده كل البعد؟
2: اول حاجه كي نحكيوا على الثليل لو نحكيوا على فيروس يعني ماضي، والفيروس هذا ما عنده حتى علاقه بالبوست خاله، هذوما حاجات مختلفين تماما. بالنسبه للثليل تقول لي شنو هالفيروس هذا؟ في الاغلبيه الساحقه فما فيروس اسمه HPV تون نرجعوا له، وفما حالات نادرة كما مثلا فما نوع متاع ثليل يجي الصغار يجي خاصة في البدن يسميه مولوسكوم واللي هو معدي والفيروس متاعه يختلف.
1: كيفاش لسبي متاعه اللي يجي عند الصغار
2: كي لمباب الصغار بكل ويبدأوا منتشرين بكثرة خاصة في البدن ويقعدوا يزيدوا، فتقول كان باش تخليهم ينجم مع الوقت يتنحوا يعني تنجم المناعة متاع الصغير تقاومهم وتخرجهم من الثلالات، لكن هو في الأثناء راهو باش يعدي في العائلة في المكتب، يعني لحسن إنسان يعالجه خير.
1: بربي هوني باش نستسمحك دكتورنا، قلت لي الثلالة فيروس ويعدي، يعني أنا كنيدي عندي فيها ثليل ولا منطقة من بدني مثلا مع أولادي مع حد نعديهم يتعدي من في نفس من في الشخص معناها من منطقة لمنطقة ولا مني أنا مثلا لولدي؟
2: هو من ناحية المبدأ معدي، لكن ما يعديش ناس كل، يعني فما ناس اللي هو الثليل يكبش فيهم بسهولة وفما ناس لا، اللي يكبش فيهم شنو هي المشكلة متاعهم؟ التقى المناعة متاعه تسمح له باش تجيهك الثلالة هذيك والمناعة متاع الجسم ما تعملش مجهود باش
1: تقاومها وتنحيها.
2: هذه الإشكالية. أحكينا على هالفيروس هذا اللي اسمه HPV، جبدنا كلمة على الفيروس الصغير ذاك البوكس، أما باش نرجعوا للHPV. الHPV راه فما 100 نوع.
1: فما 100 نوع
2: متاع متاع متاع متاع فيروس.
1: متاع فيروس.
2: والكل تابع الHPV. تلقى دي فيروس نجم تجي في اليدين خاصة أكثر، ربما أكثر حاجة موجودة. فما اللي تجي في الوجه في أماكن أخرين هذوما يسموهم لي فيروس بلان. وفما اللي يجيو في الساقين. هنا نجم يقلقوا برشا خاصة بالنسبة للناس الكبار، ونخليه في الأخر الفيروس اللي يجي في الجهاز التناسلي واللي ينجم في بعض الحالات يمثل خطورة خاصة عند النساء.
1: هوني نحكيه على الفيروس دي ما نحكيه في إطار الثلالات. هوني دكتور الثلالة عين الحوتة في الأخر في آخر حلقة تطلع ثلالة؟
2: في الأخر يطلعوا كيف يقولوا عن قولة بالتونسي حاج موسى موسى الحاج، معناها اللي يطلع في قاع الساق معناها يسموه عين حوتة ولا ثلالة هو كيف هو فيروس، لكن يختلف ساعاتك اللي يسموها الكركرة الكيغاتوز، معناها فما تلقى ساعات جلدة حرشة تكون يقولوا لها دوغيون ولا كيغاتوز ولا بلغتنا بالدارجة تتسمى الكركرة، هذيك تختلف خطر ما هيش فيروس يعني ما هيش معدية، منش تجي خاصة في أماكن اللي تلقى فيها ضغط على الجلد
1: كما في قاع الساق وإلا في صباعه الصغير اللي يضرب ديما مسكين في صبات
2: هذيك
1: عين الحوت اللي تضرب في صباعه الصغير متاع ساقينا هذيك ثليلة.
2: فما هذيك السلالة هي اللي جي تقع في قاع الساق خاصة، تنجم تشوفها عند الصغار وتنجم تشوفها عند الكبار. هنا فما نوعين، فما اللي تلقاه تحت الجلد منها تغزر، منها يسميهم لفيغو أو موزايك، مش عليها موزايك ما هي تشبهها مش بحقها، أما يسميهم كاكا دي بتيت فيغو صغار معناها، ومدواتها ماهيش سهلة بكل. وفما الثلالات اللي هما يبدأوا طالعين فوق الجلد، صحيح يقلقوا أكثر في المشي، ينجم يكون عندهم ساعات انعكاس كبير. نعطيك فكرة، مثلا ناخذوا مثال متاع رجل كبير ولا مرة كبيرة عندهم ثلال في قاع ساقهم، وقت اللي يجي يعفس فما وجع، وخاصة اللي كان الشخص ذاك عنده معناها وزن بزيد، يولي شي يعمل، يولي مغي ما يفيق، يولي يعوش ساقه، وهذه بعد باش ينعكس على البدن كل بما فيهم على الظهر، تولي حتى وجع في الظهر. يعني تبدا من حاجه بسيطه اللي هي ثلاله وعين حوته في قاع الساق، تولي مشكله في الظهر. ولهذا ماذا بينا معناها ما نخليوش حتى لي نوصل للحاله هذه.
1: باهي، هذا فيما يخص دكتورنا الثلاله اللي تظهر في الساق. دوك خاطيني تو الثلاله اللي تظهر في البدن، اللي فما شكون يلقاها مثلا تحت في لي بوش، نلقاو فما شكون يقول لك عندي ثلال في عيني، في تحت عيني معناها، فما شكون في الرقبه، فما في مختلف انحاء الجسد. هوني الثلالات ذوما لاسبي نتاعهم، من ثلاله لثلاله تختلف. هل النار البارده اليوم اللي يقولوا نكوي بالنار البارده تتنحى ولا تنجم تعاود ترجع؟
2: به قبل ما نتعدوا النار البارده، حبيت نرجع للي سميتهم انت ثلالات. هما في الحقيقه ما همش ثلالات. علاش؟ خاطر موج فيروس هذيك تقهم معناها كيما الشحمه تخرج من الجلده، تنجم تجي في الوجه، تنجم تجي في الرقبة، تنجم تجي في الضباب، بصفة عامة تجي خاصة في أماكن الضيق، وتجي أكثر عند الناس اللي عندهم معناها وزن بزيد. هذوكم الحاجة اللي تنجم تقول الباهية بين الظفرين ما يعديوش، لكن ينجموا زادة ينتشروا، خاصة كما قلنا كي يبدأ إنسان عنده معناها الكوليسترول، عنده تريغليسيريد، عنده السمنة، ينجموا يكثروا. هذوما مدواتهم سهلة معناها بصفة عامة. أما هات نجيو تو للنار باردة. النار باردة هذيك ضرورية بالنسبة للثلالات. نحاولوا احنا قبل ما نوصل النار باردة نستعملوا معناها مراهم ولا ديفيغني، اللي هما ينجموا في بعض الحالات ينحيوك الثلال. حتى إذا كان ما نحاهاش، على الأقل بالنسبة لنا احنا كطب الجلد يسهل لنا الماموري، سهل لنا، تولي أسهل. كي باش نتعداو النار باردة تعطي نتائج بصفة عامة، لكن فما مشكلتين. فما مشكلة الوجع ماهيش سهلة، معناها فما الناس تتقلق من الوجع، وفما اللي هي ماهيش في حصة واحدة، يزم حصص تتعاود
1: باش تتنحى.
2: وفما في بعض الحالات توصل حتى 7-8 حصص وما فماش نتيجة. في الحالة هذه نوليو نلتجيو إلى نوعية متاع لازير يتسمى لازير CO2، اللي هو عنده نجاعة أكثر. لازير CO2 بطبيعة يعطي نتيجة طيبة، لكن المشكلة متاعه هو أنه معناها يزم يمشي في سنتر سبيسيال متاع لازير، معناها مش بسهولة باش تلقاه. والحاجة الثانية اللي بعد ما تكويها باللازير CO2 هذا يزم فاسمات، يزم شوية راحة، يزم إنسان يقعد بعض الأيامات ما يبلش بالماء، معناها حتى لين تلحم.
1: به، وبعد ما نتعداو بالباركور هذا كل، هل تعاود تنجم ترجع ثلالة مرة أخرى؟
2: ما للأسف تعاود ترجع، خاطر كيما قلنا من الأول، راهو المشكلة متاع الثلال يجي لبعض الأشخاص اللي هما المناعة متاعهم تسمح لهم، مش معناها راهي مناعة ضعيفة، نجم يكون إنسان معناها مناعته
1: لكن المناعة ضعيفة قدام الفيروس هذا.
2: ما نقولكش ضعيفة، نقولك تحمل الفيروس. يعني المناعة متاعه ما تعملش مجهود باش تتخلص من هالفيروس. هذه الإشكالية. يعني كيما صارت مرة كيما تنجم تعاود رأي.
1: واضح، تنجم تتعاود. هوني حكينا دكتورة على الثلالات، وقلنا الظاهرة. لكن فما الثلالات نفس العائلة هذوما أما جي من البدن من الداخل.
2: ألوغ حكينا قلنا فما حاجات اللي نسميهم ثلال، واللي هما في الحقيقة مش ثلال، لكن منتج حمى ذوكم اللي يجيو في الضبابط في أماكن الضيق، هذوكم ما يقلقوش، هذوكم بصفة عامة الكوين متاعهم سهل، فما ماكينة بيستوغي إلكتريك ولا بلازاغي تنحاو. أما فما الثلال اللي يجيو في الجهاز التناسلي، واللي هما يمثلوا مشكلة كبيرة ياسر عند الرجال عند النساء أكثر. وفما زاد الخطورة أنه امرأة توصل مثلا عندها معناها الثلال هذايا في بدنها وتبدا حبلة وقت اللي تولد تجم لا قدر الله معناها تعدي الصغير باش تولد معناها نوصلوا ساعات في بعض الحالات يوصلوا هذا نتصور الجينيكولوج يسمعوا فينا يقول لك ان يوصلوا ساعات يعملوا معناها عمليه قيصريه باش الصغير ما يتعداش معناها وما معناها من وجه العدوى. هذه حاجه. الحاجه الاخرى معناها فما سرطان عنق الرحم هذا اصبح
1: معناها السبب نتاعو
2: السلالات السبب نتاعو هو هالسلالات هذه هالاش بي في مش الكل احنا ما قلنا فما 100
1: نوع منه
2: فما بعض الانواع بعض الارقام اللي هما خاطر كل واحد عنده النمر نتاعو فما البعض اللي هما يمثلوا خطوره وبصفة عامة وقت اللي تبدأ مرأة عندها معناها ثلال في عنق الرحم يعملوا ما يسموه ان تيباج يعني الجينيكولوج ياخذ عينة ويبعث يحللها باش يشوف يلدرا الفيروس هذايا من نوع اللي هو مخطر ولا لا. بطبيعة في جميع الحالات مخطر ولا مش مخطر يزموا يدو يزموا يتنحى. وفما حاجة أخرى معناها باش نغتنم الفرصة نجبد عليها هي الموضوع متاع الفاكسان خاصة بالنسبة للبنات. قد ما الفاكسان يتعمل بكري في الصغرى قد ما يكون النجاعة متاعه خير.
1: داكور معناها مثلا فما دي بيريود يجيش فيهم اكثر قولنا الفيروس نتاع الثلال هوني دكتور مثلا ذكر بحثنا الدكتور معاذ بن سالم رئيس الجمعيه الافريقيه للامراض الجلديه باغ اكزومبل في الصيف مثلا تو احنا مع بوست الخال او غيرهم قلت انت ما يتقارنوش لكن مثلا اكثر حمايه وكل الثلال مع الصيف هل يتاثر ولا لا مع البحر؟ هل
2: اكيد اول حاجه انسان في الصيف معناها تولي يمشي حافي اكثر اكثر من اللي في الشتاء في الشتاء مهما يكون صبات كلاست تحمي في الصيف ينجم انسان يمشي للحمام يمشي على حرف البيسين يمشي في اماكن اللي نجم يتعدى بالفيروس هذا. هذه حاجه معناها فما زاد حتى معناها بصفه غير مباشره معناها باستعمال المناشف ينجم معناها يتنقل من شخص لشخص. وفما زاد الأعرق السخانة تساهم أنه الفيروس هذا يكبش في الجلدة خاطر نعاوده مرة أخرى راهو ينجم إنسان يجيه الفيروس في الجلدة وما يقاتش يمشي على روحه معناها البدن يقاوم ويتخلص من هالفيروس هذا لكن بالعرق بالسخانة ربما ذاك يساهم أنه الفيروس يشد أكثر.
1: وفما ناس دكتور الثلالات عندهم يقول لك تو عندي سنين لا كبرت لا تعديت لا لما تبيها ثلالات أخرين نقول لنا أي نجم يكون
2: به تقبل كل شيء يزم الشخص يتأكد اللي هي ثلالة ماهيش حاجة أخرى قد فما حاجات اللي هي تنجم تشبه للثلالة لكن هي ماهيش ثلالة بصفة عامة قليل يسر أنه الثلالة باش تقعد هكا كعبة برك ما تتحركش ينجم في حالات معناها نجم نقولوا باهيه الثلاله راه تنجم تمشي على روحها يعني نعاودوا نرجعوا للمساله نتاع المناعه يظهر لها تتحرك وتطردها كالثلاله لكن تنجم العكس انه ينتشر ومعناها في اماكن اخرى وينجم حتى يعدي ناس اخرين في الدار ولا في الخدمه ولا اللي هو دونك هذا علاش ماذا به الانسان قبل كل شيء يشخصها الوضعيه خاطر شكون قال اللي هي ثلاله
1: اكزاكتومون اول حاجه كما قلت انت دكتور يشخص الوضعيه وزاد كيف ما يمسش وحده ولا خاطر هذه فما مشكله هذه فما شكون يجيوك ديجا يقول لك جربنا وحبينا نحي ولا نحينا ولا امور هكا تنجم تتعقد الحكايه
2: باه فما شكون يحاول باش يكوي بالسيجارو المشكله فين منها موجوده كان راني كويت بالسيجارو اول حاجه ماهيش ناجعه فهمت خاطر الكوي زي ما تكون غارقه وثانيا تنجم بعد تخلي دي سيكاتريس بالفارغ هذه حاجه بالنسبه للساعات فما ناس تاخذ لام وتجرحها الدم هذاك اللي باش يخرج هذاك ينجم يساهم انها تنتشر بالنسبه للشخص يحب معناها ساعات يقول لك قبل ما نمشي للطبيب وقبل الكوين ننقص منها خاطر مقلقتني ياسر فما ناس مختصين فما دي بودولوج يعرفوا خدمتهم يعرفوا شو يعملوا فهمت ما تنساش اللي فما ناس ساعات تلقاه مثلا عنده مرض السكري ونعرفوا اللي مرض السكري وقت اللي الانسان يتجرح كل جرح ساعات ما
1: نحسبه. مولا ميرسي بوكو دكتور نورتا. يعيش دكتور معز بن سلم رئيس الجمعية الإفريقية للأمراض الجلدية. حكينا اليوم على الثلالة الكبسول الموجودة على باجنا صباح الناس على الفيسبوك.
0: صباح الناس فرع مع ليتر حالي.
3: التجارة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، شنو الفرق بين التجارة الإلكترونية الإيكوميرس والتجارة عبر صفحات مواقع

0: نشري حاجة أونلاين. أنا جربت روا جربت أنا شريت حاجة تحس مش تحيل غادي من التحيل. أنا عمر ما التجأ اللي بيش نشري أونلاين مستحيل. برضو عندي شكون صاحبي ليش فين أونلاين. أنا بيرسونال موندا بتاعت مرة ما عادش نعرف وقاعد نشوف برشا مشاكل برشا أرنات بطبيعتي ما نشري حاجة إلا ما نشوفها إلا ما نمسها بيدي.
1: أنا بيرسونال وصلت وقت وحشتي بوتيك وحشت الأسواق وحشت نمشي ونختار حاجتي بيديا ونقيسها ونشوفها ويا محلاها. قلت لأخي الدرجة هذه تعلمنا البخل معناها هاكا حاجة عجبتني أوب نجي نحل نلقى كومبليتمون حاجة أخرى وهي صدمة تاهي.
2: فونتونيني قاعدة تاخذ رواج كبير عند التونسي ويشوف فيها معاملة أسهل له أرتاح له. اللي بيعلك لازم تكون أول حاجة عنده باج بخلاف الباج تكون عنده سيت نتاعو وعنده أدريس باش تتعامل معاه مش كان رقم هاتف. إذا هو صادق ماهوش متحيل يخليك تشوف السلعة نتاعك قبل ما تدفع حقها.
3: التجارة عبر شبكات التواصل الاجتماعي موضوعنا في فورام نهار الثلاث.
4: كنت تحب شاركنا رأيك ولا تجربتك كلمنا على 71 113 013 وشارك معنا في فورام مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باج فيسبوك فورام باي موزايك فام الأولى في تونس.

0: مرحبا بكل مستمعينا على 11:30 دقيقة على موزايكا فام تسمو معنا في صباح الناس.
1: فوتنا الحداش من سيرة الموسيقى والحكايات والأخبار. ما تنساش صباح الناس معكم حتى النص نهار.
0: كل الأخبار إن شاء الله اللي تفيدكم تلقاها معنا على موزايكا فام. كان معنا في عديد المداخلات وشكر كبير لي على تعاونه معنا خلال موسم الحج. حجيجنا روحوا سلمين الحمد لله يا ربي وقعدوا حالتين. هذا آخر ما أحكينا معاه البارح قبل ما ملغزمه يتقص التليفون. اليوم باش نرجع ونحكيه مع أكثر تفاصيل وخاصة باش نجاوب كيف نوضحوا الأمور لأنه فمش كون قاعد يبعث لنا في تصاور يبعث لي جهني يجيني ذي فما حاج هوني مازال ما روحش أبار الحالتين الأخرين ولا معاه هو في ضمن الحالتين الأخرين ويقولوا أنه عنده مشكلة متاع أكسجين ومتاع طيارة وغيره. كل الأمور نعطيوها لكم من المصدر متاعها. شكرا لتدخلوا معنا دكتور حمادي سوسي رئيس البعثة الصحية لحجيجنا. دكتورنا صباح الخيرات.
2: نهاركم طيب وسعيد وإن شاء الله عيدكم مبروك وكل عام أنتم حيين بخير والتوانسة حيين بخير وحجاجنا الميمين أيضا
0: عامك مبروك دكتورنا. شكرا لك. نطمنوا على الحالتين اللي خليناهم مازالوا من حجاجنا مازالوا في السعودية ومعاكم مطمئنين. وزاد بالنسبة للوضعية اللي قالونا أنه فما مشكلة أكسجين ونقل وغيره.
2: هذاك المريض الأخراني كانت عنده طائرة بيشتغلش آخر طائرة اللي بيشتغلش من المدينة مع كل الأسف الطائرة هذيك ما كانش فيها الأكسجين ولهذا أبقى في المدينة وجبناه حتى الجدة خاطر ما عادش فما طائرات يخرجوا من المدينة الجدة. الوقت الحاضر أني كنت بحذاه في صحة جيدة لبس عليه وعنده 24 ساعة ما استحقش حتى الأكسجين وزيد قصد الأكسجين اللي عنده توا وأعتقد أنه ينجم يروح إن شاء الله اليوم من غير حتى أكسجين.
0: هوني بربي دكتورنا
2: القدس العام موجود معايا قاعد يشوفه باش ياخذ له تذكرة إن شاء الله اليوم يلقى له تذكرة وإن شاء الله نوصله ويروح اليوم إن شاء الله
0: إن شاء الله. معناها دكتورنا هوني راهو مش موجود في جامع كما مصورين وراقد في جامع هوني في نزل.
2: الله يعني أنا شفته في نزل ودخلت للنزل وقعدت معه في النزل وشفته وحصله وخليته كل حالات كله الحمد لله رب العالمين. الحالات هذو متعصير خاصة في آخر المطاف معناها من فما آخر طائرة متاعنا يدق يزم تحويله وتحويله من غادي من مدينة حتى الجدة وهو كان في مستشفى. المهم الحالة متاعه صح
0: اليوم ينجم يروح إن شاء الله.
2: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله اليوم ينجم يروح إن شاء الله.
0: بالنسبة للحالتين الأخرين يا دكتور
2: بالنسبة للحالتين الأخرين مازالوا حالتين مستقرين وتعرف واحد مازال في المدينة وداخل في مكة مهمش قراب لبعضهم. دونك في الوقت الحاضر احنا بالاتصال هاتفيا وتعرف عنا زادة إجراءات إدارية اللي قاعدين نقوموا بها لهنا ومجبولين باش نقوموا بها لهنا وخاصة بالنسبة للأدوية والمعدات الطبية اللي بقاتلنا يجبنا ننظموها ونحضوها للسنة المقبلة وكما قلت لك زادة العقود اللي يجبنا نقوموا بهم يجب نعملهم لهنا. لكن احنا عنا برنامج اللي قبل ما نروحوا إن شاء الله باش يكونوا زرناهم ونشوفوهم وناخذوا القرارات نتاعنا بالنسبة للتحويل نتاعهم إن شاء الله. إن شاء الله ما يبقى حتى حد لنا
0: إن شاء الله. هو مزوز في المستشفيات
2: أعتقد أن المريضة المروضة الموجودة في المدينة حالتها تسمح لها ربما خاطر تتحسن أكثر من الآخر.
0: ولا ان شاء الله نسمع عليهم كان الخير وان شاء الله يرجعوا لعائلتهم في صحة. وانتم مازال يعطيكم ألف صحة دكتورنا.
2: الحمد لله رب العالمين. احنا مدام مثلنا بلادنا كما يلزم ومدام حجاجنا وصلناهم العرفة 100% وهذا نعتقد أنه هو إنجاز كبير برشا برشا برشا يستندي فيه بالنسبة للسيد وزير الصحة ومن التعليمات حتى من أعلى هرم عنا. الوقت الحاضر الناس كل روحت بمقاورنا كان زوج من الناس والتعرف الحجمة والسهل حجة سعيد حجاج متاعنا تبارك الله في عمر معين فما حاجات إرهاق برشا تعب ماهوش سهل ولهذا احنا كنقولوا للناس كل ريسكو روح المطاو كان زوج هذوما وهنا مازلنا نتبعوا فيهم ان شاء الله يروحوا الناس الكل وان شاء الله قمنا بالواجب نتاعنا وان شاء الله حجاجنا توا في الديار نتاعهم قاعدين يرتاحوا لانه باش يجي الارهاق الكل باش يعاود يرجع الوقت الحاضر. مازال نعرف اللي ثم فيه شكون اللي مازال يكح شويه نعرف اللي شكون باش التعب نتاعو يجي نعرف اللي الناس كل تو يبدا النوم هابط عليها وتعرف العائلات نتاعنا باش يجيو يطلوا عليهم هي شوية التعب وده عادي جدا وطبيعي بالنسبة لعاداتنا والحمد لله.
0: يعطيك ألف
2: أنا نجم نقوله أنه الموسم ناجح وربي يبارك لك وإن شاء الله ربي ما يعطينا كان الخير ومرة أخرى إن شاء الله عيدكم مبروك وكل عام وأنتم حيين بخير ونتقابلك يروحوا شاء الله.
0: إن شاء الله نتقابلوا أكيد كنروحوا نشوفوك. شكرا لك دكتورنا ربي خليك دكتور حمادي سوسي رئيس البعثة الصحية لحجيجنا.
1: صباح الناس
3: صندوق شفة.
4: Life is life. لا لا لا لا لا. Life is life. والله مريضة واللي تنفتح وننقص في الكوجينة صحيفة دراع خليته واني قلت ندور دمي هالغنية حياتني سنة 2016 مبروك علينا. Life is life.

0: بالضبط. احنا في توت الجيل متاعنا نعرفوش يقولوا كلمة باهية، نعرفوش يقولوا محلاك يا حبي نحبك، حتى كلمة حلوة ما سمعتش.
1: بالله لله حتى انا
2: بقول لها صباح الخير، هما بيحبوا صباح الخير صباح النور، بيحبوا الحاجات دي يعني.
0: انا اشتغلت اشمعش شملت يا اخي كيف واحد بشي واقف كرافته يحطها فوق نار ويدخل بها للسيج ولا كيفاش بشي يعمل؟ فين تمشي تلقى الخط احمر، فين تمشي تخاف؟ مش نرمال ومش مش نرمال للشنكيل هذاك.
3: ديه اللي ما عنده ما يعمل في حياته نهار كامل هو مشدين التليفون ويحبوا يعملوا البوز. على شنو البوز؟ يلموا في الجامات وفي القلوب عندها ما تعمل بوز بوز
4: ما يقولوا في المرأة يا حبي يا روحي يا دم.

0: وصل صوتك للصندوق.
1: صندوق عجب.
0: صندوق عجب على موزايك اف ام كل يوم من الاثنين للاحد. اطلب 71-113-013
2: 71-113-013.
0: سجل رايك، نقدك، اقتراحك ولا موقفك، صوتك يوصل. صندوق عجب على موزايك اف ام يوصل صوتك.
3: صباح الناس.

جامايكا نيويورك على موزيكا فام لحدش 49 دقيقة. كلمتونا على ريبوندرنا 71 113 013 وكالعادة لشكون تمنيتو اليوم طول العمر.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: تأخير يا موزايك اف ام، انا نسرين صب الهني راجلي نادر بعيد ميلاده، نقول له ان شاء الله كل عام وانت حي بخير وربي يخليك لينا ان شاء الله ويخليك الغالي وعهد وللعائله الكل ان شاء الله بطول العمر وان شاء الله ربي يعطيك على قد قلب.
2: عسلامة مزيك، أنا محمد علي من حمدية.
3: وأنا أرجي أخت زيهان من حمدية.
2: اليوم عيد ميلاد أمنا صبيحة،
3: حابة نقول لها كل عام وانت حي بألف خير وربي يخليك لينا.
4: صباح النور، اليوم 3 جوان، حاب نهني أمي وخويا غلوان، إن شاء الله كل عام هما حيين بخير وإن شاء الله ربي يعطيهم الصحة والخير.
5: بخير مزيك، أنا ياسين، اليوم عيد ميلاد بنتي ونورت عيني فرح بشا. أنا أم هاجر وأخوها اسكندر نحب ونهنيوها ونقولوا لها كل عام وانتي حية بألف خير، نتمنى لك النجاح والتوفيق، نحبوك برشا يا فروحة.
6: اليوم عيد ميلاد يوسف بالخير ولدي الغالي، نتمنى له كل عام وهو بخير وإن شاء الله نفرحه بريزلتات باهية في الباك، ويا رب يعطيه ما يتمنى ويفرحه يا رب.
7: صباح النور مزايا كفام، اليوم 16 جوان عيد ميلاد أختي مروة، أختي العزيزة عليا اللي في بلاص أمي وبلاص الناس الكل، ربي يفضلها ويعطيها لقطة طيب ويفضلها بنت ميورة.
8: تشهد لي بناني بخير، إن شاء الله بطول العمر والصحة وربي يفضلك وربي يعطيك ما تتمنى وربي يعطيك الوقت الطيب، نبوسك بوسة كبيرة تماما في التامي تخي تخي فوق سهير.
9: أنا نحب نقول لولدي كل عام وهو حي بخير بيرومة، وإن شاء الله ربي يحييه لنفيل وإن شاء الله ربي يفضل هولي اليوم لاني بغسل متاعه، وبش نقول له أنت نور حياتي وأنت عزيز قلبي والحمد لله يا ربي أنه بعتك لي يا ربي في حياتي.
0: وانتي غدوة عيد ميلادك ولا عيد ميلاد عبد العزيز عليك، افرح وهني على ريبوندور موزايك اف ام، اطلب 71 113 013.

وفيت صبحيتنا عمرو دياب، شكرا لكم على الاستماع. ميرسي فاطمة اللي حضرتنا كالعادة لانيفيرسير، ميرسي الكريمة كانت معنا في الستاندار. اي نخدموا يخدموا اي حتى في جور فيريه، ان شاء الله ليسونسييل تكون هكا الاخبار منوعة وخليناكم اجور. ميرسي لبنى اللي كانت معنا في الديجيتال، المخرج نتاعنا سي رفيق، ميرسي بوكو. ميدي ماك بعد شوية نوفلوا ليكيب الكل. احنا نقولكم نتقابلوا غدوة على موزايك اف ام كالعادة بتسعى للنص نهار. من هوني الوقت نقولكم شاية طيبة في لمان وباي باي.

0: الفاكونس ما تحلكن مع ترافل تو دو، الجولة صغيرات من البيسين للتوبوغان، وما نحكي لكمش على الكلب والانيماسيون. ميلا باش تستنى باش ترزلفي سيجور صغيرك بلاش، كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يرزلفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
1: كل دار وحكايتها، وحكاية اليوم اسمها كونكورد. فريجيدير قوي مزيان وإيكونوميك مصنوع بأيادي وكفاءات 100% تونسية حسب المقاييس العالمية، مع أقوى غارونتي في السوق 10 سنين على الكمبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير. مالا أختار وانتي مطمئن على خاطر كونكورد فعل مش كلام.
2: خير كهرباء تجمع بين بيرفورمانس تكنولوجي وديزاين مودرن. Découvrez la nouvelle MG4 Urban Compact 100% électrique et petit DN من 54 مليون و 950 دينار كهو. كنت لوجو على الكونفور l'espace ou un luxe accessible. Découvrez la nouvelle MG S6 SUV 100% électrique autonomie توصل حتى 35 كيلومتر وبسوم يبدا من 99 مليون و 950 دينار. Encore une, mais c'est une MG.
3: سيف السنة من الاخر وعلى الاخر ليبرتي فواياج الاولى في تونس تلتزم بطرح افضل الاسعار في السوق، وكان لقيت اقل بدينار ترجع لك الفرق بالحاضر، سواء اخترت اوتيل في تونس ولا حبيت على فواياج اورغانيزي لتركيا مصر المغرب ولا السعوديه. وزيد توفر لك تجربه حجز اونليني سهله وامنه على اول منصه في تونس تستخدم الذكاء الاصطناعي. ملا زور منصتنا liberta.travel ولا اطلب 70 105 900 70 105 900 وحياكم الله.

0: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
1: مرحبا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. عدد من نواب الشعب يدعون في مكتب الضبط في البرلمان مقترح قانون يتعلق بالعمل الحر والدفع الإلكتروني، وفق ما أكدته لمزيكا النائب بسمة الهمام التي اعتبرت أن تونس جزء من الطفرة الرقمية في العالم، الأمر الذي يستوجب سن تشريعات تسهل عمل المنخرطين في الاقتصاد الرقمي خاصة الشباب.
2: اليوم في الطفرة الإلكترونية والرقمية هذه العالمية توا عندنا ما يسمى بالاقتصاد الرقمي، والاقتصاد الرقمي هذا ما عادش مقتصر على مجموعة معينة أو بلد معين، هو اقتصاد رقمي دولي عالمي، وإحنا مانيش مقصيين من أن نواكبوا التطورات هذه. دونك من أجل تعزيز الاقتصاد الرقمي وعندك فئة جديدة وليدة الطفرة الرقمية اللي هو الشباب، الشباب هذايا باش نمكنوا من الانخراط في الاقتصاد العالمي، أسعينا لتنظيم العمل الحر الفريلانس هذايا بطريقة قانونية وآمنة. يهدف القانون الذي إلى إنشاء إطار شامل يعزز العمل الحر ووسائل الدفع الإلكتروني مع توفير حماية اقتصادية واجتماعية للمستقلين وتحديد إجراءات مرحلية باش ما نعطلوش الناس لتحقيق التوازن بين الانفتاح الاقتصادي والرقابة المالية.
1: والنائب تضيف في تصريح للزميلة سيد الهمامي أن مقترح القانون المتكون من 6 أبواب وباب 7 خاص بالأحكام الانتقالية يعرف مفهوم العمل الحر والناشطين الاقتصاديين المستقلين والحساب المصرفي ومنصات الدفع الإلكتروني إلى جانب بعض متطلبات المرحلة الانتقالية التي تدوم 5 سنوات.
2: طرح هذا في 6 أبواب، الباب السابع هو أحكام انتقالية ختامية، الباب الأول أحكام عامة في 4 فصول حددنا فهم المفاهيم ما يسمى بالعمل الحر، ما هو المستقل، من هو منصات الدفع الإلكتروني، ما هي والحساب المصرفي المخصص مشنية هو، والمرحلة الانتقالية ماذا تتطلب، هي مرحلة زمنية محددة لا تقل عن 5 سنوات تهدف إلى تطبيق قيود مرحلية على عمليات الدفع الإلكتروني والتحويلات المالية مع توفير إدارة تدريجي يسمح بانتقال سلس بين بيئة قانونية وتشريعية مفتوحة تستهدف تحقيق التوازن بين حماية الاقتصاد الوطني والانفتاح على الأسواق الدولية. الباب الثاني هو التزامات الدولة، تسهيل اتفاقيات مع منصات الدفع الدولية لتمكين المواطنين من فتح حسابات، إنشاء سجل وطني للمستقلين وتوفير شهادات تسجيل قانونية، تقديم حوافز ضريبية لتشجيع العمل الحر، تطوير بدائل محلية لمنصات الدفع الإلكتروني، توفير برامج تدريبية لبناء المهارات الرقمية للمستقلين، وتقوم بإنشاء بوابة إلكترونية تربط المستقلين بالبنوك ومنصات الدفع لتسهيل العمليات الإدارية.
1: أما بخصوص التزامات الناشطين في الاقتصاد الرقمي بشكل حر، مقترح القانون يلزمهم بفتح حساب مصرفي ودفع الضرائب والتعاون مع منصات معترف بها من الدولة التونسية مع وضع قيود خاصة بالمرحلة الانتقالية.
2: هو ما عليهم إلا التصريح السنوي بدخلهم الناتج عن العمل الحر، فتح حساب مصرفي مخصص لاستلام الأموال، الالتزام بدفع الضرائب وفق النسب المقررة، واستخدام منصات دفع إلكتروني معترف بها من الدولة. فصل الثامن، تطبق القيود التالية خلال المرحلة الانتقالية في تحديد سقف التحويلات، رسوم إضافية، تدقيق أمني ومالي. والباب الخامس فيه الإجراءات الإدارية في 3 فصول، تلتزم البنوك بتسهيل فتح الحسابات المصرفية المخصصة للمستقلين دون رسوم إضافية. فصل العاشر، تمنح المستقلين شهادات تسجيل قانونية عند الانضمام إلى السجل الوطني، قلنا يعاقب بغرامة مالية تتراوح بين 500 دينار و5000 دينار كل من يخالف أحكام هذا القانون، تضاعف الغرامات في حال تكرار المخالفات. هذا شكل من أشكال معناها تطور العمل، وباش نكونوا عندنا نحن زادة كيف نشاط اقتصادي مراقب ما يحرم حتى فئة من أن تكون منخرطة فيه، ونمكنوا الشباب من أن يكون عندهم من أن ينخرطوا في الاقتصاد العالمي هذا ويكون عند بصمتهم في العمل هذا الحر.
1: في أبرز أخبار الشأن الدولي، وسائل الإعلام عبرية تنقل أن الجيش الأمريكي يستعد إلى إخلاء 20% من الطائرات الموجودة في إسرائيل اليوم، وذلك على خلفية الاتفاق الذي تم التواصل إليه بين واشنطن وطهران. نهاية هذه الجولة، والموعد الآن مع مكي في دقيقة مونديال.
0: الأولى في تونس.
3: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هز النوم وفاتو طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
0: دقيقة مونديال
4: مرحبا بكم في ثاني دقيقة مونديال اليوم، واللي كالعادة تقرأ فيها آخر أخبار كأس العالم 2026 ومشاركة المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. هذاك العدم على المنتخب والمدرب الجديد فيرونا ريبيشر اليوم مهمه بالإشراف الليل على أول حصة تمارين بعد الاتفاق مع الجامعة على الإشراف على المنتخب في المونديال. بعد ما يوفى المونديال يتم فتح باب التفاوض من جديد على تمديد التجربة مع نصور قرطاش. من أخبار وحكاية المونديال البارح، إنجاز كبير المنتخب الكابفير اللي في أول مقابلة لها في أول مشاركة في المونديال فرضت التعادل على واحد من أبرز المرشحين للتتويج باللقب المونديال. نحكي على المنتخب الإسباني، مقابلة فت بتعادل 0-0. مقابلة هذه كان بطلها حارس منتخب الكابفير فوزينا اللي عمل 7 تصديات في عمر 40 عام، كان يبكي بعد المقابلة، كان متأثر برشا وحكي على غياب والدته اللي ما نجمتش تحضر الولايات المتحدة الأمريكية بسبب مشكل متاع فيزا. فوسينيا حرس الكافير كان نجم دون منازع في المقابلة وكذلك خارج المقابلة وتحديدا في انستغرام. البارح قبل مواجهة إسبانيا الحارس هذا عنده فقط 50,000 متابع مع التصديات متاعه، وصل مع نهاية المقابلة مباشرة 1.9 مليون متابع على انستغرام. داير في الفلاش انترفيو بعد ما وفات المقابلة المذيعة ورات قديش ولا الحساب متاعه في انستغرام، قديش ولا فيه تصدم ويعني ما كانش مصدق اللي صار. وصل البارح كما قلنا بعد نهاية المقابلة مباشرة 1.9 مليون متابع من 50,000، ودقائق قبل دقيقة مونديال وصل 6.5 مليون متابع في انستغرام، تقريبا ترند في انستغرام فوزينا بعد ما كان عنده 50,000 فقط. بالنسبة للبرنامج نتاع المقابلات اليوم، زوز مقابلات خاصة يستحقوا الفرجة. واحدة توقيتها ممتاز جدا 8 نتاع الليل، مباراة فرنسا ضد السنغال، مقابلة نجم نحكيه على إعادة لمباراة 2002، هدف ديوب وفوز منتخب السنغال وقتها على حامل لقب المنتخب الفرنسي. دونك اليوم مواجهة أخرى بين فرنسا والسنغال مع 8 متاع الليل. 11 متاع الليل العراق ضد النرويج، مساعتين متاع الصباح مقابلة تستحق الفرجة هي مباراة الأرجنتين ضد الجزائر، والخمسة متاع الصباح الأردن ضد النمسا. كانت هذه دقيقة مونديال، نخليكم معنا وفل وكامل فريق ميدي ماج.
0: دقيقة مونديال
3: عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هز النوم وفاتوا الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
0: الأولى في تونس.

0: الوردي.
1: يا مرحبا يا مرحبا، اهلا وسهلا بكم. الحصه اليوميه ميدي ماغ مثل الجماعه من نص النهار حتى الماضي ساعتين، نحاولوا نلخصوا نفسروا لكم ونحلوا لكم اخر واهم الاحداث. اليوم راس السنه الهجريه، ان شاء الله يا ربي كل عام وانتم حين بخير، وان شاء الله ربي يبارك لكم وربي يحقق لكم اللي تتمنوه الكل. كل عام وانتم حين بخير. احلى فريق معنا سينيجي، مرحبا.
2: اهلا وسهلا نوفل، مرحبا بك، مرحبا بكل من يستمع لاذاعه مسيك.
1: سي خليل شنحويلك؟
3: مرحبا سي نوفل.
1: سي نهد شنو الامور؟
4: صباح النور، مرحبا بك نوفل وبكل المستمعين.
1: وسي سلاح السكوحي شنحويلك؟
5: مرحبا بك نوفل، مرحبا بالكيب الكل انسان المزاد على كل مستمعينا ومشاهدينا وين ما كانوا موجودين.
1: واضح عبد الناصر في الاخراج الرقمي وفي الاخراج التقني سي محمد علي. شكرا لكم. اليوم باش نرجعوا لبرشا وبرشا حكايات، باش نرجعوا للامطار ان شاء الله لباس معناتها في الكيف، وان شاء الله برشا خايفين على القمح وغيره، باش نرجعوا لبرشا اخبار مهمة، باش نرجعوا على في الجرايد على جيسات، وباش نرجعوا زادة على ترامب لم يحصل على أي شيء بعد الحرب. معناتها اخترنا لكم مقال جريدة، السلم لم يحقق فيه حتى الحاجات اللي كانوا قبل الحرب، معناتها غريبة غريبة جدا. الاتفاق مع إيرفي رونار لتدريب المنتخب التونسي يوم يوصل المكسيك معها ثلاثة مساعدين وسيبدأ التمارين. اتفاق غريب جدا، وخلي نقول لكم هو اتفاق فرض تقريبا بين ظفرين، فرض على المكتب الجامعي لأنه جزء من المكتب الجامعي كان حب يكمل مع المدرب الحالي، وفما جزء من المكتب الجامعي عارض، وتنحكي لكم برشا تفاصيل وتفاصيل. رئيس الحكومة سيرى الزعفراني إشراف على مجلس الوزراء نيابة رئيس الجمهورية مخطط التنمية وبرشا قرارات جديدة في الصميم، حتى لا ننسى منظومة الإحاطة بالعاملات الفلاحيات، منظومة ما زالت تنتظر التفعيل. في حل الدوسي باش نحكيو على البيانات الرقمية لسنة 2026، التونسي شنو يستعمل في مواقع التواصل الاجتماعي، وباش نحكيو في برشا تفاصيل فيما فاتك شيء، باش نحكيو على حاجات غريبة في المونديال، وباش نرجعوا لإيرفي رونار زادة أصل الحكاية. يلا نعملوا طلع على دقيقة نيوز.
0: دقيقة نيوز،
6: دقيقة نيوز،
0: دقيقة نيوز.
4: اليوم 13 جوان 2026 هو مفتتح شهر محرم للعام الهجري الجديد 1448 هجري، هذا وفق بلاغ صادر عن ديوان الإفتاء. كل عام ونحن والأمة الإسلامية بخير. ولاية الكاف شهدت مساء أمس نزول كميات هامة من الأمطار مصحوبة بتساقط البرد في بعض الجهات، شيء اللي تسبب في تضرر مزارع الحبوب والأشجار المثمرة، حسب ما فات به رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالكاف منير العبيدي لمراسلنا والمتحدث ذاته. يبين أنه الأضرار لحقت بمساحات من مزارع الحبوب خاصة في معتمدية سقيط سيدي يوسف والكاف الغربية والكاف الشرقية، ويقول هوني أنه مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية باش تقيم أضرار اليوم، هذا باش يكون ميدانيا وباش ترفع تقرير في الغرض للسلطات المعنية بالتنسيق مع الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري. الإفراج عن الوزير السابق عز الدين باشاوش وفق ما أكدته لموزيك محاميته الدنيا بن عثمان، وكان دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس أصدرت بطاقة ايداع بالسجن في حق 4 أشخاص من بينهم الوزير السابق عز الدين باشاوش وأعضاء سابقين بالنيابة الخصوصية لبلدية قرطاج، على خلفية شبهات تتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة. بداية تسجيل الاضطرابات والانقطاعات في توزيع المياه الصالح للشرب بعدد من المناطق التابعة لولايتي تونس وبن عروس بداية من 5 متاع الصباح متاع اليوم 3، وذلك بسبب أشغال ربط قنوات جديدة بالشبكة في إطار مشروع لتوسيعة المدخل الجنوبي للعاصمة. توفى نهار الخميس الصباح الاضطرابات. رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المطاعم إسلام شعبان يكشف أنه نسبة انخراط المطاعم والمحلات الأكل السريعة في منظومة آلات التسجيل الجبائية الإلكترونية المعروفة بالكيس أنريجستروز الخاصة بالفوترة الإلكترونية ما تجاوزتش 0.2%. رئيس الغرفة التابعة للوتيكا يوسف إقبال المهنيين في قطاع المطاعم على منظومة الآلات هذه بالضعيف جدا في تفسيره للأسباب على ضعف التفاعل من قبل أصحاب المطاعم والمحلات الأكل السريعة. يتحدث على غياب التفسير من وزارة المالية حول آليات الانخراط والتسجيل في المنظومة, وهون يدعى الوزارة وزارة المالية إلى إصدار بلاغات توضيحية في الغرض, خصوصا أنه محلات الأكلات السريعة معنية بتطبيق قرار الانخراط في المنظومة هذه بداية من غرة جويليا الجاي. ولفت إسلام شعباني لارتفاع كلفة آلة التسجيل واللي تقدر حسب كلامه بحوالي من 3 إلى 4000 دينار الكيس الوحدة في مقابل ضعف المداخيل. نفاوب تقرير جديد اتهمت فيه منظمة أوكسفام بريطانية كبار الأثرياء والشركات العالمية في مجال الطاقة بتحقيق مكاسب مالية كبيرة تقدر بحوالي 300 مليون دولار يوميا منذ اندلاع الحرب بين أمريكا وإيران. ومن جهة أخرى وفي أواخر فيفري الماضي حذرت المنظمة بمناسبة انعقاد قمة مجموعة السبع في إيفيون في فرنسا من اتساع الفجوة هذه. نحكي على فجوة التفاوت الاجتماعي اجتماعي على مستوى العالم.
0: دقيقة نيوز.
6: دقيقة نيوز.
0: دقيقة نيوز.
1: شكرا لك ناهد. الغرفة الوطنية لصحاب مطاعم 0.2% حس خليل. يعني فما هكا أقرأ في الخبر يعني بداية تمهيد لي نظرا للظروف سنؤجل شوي ما أقرأ أقرأ يعني معذر على السوء نيتي
3: نيتي. نحن قوم نحب الفوترة اليدوية ما نحبوش الإلكترونية
1: طبعا أي
3: شد مد يحمد
1: والحساب اليدوية طبعا أي معناتها الإقبال 0.2% ما نعرفش سيني جيلا تفضل كلمة يعني حاول تكون فيها حسن النية كلمة تفضل
2: لا على الكلمة اللي قالها خليل على شد مد يحمد
5: مش كل ثقافة صحيح
2: شد مد يحمد شنو جابت
3: كان الفوضى البوكة على رأس
2: الميت شد مد يحمد فيها بالا فيها الكاش فيها أنه ما يراني حد فيها أنه المبدأ العام القاعدة أو الواجب الجبائي أنه فما ناس تدفعوا وناس ما تدفعش وفما اللي يصور مبلغ كذا ويسرح بمبلغ أدنى بكثير من اللي دخلوا هذا هو شد مد يا أحمد يا خليل دونك توا جاء الوقت مشى
3: تدفع حد
2: مشى أحمد مشى أحمد خليك خويا في الشفافية
1: سينيزي قالك 0.2% وقالك الآلة التسجيل بين 3 إلى 4 ملايين فما ناس اللي بيعوا سندويشات البسيطة كذا ما يخلطوش على 3-4 ملايين معناتها الدولة لازمها تتواصل
2: مع برشا يخلطوا
1: أنا أخشى الدولة لازمها تتحرك خاطر المفروض يقول ما فسرتش المفروض راهي فسرت باش ما يجيونيش لآخر وقت يقولك ونظرا لتم تأجيل
2: هذه مساوئ صانع التشريعات صانع القوانين هنا شفنا تو المشاكل اللي صارت في قانون الشيكات وشنو التبعات اللي صارت والمشاكل اللي ظهرت في التطبيق كما زاد بعض الإشكاليات اللي ظهرت في تطبيق بعض القوانين الأخرى المشكل أنه قبل ما يتصنع القانون قبل المصادقة على القانون أو اتخاذ القرارات أو الإجراءات ثم استشارة عامة تصير ثم متابعة الميدان ثم حديث يزمو يصير وتبادل وجهات النظر وأنك تسمع المهنيين المعنيين بتطبيق القانون
1: وتعمل فترة انتقالية
2: وتعمل ولا يعطيك صحة وهذه قاعدة رو مش في تونس فقط رو قاعدة معمول بها في كل البلدان ديما فما فترة الإمهال أو فترة الانتظار
1: أما المطاعم عندهم فترة إمهال دايما عندهم وقتين
2: معناها يعني على الأقل يزم شيء من المرونة في بداية تطبيق
5: وهذا صنف واحد انطلاقا من غرة جويليا مازال فما أصناف أخرى
1: وكالوندري تو نزيدو نحكي لا ما نحكيوش على التعود احنا نحكيو على ناس رافضة انها تستعمل الشيء هذا مش تعود لا ماهوش ميخو برمي ويخو متربص
5: مش رافض
1: مش عامل
5: راو كي نحكيو على قانون لا زي كي تحكي على قانون شوف راو نحكيو احنا ماذا بينا المصحة العامة فينا المواد كي مش تعمل كي انت تلوج على حلول تلوج على حاجات بيه اما زيادة لازم تحط في الاعتبار الاعتبار القدرة على تطبيقه معناه وآليات تطبيقه. خلينا نكمل أنا وفي الرأي
1: وآليات.
5: يا قلت أنت قبيلة قلت أنت عكست كلامك حانوت بثلاثة ملايين مش يجيب هذا هو. دونك أنت كي باش تعمل قانون لازمك تشوف أنت آليات تطبيقه أنا شنو نعمل نحط في مخي الناس الكل.
1: مع العلم أنه الانطباع العام وخاصة الدولة مسيبة الكاش في ظروف معينة يلزم يولي انطباع عام والناس الكل معناتها تتراقب بنفس الطريقة. فما نوع من المهن مش قاعدة تتراقب بطريقة واضحة وفما مهن تتراقب وكذا معناتها حتى اللي باش تحاسبني يقول لك فما اكس بجهرب اللي تذكروا مهن نهار عطلة واحد شبيك اكس جريك زيد ساعات يديكلاري 10,000 في الشهر ما تكلموش وجيل هذا معناتها فما انطباع عام لازم يتحسن.
7: فقط حاجة بركة احنا نحكيه اليوم على الصنف اللي بتدخل ابارتير من 1 جويلية نحكيه على الناس اللي تكونسومي سور بلاس دونك المقاهي والمطاعم به لي فاست فود اوكي معاك فما دي فاست فود اللي على قده واللي شفر الدفير متاعه ما يخرجش لذلك لكن كنا نحكيه عن نسبة 0.2% يظل كلنا قاعدين ندوروا جموع في العاصمة ونشوفوا في السالون دو تي ونشوفوا في المقاهي ونشوفوا في البذخ الارشيتكتورال.
1: انت معايا تقول فما عدم رغبة
7: شوفوا قديش تحط فلوس في الديكوراسيون قديش تحط فلوس باش القهوة تخرج في المشهد هذاك ما نجمش يشري كيس اونجستروز بثلاثة ملايين هوني سامحني
3: انا كي احكي 0.2% راي ملطفة ما الواقع 99.98% ما
1: نعملوا طلع على الموضوع وعندنا برشا مواضيع اليوم باش نسخلوكم لا برشا مواضيع لازم تحكيوا فيها الكل يلا في الجرايد حتى سينيجي بريطانيا وخذت قرار حظر وسائل التواصل على الأطفال. معناتها شفت الدولة تاخذ قرار صارم الحكومة البريطانية قالت منصة التواصل الاجتماعي ممنوع على من هو أقل من 16 سنة بهدف حماية الأطفال المراهقين من الإثارة النفسية والاجتماعية. رو وسائل التواصل الاجتماعي باش تضر فما بارش صغار معناتها حماية الصحة النفسية للأطفال الحد من العزلة الرقمية والإدمان على الشاشات مواجهة أساليب التصميم تشجع على بقاء لأطول ممكن داخل منصات. خبراء منظمة حماية الطفولة يقول لك ما عادش نجم يركز الطفل وغيره دونك اعتماد الشباب على المنصات هذه في الأخبار والأنشطة التعليمية وتطبيقات غير آمنة معناتها فما برشا ديزانكونفينيون. تراه نسمع رئيس الوزراء كيفاش قدم القرار.
8: Because today is a big moment for our country. This is a big step. Real change for our children and our future. Because today I can announce that the government will ban access to social media for all children under the age of 16.
1: دونك فهمتوا انه يعني القرار عنده اجماع
2: ترجمنا
1: اي يعني قال هذا قرار سيمنع الاطفال وسينقذ اطفال تونس وبريطانيا باش نسالك باش نسال سؤال تفضل شنو قال
7: اي جوست قال قرار كبير بالنسبه لنا احنا قال هذه خطوه مهمه بالنسبه لنا احنا بالنسبه للاجيال القادمه وبالنسبه لصغارنا ورينا التفاعل كيفاش كان مع بقيه اعضاء
1: معناتها وفي بريطانيا عندما ينفذ سينفذ باش نسال انا مش خليكم تحكي واحد علاش في تونس ما ناخذوش قرار هكا ما الذي يمنعنا شنو منعنا
3: حتى شيء ما يمنعنا
1: علاه ما ناخذوش
3: ويبدو انه فما تفكير ويبدو انه
1: تفكير.
3: لا خاطر سمعت
1: انا يعني عميل العالم الكل يحدي به فما تفكير
3: البرلمان يحبوا يعملوا حاجه كيما هكا وراو انت نفسك وقت قلت اطفال بريطانيا وتونس ما هيش هكاك على عواهيني
1: في برشا دول في العالم
3: انت تقصد شو
1: هذا علاش حطيته الخبر انا معناتها هذا خبر بسيط يعني قرار تقني سهل
3: خلينا في الايجابي فعلا رانا قادرين ومش قادرين قادرين لانه يلزمنا نعملوا
1: لحمايه اطفالنا.
3: جات مره فرنسا تحدثنا على فرنسا توا هاي بريطانيا تحكي راهم ما يعملوا هكا الا ما يشوفوا عينات والا ما يشوفوا تقارير طبيه والا ما يلاحظوا والا ما تكون عندهم احصائيات دقيقه لمدى التضرر النفسي والتعليمي للطفل والتواصل خاصه مع الناس
1: قدرة على التركيز وغير وين
3: التركيز. فبالتالي احنا زادة يزم نحميه واطفالنا كما
1: العالم كامل نحن عدينا
3: التكنولوجيا قاعدة تخمم في حسر معناها مفاعيلها.
1: احنا عدينا سينجي نخلي لك كلمة احنا عدينا الاخبار هذا لندعو تونس يا تونس تحرك تكون اول دولة عربية واسلامية امنع ممنوع 16 سنة تدخل مواقع التواصل الاجتماعي.
2: شوف القرار اللي خذته بريطانيا واللي قبلها خذته فرنسا في شهر جانفي اللي فات منعت على الأطفال ما دون سن 15 عام من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي وتو هاي خلطت بريطانيا وقبلهم زادة أستراليا كيف معناها دون سن 16 عام استخدام مش الفيسبوك فقط لكن حتى اليوتيوب سناب شات تيك توك غيره الشبكات التواصل الاجتماعي هذه القرارات. وفما دول أخرى جاية في
1: قاعدة تدرس
2: في الأثناء.
1: أحكي لي على تونس.
2: نحكي على إسبانيا نحكي على اليونان
1: فقنا لدول متقدمة فقط
2: قبل ما نحكي على تونس يعني خلينا نشوفوا عليش شو اللي دفع الدول هذه باش تاخذ قرارات من هذا النوع. راهو فما دراسات علميه واكاديميه اجتماعيه ونفسيه اتعملت عملتها مراكز بحوث وخدمت على الميدان لقات اللي فما مخاطر كبيره فما تاثير كبير للخوارزمات على الاطفال اللي هما في سن هشه جدا ثم مخاطر نفسيه على الفئة هذه ثم زيادة في معدلات العزلة النفسية ثم إشكال كبير يتعلق بالتنمر الإلكتروني ثم محتويات عنيفة ثم محتويات جنسية ثم محتويات على شبكات التواصل الاجتماعي
1: ثم مش محتويات ثم استغلال جنسي
2: فوالا وثم شبكات إجرامية موجودة تتحرك على الشبكات على السوشيال ميديا مهمتها كانت هي استقطاب النشء وخاصة جنس الإناث وصارت عمليات استقطاب وفما عمليات حتى ابتزاز صارت كبيرة فما عمليات تحيل. دونك هذا الكل دفع بالدول هذه لأنه من واجب الدولة أنها تحمي الفئات الهشة اللي هم الأطفال دون سن 16 عام. بالنسبة لتونس ما نعرفش ما سمعتش اللي فما معناها قرار قاعد يتبخ ولا رغم العمليات
1: مبادرة تشريعية
2: لكن راه شوف مبادرة تشريعية اوكي لكن لازم تكون وراها الدولة
3: وما تتناقش في لجنة مع الدولة ومع الأطراف المتدخلة
1: يقول لك ساعات الدولة تطلب من البرلمان يحضر مبادرة
2: في بريطانيا وفي فرنسا الدولة
7: الحكومة هي اللي
2: الحكومة هي اللي فرضت
1: معناتها كي تجي مبادرة سير كوموند يكون
2: اتخاذ القرار. راهو احنا بمرور الوقت راهو المخاطر قاعدة تزيد
1: معناتها وسينيجي تنجم ولا لا انه الدولة تاخذ قرار وتقول البرلمان حضر لي القانون معناتها وين اخذت القرار
2: تاخذ قرار وهذا سهل جدا على وزارة تكنولوجيا الاتصال والأجهزة اللي عندها علاقة بالموضوع هذا
7: ويمشي فيه استعجل نظر صارت قبل
1: وفي بالك شي يعملوا يطلبوا من المواقع هذه انها في تونس مثلا اللي اقل من 16 ما عادش تعملوا ابونمون مع تراوح لا هي الابليكاسيون نبعث الفيسبوك كذا نقولها اقل من 16 ترفض الانسكريبسيون تاعو
2: يا نوفل راهو استراليا وفرنسا مشاو الى ابعد من هكا راهو مشاو فرضوا حتى خطايا مالية ضخمة جدا على الشركات اللي تقبل انها
3: تنشر محتويات
2: مش حتى تنشر محتويات لا تقبل معناها انخراط الاطفال اللي دون سن 15 عام تحملها معناها راهو المسؤولية الجزائية وزيد على هذا معناها الخطايا المالية ضخمة جدا معناها مش تكبدها الشركات هذه
1: واضح
2: تونس راهو بامكانها ان ويلزمها تسرع
1: ونحب خاطر تونس لازمها تكون من الاول في دقيقتين لونانيميتي لومانيتي يا ربي اون غير بوريان عجبني احسن العنوان معناتها حرب بوريان الحرب اللي خاضتها اداره الرئيس الامريكي دونالد ترامب لم تحقق الاهداف التي حققتها التي طلبتها واشنطن. الاتفاق سيمنح ايران مهله اضافيه لمباشره ومواصله برنامجها النووي تحت الرقابه وامريكا تتخلى على الكثير والكثير من شروطها خسائر بشريه وماديه كبيره الاف القتلى ولكن حتى شيء من اللي طلبته أمريكا ما تحقق معناتها تقريبا ما فماش حاجة من الحاجات اللي أمريكا طلبتها وتحققت تقريبا الإيران بل أنه مضيق هرمز معناتها تقريبا هو اللي كان محلول عود تسكر بلي باش سامحوني ما تخطر منع إيران مواصلة برمجها النووي لم يتحقق إضعاف نظام إيراني أو تغييره لم يتحقق إجبار طهران على الاستسلام السياسي لم يتحقق فرض نظام جديد في المنطقة لم يتحقق بالعكس إيران ربما تقوت أكثر. يلا تعليق بسيط
3: بسيط لغير بوريا العنوان هو نفسه هو نفسه تعليق لأنه العنوان وأنا تبعت الفتاحية مترجمة تكساحة سينوفل يعني بالحق لا لأنه العنوان ثم ناس في حتى في الأوروب في العالم يقاسموا بعض الدول العربية ويقاسموا الخبراء والمحللين هذه الفكرة لماذا ذهبت إلى الحرب معناها انت توش عملت عملت هذا الكل
1: ما منزمش نقول فشل
3: لانه شوف هما حدوا له لي سوبجكتيف اللي هو خبام نهار الاعلان حدوهم له من ضمنهم قطع اوصال النظام الايراني وبناء على ذلك مستقبل اقتصادي وعسكري للمنطقه. اذا بها الحرب اول حاجه انتقلت للمنطقه الاقتصاديه فتداعت لها كل دول العالم بالسهر والحمى، بمعنى بدات بين زوز اطراف ولات بين كره الارضيه الكل. معناها العالم كامل اصبح موجوع من تبعات اقتصاديه نتاع حرب ما خذهاش هو، كانت بقرار من دونالد ترامب، وهذه مسؤوليه ومسؤوليه تاريخيه. ثم دونالد ترامب وقع في الفخ

0: وأولها القرار اللي خذاه باتخاذ قرار الحرب بدفع وتشجيع ومباركة أيضا من الكيان الصهيوني. وصور الكيان الإسرائيلي للرئيس دونالد ترامب وكذلك فريق المستشارين اللي معاه وأساسا وزير الحرب صوروا له أن العملية بشتكون سهلة وبشتكون خاطفة
1: وسريعة
0: سريعة في الزمن وماش بشتاخذ برشا وقت
1: كيري كلير
0: وما هيش بشتتكلف معناها برشا. تبين أنه تكاليف الحرب اليوم ضخمة جدا على الخزينة الأمريكية, تبعاتها كانت أخطر بكثير مما كان يتوقع ترامب أو حتى الفريق متاعه, لأنه الحرب اشتعلت مش في منطقة ضيقة فقط في إيران, لكن مست حتى أصدقاء وحلفاء الولايات المتحدة الأمريكية. نتحدث هنا على منطقة الخليج بأكملها ومنطقة الشرق الأوسط, فتحة الباب لعربدة وعصيان وتمرد وحالة من الدموية عند الكيان الصهيوني. واليوم اللي قاعد يصير في جنوب لبنان يعني خير دليل أنه الأمور فلتت على الرئيس الأمريكي. دونك حساباته كل تلخبطت, يبدو لي أنه مذكرة التفاهم تو اللي قاعد معناها فما تفاوض كبير قاعد يصير وتفاوض معقد, وثم محاولة من الجانب الإيراني لفرض بعض البنود يعني في 14 بند ثم بنود فرضها الجانب الإيراني, ومنها إدراج تسوية الوضع لبنان. ووقف إطلاق النار في جنوب لبنان ضمن بنود مذكرة التفاهم رغم
2: شكون براد فير
0: ولا جستما وفما براد فير كبير, لأنه في الجانب الأمريكي ثم حالة من التملص وحالة من الإنكار لما يحدث أو لما اللي قاعد يصير في جنوب لبنان.
2: جستما
0: إيران فرض سيطرتها على مضيق هرمز لليوم راو نوفل, ما فماش حتى مؤشر على حالة من الانفراج في مضيق هرمز, فما حالة من الهدوء لكن فما سيطرة واضحة للقوات العسكرية الإيرانية على مضيق هرمز.
2: واضح. يلا فاصل وبعد نمشي للجرايد.

0: مع أريدو الربح والمكالمات الرحلة. خذ أوفرن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.
2: بداية البنك تحفلها صيف السنة بالليزينج ويتحقق لك حلمك باش تشري كرهبتك بتمويل يوصل حتى 100% على الكرهب الجدد، وزيد تعمل لك تو بريفيرونسييل على الكرهب الالكتريك والهيبريد، والأهم من هذا الكل بداية البنك تمول لك الكرهب المستعملة اللي يوصل عمرها حتى 5 سنين. ما لما تفلتش الفرصة وامشي لأقرب أجنس بداية البنك ولا تصل بينا على 70 131 800.
3: عيش في الأوروب أمريكا ولا كندا، ما تفلتش التبحيرات وجو المونديال في الحومة. تليفونك ان كلكو كليك ابعث فلوس للعزاء عليك sans frais additionnel بالابليكاسيون تاب تاب سنت، والفلوس يوصلون انتي ساكاش عند اي اجنس بارتنير ولا على اي كونت بنكير، وبالكود برومو تون 216 تربح 10 يورو على اول ترانسفير يبدا من 100 يورو. نفنف الصيف واعمل كيف
4: في قليل راح، تونس تكور وفراق اسباح. يا ربي يا عالي كان يصير اللي في بالي، ذكريات 78 رانا نحلموا فايقين، ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
5: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
4: مع تونس فايقين للتسعين
5: عندك أورانج.
6: ميدماك كل يوم الاثنين الجمعة من نهار لما ساعتين نو فلور تاني.
7: يا مرحبا يا مرحبا، سامحوني مش فجر عيد، نمشيو لفقرة موزايك 24.
6: موزايك 24،
8: ما زالت نوفل على عينينا الكل على مونتيري، شنو وقع صاير في المنتخب، الاخبار تتسارع، لي زانفو لي زانتوك، شنو وقع صاير بالضبط. الاسم نتاع ايرفي رونار تجبد البارح وحكينا عليه هوني في موزايك اليوم بصفه رسميه. حسب معز المستيري الناطق الرسمي باسم الجامعه التونسيه لكره القدم في تصريحه للتاب يقول صار الاتفاق على انهاء العلاقه التعاقديه بالتراضي مع الناخب الوطني صبري اللموشي وتعيين المدرب الفرنسي ايرفي رونار خلف له للإشراف.

0: على بقية مشوار المونديال التونس. يقول القرار شمل إنهاء مهام كامل الجهاز الفني المساعد اللي معلم موشي بما في ذلك المدرب المساعد، مدرب حراس المرمى، المعد البدني، محلل الأداء، مقابل الإبقاء على شخص وحيد اللي هو وهبي الخزري. يقول إنه رونار باش يباشر مهامه رسميا على رأس الإطار الفني للمنتخب بداية من اليوم. اليوم فما سيونس دونترينمون في مونتيري في المكسيك بمساعدة فريق عمل يضم مدرب لحراس المرمى ومحلل الأداء اختاروا الفرنسي باش تشمل تركيبة جديدة للجهاز الفني. أيضا منظر الكبير بسيفته مدير فني للجامعة إلى جانب مدرب مساعد تونسي مع إمكانية الاستعانة أيضا بمدرب مساعد فرنسي آخر. هوني برشا حديث على أنيس بوجلبان، فما حد شيء رسمي في الإطار هذا، ولكن احنا مراسلنا في المكسيك أحمد عدالة الحقيقة نحب نوجه له تحية كبيرة برشا خاطر يخدم في خدمة كبيرة وكبيرة برشا، كان تدخل مع ماكي في دقيقة مونديال واعطانا بعض التفاصيل الأخرى خاصة في مسألة العقد بتاع إيرفي رونار. خلنا نسمعوه، تحطت كلوز ومن بعد يبدو أنها تنحات، ما نيش فاهمين شنو صار بالضبط. خلنا نسمعوا عدالة شنو قال.
1: كما كنا أشرنا ليه الموضوع ذي على مزيكا فان البارح، رسميا إيرفي رونار هو المدرب الجديد للمنتخب الوطني التونسي وتمت إقالة صبري اللموشي. جماعة التونسية لكرة القدم في البلاغ متاحة كانت أكدت كونه تعاقب حتى لنهاية كأس العالم فقط، لكن المعلومة اللي عنا واللي واخدينها من مصدر رسمي من الجامعة التونسية لكرة القدم البارح تأكدنا كونه التعاقد حتى لجوان 2028 بهدف التأهل لنصف نهائي كأس إفريقيا ودون أهداف بالنسبة إلى كأس العالم، يعني ما عنده حتى أوبليجيشن بالنسبة لكأس العالم. في صورة تأهل الدورة الثانية بطبيعة ثم دي بريمي أخوهم، الامتيازات المالية هي نفسها إذا كنا نحكي فيهم بكري شوية 100,000 دينار. يبقى النقطة هذه للتوضيح، هل تم التراجع عن التعاقد معه إلى جوان 2028 ولأنه هذه المعلومة المؤكدة من مصدر رسمي من الجامعة التونسية لكرة القدم؟ علاش تحط في البلاغ كونه إلى نهاية كأس العالم فقط؟ إن شاء الله اليوم نحاول نفهم الموضوع هذا، مع أنه زاد ثم نقطة صحفية للمدرب الجديد إيرفي رونار قبل الحصة التدريبية نتاع اليوم العشية اللي بتكون ماضي كلاس عن تصريح بتوقيت تونس مالي نتاع الليل هوني بتوقيت مونتيري. نحاولوا نريد نتأكدوا علاش كانت 2028 جوان وليت فقط نهاية كأس العالم، عشان نحاول نتأكد المعلومة ذي في قدم الساعة.
2: واضح. تراه شكرا لعدالة، شكرا كامل فريق قسم رياضة موزيكا فيم، تقريبا الوسيلة الإعلام الأولى في تونس اللي تابعوا منها الأخبار في وقتها به. نعطيكم شوية كواليس بطبيعة بالتعاون مع قسم رياضة. بالنسبة لإيرفي رونار، شنو اللي صار؟ اللي صار أنه فما برشا فوضى وتسايب، معناتها أنتم وقت اللي تشوفوا المنتخب كيفاش يلعب وبلي روح، ملاعبيتنا نعرفوهم، معناتها نعرفوا اللي يلعبوا بعزيمة وبروح أكثر، فما أجواء خايبة برشا، فما كلام تقالبي المدرب ولاعبين، فما شلة مسيطرة على شلة أخرى، مثلا قيادة الفريق تنحات من معلول مشيت لسخيري، دحمان تذكر معناتها من اللي كان ثالث قائد فريق ولا لا ماكش باش تلعب وكذا، معناتها فما أمبيونس ماهيش باهية. بعد الإذلال اللي صار، الإذلال اللي صار نحكي على هزيمة 5-1 بعد 5-0 10 بونتو في 4 أيام، فإنه نائب رئيس الجامعة ورئيس الجامعة سامحوني قاعد نعطي بترتيب بالبوفوار، نائب رئيس الجامعة الأول واللي بعده رئيس الجامعة، للأسف معناتها التقسيم مقلوب ولكن حاجة تونسية هذه، قرروا يخليوا المدرب ويقعد المدرب وملاعب يكلم الملاعبية وأقنعهم وكذا وكذا، ولكن اللي صار أنه باش نعطي توا كواليس ولكن مش باش نعطي التفاصيل، فما 4 تقريبا من المكتب الجامعي الموجودين غادي، منهم زوز ما سافروش مع المنتخب في الهزيمة وكذا باعتبارهم محتجين على طريقة إدارة نائب رئيس الجامعة ورئيس الجامعة به. 4 قالوا يتنحى سينو باش نستقيلوا ونعملوا ندوة صحفية ونكشفوا الخبر الكل. في المقابل فإنه إيرفي رونار تعين دون أن يعلم نائب رئيس الجامعة ورئيس الجامعة بطريقة دون أن يعلم، نحطها بين ظفرين نفهموها كما تحبوا. وإيرفي رونار اللي هو معتا كي نشوفوا السي في ثاني أهم مدرب بعد روجي لومير شد المنتخب الوطني. الناس تحكي على برشا فلوس، نحب نعطيكم شوية معلومات وتو بالندوة صحفية ومع عدالة تزيدوا تكتشفوا لا ماهوش برشا فلوس، ماهوش كيما خذي في السعودية، نرجع حتى كيما خذي في المغرب، في المغرب 80,000 فرورة في الشهر، معتا مبلغ تونس قادر عليه. والاتفاق انه باش يكون حتى 2028، ولكن لم يقع امضاء العقد. لم يقع امضاء العقد. البلاغات راهو شكون كتب وشكون كذا، خلينا المكتب الجامعي نخليوها ليه في اليابان. اتفق مع ايرفيرونار باش يكون حتى 2028، وبعد ما يروح تو يكملوا ويصحوا العقد. فما برشا عبث من مسؤولين، ولكن فما مسؤولين في المكتب الجامعي اللي نقول الحق واللي حاضر في المونديال شافوه، وقفوا وأول مرة عملوا دراد فير يتوقفوا المهزلة، يلعملوا ندلة ونستقيلوا ونفتحكم الكل. دونك كورونار باش يوصل اليوم، دونك باش يوصل معاه محلل أداء ومدرب حراس ومعد بدني اللي باش يجيو معاه، وحتى ليكيب قالتها مع المحافظة على الخزري ومحافظة على محلل أداء حلمي الكشو، ومعها أنيس بن مليك، وباش يلتحق المعد البدني المختص في الجي بي اس أنيس كازوز، وكذلك منظر الكبير باش يكون قريب من الإطار الفني لإعانة تيرفيرونار. بوجلبان موجود، بوجلبان دخوله للمكسيك سهل لأنه كان في دورة طولون منذ أيامات، وبالطبيعة
0: شنجين تدخل إذا كان عملت أونتري شنجين
2: باش يدخل المكسيك، ولكن فما إشكالية في دخوله لأمريكا، فما محاولة باش يوفروا له طريقة أنه يدخل لأمريكا. مع العلم معناتها نعطيكم معلومة على الهامش، بوجلبان راه متفق مع الأهلي المصري في خطة مكلف بالتقييم والانتدابات، واتفق مع سي حسين أنه يمشي للأهلي المصري رغم اللي هو مع المنتخب، سمحوا له يمشي للأهلي المصري. كل شيء ممكن في الجامعة هذه، الجامعة هذه اللي خذلتنا في البطولة العربية، خذلتنا في كأس أفريقيا، وخذلتنا في كأس العالم، ورغم هذا تلقى الناس تدافع عليها. فما غضب كبير متوانسة صار، والحمد لله أنا نعطي الكواليس، ما نجموش نحكي الكواليس افهمونا، لأنه الجامعة والفيفا وكذا، والحمد لله أنه صارت ردة فعل قوية. ايجا ركشد الجامعة مكشد تونس، راهو المنتخب أكبر منك، وانت اذا تخايد روحك اسم رك اسم سيمحي وتقعد تونس. ولكن للاسف الى حد الان باش تقعد اسوأ هزيمه في تاريخ تونس في المونديال معكم انتم، باش تقعد فضيحه البطوله العربيه معكم انتم، باش تقعد فضيحه كاس افريقيا معكم انتم، وباش تقعد مدرب جيبه وسمسر واعطي الفلوس والمليارات وكذا، واسمح له باش ولده هاو نعطيك، وقالوا له اوكي هز ولدك وخليه يترينا وخليه يمشي بتوني المنتخب. اي نعم عطاوها اوكي، ثم كي الجامعه تكشف والملاعب يجي والكابيتانا وبرشا خور. دونك هذا قرصو مدو شنو صار. ايرفيرونار متفق مع تونس باش يقعد لجوان 2028، مبلغ شهري ماهوش كبير كما سمعته في السعوديه، والمكتب الجامعي جزء منه ما يعلمش، وفرض عليه السلام جاي ايرفيرونار ما 3.5 راهو باش يراني. دونك الحمد لله معناتها برشا تونس فرحوا، ايرفيرونار كبير، برشا يقولوا راهو الخبر اكبر من ايرفيرونار، تو نجي اكيد يقولها لانه يعرف نعينوا ايرفيرونار، نحاولوا نمنعوا ما يمكن، ثم الحساب وقت اللي روحوا لتونس. لا لا، باش يصير حساب على الخبر ومش على الفشل. راهو انك تلعب وتخسر من حقك، اخسر حتى 10 بلاش على الخبر. ونعاودوا البارح عدينا رياض بوعزيزي وقت خسر قال مبروك للمنظومه، راهي عاودت ربحت، وعلى المنظومه هي بيدها اللي عندها السنوات وهي تعبث بكرة القدم التونسية. يلا خليك
3: واضح انه في الملاحظة الاولى
2: حبيت نعطي شوية هكا كواليس بس قد فاضل
3: خليك ميل للفيرسيون المنطق الثاني اللي هو الارجح، انه الرجل جاي باش يواصل ل 28.
2: مش منطق، اعطيتك معلومة.
3: اعطيتك معلومة البلاغ اللي قال عليه سعدالة
2: ايش يهمنا في البلاغات.
3: ثم فرق انك تجي في بروجي حاجة
2: مش بالله، وباش تجي اعطيك جملة صحفية، اعطيك جملة صحفية بالله سينيجي قول لي برافو عليك. جعلت البلاغات لنخفي ما نريد قوله. تفضل
3: لنخفي ما نريد قوله. مهم انا
2: خليهم يعملوا بلاغات.
3: مهم جدا اللي صار، لانه مهم جدا هذه الرجع نقولوا او رد الفعل، باش اليوم نقولوا ستوب لبرشا حاجات اللي وصلتنا كما قلت انت للخيبات المتكرره. خيبه نسيك في خيبه، والخيبه الاخرى تنسيك في اللي قبلها، والخيبه الاخرى أسوأ من اللي قبلها كما صار لنا نهار اللي فوقنا على الخمسه بواحده. معناتها لازم يصير العبث اللي داير لازم يتنحى. وزاد كيف اليوم جبنا هيرفيرونار، وان شاء الله ربي ينشحوا في الزوز ماتشوات الاساسيين، معملين زاد على التشكيله اللي باش يهبطها هيرفيرونار. يلزمهم زاد يكونوا افضل،
2: يوفر له ظروف. ما انا ديما الملاعب نتعاطف معه، وفر له ظروف
3: زاد نتعاطف ونوفر وكل شيء، اما ما نتعاطفش مع ملاعبي كيما اللي شفتهم راهو مش هذاك المطلوب. لانه احيانا ملاعبيه غيروا نتيجه مقابله، احيانا عقليه الجندي اللي دافع على البلاد تغير نتيجه المقابله. الشيء اللي بصراحه نقولوا هم الكل وليداتنا كل شيء ما شفناش بالكل في الماتش نتاع
2: سيات. ان شاء الله معناتها اي صحيح فما فيديو باش نعديوها بعد. كل المنتخبات العربيه تالقت واحد واحد. كان تونس خسرت سينيجي.
4: انا نضم صوتي صوتك نوفل في نحب نشكر فريق قسم الرياضه في اذاعه موزايك ومراسلنا وزميلنا وصديقنا احمد عداله والليكيب الكل اللي خدمته على الحرفيه العاليه اللي خدموا بها وتعاملوا بها مع المعلومات في الظرف الدقيق جدا هذا. انا نحب اقول لك نوفل راي الهزيمه الثقيله والمذله للمنتخب الوطني مزماش تختزل في مدرب فاشل. احنا كلنا نعرفوا شكون جابه وشكون اتصل به وعلاش جابه والمفاوضات اللي صارت والميكماك وتحت الطاولة. خاطر بعد فهمنا وهذا مقتنعين به انه جماعة كرة القدم التونسية راهي المكتب الجامعي راهو ماهوش الرئيس يحكم وحده ماهوش ما يحكمش. ثم خلفية ثم حديقة خلفية ثم نائب رئيس هو اللي يحكم. ويبدو وهذا كلام تقال ماهوش جديد أن رئيس الرئيس هو مجرد واجهة. على خاطر كي نتذكر أنا وهذه معلومة مؤكدة سامي طرابلسي بعد اللي صار وقت اللي تولى إدارة المنتخب وقت اللي رجع وطلبوا منه تقرير مفصل على اللي صار تذكروا مليح فضايح والخنار اللي هو أغلب الخنار ما خرج. وقت اللي عمل سامي طرابلسي التقرير متاعه وقدمه شنو صار من بعد وماذا بي نهار حتى وزارة الشباب والرياضة ما يسالش احكيوا بليح أعطونا حتى 10% من التقرير اللي عمله سامي طرابلسي. وأهم ما فيه وأخطر ما فيه هي الهيمنة وسياسة وضع اليد والسيطرة على ليكيب ناسيونال وعلى قرارات المدرب
2: وحتى على التشكيلة.
4: المدرب ما يتدخلش. المدرب فما قرارات تجيه حاضرة فما ليستة متاع ملعبية تجيه حاضرة لعب فلان ما تلعبوش الجارديان هذا يلعب لا الجارديان هذا ما يلعبش خليه غادي
2: فلوس المونديال تفرقت
4: جوستومون. يصير اتصال بلاعب تونسي شاب في ألمانيا يدخلون كونتاكت معاه وبعد يجي فلان الرقم الصعب في الجامعة ويقول لهم لا ويطيح كل شيء في الماء. الخنار هذا هل الشيء هذا بشكون مش يتحاسب عليه؟ يلزم يتحاسب عليه. يلزم يتحاسب عليه المكتب الجامعي بأكمله. مش معناه راهو ثم نويو دور في وسط المكتب الجامعي يحكم بقيادة نائب الرئيس وما تصيرش محاسبة معناه أو خلينا نحاسبه زوز ثلاثة. لا المكتب الجامعي الكل يلزم يتحاسب. هذا المكتب فاشل على كل المستويات والتجاوزات اللي صارت يزمها تأخذ بعين الاعتبار. خليك من المونديال ويرجع الفريق الوطني ويرجعوا هكذا 58 تخيل انت معناها وفد كامل وفد التونسي 58
5: والغزوة.
4: منهم سبعة ضم المكتب الجامعي وزوز اللي حكيت عليهم.
2: المكتب الجامعي لازم يحضر المونديال
4: يا نوفل شو معناها المكتب الكل وزوز اللي حكيت عليهم مهم شخلتوا ممكن يخلتوا اليوم ولا غدوة
3: للتأثير
4: تشنو 58 وتأكلوا خمسة معناها في الماتش لول معناها شنية جزت مش يكمل. أعطيني بلاي فرصة نوف ما يلزمش الهزيمة تختزل في المدرب
2: فرص أكثر من شواطر.
4: صحيح أثبت المدرب إفلاسه.
2: لحظة فما واحد بعث لنا تعليق قال الكارم كسر وحنا نبدلوا في الشوفر. صحيح أيه. كلامك
4: أيه. لكن راهو فما مشكل يتعلق بمنظومه كامله منظومه كره القدم اللي عندها سنين تعاني من غياب الرؤيه من ضعف الحوكمه من تراجع معايير الكفاءه من سوء التسيير من الاماتوريزم معناها الهواة اللي شدوا دخلوا الجامعه. واحنا كلنا نعرفوا كيف صارت الانتخابات ومش وقته باش نحكيو عليه توجي نهار ونحكيو كيف صارت الانتخابات وشنو اللي دخل في الانتخابات وشنو الوسائل والادوات اللي لعبت في الانتخابات اللي تلعب في الكواليس وتحت الطاوله اكثر من اللي يروه الناس صحيح. في انتخابات اعضاء مكتب الجامعه اللي قاعدين ياخذوا في قرارات تهم تحدد مصير كرة القدم يا نوفل ما عندهم حتى علاقة بكرة القدم. تقول لي أنت معناها والله لا معناها في وعلاش السلطة ما تدخلش لإقالة المكتب الجامعي مفهمة معناها الإشكال اللي يتعلق بالقانون اللي فرضته الفيفا
3: لوائح الفيفا هي تنتخب في هيئة الكرة
4: خليل شفت الشجرة ذي الشجرة ذي تخباه وراها الناس كل لكيب الفريق نتاع مكتب الجامعة تخباه وراه الإشكال هذا إشكال أنه الفيفا تنجم تعاقب الدولة التونسية
2: إذا
4: فما الحلول يعطيك الصحة
2: فما حلول
4: وقت, وقت اللي تبدأ
2: فما حلول حتى في الكواليس
4: شوف
2: ألو سيناجي ما تترشحش
4: خليني نقول لك الصدمة الحقيقية نجم تصير وقت اللي وقت العودة بعد ما يرجعوا وقتها معناها وقتها مش تصير الصدمة الإيجابية
2: أي
4: خاطر هذا الكل يلزم ينتهي
2: أي.
4: الخرم هذا والخنار هذا كل يلزم يقف وينتهي
2: أي.
4: بعد عودة الفريق ان شاء الله نتمنى
2: واضح.
4: نتمنى تونس ان شاء الله ان شاء الله تربح وتعمل
2: ماليش باش نلعبوا اخي من اللي لعبنا والاصلاح الشامل وزاره الرياضه مطالبه باش تعمل بروجرام اصلاح شامل زاده يزيونا من الياس لا ما نجموش شنو تيرا برك نكاورو في ستي جمعي به
5: ايرفيرو نار قبل جوست حاجه صغيره ما هو من انجح المدربين اللي تعدي على القاره الافريقيه والكل اللي كنراه كان قريب من المنتخب قبل وما كانش معناه ما قربولوش معناه كان متاح كما قولوا نحن كان ينجم يكون موجود كيف وكيف برشا معناه ثم برشا من ناجحين نحكي من الكاليبر نتاع فيرونار ديما سبب الظاهر شي يقول لك وانا راني ما منيش مقتنع به الفكره يقول لك راهو غالي انت هو يحب يجيب مدرب بثلاثه ملايين يهز بيه كوب دي موندرا وكلهم هاكر كلها تصرف قاعده فما في هذيك
3: فلوس برشا
5: السبب الخفي انه ايرفيرونار ومن مثله معناها الناس اللي تشبهوا ما يتحكمش فيهم في خدمتهم اش معناها معناها كي يخدم يقول لك انا جوار ذا ما يساعدنيش راه ما يهزوش
2: كيما لوميرو كاسبر
5: جوار هذاك يساعدني راني نهزو ما يستناش في واحد مثلا قاعده كي على روحه
6: لازم تاثر عليه
5: يقول له اسمعني خلينا نهزوه هذا نتاعنا وذيره لا ما فماش نتاعنا هذا انسان
2: اصلا يطردك من سال دوريني انت مسؤول ما
5: خرج عليه ما يتحكمش فيه يتحمل مسؤوليته في خدمته يقول لك اعطيني انا شنو اهدافك تو نتصرف شنو تحب انت تحب زيس كوب دافريك تحب دومي فينال تحب تأهل كوب دي موند هذاك اللي يربط بيناتنا كان نجحت فيه هاني معاك كان فشلت نمشي على روحي
2: واضح معناتها لوميرو كاسبرجيك عملوا هذا امام الكبارات نتاع الكره في كل الاحوال وطردوهم من سال دو ريونيون وما تدخلش للفستيير وكذا وهذه البلاد
4: نتاع علما قالوا يا نوفل راهو ايرفيرونار راهو كان تيدو ليست في قائمه اختيارات المدربين لكن تم التغاضي عليه لي من بين الأسباب أي. اللي هي هذه أنه شخصية صارمة
2: أي.
4: وما يقبلش تدخل حتى أي
2: فلا واللي صار بالاختيارات هذه نهد أنه عنا 5-6 سنين أسوأ نسخة للمنتخب عبر التاريخ
0: طبعا أي. طبعا كبدا ما فماش إصلاح وما فماش نية للإصلاح وتتمادى أنت في وقت اللي تشوفوا في الريزولتا راهو لحد الآن الماتشويت اللي رينيهم الكل رانا أخي بريستاسيون في الدول الكل بما فيهم الدول اللي عملت مشاركة الأولى متاحة في كأس العالم هذا اللي يوجع اكثر هذا اللي باهت اكثر لوروتار اللي لوروتار الكبير نحكيه راهو على سنوات وسنوات مقارنه بدول اخرى اللي زون انفستي مش حتى فلوس يزون انفستي في كورتهم في خدمتهم في بعد النظر نتاعهم في كيفاش يلزم الكره نتاعهم بعد 5 سنين بعد 10 سنين هاو ناس كيفاش تخدم فقط سؤال قاعد يطرح برشا نوفل ايرفيرونار تسميته هالجيم باش يمنع المنتخب في المونديال ولا باش يمنع على الجامعه انا ما نصورش باش يمنع على الجامعه
4: لا
2: لحظة قلت لك تعين بالسيف على مسؤولين في الجامعة وبالسيف هذه ما تقالش
0: هذه نستبعدوها
4: الدولة غلبت مصلحة البلاد على المصالح هي. الشخصية متاع
0: فقط.
4: مكتب الجامعة
0: انطلاقا من النقطة هذه أنا ماذا بيا ولو كان الإصلاح اللي باش يصير يكون انطلاقا من النقطة هذه ومع الرجل هذا كما كان يحكي سلاح راجل إلى في سي بروف راجل ورى شنو هو قادر انه يعمل راجل جاب برشا تيترويت عنده بالماريس كبير رينا في اوروبا رينا في رينا
4: في دو كوب دافريك مع زوج
0: رينا, رينا في في في افريقيا وكنت تذكر ليماج اللي دارت برشا الفيديو الديسكور نتاعو في الكوب دي موند اللي فاتت في الفيستير الأرجنتين والعربية السعودية متأخرة بهدف. نذكروا الكلام اللي قالوا باش تفهم الراجل هذايا شنو. دونك تاول المحاسبة باش تصير بعد ما يروحوا، لكن ماذا بيا انها تكون بعيدة على ستاف متاعو وبعيدة على الأسلحة كيفاش باش يكون في المنتخب.
2: واضح،
0: خلي هو وموا يتلهي بالكرة فقط.
2: واضح، ماناش باش نخلطوا الفصة. ميم كمل نشاط رئيس الحكومة وعنا دقيقة للتعليق فقط.
0: هو نحكي على إشراف على اجتماع مجلس وزراء نيابة عن رئيس الجمهورية وبتكليف من رئيس الدولة قيس سعيد. مخطط التنمية لفترة 26-30 يضمن عدد من الإصلاحات وبرامج الاستثمار، الهدف منها هو تعزيز الاقتصاد والبنية التحتية ودعم الأمن الغذائي والمائي والطاقي، لجانب تحديث الإطار المؤسساتي والرفع من نجاعة المرفق العام.
6: رئيسة الحكومة سارة الزعفراني تؤكد خلال إشرافها أمس على اجتماع مجلس الوزراء نيابة عن رئيس الجمهورية قيس سعيد وبتكليف منه أن مخطط التنمية للفترة 2026-2030 يتضمن عددا من الإصلاحات وبرامج الاستثمار الرامية إلى تعزيز الاقتصاد والبنية التحتية ودعم الأمن الغذائي والمائي والطاقي، إلى جانب تحديث الإطار المؤسساتي والرفع من نجاعة المرفق العام. يشار إلى أن مجلس الوزراء ناقش مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية الذي يرتكز على 3 محاور رئيسية تشمل التوجهات العامة والتنمية المجالية والسياسات التنموية.
2: يا مرحبا يا مرحبا. يلا
3: في المخطط التنموي 2026-2030 المخطط الخماسي اللي يبدو أن هذه آخر مرحلة قبل مروره إلى المجالس المنتخبة وخاصة المجلس الوطني للجهات والأقاليم ومجلس النواب لدراسته. وأنا نعتبر وقيت لأن المخطط اسمه 2026-2030 ونحن تو في النصف الثاني من 2026. هذه خدمة وما هيشي خدمة فقط متاع حكومة، هذه خدمة من العمادات تعملت واجتماعات محلية وتصنعت عبر الإرادة الشعبية تدرجا حتى لين وصلت للحكومة وبوبت وحطت الأولويات. يلزم المرور للعمل وأقرار هذا المخطط في أقرب وقت ممكن.
2: واضح. نجي زعيدي،
4: المخطط التنمية بكل ما فيه نقول معناه ثم توجه لإحداث شيء ما، لإحداث تغيير في النسيج الاقتصادي، نسيج المؤسساتي على مستوى التنمية، على مستوى المشاريع كله. يعني حسب ما قريت تبعت الكومينيكي وتبعت حد تبعنا قبل حتى المراحل اعداد المخطط اللي تخدم على مستوى محلي ثم جهوي ثم اقليمي ثم على مستوى وطني. اللي ينقص يا نوفل هو الـ إرادة التنفيذ الصارمة. علاش نقول الكلام هذا؟ لانه تنجم تحط اللي تحب عليه، نجم تعمل مخطط تنمية فيه 1500 صفحة والكل معناها أحلام ومشاريع وبرامج وقرارات وكذا. هذا باهي مهم، لكن يلزم الكل يتحط على أرض الميدان. يلزم التوانسة يحسوا اللي ثم حاجة قاعدة تصير على الميدان. مشكلتنا في البلاد هذه هي الحلقة أو الفارق أو المسافة
2: بين النظر
4: بين اتخاذ القرار وبين تنفيذ القرار على أرض الميدان. هذا شو يتطلب؟ هذا يتطلب فريق صحيح، فريق صارم، فريق خدام، فريق من المسؤولين الميدانيين. وهنا مش نحكي على الوزراء فقط ولا على الحكومة،
2: وفريق مختلف على الفريق اللي عمل فصل الخبز وما تنفذتش
4: طبعا. فريق من الولاد والإدارات الجهوية ولم نستخدم على الميدان
0: والبنات
4: ينزل راي المشاريع اللي تتبرمج. راي قديش مئات المشاريع اللي تبرمجت ولليوم مراتش النور.
2: واضح.
4: ثم مشاريع عندها أكثر من 20 عام، اليوم حد ما يعرف مصيرها شنو. دونك مشكلة البلاد هذه
2: التنفيذ. سيني جيسي خليل، شكرا لكم، كل عام وانتم حين بخير. الأخبار نرجع لكم في الجزء الثاني.
7: فرعون مع ليتر حالي.
8: التجارة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، شنو الفرق بين التجارة الإلكترونية الإيكوميرس والتجارة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي؟ هل كل صفحة فيسبوك، تيك توك ولا انستغرام تبيع منتجات تعتبر تجارة إلكترونية؟ وشنو الإطار القانوني اللي تتمارس فيه المبيعات هذه؟ هل تعرضت للتحايل عند اقتنائك منتجات عبر لي ريزو سوسيو وهل نجمت تسترجع فلوسك؟ وإلا بالعكس تجاربك كانت ناجحة وتفضل ديما التشريع عبر شبكات التواصل الاجتماعي؟ كيفاش المستهلك ينجم يحمي نفسه من الزغناك؟ وهل كنت صحية لصفحة وهمية، منتجات غير مطابقة وغيرها من إشكاليات، وهل ممكن قانونيا تاخو حقك وتقوم تتبعات وإلا لي، وشنو أهمية وجود عنوان سجل تجاري أو رقم جبائي ووسائل اتصال واضحة عند اقتناء سلعة عبر شبكة التواصل الاجتماعي؟
9: مستحيل مستحيل كان أنا بيرسونالمون نشري حاجة أونلي. أنا جربت أنا شريت حاجة بس مستحيل غادي متحيل. أنا عمر ما التجأ اللي بيش نشري أونلي، مستحيل. برتو عندي شكون صاحبي ليش كان أونلي. أنا بيرسونالمون ده لتعت مرة ما عادش نعرف، وقاعد نشوف برشا مشاكل برشا أرنات بطبيعتي ما نشري حاجة إلا ما نشوفها إلا ما نمسها بيدي.
10: أنا بيرسونالمون وصلت وقت وحشتي بوتيك، وحشت الأسواق، وحشت نمشي ونختار حاجتي بيدي ونقيسها ونشوفها ويا محلاها. قلت لأخي الدرجة هدية تعلمنا البخل، معناها هاوك حاجة عجبتني أوب نجي نحل نلقى كومبليتمون حاجة أخرى وهي صدمة تاهو.
11: لي فونت أون ليني قاعدة تاخذ رواج كبير عند التونسي ويشوف فيها معاملة أسهل له وأرتاح له. اللي يبيع لك لازم تكون أول حاجة عنده باج، بخلاف الباج تكون عنده سيت نتاعو وعنده أدريس باش تتعامل معاه، مش كان رقم هاتف. إذا هو صادق ماهوش متحايل يخليك تشوف السلعة نتاعك قبل ما تدفع حقها.
8: التجارة عبر شبكات التواصل الاجتماعي موضوعنا في فورام نهار الثلاث.
7: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورام مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورام باي موزايكا فان. الأولى في تونس، خير كهرباء تجمع بين بيرفورمانس تكنولوجي وديزاين مودرن. Découvrez la nouvelle MG4 Urban Compact 100% électrique et petit DN من 54 مليون و 950 دينار كهو. كنت لوجو على الكونفورت لسباس و ان لوكس اكسيسيبل. Découvrez la nouvelle MG S6 SUV 100% électrique بوتونومي توصل حتى 35 كيلومتر وبسوم يبدأ من 99 مليون و 950 دينار. Encore une, mais c'est une MG.
12: الفاكونس ما تحلى كان مع ترافل تو دو، الجولة صغيرات من البيسين للتوبوغان، وما نحكي لكمش على الكلب والانيماسيون. ميلا باش تستنى باش ترزربي سيجور صغيرك بلاش، كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يرزربي من تو. ترافل تو دو لي بري تودو.
13: كرهبتك تعز عليك، رونو تخمم فيك. رونو دلالكم باللي زوفر سبيسيال دي جورني دو سيرفيس ابري فانت، وتهدي لكم 20% دو رميز على لي فيلتر الكول، وزيد 15% على لي زوتر بيس دو روشانج مع 10% على المان دوفر، وتشيك اب على 40 بوان دو كونترول. رانديفو من 15 ل 26 جوان شي ارتيس اي سون ريزو دو 26 اجان اغري.
7: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
14: مرحبا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. تتواصل في مطار تونس قرطاج الدولي عمليات العودة الطوعية للمهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء في إطار البرنامج الذي تشرف عليه وزارة الداخلية بالتنسيق مع الهلال الأحمر التونسي والمنظمة الدولية للهجرة. وفي هذا السياق، المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جباب ليفيد في تصريح للزميل كريم والناس أن مخيم الكيلومتر 21 بالعامرة من التصفاقس أصبح نقطة التجميع الرئيسية للراغبين في العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية. والجباب ليضيف أن عدد المقيمين حاليا بالمخيم يناهز 1000 شخص، فيما تتواصل يوميا عملية التسجيل والإحاطة بالمهاجرين الراغبين في العودة بالتوازي مع تنظيم رحلات مغادرة انطلاقا من مطار تونس قرطاج ومطارات أخرى في البلاد.
15: بالنسبة لهنا ثم نقطة تجميع في ديما في لاكزيرو، وثم حتى زادة في ولايات أخرى كما سوسة ونابل وصفاقس لخصوص تجميع الراغبين في العودة الطوعية، وقد قاموا بتسجيل أسمائهم خاصة في للمخيم كيلومتر 21، وهذا يتسمى نجاح ميداني للدولة التونسية والوحدة الحرس الوطني والمشرف العام والفريق العمل نتاعو صراحة بالتنسيق مع السلطات الجهوية، خاطر العملية تبدأ بعملية التوعية والتحسيس في الأسواق وفي المدن، ثم في مرحلة ثانية يتم تجميعهم كما لاكزيرو كما سوسة كما نابل كما صفاقس، ثم مرحلة ثالثة يتم نقلهم إلى مخيم كيلومتر 21 بالعامرة، المخيم اللي تم إنجازه منذ سنة الفارطة في 2025 ويتابع فيه سيد رئيس الجمهورية، وبمبادرة من وزارة الداخلية وكذلك مع الشريك الوطني اللي هو الهلال الأحمر التونسي والسلطات الجهوية في ولاية صفاقس، المرحلة هذه اللي تصير فيها عملية الانتقاء خاصة متاع المجموعات سواء كان اللي عندهم وثائق سفر واللي ما عندهمش وثائق سفر، اللي يتم التعامل معهم حسب الأولويات اللي عنده جواز سفر في ظرف 72 ساعة على أقصى تقدير يكون في بلده الأصلي، والمجموعات الأخرى يتم التنسيق فيها مع الحدود والأجانب لاستخراج ليسي باسي، ولي بين أسبوع وعشر أيام يلقى روحه في بلده الأصلي. ثم في المرحلة الأخيرة اللي هي كما يريتوها اليوم اللي هي في مطار تونس كارتاج أو في المطارات الأخرى اللي ثم عودات يوميا، تقريبا عدنا كل يوم ثم مجموعات قاعدة تغادر في تونس.
14: الإدارة الجهوية للتجديد والإسكان في بنعروس تشرع مساء اليوم في إنجاز أشغال تغيير مسجل لتصريف مياه الأمطار في الطريق الوطنية رقم 1 في النقطة الكيلومترية 700+6 على مستوى محطة توتال، وذلك إثر حادث انفجار أنبوب الغاز في هذه الطريق. ووزارة التجهيز توضح في بلاغ أن الأشغال التي ستتواصل لمدة 7 أيام ستنجز ليلا بداية من الساعة 10 مساء إلى غاية الساعة 5 صباحا، وذلك للحد من تأثيرها على حركة المرور خلال أوقات الذروة. ووفق بلاغ لوزارة التجهيز سيتم تحويل حركة المرور عبر نهج الكيمياء بالنسبة إلى المتوجهين إلى وسط العاصمة وكذلك القاصدين مفترق شوشة رادس، وذلك طيلة فترة الأشغال، داعية كافة مستعملي الطريق إلى توخي الحذر واحترام العلامات والإرشادات المرورية. دوليا، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي يؤكد أن إنهاء الحرب في لبنان جزء من التفاهم الجاري، ويشدد على أن أي اعتداء إسرائيلي على لبنان يعد انتهاكا لمذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة. تعيش مناطق واسعة من العالم على وقع صيف يتوقع أن يكون من بين الأكثر حرارة في السنوات الأخيرة، وسط تحذيرات متزايدة من تفاقم أزمة المناخ وتزايد الظواهر الجوية المتطرفة. تقرير خول كعب.
16: تشير توقعات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إلى أن صيف 2026 قد يشهد درجة حرارة أعلى من المعدلات الطبيعية في أجزاء واسعة من العالم، مدفوعة بتطور الظاهرة المناخية التي تعرف باسم النينيو، والمرتبطة عادة بموجة حر أشد وجفاف وفيضانات أكثر حدة في عدد من المناطق. وفي أوروبا بدأت بالفعل مؤشرات موجات حر مبكرة، حيث تتوقع هيئات الأرصاد وصول كتل هوائية حارة قادمة من الصحراء الكبرى نحو جنوب وغرب القارة، مع تسجيل درجات حرارة تتجاوز 40 درجة مئوية في بعض المناطق. أما في شمال إفريقيا فتشير التوقعات إلى صيف أكثر حرارة من المعتاد، خاصة في تونس والجزائر والمغرب وليبيا، مع احتمال تكرار موجات الحر لفترات أطول وارتفاع مخاطر الجفاف ونقص الموارد المائية في ظل استمرار الضغوط المناخية التي تعرفها المنطقة منذ سنوات. كما تحذر الأمم المتحدة من أن ظاهرة النينيو قد تؤدي خلال الأشهر المقبلة إلى اضطرابات مناخية واسعة النطاق تشمل موجات حر شديدة في بعض المناطق وأمطار غزيرة وفيضانات في مناطق أخرى، ما يفرض على الحكومات تعزيز خطط التأهب والاستجابة. وفي سياق متصل، سلطت صحيفة غارديان البريطانية الضوء اليوم على تقرير جديد صادر عن منظمة يونيسيف، كشف أن أكثر من 1 مليار طفل حول العالم يتعرضون في الوقت نفسه لثلاثة أخطار مناخية مثل موجات الحر والجفاف والفيضانات والعواصف. وأكد التقرير أن الأطفال أصبحوا من أكثر الفئات تأثرا بتداعيات التغير المناخي، خاصة في إفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا، أين تتداخل الأزمات المناخية مع تحديات الفقر وضعف البنية التحتية.
14: نهاية هذه الجولة والمشوار التواصل في ميدي ماج، ابقوا معنا.
17: الأولى في تونس.

0: يا مرحبا يا مرحبا، رجعنا للميدي مانك به بعد شوية. ناهد باش نقرأ لك شوية مقال. مقال جاي في صحيفة الكيب الفرنسية، لخص فيها يوم مرعب اللي عوض به صبري الموشي بيرفي رونار. فما حكايات غريبة حكاهم مقال الكيب، تو نذكرهم. فما مراسلين على عين مكان، منهم الجامعة التونسية طلبت بمقاعد إضافية، الفيفا والحاكم تاع الولاية تقلقوا برشا من مطالب الجامعة التونسية. فما ثلاثة محبين في الأسانسير قابلوا أحد مساعدي لموشي وشوية لصارت عركة. والغريب زاد اللي قالته صحيفة الكيب، انه فما 8 ملاعبية من المنتخب الوطني التونسي مشاولوا، نحكي عن نهار بتوقيتهم هما، لصبري لموشي، قالوا له كان انت تستقيل الملاعبية ينسحبوا معك. وبعد صارت الإقالة وما نسحبوش الملاعبية، وإيرفي رونار بشيجي وهرب يجري، معناتها وصحح الإقالة على حيط ما غير مغزر، ما غير مخمم في الفلوس صبري لموشي حسب ما قالوا. وكان لابد أن يغادر لأنه إيرفي رونار هو اللي عوضه عام 2014 زادة في الكوت ديفوار وهز كوب دافريك، معناتها وقتها طرد من الكوت ديفوار، عوضه إيرفي رونار زادة. التاريخ يعيد نفسه، التاريخ يعيد نفسه. أما مشكلتي أنه لموشي من 2014 وقع يفشل. فوالا، دونك باش نحكي لكم التفاصيل، نحاول نقرا لكم مقال هبط في جريده ليكيب. كل اخبار زاد تلقاوها مراسلي موزايكا فيم والبرامج الرياضيه ودقيقه مونديال والريكاب مونديال، كل التفاصيل تلقاوها في وقتها. يلا نحلوا دوسي.
1: حل دوسي
0: التونسي وتغييرات الانترنت. من يربح معركة المنصات الرقمية؟ عادات التونس على الانترنت تبدلت نهت.
2: صحيح، عادات التونسيين على شبكة الانترنت ككل هي تعرف في تحولات متسارعة، مش تونس بركة ولكن العالم الكل. أرقام جديدة صادرة سنة 2026 حول استخدام منصات التواصل الاجتماعي عفوا، تتحدث عن تحولات تأكد أنه المشهد الرقمي ما عادش كما كان قبل سنوات قليلة. اليوم قاعدين نحكيه على تحولات وتغيرات في السلوكيات متاع الانترنت التونسي في بضع سنوات. المنافسة بين المنصات ولت أكثر حدة من أي وقت مضى، رغم أنه بعض المنصات وأهمها هي تابعة لنفس الشركة، ولكن بلغتنا أحنا كل واحد يضرب على دربه. وحسب تقرير ميديانات انسايد داي، فانه التوانسا يواصلوا الاقبال بكثافه على منصات التواصل اللي سون تري كونيكتي التوانسا، مع تغيير واضح في طبيعه المحتوى اللي يستهلكوه. بعد سنوات هيمنت فيها لي تيكست لي زارتيكل الصور، اليوم ولا الفيديو هو الشكل المفضل عند أغلب المستخدمين. هو ما يفسر الصعود المتواصل للمنصات اللي تعتمد جستمون على المحتوى المرئي والتفاعلي الانتراكتيف خاصة والقصير. هوني ولاو فما نقلة نوعية عند الانترنت، انه ولا ما عادش يطول برشا في الفيديو ويحب حاجة القصيرة، ذيك علاش لي ريل ولاو يعرفوا في اكسبلوزيون كبيرة ولاو يعرفوا في نجاح كبير. رغم التغيرات هذية مازال منصة يوتيوب هي في المرتبة الأولى نوفل، يحافظ على موقعه في الصدارة بأكثر من 7,800,000 مستخدم. يبدو أن المنصة نجحت في الجمع بين الترفيه بين التعليم بين الأخبار بين الموسيقى بين الأكتواليتي، أيضا باش تبقى الوجهة الأولى لملايين التونسيين الباحثين على المعلومة أو التسلية. في المرتبة الثانية نلقاو فيسبوك طبعا بحوالي 7,800,000 مستخدم، ورغم الحديث المتكرر عن تراجع شعبيته عالميا على حساب منصات أخرى جديدة، فإنه المنصة هذا بالأرقام ما زالت تحافظ على مكانتها ومكانة مهمة في تونس، خاصة فيما يتعلق بمتابعة الأخبار المحلية الشأن الوطني التواصل بين الأفراد والتسويق الرقمي، خاصة اللي ماخذ مكانة هامة على مستوى الفيسبوك وإدارة الصفحات والمجموعات وغيره. أبرز تطور لافت ربما نجم نحكيو عليه في الكلاسمون هذية هي منصة تيك توك اللي ولات تضم قرابة 6 ملايين مستخدم محتمل، رقم يعكس نجاح التطبيق. وهذا الفليو اللي يحكيوا عليه من بعض السنوات عديد المختصين، علاش نجحت المنصة هذه في العالم الكل ومش كان في تونس، وعلاش استقطبت فئة الشباب خصوصا. نحكيوا كما قلت لك من الأول نوفل على فيديوهات قصيرة سريعة الإيقاع قادرة على الانتشار في وقت وجيز وبسرعة كبيرة برشا فيرال، وصناعة موجات من التفاعل تتجاوز أحيانا وسائل التقليدية. في المركز الرابع نلقاو انستغرام، يعزز حضوره بأكثر من 4 ملايين مستخدم. مستفيد أيضا من تنامي الاهتمام بصناعة المحتوى البصري, يعني كرياسيون دو كونتوني اليوم من جميع أنواعها, من جميع ما نحكيه على مود, نحكيه على ماكلة, نحكيه على غيره من الشيء هذا اللي القى نوعا ما ازدهار خاصة على المنصة هذه, التسويق عبر المؤثرين الأنشطة التجارية اللي لقات في المنصة أيضا فضاء مناسب للترويج وللتواصل مع الكليونتيل اللي ما لقاتوش في منصات أخرى وما عرفتش نفس النجاح. دونك باش نحاولوا نحوصلوا معطيات توري أنه التونسي ما عادش يكتفي باستهلاك المحتوى فقط, اليوم التونسي ولا جزء من صناعته ومن نشره, كيف كيف المنافسة بين المنصات ما عادش تقتصر على عدد المستخدمين فقط بل تشمل زيادة نوفل القدرة على جذب الانتباه. اليوم كيفاش تبيع الروحة, كيفاش تسوق الروحة, كيفاش تسوق للمنتوج متاعك, كيفاش تسوق للكونتوني اللي قاعد انت تصنع فيه. مدة بقاء المستخدم عند نفس التطبيق اليوم اللي نحكيه على فيديليتي ربما ولا فيديليزاسيون متاع المستخدم لمنصة على حساب منصة أخرى, يبدو انه المستقبل نوفل بش يكون أكثر ارتباط اليوم بالفيديو وبالمحتوى التفاعلي وبالكرياسيون خاصة على مستوى المحتويات التفاعلية هذية, فيما عديد المنصات التقليدية تلقى اليوم روحة قدام تحدي جستمون لكرياسيون والتجديد مش تحاول تحافظ على جمهورها وتحافظ على روحها, وإلا باش تندثر كيما رينا برشا برشا برشا ديزابليكاسيون ولا منصات اللي في وقت ما كانت عارفة سكسي كبير ومن بعد اندثرت واختفت تماما.
0: معنا صحفي المختص في التكنولوجيا الرقمية زميلنا محمد علي سويسي. عسلام محمد علي.
3: مرحبا بك نوفل, مرحبا بمستمعين وزي كيف.
0: شكرا لك. اذا بصفة عامة الارقام كي تغزر لها في تونس ونحب مقارنات مع دول عربية ولا دول اوروبية وغيره, نسق الاستهلاك في تونس حتى بالبورسنتاج نفس الترتيب هذا مثلا, انا نعرف مثلا الصحفيين وانت تعرف محمد علي في العالم الكل يستعملوا اكس الا تونس, معناتها نادر من نستعملوه الموقع هذا اللي في العالم باش تهبط ستاتيو باش تهبط اخبار تستعمل الموقع ذاك. استهلاك تونس بصفة عامة هل هو وفي للاستهلاك العربي والعالمي؟
3: بالنسبة للزون بتاعنا نحن منطقة شمال افريقيا نجم نقول انه وفي بالنسبة للاستعمال في الشرق الاوسط الاختلاف بما انه فما سناب شات اعلى, سناب شات عنده باز كبير ياسر بتاع مستعملين في الشرق الاوسط, انستغرام وتيك توك قراب بعضهم برشا عكس الزوز ملايين الفرق ما بيناتهم بالنسبة لتونس ما بين تيك توك وانستغرام حسب الترتيب بتاع ميديانات الجديد. عالميا نلقاو انه يوتيوب ديما يتعارك هو فيسبوك, اما يوتيوب في اغلب التقارير يوتيوب هو الثاني مش فيسبوك, مش فيسبوك هو الثاني, يعني فيسبوك هو المنصة الاكثر استعمالا في العالم وبعده يوتيوب. اللي ريناه من الارقام متاع ميديانات توري انه المستعمل التونسي بالنسبة للمنصات الرقمية ماشي في نفس الثنية, ماشي في نفس التوندونس مع المستعملين عالميا. موضوع مهم جدا حكيت عليه انت نوفل بالنسبة لإكس. إكس ملي كان تويتر منذ سنوات ما كانش فما اهتمام كبير ياسر بالنسبة للتونسي بالنسبة لإكس نظرا لطبيعة المنصة هذه, نظرا لأنه التونسي كان يستهلك أكثر وما زال يستهلك أكثر في المحتوى المرئي أو المظهر الفيديو, طلع معاه الاستعمال متاع التونسي بالنسبة للفيسبوك وبعد وقتها في فيسبوك شريت انستغرام طلع الاستعمال متاع انستغرام, وإكس قد هو المنصة اللي ما مشالهاش برشا التونسي إلا في أوقات معينة مرتبطة بأحداث سياسية ولا مرتبطة بأحداث يعني بونكتويل ماشى أحداث ماشي على امتداد عام كامل. الأرقام التوندونس متاع الاستعمال تورينا أنه التونسي ماشي في نفس يعني في نفس الثنية وهو والزون اللي قريبتنا نحكيه على الجزائر المغرب وليبيا, بعاد شوية بالنسبة للاستعمال بارابور منطقة الشرق الأوسط خاطر في الشرق الأوسط عندهم استعمالات أخرى, مثلا نحن في تونس نستعمل بس يوتيوب باش نسمعوا الموسيقى, في الشرق الاوسط يستعملوا لي زابليكاسيون انغامي وسبوتيفاي مثلا باش يسمعوا الموسيقى, والاستماع للموسيقى يعتبر واحد من العوامل اللي خلت يوتيوب يطلع برشا في تونس بالنسبه للترتيب نتاع ميديانات اللي
2: اعطى أيوة لي ريفيرونس محمد علي حتى بالنسبه للمجال الفني في في في بعضه يقول لك يقيسوا النجاح بقديش عملت فيو على الكليب الاخراني ولا على الاغنيه الاخرانيه على اليوتيوب.
3: هو في تونس بالنسبه للاستهلاك نتاع الموسيقى ارتكز برشا على يوتيوب، وكيف قلت يعني ولات الارقام تتعطى بارابور لعدد المشاهدات على يوتيوب. لكن فما عوامل اخرى، فما البودكاست اللي طلع برشا في السنوات الاخرانيه والقى جمهور كبير بالنسبه للاستماع في تونس، لكن فما يعني حاجه

0: تعليق ولا مساجات
1: انستغرام نوف الموجودة على
0: ما نجمش دليل نكون ساهر في التلفزة وبقي يخرج لي مساج مع
1: يعني في بالنسبة لنوعية الابليكاسيون اللي خرجت في الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة لانستغرام هي ابليكاسيون تاع مشاهدة
0: فرجة الشورت هذوما التيك توك معناتها يظهر لي الاتجاه وذا علاش خلى برشا دول تخمم باش تنحيها على الاقل من 16 سنة سرعة الفيديو والفيديو القصيرة يظهر لي الناس كل تعقلموا ويظهر لي ماشيين نحو الفيديوهات القصيرة هي المستقبل كل ابليكاسيون تعملها الفيديو هذه باش نجم تنجح وليت نوع من الادمان معناتها الناس الكل يستعملوا في هذه وحاجة من نجاح التيك توك وغيره
1: بالطبيعة الفيديو القصير كسوا بالنسبة للريلز على انستغرام وإلا على فيسبوك ولا بالنسبة للفيديو القصير زادة على تيك توك وإلا حتى الفيديو على سناب شات تعتبر واحدة من أبرز العوامل اللي خلت المنصات هذه تلقى إقبال كبير ياسر عند جمهور صغير لأقل من 18 سنة مثلا اليوم يستعملوا برشا المحتوى هذية والحاجة اللي تخلي المحتوى هذية زادة يزيد يجلب أكثر الانتباه وانه المحتوى هذا يعتمد على خوارزميات تخلي انه فما السكرول اوتوماتيك يعني انك تتفرج في فيديو ما تفيقش بروحك انك انت فجاه تتفرج في 10 15 فيديو وتعديت من مجرد دقائق تقعد ساعه قدام انستغرام وتي تسكرولي ما تفيقش بروحك نفس الشيء بالنسبه للتيك توك فالمحتوى القصير هو اللي يجلب الانتباه نتاع المستعملين هذوما لي جون وخليهم يستعملوا اكثر المنصات هذه لكن كي نجيو نشوفوا الارقام بالنسبة لتونس بالنسبة ليوتيوب مثلا نقاو انه فما استعمال كبير ياسر بالنسبة للي 87.5% من المستعملين اقل من 18 سنة لكن فما حاجة هو انه 80% زادة من الناس اللي عمرهم 45 سنة الفوق يستعملوا يوتيوب في تونس وهذا الدليل على انه كل واحد وعنده النوعية المحتوى اللي يتفرج فيه بالنسبة للفيديوهات لكن كيف قلت تنوفل الفيديو القصير اليوم ولا هو العنصر الاساسي بالنسبة للاستعمال وبالنسبة للتطوير بالنسبة لاستراتيجية التطوير بالنسبة للشركات هذه اللي ولات تعتمد عليه برشا في خدمتها
0: بالنسبة لأكثر فيديوهات يتشافوا المواطن يسأل عندي زوز أسئلة الأكثر فيديوهات معناتها يقولك عملت فيديو شافوها برشا استاتيو شافوه برشا البارامتر قاعد يتبدل الناس لاحظوا أنه البارامتر قاعد يتبدل بكافية كبيرة على الانستغرام على اليوتيوب غيره معناتها فما الانستغرام قالوا لي يلزمك تحط مقال والارتيكل هو اللي يجيب الفيو اكثر وكذا هل صحيح انه البارامتر قاعد يتبدل بكيفيه دائمه نتاع شنو اللي يمشي اكثر شنو اللي يمشيش
1: الالجوريتم انت تحكي اليوم نوف لنا والالجوريتم قاعدين يتبدلوا بطريقه كبيره ياسر فما حاجتين تحكم في تبديل الالجوريتم الحاجه الاولانيه هو انه المنافسه الشركات قاعدين يشوفوا في بعضهم كيفاش قاعدين يخدموا في الخوارزميات نتاعهم باش يعملوا اوبتيمايزاسيون اكثر للكونتينو ويبدلوا مثلا انستغرام مؤخرا اعلن على انه اعطى الامكانيه للمستعملين نتاعهم انهم يتحكموا في الكونتينو نتاعهم عن طريق البارامتراج في وسط انستغرام وبدا الشيء هذا في الولايات المتحدة الأمريكية هذا بعدش بعد ما تبع تيك توك شنو قاعد ما يعمل يعني الشركات هذه بالنسبة للخوارزميات تبدلها بشكل سريع مثلا شركة ميتا في آخر 2024 قررت أنها ترجع وتستقطب الجمهور اللي جون بما أنه ولا فما تهرم بالنسبة للاستعمال متاع فيسبوك كبروا في العمر المستعملين متاع فيسبوك فشنو عملت جابت برشا من الخدمات متاع انستغرام وجابتهم عملتهم اوبتيميزاسيون باش يكونوا مولمين للخدمة على فيسبوك لك علاش فما برشا حاجات لي في فيسبوك تظهر لنا كأنها في انستغرام ونفس الشيء حتى في المستقبل فما تجارب متاع الجريد هذوكم متاع انستغرام قاعدين يخدموا عليهم على أنهم يحبوا يجيبوهم في فيسبوك الشركات هذه ما تقفش على خوارزميات معينة لمدة طويلة هي تجرب التستي
0: أذك إيش قاعدين نلاحظوا به قبيلي حكينا على بريطانيا أقل من 16 سنة ما عادش يستعملوا وسائل التواصل الاجتماعي باش نسألك سؤال تقني جاوبني في نص دقيقة هل تونس مثلا لو تتخذ هذا القرار أقل من 16 سنة ما عادش يدخل هل يتم الاتفاق مع الشركات الكبرى وهما في الانسكريبسيون إذا أنت أقل من 16 ما عادش يقبلوك ما عادش يصير مفاهمة هكا؟
1: لا صعيب ياسر خلينا نقول لك نوفل الموضوع مرتبط اساسا بسياده سياسيه وقوه سياسيه يعني كي تتكلم الاتحاد الاوروبي كي تتكلم فرنسا كي تتكلم بريطانيا كي تتكلم الولايات المتحده الامريكيه هذوما الشركات اللي عندهم وراهم اما المفوضيه الاوروبيه اللي هي تجم يعني تفرض خطايا كبيره على الشركات هذه وقانونيا الشركات هذه تدفع حتى ضرائب نتاعها في الدول هذه بالنسبة

0: تونس لا، يعني تونس يعني تنتمي لمارشي حتى في الخريطة وقتها يبدأوا يحكيوا عليه تقع خريطة قريمة ما فماش حضور الشركات هذه، ما فماش إجبارية، ما فما حتى شيء يخلي تقنين أو تنظيمين تونس تجبر الشركات هذه على أنها تنظم الاستعمال بالنسبة لوسائل التواصل الاجتماعي اللي منهم أقل من 16 سنة. للأسف الشديد هذا مش كان تونس أول، المنطقة بتاعنا كل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
1: واضح، شكرا لك محمد على السويسي.
0: نوفل معطى كهو يعني بالنسبة للاستعمال بكري حكيتوا على التغير، التغير قاعد صاير أكثر، أو خطر اليوم مثلا نحن في موزايك نعطيه كل شهر، في كل أول شهر نعطيه الترتيب متاع الابليكاسيون الأكثر استعمالا في الشهر اللي فات. اليوم وسائل التواصل الاجتماعي دخلت في الروتين متاع الاستعمال متاعنا، لكن كي نجيو شوفوا في التوب 10 متاع الابليكاسيون الأكثر استعمالا في ماي نقاو ثلاثة تطبيقات اللي هما ما كنوش موجودين في تونس. نقاو صحيح أنه موجود تيك توك وموجود واتساب وموجود انستغرام وسناب شات اللي مؤخر في الترتيب، لكن التطبيقة الأولى الأكثر استعمالا في تونس في ماي هي جيميناي، في وطيلة 2025 وبداية 2026 كانت تشات جي بي تي، وفي ماي اللي فات دخل كلود في الترتيب وفي التوب 100 في تونس بالنسبة للاستعمال متاع ليزابليكاسيون موبيل. لاحظوا أنه فما صعود كبير جدا بالنسبة ليزابليكاسيون متاع الذكاء الاصطناعي. يعني نحن حتى كان اليوم نركزوا على ونحكيوا على انستغرام، نحكيوا على فيسبوك، ونحكيوا على أرقام كبيرة ياسر. الأرقام هذه رانا ماشيين في تطور وتغير كبير آخر بالنسبة للاستعمال فيما يخص تأثير الذكاء الاصطناعي في استعمالاتنا بالنسبة للمحتوى الرقمي على وسائل التواصل الاجتماعي ولا بالنسبة للتطبيقات هذه وحدها.
1: صار يصيروا تغييرات كبيرة. شكرا لك محمد علي، يعطيك صحة. دونك جيمي لاين وكلود وبرشا حاجات قاعدة تزيد. يلا فاصل موزيكا بعد نمشيو معاكم. هذه ميدي ماك. ميدي ماك
2: فرعون مع ليتر حالي. التجارة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، شنو الفرق بين التجارة الإلكترونية الإي كوميرس والتجارة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي؟ هل كل صفحة فيسبوك تيك توك ولا انستغرام تبيع منتجات تعتبر تجارة إلكترونية؟ وشنو الإطار القانوني اللي تتمارس فيه المبيعات هذه؟ هل تعرضت للتحايل عند اقتنائك منتجات عبر ليغيزو سوسيو؟ وهل نجمت تسترجع فلوسك؟ وإلا بالعكس تجاربك كانت ناجحة وتفضل ديما التشريع عبر شبكات التواصل الاجتماعي؟ كيفاش المستهلك ينجم يحمي نفسه من الزغناك؟ وهل كنت ضحية لصفحة وهمية، منتجات غير مطابقة وغيرها من الإشكاليات؟ وهل ممكن قانونيا تاخو حقك وتقوم بتتبعات وإلا لي؟ وشنو أهمية وجود عنوان سجل تجاري أو رقم جبائي ووسائل اتصال واضحة عند اقتناء سلع عبر شبكة التواصل الاجتماعي؟
3: مستحيل مستحيل كان أنا بيرسونالمون نشري حاجة أونلي. أنا جربت أنا شريت حاجة بس مش تحيل غادي من التحيل. أنا عمر من التجارة اللي بيش نشري أونلي مستحيل. برتو عندي شكون صاحبي ليش كان أونلي؟ أنا بيرسونالمون ده بتاعت مرة معش نعم قاعد نشوف برشا مشاكل برشا ارنات بالطبيعه ماشي حاجه اللي ما نشوفها اللي ما نمسها بيها.
4: انا بيرسونيلمون وصلت وقت وحشت لي بوتيك وحشت الاسواق وحشت نمشي ونختار حاجتي بيديا ونقيسها ونشوفها ويا محلاها. قلت لاخي الدرجه هذه تعلمنا البخل معناها اهو كحاجه عجبتني اوب نجي نحل نلقى كومبليتمون حاجه اخرى وهي صدمتها.
5: لي فونتونيني قاعده تاخذ رواج كبير عند التونسي ويشوف فيها معامله اسهل له ارتاح له. اللي بيعلك لازم تكون اول حاجه عنده باج بخلاف الباج تكون عنده سيت نتاعو عنده أدريس باش تتعامل معاه مش كان رقم هاتف. إذا هو صادق ماهوش متحيل يخليك تشوف السلعة نتاعك قبل ما تدفع حقها.
2: التجارة عبر شبكات التواصل الاجتماعي موضوعنا في فورم نهار الثلاث.
6: كي تحب شاركنا رأيك ولا تجربتك كلمنا على 71 113 013 وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع عشية. ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايك فام. الأولى في تونس ميدي ماك كل يوم من الاثنين الجمعة من الصنعاء الماضي ساعتين نوفل ورداني

0: رجعنا لكم يلا نمشي وما فاتك شيء.
1: ما فاتك شيء
2: في ما فاتك شيء بتبيعك
0: مع مرتين في ساعة ولا مرتين في ساعة الميكرو ما يتحلش دايخ شوية خطر مولد ما أنا راني ما نسكتش معناتها المرة الأولى نقوله خطأ تقني المرة الثانية واللي خطأ بشري ولا معناتها سمحني قبل ما تبدأ ما فاتك شيء نحب نحكي لكم على المقال. احنا حكينا قبيلي كل التفاصيل مقال في جريدة ليكيب. جريدة ليكيب تعرفوها اللي معناتها بما أنه مدرب فرنساوي وفرنساوي حكيت على سواري لفول جورني دو لاموشي باهي نهار مجنون لاموشي. سامحوني خاطر انا معناتها المقال مازلت كي قريته وعامل الترجمه هنا ذاك علاش باش نقرا لكم. فما حاجات نحب نسمع تعليقك عليها لانه فما حاجات غريبه صارت باهي. و طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا وقتها تمت اقالته حتى رئيس الجامعه ما جاش قالوا رانا اقل منك يعني. وهذه عادة تونسية فما مدرب كبير تذكره في اللوتروت وهو ماشي قالوا له رانا أقلناك معتل فن الإقالة غير موجود. يلا باش نحاول نقرأ لكم المقال من جريدة ليكيب. بعثت الإكيب الفرنسية البعثة المنتخب التونسي في المكسيك عاشت يوم استثنائي. صبري لاموشي رجع للفندق في ساعة متأخرة من الليل وهو متأثر ليس بسبب النتيجة الثقيلة بل للمشجعين التوانسة اللي سبوه واللي قالوا له برشا كلام وتوجيه الشتائم والإهانات ليه. في الوقت نفسه أسمع الجملة هذه وعلق لي عليها. كانت علاقة الاتحاد التونسي مع المنظمين تشهد توتر بسبب مطالب متكررة بالحصول على تذاكر ومواقف سيارات إضافية مما أثار انزعاج الفيفا وأيضا حاكم ولاية نويفو ليون المكسيكية سامويل غارسيا اللي خلال المباراة ظهر هو لابس قميص المنتخب السويدي في موقف فسر على أنه رسالة غير ودية تجاه الجانب التونسي.
2: ماشي دبروا في المزايا
3: معناها حاكم الولاية المكسيكية حضر الماتش لابس المايو تاع السويد
0: اي لأنه تقلق. وهذا مصدر لكيب الفرنسية. أنا كي نقول لكيب الفرنسية معناتها مصدر موثوق به بنسبة 200% واضح معناتها مرجع في الصحافة. دونك تلمو يطلبوا في بلايس باركينج وتسكر زايدين الفيفا تقلقت حسب الكيب وحتى حاكم الولاية اللي لبس ماريول السويد في الماتش يعني من المفروض يكون محايد. لاحقا حاجة جميلة تهز المرأة به. لاحقا صار احتكاك داخل الفندق بعد واحد من مساعدي لاموشي وثلاثة مشجعين تونسيين وكادت الأمور تتطور إلى العراك لولا سيكوريتي اللي تابع تونس. فما واحد اللي هو تدخل وفض الحكاية. نهار الاثنين الصباح بينما كان لاموشي يستعد راو الصباح بتوقيتهم هما معتها راو العشية بتوقيتنا معتها هما سابقينا. لاموشي كان يستعد للإشراف على الحصة التدريبية الخاصة بالاستشفاء معتها كل ديكراساج. الاتحاد التونسي لكرة القدم انشر بيان رسمي على انستغرام أعلن فيه نهاية مهام لاموشي وكشف أن منذر كبير سيكون المدرب الجديد. وسائل الإعلام تناقلت الخبر ورويترز هبطت الخبر هذا ولكن المفاجأة الاتحاد التونسي نحل الإقالة سحبها
3: الجامعة معنا
0: الجامعة سحبها بعد فترة قصيرة وكأن شيئا لم يحدث وعادت البعثة إلى الفندق وسط صمت كامل من المسؤولين وفي الفطور حتى حد ما حكى في الموضوع به. في فترة ما بعد الظهر ثمانية ملاعبية نحكي لك الحكاية الثانية الغريبة ثمانية من ملاعبية المنتخب التونسي حسب صحيفة الكيب قعدوا مع صبري لاموشي وقالوا نحن مستعدين باش نخرجوا معاك إذا تمت إقالتك. ليس حبا في المدرب حسب صحيفة الكيب بل رفضا لتعيين مدرب تونسي محلي خاصة المنظر كبير كي شافوه حاضر ويستنى وقالوا هو باش يعوض معناتها وهبي الخزير. دونك الملاعبية قالوا له احنا معاك كان استقلت باش ننسحبوا معاك
2: مش حبا في هو لكن هما رافضين اساسا مبدا انه منظر الكبير يكون هو اللي موجود في زوج ماتشات نتاع اليابان وهولندا.
0: مع العلم انه في الماتش فما ملاعب يحب يبدلوا لاموشي رفض التغيير وملاعب اخر احنا قلنا عليه نوارة المنتخب يقول في الكلام الزايد هو قاعد على به معناتها فما تسيب شويه. الخمسة وربع مساء رئيس الاتحاد معز الناصري قابل صبري لاموشي وأخبر رسميا بأنه تم إقالته. في المقال لكيب الناصري قال لاموشي والله ما كنتش نحب أنا هذا القرار لكني اضطررت إلى تنفيذه بسبب الضغط الذي مارسه بقية أعضاء المكتب الجامعي خوفا على منصبه. معناتها شوفوا المقال اللي هبط في لكيب يؤكد الكلام اللي أنا قلت لكم لفنا شوارب عرف فما أربعة من أعضاء المكتب الجامعي قالوا لو كان ما تنحيوش اللاموشي سننسحب ونستقيل ونعمل ندوة صحفية نفضحكم. دونك المفاجأة رئيس الاتحاد حسم اسم المدرب الجديد، وقع الاختيار على الفرنسي فيرونال المدرب السابق للسعودية واللي كان من شهر أفريل دونك باش يجيب معاه ثلاثة من ستاف نتاعو، نيكولا بودوان، دافيد بارياك، جيل فواش، وهبي الخزري باش يقعد في الطاقم، منذر كبير باش ينضف لهم، فما حتى قلنا لكم شكون باش يجي ومعناتها مختص اخر في تونس. المهم الكاتب عام للاتحاد جاء وثيقه فسخ العقد لغرفه اللموشي اللي اتكى على الحيط وصححها. اكثر حاجه نرفزت صبري لموشي حسب ما قال ليكيب انه 8 ملاعبين اللي قالوا له باش نقفوا معاك ما كلموهوش وتخلاو عليه وخلاوه يستقيل. دونك المهاجم الفرنسي جينياك لاعب في المكسيك صديق لموشي مشى للغرفه وقف معاه، لموشي طلع معاه وقال ويجا معايا للدار. بعد انتهاء عشاء البعثه لموشي غادر مع اعضاء جهازه الفني الى منزل جينياك اللي سهروا معاهم بعد رجعهم لوتيل. ولموشي
3: اندري بير جينياك
2: اي المهاجم
3: اللي يلعب في المكسيك
0: مشاو سهروا في دار جينياك وروحوا. ولموشي يريد المغادره فورا، ما يحبش يقابل فيرونار لانه رونار وقت استقال لموشي اقيل لموشي من بعثه الكوت ديفوار، جاء رونار عوضه وهز الكوب دافريك ما تبش ترجع الحكايه
2: نفس
0: الحكايه تتعاود سبحان الله. دونك فما انيس بن مليك ممكن محلل اداء حلمي لكشاو مع انيس بن مليك والمعد البدني المختص في جي بي اس انس كازوز زاده باش يلتحقوا معاهم انيس بوجلبان اللي ما عندوش الفيزا لامريكا. هذا اليوم كيفاش مر
3: سيكودرام قالت دونك
0: اي دونك سلاح دونك فاست الملاعبيه كيف قالوا له ننسحبوا معك فاست كيفاش سحبوا المقال مع تصاروا حاجات غريبة فاست المكتب الجامعي به المكتب الجامعي سيخرج ويكذب. لحظة سيخرج ويكذب باش نعطيكم حاجة تذكروا معايا سيخرج المقال كيهبط في جريدة ليكيب راو مقال بنسبة 99% حقيقي. تذكروا في الكوب دافريك اللي فات كيفاش احتجوا لانه عضو المكتب الجامعي طلب بلايص وقال لي نقعد هكا هكا وصارت عركه تذكروها
2: في المغرب صارت وقت تحكي فيها قالوا لي فما
0: وتم تكذيبنا وذكرناها احنا من مصدر اساسي وتم تكذيبنا وقال انا باش ندخل فلانه قالت لي راني وقتها انا داخله نفس الشيء وصارت نفس العركه. معناتها رانا عقليه المسؤولين متاع قالوا ما نبعث لي زوز تذاكر رانا عقليتنا ابعث لي زوز تذاكر
2: بلايص باركينغ تسمع كي ماني تعرف انه اذا تذاكر بلايص باركينغ ما نعرفش معناها خاطر تو ليكيب اللي ذكرت هكايا يمكن يعملوا في مزايا لاصحاب ولا العائلات اللي نتاعهم ما نعرفش يمكن هكا الحكايه خاطر باش يطلب بلايص باركينغ الوي زاده خاطر يمكن زاده فما ناس
0: معناتها امور تتكرر انا نقصد ما كنتش طالب من الاول اطلب امور تتكرر والحاكم بالولايه البس مريول السويد وقت ماتش تونس والسويد. يلا سامحني سلاح كان عطرتك يلا نكملوا مع الفقره تفضل
2: نكملوا مع الفقره ما فاتك شيء باش نحكيو زاده لهنا على ما نحكيو على الجابون بصفه عامه الجابون اللي هي نورمالمون ديما هكا معناها تحسهم معناها كوكب اخر في تصرفات اخرى حتى لو كان في الكوره باش نحكيو على وظيفه احلام يعطيوك فلوس باش تتفرج في كل مباريات كاس العالم بالطبيعه هذا من هنا بالطبيعه نحكيو عليها وزاد نحكيو على ماساه في البرازيل صارت كانت تحب نحكيو على كل التفاصيل
0: بي فاصل صغير ومن بعد نمشيو نحكيو في كل شيء.
4: الصيف بدأ والجو حلى الخرجات والتبحيرات مهرجانات وسهريات وبطبيعة الخدمة والفريات من 10 ل 19 جوان نجم تجري كهرباء أوبيل سيتروين بيجو ولا بيك اب بيجو لونتريك عند ستافي ميسون ريزو بدي رميز اكسيبسيونيل يوصلوا حتى ل 12 مليون ومازال الخير عند ستافي اوفر فالابل دون لا ليميت دو ستوك ديسپونيبل سولون لو موديل كونسيرني. ستافي الممثل الرسمي للماركات العالمية بيجو أوبيل وسيتروين في تونس.
1: ميدي ماك كل يوم الاثنين جمعة من الساعة 9 إلى 10 نوفلور تاني.
0: يا مرحبا يا مرحبا يلا
2: صحيح. مش نكملوا نحكيوا على حادثة هستري العام في برشا وسائل عليها عالمية. نحكيوا على التجربة كان مفروض تكون فيها حماس تشويق لكن تحولت إلى مأساة حقيقية. نحكيوا على الشاب عمرها 22 سنة كانت تستعد باش تعمل لك القفزة نتاع البانجي جامبينغ كان تعرفوها اللي هو يتربط بحبل اللي يكون سبيسيال هو لمحالة في ساقين. تنجموا تشوفوا الفيديو موجود على باش فيسبوك نتاعنا موزايك كفام ويعمل أكل قفزة الشهيرة هذيك. تبقى إنه الفتاة هذه اللي عمرها 22 سنة نسيو ما ربطوا ليش اصلا لحقل وطاحت.
5: Ils sont payés 50 000 dollars tout simplement pour regarder les matchs de la Coupe du Monde ici à Times Square à New York dans un cube. Ils ont été embauchés par Fox One après une annonce qui avait été mise en ligne il y a de cela deux mois où 6 000 personnes avaient postulé. C'est Kevin et Austin qui ont été sélectionnés.
6: Une femme de 21 ans meurt lors d'un saut dans le vide à cause de l'oubli de la corde de sécurité. La victime, Maria Eduarda Rodriguez de Freitas, a fait une chute d'environ 40 mètres. Les instructeurs ont oublié d'attacher sa corde de sécurité avant de la jeter du pont squelette dans l'état de Sao Paulo. Peu avant sa mort, la jeune femme avait publié sur Instagram une image avec la légende « Qui est le fou qui m'a laissé venir pour sauter d'un pont ?». La police a expliqué que l'équipement de sécurité n'était pas bien attaché au moment du saut et que la victime n'a pas survécu à la chute. Trois hommes ont été arrêtés pour homicide avec dol éventuel, c'est-à-dire pour possible faute consciente. Une enquête est en cours.
2: تحقيق بتبيع في
0: غريبة جدا العالم كل بارتاجيها ما لها خطأ معناتها
2: هي المشكلة انه هذا البانجي جامبينغ حاجة معناها موجود تقريبا في كل دول العالم حاجة معروفة حاجة فيها دي ميزور دو سيكوريتي الناس كل تعرفها
0: كيما واحد نقز من الباراشيت ونسى الباراشيت
2: اي اكزاكتومون اي نفس الشيء
0: في وسط السماء لقى روحه بلا باراشيت
2: فما حبل امان هو اللي تربط لكن الشاب قفزته هي ما في بالها بحتى شيء ما فما تحقيقات توا يحبوا يعرفوا شنو اللي صار بالضبط هو الحاجات هذيا صحيح هي ترفيهية لكن فيها تشيك ليست كيما كما الطيران
3: كما الطيران وقت الديكولاج
2: فما حاجات لازمك تعملها
0: ديسيبليني لازمك تكون
2: نمشي ولا حاجة أخرى نحكي عليها في الكوب دي موند نحكي على تايم سكوير في أمريكا نحكي على زوز تم اختيارهم الزوز هذوما باش يتفرجوا في كل مباريات كأس العالم نذكر اللي هما 104 ماتش بالطبيعة مش حبا في كرة القدم أما اسمهم بيح السالير اللي باش ياخذوه كان يقعدوا يتفرجوا في الماتشوات الكل
5: Ils sont payés 50 000 dollars tout simplement pour regarder les matchs de la Coupe du Monde ici à Times Square à New York dans un cube. Ils ont été embauchés par Fox One après une annonce qui avait été mise en ligne il y a de cela deux mois où 6 000 personnes avaient postulé. C'est Kevin et Austin qui ont été sélectionnés. Et donc pour ce mois et demi de compétition, ils vont devoir regarder l'intégralité des 104 matchs et vont être rémunérés la somme de 42 500 euros. C'est l'équivalent de 50 000 dollars. Alors comme vous voyez sur ces images, il y a également de nombreux curieux qui viennent prendre des photos pour cette opération marketing. On sait que d'ailleurs à New York, il y aura de nombreux matchs de la Coupe du Monde.
2: دونك كيما سمعت
3: ما يخرجوش منها الباص هذيك
0: ولا يتفرجوا في الماتشويت
2: لا هو جوست كالبوكس هذيك عملته قناه اسمها فوكس وان يقعدوا غادي يتفرجوا في الماتشويت هو مش ما يخرجوش لكن
0: وقت الماتش يتفرج
2: وقت الماتش لازم يقعد
3: 50 ميل دولار باش يتفرج في الماتشويت
0: حتى فما شكون في تونس يتفرج فيهم وحده
2: غير 50 ميل
3: ويخسر هو الفلوس
2: لا ما غير 50 ميل دولار باش تفهم ساعات فما خدم تاعها بلا نحكيو على فيديو زاد لهنا على في اليابان بعد التعادل نتاعها مع هولندا اللي هو يعتبر جيست ونشوف الفيديو موجود على الباج فيسبوك متاعنا موزايك فيم
0: حاجة تدور
2: باش فرحوا فما إسباس لازم يكون فما فيروج معناه باش ما فماش كراها باش الناس تنجم تتعدى هما استناو يجي الفيروج كما قاعدين نشوفوا توا على الباج متاعنا استناو الفيروج بالطبيعة مشاو يحتفلوا الكلهم هزين العلامات لابسين المراول متاع اليابان فرحانين بالتعادل مع المنتخب الهولندي 2-2 في مستوى الحقيقة اليابان قدمت مستوى كبير برشا شوف كيفاش فرحانين مع بعضهم منظمين وقت اللي فما ضوء احمر غاديكا وملمومين كما قلنا احنا في معناها بلاصه معروفه غاديكا في العاصمه المعناها اليابانيه وهما قاعدين بالطريقه هذيك يستناو قاعدين يحتفلوا
3: يصوروا في رومبو جماعة النصر
2: معنا. نفس الشيء لكن تلاحظ لهنا بعد في الفيديو كي نتفرجوا كي جا الضوء الاخضر الناس الكل جبت روحها باش ما يعطلوش الكراهب كملوا الاحتفالات وكاهو في الموضوع
3: احنا المشكله معليش فيروز
0: لا معناتها الشيء يجري في دمهم النظام يجري في دمهم حتى وانت فرحانه حاجة غريبة وغريبة جدا.
2: بالضبط أيوة. بالضبط كانت هذه ما فاتكش أي بالنسبة لليوم.
0: يعطيك الصحة سلاح، شكرا لك. شكرا لك نهد. بعد شوية الأخبار ثم سبور إكسبريس. شكرا لقسم الرياضة أكيد باش تتابعوا الأكتواليتي، باش يجي هيرفي لونار ندوس عفية ظلي ما ثلاثة متاع الصباح بتوقيتنا.
3: يبدو أنه في الطائرة الفولة
0: أي.
3: يبدو أنه في الطائرة ماشي نحو
2: جاب ربي الفول طويل شوية باش يلقى وقت يحضر. أوكي ويونس
0: روح. أنتو كامل لول بيان سور إل فا إتر أسيستي، معناتها باش يتبع كباير وباش يتبع بوجلبان والخزري.
3: والخزري خاصة
2: أي معناتها أكيد فما جوارات يعرفهم جوارات ليه باش يكتشف حاجات باش دونك أكيد
3: تصورش يعرف برشا جوارات.
2: لازم مع توينسر
0: باش يقعد ثلاث أربع جماعات مش فاهم الأمور كيش صايرة.
2: وفاتكم دي مونت
0: لا يشهمنا لا لا تشهمنا يلعبوا ماتش باهي وكهو أما نصلحوا نغزروا القدام. شكرا لكم الأخبار سبور إكسبريس بعد لندا جينا في فروم نتقابلوا غدوة شاي طيبة في لمن. ميدي ماك كل يوم الاثنين جمعة من نص النهار لما 9 نوفل ورتاني.

الأولى في تونس. بيسيتي. الكرة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك فم. المونديال من 11 جوان ل 19 جويليه 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة. مراسلين على عين المكان. الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال.
1: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان، ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والأحزان، متفاهمين في نفس الحاجة الكاليتي.

0: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
1: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
2: اهلا بكم في هذا الموعد الاخباري. شركة السونيد تعلم حرفائها بولاية سوسة والمنستير والمهدية أنه تبعا للتوقف الوقتي لإيرادات المياه الخام المتأتية من سد نبهانة نظرا لارتفاع نسبة عكارتها على إثر الأمطار الأخيرة، فإنه من المنتظر تسجيل اضطرابات في توزيع الماء الصالح للشرب خاصة بالمناطق العليا بهذه الولايات ابتداء من منتصف نهار اليوم وإلى غاية منتصف نهار يوم الغد الأربعاء 17 من جوان. الشركة التونسية الناشئة باكو موتورز تتحصل على شهادة المطابقة الأوروبية OCE لتصبح بذلك أول مصنع تونسي للسيارات الكهربائية ينال هذا الاعتراف الدولي. وتؤكد هذه المطابقة وفق ما أفادت به الشركة امتثال سيارات العلامة التجارية للمواصفات الدولية الأكثر صرامة في مجالات السلامة والجودة والأداء، وتعد ميزة مهمة لتصدير السيارات ودخولها إلى العديد من الأسواق العالمية وخاصة الأسواق الأوروبية. لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب تعقد بعد الغد الخميس اجتماعا لمواصلة دراسة ومناقشة مقترح القانون الأساسي المتعلق بالمستشار الجبائي. ووفق بلاغ للبرلمان فإن هذا المقترح يهدف إلى تنظيم قطاع الاستشارات الجبائية وضبط الأطر القانونية والمهنية المتعلقة بالمتدخلين فيه بما يتماشى مع التحديثات الاقتصادية والتشريعية في البلاد وضمان نجاعة المنظومة الجبائية وحقوق المطالبين بالأداء. في الشأن الدولي، التلفزيون الإيراني يؤكد أن ناقلات النفط الإيرانية وسفن أخرى استأنفت عملياتها البحرية عقب اتفاق مع واشنطن في خطوة بدت وكأنها تخفيف للحصار البحري الأمريكي. انخفاض سعر برميل خام برنت إلى ما دون 80 دولارا للمرة الأولى منذ شهر مارس عقب اتفاق طهران وواشنطن. في استفتاء أثار اهتماما واسعا داخل أوروبا وخارجها، سويسرا ترفض تحديد عدد سكانها، حيث رفض سويسريون عبر الاستفتاء مقترحا كان يهدف إلى وضع سقف لعدد السكان والحد من الهجرة. تقرير غفران العكرمي.
3: رفض سويسريون في استفتاء شعبي مقترحا كان يهدف إلى تحديد عدد سكان البلاد بعشرة ملايين نسمة كحد أقصى بحلول سنة 2050، وهو مقترح تقدم به حزب الشعب السويسري اليميني المناهض للهجرة. ويعني هذا الرفض أن الناخبين اختاروا الإبقاء على سياسة الانفتاح الحالية وعدم ربط النمو السكاني بفرض قيود جديدة على الهجرة أو على حرية التنقل مع الاتحاد الأوروبي الشريك الاقتصادي الأول لسويسرا. وكان المقترح ينص على اتخاذ إجراءات صارمة إذ تجاوز عدد السكان سقف العشرة ملايين نسمة، من بينها مراجعة اتفاقات التنقل مع الاتحاد الأوروبي، وهو ما أثار مخاوف واسعة لدى الأوساط الاقتصادية من تداعيات سلبية على سوق العمل والاستثمارات والعلاقات التجارية. ورغم أن مؤيدي المبادرة اعتبروا أن الهجرة المتزايدة تضغط على السكن والبنية التحتية والخدمات العامة، فإن غالبية الناخبين اقتنعت بأن الحل المقترح قد يخلق مشاكل أكبر من تلك التي يسعى إلى معالجتها. ويؤكد هذا التصويت تمسك سويسرا بعلاقاتها الاقتصادية مع أوروبا وحاجتها إلى اليد العاملة الأجنبية، لكنه يكشف في المقابل استمرار الجدل الداخلي حول الهجرة والنمو السكاني، وهي قضايا مرشحة للبقاء في صدارة النقاش السياسي خلال السنوات المقبلة.
2: نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع اسكندر إبراهيم في سبور إكسبريس.
1: الأولى في تونس
4: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج، الرحلة سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو، صالحين لمدة شهر كامل.
5: أريدو، طور عالمك.
6: سبور إكسبرس أهلا وسهلا، مرحبا بكم. أربيا رونار اليوم يبدأ لخدمة في الإكيب ناسيونال. وصل ما وصلش شنية حكاية القطيعة والبرشة فلوس اللي بش يخلص فيها المدرب السابق نقول المنتخب صبري لموشي، قداش بش يتقاضى رونار في المنتخب الوطني التونسي؟ هذه كل أسئلة من نجم يجاوبنا عليها كان مبعوث موزيك الخاص إلى المكسيك وأمريكا والكندا الثلاثة. أحمد عدالة، صباح النور بالوقت متاعك انت.
7: صباح النور، سبعة ودرج يا أخواني.
6: هذاك
7: ودرج
6: نقدروا التضحيات لكم تنا السبعة ودرج. مرحبا يا أخوة.
7: لا أفتح معنا حتى مستحنا نبج نمدوا نيات بالمعلومة الأول الأولانية في وقتها مكسيك أمريكا كندا. أمريكا سير إن شاء الله كي نمشي للماتش الثالث كان سيتي كندا. إذا كان إن شاء الله ربي أعطانا وتعدينا نلعبوا في واحدة من المدن اللي نجمها مفيد فوق فانكوفر، واحنا نولي عبر القارات ونولي وديشي
6: إن شاء الله
7: يا رب.
6: هدي ما نقوله إن شاء الله،
7: إن شاء الله حتى نعب في الولايات المتحدة الأمريكية. بس سؤال هو كونه خلنا نبدأ الساعة بالجزء الأول بتاع السؤال هو صبري لموش قديش خلية بش خلية المنتخب الوطني التونسي. صبري لموش خلية 300,000 دينار جراية التعويض 3 أشهر بش يغادر بالليل هنا كندر فرونتيز صغيرة برشا. كل ما تم تداوي الجارة على أساس وما قلناش احنا وخاصة كنا متأكدين ما قريت لنفقت متاعه كبير برشا وريت يدور معنى يكتب حتى في ديزارتيك البرا خارج متين رأى صبري لموش مش منحوهش على خاطره مش بطله مش ينحيه على خاطره برشا فلوس. لأن صبري تروامها هذكم هما في الكونترا متاعه 3 أشهر وجامعة التونسية كنت قدم في العقد متاعها عندها الحق تنحيه وقت ما تحب. إذا كان هو إذا بيحب يقصد نحب يدفع 3 جرايات الجراية متاعه 100,000 دينار بالدينار التونسي يدفعهم ويقصد ربي جمعة تسير كل قدم دفعته 300,000 دينار.
6: أحمد سهلة هي الحكاية أنه كل واحد معناها في العقد موجود إذا كان نعرش معاش حاجته بالانترنور يعطيه 3 جرايات وإلا كان هو يحب يخرج بمحضراته من المنتخب الوطني التونسي يدفع 3 جرايات. لكن فما نقطة الطرد التعسفي يقولوا أنه اليوم أنت قلت له معاش حاجتي بيكم مشي على روحك يخلص حتى لاخر الكونترا، هذا موجود معناه فلا في العقد وإلا لا؟ ما خلنا نفهموها باش نفهموا زادة أنه العلاقة كانت ولا قطع العلاقة تعاقدية كان بالتراضي بين الزوز أطراف وإلا لا؟
7: إذا كان أنت في العقد بتاعك عندي الحق مفهوم إقالتك والاستغناء عن خدماتك في اي وقت نختاره انا ما فهمتش حاجه اسمها طرد تعسفي. طرد تعسفي يا ما نشا رجال قانون ولا مختصين في الشغل، طرد تعسفي موضوع اخر. انت ما جيتيش في وسط الساب قلت له ايه اجا خرجت من الساب توا ليه؟ انت عندك كونترا معاه تحب تستغنى عن خدماتي لسبب او اخر تستغنى وتقول له. لكن مثلش سؤالك واضح وباهي برشا. انهاء العلاقه التعاقديه مع المدرب صبري لموشي تم في تنافي الاحترام المتبادل بين الطرفين. صار اجتماع بسيط فسرولو قالولو انت ما عادش تكمل معانا لسبب او اخر والسبب هذا وهذا وهذا وقالش يقول لك حاجه. وقال صبري لموشي ما هيش رياضيه فقط، حتى على مستوى التعامل مع اللاعبين، حتى على مستوى طريقه تعامله مع مش الاعلام مش يقولوه خاطر تعامل مع الاعلام بالطريقه هذيك، اما تعامله مع الناس الديكلاراسيون فيها وخليت العلاقه تنتهي ولكن انتهت في كنف الاحترام. اللهم هو يخرج من بعد في صحيفة أجنبية ولا في موقع أجنبي يقول لا راهو صار، لكن من داخل الاجتماع معلومة مؤكدة ومية بالمية كل شيء صار في كنف الاحترام. ويتي با تخي ديور هكا ما كانش كاسح اوكي نمشي اعطيني انت نقصد ربي على راسي.
6: واضح. ولو انه قاعدين نشوفوا في بعض التسريبات اللي تخص المنتخب الوطني التونسي ولا الكواليس نتاع المنتخب الوطني التونسي نشوفوا في بعضها موجود على مستوى الصحف الفرنسيه بالاساس نحكي ليكيب وغيره. واضح انه هو من المدرب عنده علاقات وزاده مع الاعلام الفرنسي واكثر ما قاعد يصرح به وقاعد يعطي فيه معناه من تفاصيل يكون من الاعلام الفرنسي اكثر من الاعلام التونسي وذا حقه. ولو انه علاش نسالتك عن النقطه هذه بالذات احمد حول قطع العلاقه التعاقديه ساعات مساج نقولوا كلمه الشكر وقت اللي تكون معناها في وقتها وفي حقها نقولها. هو لما حالة عمل فينا كارثه رياضيا على مستوى النتائج ومستوى الفوضى التكتيكيه والفنيه وذا كل شفناه. لكن زاد مدرب اخر علاش سالتك على النقاط القانونيه اللي موجوده في العقد يكون طماع اكثر يقول لك يا سيدي اوكي طردني انا بطبيعتي تنمشي نشكي بيك وناخذ عقدي حتى للاخر وغيره وماك تعرف تدخل فيها الامور هذيك الطماعه في الفلوس فمش كون ما دربش حتى حصه تدريبيه وحيده في المنتخب ومشي طالب بالكونترا نتاعو كامل. هذاك علاش قلنا على الاقل في النقطه هذه يحترم صبري لموشي انه قعد وكما كنت تحكي بكل احترام تم قطع العلاقه التعاقديه في خو 3 شهري دونك 3 شهري كي قلت انت شهريه بمليون دونك كلفه الانفصال ولا قطع العلاقه التعاقديه مع صبري لموشي هي 300 مليون. هذا بالنسبه لصبري لموشي. اليوم عندنا ريفيرونار ساعه نسالو وصل ما وصلش اليوم وقتش التمارين وقتش الندوه الصحفيه للمدرب الجديد للمنتخب.
7: فما برشا تكتم على موعد وصول ريفيرونار لكن المؤكد والاكيد على الاقل طلعت البلاصه اللي جاي منها السال باش نحاول نطلع الطياره ليه لكن صعيبه شويه. وتبقى يوصل يوم الصباح اذا كان ما كانش موصلش ديجا مطار بعيد شويه من هوني لكن من المفترض كان يكون يوصل يوصل يوم الصباح او يكون وصل. لكن في كل الحالات حاجه مؤكده وكونه مطار نص صباح بتوقيت تونس يكون عنده بوند بريس كما ندوه صحفيه قبل التدريبات اللي تنطلق 3 نص صباح بتوقيت تونس دونك 7:30 على الليل يعني 8 نص على الليل يعني 7:30 ندوه صحفيه وقتها تو نسالوه ان شاء الله ونرحبوا به ونفخوا به ونقولوا له راهو نحطوك على حفظ ماء الوجه يلزمنا نعمل حاجة يلزمنا نوصل على قناة فرصة الناس اللي هدوك الفيرونار اليوم يبدأ رسميا في مهمته كناخب وطني كمدرب عمل فيزيوناج ما عمل الشيف الملعبية ما شافش ما عشفت وقته مش هفتيو عليه على ديتاي كونتركتيال معه هو تشتم الاتصال ولا لا نحاوله لكن الأهم هو توا لديو ريزلتات لديو ماتش جايين
6: ان شاء الله بالخبره اللي عنده ريفيرونار يستنجد بالخبره اللي عنده على الاقل يخرجنا في جوج مقابلات في صوره باهيه مقابله اليابان ومقابله هولندا. نقعدوا مع ريفيرونار نحبوا نحكيوا زاده شويه على التفاصيل الماليه بعد نحكيوا على المده نتاع العقد نتاعو بالضبط والصيغه التفاهم معاه قديش بالضبط شيخو فلوس خاطر الارقام فلكيه اللي كان ياخذ فيها الحق لكن يمكن نلقاو زاده في نفس الوقت انه نفس الامتيازات الماليه موجوده على في بلاغ الجامعة. نحب نفهم قديش يخلص فيرونار في المنتخب الوطني التونسي قديش نجم ياخذ فلوس سولون الأهداف المرسومة خلال التجربة هذه على الأقل وتواجده مع المنتخب في المونديال.
7: الامتيازات المالية اللي تحكيت عليها في الجامعة التونسية في القناة في بلاغها هي كالتالي 100,000 دينار هي السالير نتاع صبري لموشي نفسها 300,000 دينار في سلسلة المرور إلى الدورة الثانية في المركز الأول 250,000 دينار في سلسلة المرور إلى الدورة الثانية من كأس العالم في المركز الثاني و 200,000 دينار إذا كانت عديد في المركز الثالث يعني 300,000 و 250,000 دينار. هذوما الامتيازات المالية اللي كانت لازم تقولها من جامعة تونسية لكرة القدم في بلاغها. فيما عدا ذلك 100,000 دينار هو اللي باش يخوض المبلغ في مدة التعاقد نتاعو الأولية لأنه التعاقد كان من المفروض يكون شهر 2028 وهذا هو الحديث اللي كان. ثم يبدو فما حاجات تغير ستاندر لهنا يبدو كونه زاد حتى ريفيرونار مرتبط مصيره بمصير المكتب الجامعي خاطر إلى حد اليوم أنا أعرفش شنو مصير المكتب الجامعي بعد نهاية كأس العالم وهذا ما يفسر كونه البلاغ نتاع الجامعة التونسية لكرة القدم جاء فيه كونه التعاقد في المباريات حتى نهاية نصف المباريات حتى نهاية كأس العالم يجب يكون 3-4 حتى 6 إن شاء الله حتى نهاية كأس العالم ما ثم فتح باب المفاوضات معاه لكن هو عنده الرغبة وهما عندهم الرغبة لكن اللي فهمناه واللي سألنا عليه واللي فهمنا المعلومة هو أنه اللي غير الشيء هو مصير المكتب الجامعي بعد كأس العالم.
6: نفهم مليح أنه برشا حاجات نجم تتغير على مستوى الرياضة وعلى مستوى الإداري في الجامعة التونسية لكرة القدم دوس كبير تتسكر بعد نهاية المونديال بكل تفاصيل وإن شاء الله نعود نذكر 100 مليون شهرية رينارا 100 مليون يعني تقريبا نفس الشهرية اللي يخو فيها صبري لموشي وذكرنا بالامتيازات كان يتعدى التور الثاني للدور الثاني قديش ياخو؟
7: شنو يتعدى الدور الثاني يعني من الخليج انت السندر؟
6: لا لا الدور الدور
7: ما
6: يصيرش اكس تفايل فيه بحاجة تفضل
7: الدور الثاني الدور الثاني كان يتعدى المرتبة الأولى ياخو 300,000 دينار المركز الثاني ياخو 250,000 دينار المركز الثالث ياخو 200,000 دينار هذه الامتيازات في صورة مرور الدور الثاني لكن أنا أقول لك حاجة بسيطة جدا جدا من داخل الكوندوباس على كيف ناسيونال مش باش نقول الناس فرحان على خاطر صبري لموشي خرج لا لا لا مانيش ندخل في المنطقه هذه لانه هذوما ملاعبيه بروفيسيونيل ويعرفوا شو معناها تغيير مدرب حاجه عاديه جدا. فما ناس ظلمت المنتخب الوطني كيف تجي وقت تحكي عليهم فما برشا عيسان ظلمت وحاسه بالظلم والقهر داخل وسط المنتخب. ثم استبشار كبير برشا بقدوم ريفيرونار على جميع النواحي ناس كل توا أطيتي قال ناس كل باش تعاود تخدم الصفر مش من الصفر خاطر هما عندهم دي كومبيتونس وعندهم يعرفوا روحهم تاع شنو قادم كل واحد عنده نفس الشوط. الناس اللي كانت تكرتي شوية واللي مشينها وقال لها راك ماكش لاعب تنزل تقام تيتيلير، الناس اللي تعودت في آخر دقيقة قبل المباراة تنزل تقام تيتيلير، دونك الناس كل مستبشرة خيرا بالقرار اللي تم اتخاذه وبقدوم إرفيرونار.
6: إن شاء الله إن شاء الله. هو في الأخر إرفيرونار مش صحار في ليلة ونهار شي بدلنا الوجه الكامل للمنتخب الوطني التونسي، لكن زاد مطالبين الملاعبين يكونوا في المستوى يصلحوا ما بيدهم ويكفروا على الذنب برابور الماتش الأول حتى المقابلات الودية وماتش بلجيكا التو لنسينيرا وحتى ماتش ودي الخمسة اللي كلينا مع بلجيكا زاد تقلق. وان توكا نستنيو إن شاء الله في قادم المواعيد الرياضية نتاعنا معاك أحمد زيد ثبت لنا أكثر في ستاب وتركيبة الإطار الفني كامل مع إرفيرونار، ممكن زادة بعد شوية عن المعلومة نعطيكم بعد المتوفة لسبور إكسبريس زادة وقتش يوصل بالضبط، مازال فما وقت يوصل إرفيرونار الفرنس المكسيك المونتيري مازال ما وصلش. وجست وقت حكيت على الملاعبية وقلنا مهم زادة دورة، نحب في كلمتين كان عندك فكرة على الامبيونس على الليتا ديسبري على المعنويات بالنسبة للملاعبية، خطر مهم جدا ممكن أهم عامل أنه المعنويات نقول وتتصلح وتترمم قبل مقابلة اليابان نحب نظروا بها في صورة به.
7: نيك بوع الناس نقول الامبيونس محلاها والناس تجاوزت خيبة الارجنتين خمسة ضد بلجيكا خمسة ضد سويد، حتى إذا كان خمسة للأنية كانت مرات ودية ما نجموش نكتبوا على العباد وإحنا دورنا نكون أمنا وصادقين، لكن باش نقول اللي العبية ثم شكون مشالهم من مكتب الجامعة وحكى معاهم ولمهم وقال لهم راهو فيه الموضوع معاه ثم حتى شيء توا عبارة على ريدو تحل وتهز الفوق الشمس نشوفوا فيها، إذا من الناس كل تخدم على رواحة، إذا من الناس كل تفيق، إذا من الناس كل تتجاوز تفتخ، عبارة كل دي موجش تبدأ توا، عبارة على أنت السيح تعديت بمرحلة صعبة، لقينا الحل ولو وقتيا جبنا مدرب جديد نحب نوريه اللي احنا رانا حاضرين نفسانيا وكل واحد يعطي 1000% من عنده. الديسكور تعدى للعبية تتفهم شوية، ثم لكادر يجب أن يقوم بدورهم لكادر في نحكي عن لكادر رام ثم برشا لكادر في ناسيونال أي من الدحمين علي العابدي برشا من العبية اللي عندهم تاريخ في الكيت ناسيونال وصفون دفري كادر معناها اللي يفتشيري أوكي كادر في الكيت ناسيونال لكن اللي بشي تيميد موش من نوع الكيت ناسيونال دونك فينا المو متأكد الجوارات إن شاء الله بسجيه وتوزيز يكتشفوا شيء زي بعد في الـ في الـ الحصة التدريبية.
6: إن شاء الله إن شاء الله يكونوا حتى الكادر زاد أقرب لبعضهم من قبل، إن شاء الله يكونوا الناس كل متفاهمين الناس كل يد واحدة إن شاء الله.
7: إسكندر ما نزلش نعديها الجملة اللي قلتها غيرة ما نزلش نعديها يعني كي قلت نعرفك أنا ما نحب نجيوب أنا مش نجيوب أنت قلت إن شاء الله الكادر يكونوا قرب لبعض. البوليميك اللي تخلقت ما بين الكادر هي مشكلة الكابيتانا ما بين علي العابدي وليس السيري، هذه هي البوليميك الوحيدة اللي صارت توا بمرور الوقت ومشي على روح الصبر اللي موش البوليميكا ذي ما عادش تكون موجود
6: ان شاء الله.
7: كابيتان علي العابدي ولا الياس الخيري في الموضوع هو
6: هذاك علاش جمله راه مش كابيتانا باش نحبوها تخلق معنا جو صحيح. مسموم داخل صحيح. المجموعه خاطر مهم
7: انت تحطها كابيتانا لاي لاعب تنجم تعطيها بطريقه مثاليه، انت اعطيتها للاعب على حساب اللاعب ما عادش تكون تحق فيهم، انا راني مش انا لا نبش نقول تكون تحق فيهم، انت طريقه كونك اعطيت الكابيتانا جوار على جوار الطريقه في حد ذاتها كيفاش علمتهم كيفاش حكيت معاهم كانت خايبه برشا جوزناها سوى اللي كادر ان شاء الله يكون قريب لبعضهم ستاندر كيما قريبه مونتيريال تونس
6: ان شاء الله. احنا نقولوا احنا صفحه وتوينيه لكن ما زلنا الصفحه هذيك شادين منها برشا ان شاء الله بعد ما يوفى المونديال فما برشا كلام اخر ان شاء الله بالتوفيق. اهم حاجه للمنتخب الوطني التونسي المريول تاع المنتخب ودربه التونسي هذاك اللي يهمنا قبل كل شيء. نشكرك برشا مره اخرى احمد عداله، شكرا ليك مباشره من مونتيري اكيد مازالت المواعيد الرياضيه ومازالت لي رونديفو معك نحكيوا اكثر على المنتخب الوطني التونسي. احنا نحكيوا على المونديال بسرعه نعطيكم اليوم مش عندنا اربعه مقابلات نحكيوا عليهم في الجروب اي بدايه 8 فرنسا السنغال مقابلة ممتازة، مقابلة 11 من نفس المجموعة العراق مع النرويج، والساعتين من جروب جي مقابلة تصور برشا توينسا باش يسهروا لها مقابلة الأرجنتين والجزائر، والخمسة متاع الصباح مقابلة الأردن والنمسا. هذه نشرة وفات نسلموا برشا على ليندا نقول سمحنا لغالب المطير تبارك الله برشا على المنتخب الوطني التونسي خذينا لها وقفة من فوروم وعشاق فوروم. نجيكم من ليندا وبقيت لكيب تسويت على موزايكا فام.
8: Musique, sport, info, libre antenne.
4: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة سافر وتهنى على الانترنت، ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو صالحين لمدة شهر كامل.
5: أريدو طور عالمك
1: ثغم
9: من السنة الجمعة من ساعتين للأربعة عشية ليندا رحالي.
10: مرحبا فورم على موزايك فام، هذه ساعتين و19 دقيقة. تحية لكم مستمعينا الكل وين ما تسمعوا فينا، واخترتوا موزايك فام معكم حتى للأربع كالعادة في فورم، وين تشاركوا معنا على 71-113 في موضوع اليوم. موضوع يخص برشا متوانسة اللي اليوم اللي تسألوا صعيب يقولك ما جربتش التجارة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، كسوسوا انت قاعد تبيع وإلا حريف كليون وشريت من شبكات التواصل الاجتماعي. شنو الفرق جستمون بين التجارة الإلكترونية الإي كوميرس والتجارة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي؟ هل كل صفحات فيسبوك تيك توك ولا انستغرام تبيع منتجات تعتبر تجارة إلكترونية؟ وشنية الإطار القانوني اللي تتمارس فيه المبيعات هذية؟ هل تعرضت لتحايل عند اقتنائك المنتجات عبر ريزو سوسيو ونجم تسترجع فلوسك وإلا ليه؟ ولا نجم تكون بالعكس تجاربك ناجحة وتفضل تشري على شبكة التواصل الاجتماعي، تربحك وقت، تربحك برشا حاجات تظهر لك بالنسبة لك انت حاجة ياسر إيجابية. كيفاش المستهلك يحمي نفسه من ليزارناك؟ وهل كنت ضحية لصفحة وهمية ولا منتجات غير مطابقة وغيرها من الإشكاليات؟ وهل ممكن قانونيا تاخو حقك وتقوم تتبعات وإلا ليه؟ شنو أهمية وجود عنوان، سجل تجاري، رقم جبائي، وسائل اتصال واضحة عند اقتناء سلع عبر شبكة التواصل الاجتماعي؟ هذا هو الموضوع اليوم. تجربكم للناس اللي تشريوا عبر ريزو سوسيو، كيفاش كانت التجربة إيجابية وإلا سلبية؟ وماذا بينا حتى الناس اللي تبيع عن طريق ريزو سوسيو يتصلوا بينا، فما الناس تخدم على رويحها وكريديبل وفما كل شيء واضح وعلاقة فيها ثقة مع الكليون تاعهم والحرفاء، وفما برشا زادا العكس تماما. اليوم في البلاتو باش تدخل معنا نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك ثريا التباسي، كيف كيف من الجانب القانوني الأستاذ محامي محمد المشرقي، ورفقنا في البلاتو سليم عبدالله المختص في علم الاجتماع كالعادة في فوران، في الإخراج معنا صالح الشرقي، في الإخراج الرقمي أشويق مجري، أمل هذه اللي في عنوان محتوى الحصة غسان عيدي في التنسيق والعمل الصحفي، وفي ستاندار وائل يستقبل تليفوناتكم. في الميكرو معكم ليندا رحالي. شوي آخر نرجعوا مع ريبوندور موزايك فام وأصواتكم اللي سجلتوها في الريبوندور، نرجعوا زادة مع التليفونات، نخليكم مع فضل شاكر ونرجعوا في فورم حتى الأربعة.

0: درحالي.
1: ارجع معكم في فوروم على موزايك فيم. مرحبا، ماضي ساعتين و25 دقيقة. شكون فينا ما شراش حاجة على لي ريزو سوسيو، كو سوسوا تيك توك انستغرام ولا فيسبوك وغيره، من لي باج اللي فيهم لي فونت على شبكات التواصل الاجتماعي؟ كيفاش كنت التجربة متاعكم؟ هذا هو موضوعنا اليوم في فوروم. شو الفرق بين التجارة الإلكترونية الإي كوميرس والتجارة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي؟ هل كل صفحة فيسبوك ولا تيك توك ولا انستغرام تبيع منتجات تعتبر تجارة إلكترونية؟ شنو الإطار القانوني جوستومون اللي تمارس فيه المبيعات هذه؟ هل تعرضت لتحيل عند اقتنائك المنتوجات عبر لي ريزو سوسيو؟ هل نجم تسترجع فلوسك ولا ليه؟ وإلا بالعكس، نجم تكون تجربة متاعك إيجابية ناجحة وتفضل أنك تشري ديما على لي ريزو سوسيو ويجيب لك ليفغور السلعة على الدار وتخلص على عين المكان؟ كيفاش المستهلك ينجم يحمي نفسه من لي زغناك؟ هل كنت ضحية لصفحة وهمية ولا منتجات غير مطابقة وغيرها من الإشكاليات؟ وهل ممكن قانونيا أنك تاخذ حقك وتقوم بتتبعات وإلا لا؟ كيف اليوم قداش مهم يكون فما ساعات خسابيليتي، عنوان، سجل تجاري، رقم جيبي، وسائل اتصال واضحة عند اقتناء سلع عبر شبكة التواصل الاجتماعي؟ مرحبا بكم 71-113-1000 بشاركوا معنا بالتجربة بالرأي زادة كيف في موضوع اليوم. باش نحكيو على الجانب القانوني، إذاك علاش يدخل معنا شوية خل الأستاذ محامي محمد المشرقي، كيف نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك مدام ثريا تباسي، باش نفهموا شنو أكثر الأضرار اللي تنجم تلتحق بالمستهلكين في الإطار هذا. رافقنا في البلاتو سليم عبدالله المختص في علم الاجتماع، وباش نجموا نفهموا الفرق بين حاجة واضحة لزاشانليني اللي فيهم عن سيت ويب اللي تنجم تشري بالكارت، والتجارة عبر شبكة التواصل الاجتماعي. كيف يدخل معنا محمد زيد باشا، خبير في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. قبل ما نبدأ مع الضيوف وقبل ما نبدأ مع التليفونات، خلينا نسمعوا ريبوندور موزايك اف ام. تفاعلتوا برشا مع الموضوع، خليتوا برشا مساجات، نسمعوا في ريبوندور موزايك اف ام ونرجعوا.
2: فورم تيمونياج. الو موزايك، بالنسبه لموضوع اليوم اللي هو يعني الشراء عبر مواقع التواصل الاجتماعي والاضرار، خاصه معناها فما عمليات تحيل تتم، نقول الحقيقه سهل لي حياتي، بمعنى في بقعتين نقول مش نقعد نهبط جو في لي بوتيك ونقعد ندور، وساعه تدخل البوتيك انت ما ينكش باش تشري وتلقى مثل اللي يخدموا الغادي يفرض عليك هكا باش تشري وهذا، يعني فما شويه ازعاج معناها ما يخليوكش على راحتك، فهمتني؟ وزيد معناها انت مش تهبط بالسياره، يزمك تحط في باركينج، مش تصرف، مش تدور، مش تضيع وقت، وزيد شوف تلقى شوف ما تلقاش الحاجه لحاجتك بها. جات هنا مواقع التواصل الاجتماعي تعزلنا في منتوجات متعدده، يعني وفرت لنا معناها الدوره هذيك الكل. ولكن بالنسبه لي انا شخصيا نشري عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، نشري كل شيء البرجت كيف ما قالت امراه سمعت في تدخل، نتمنى نهبط نشوف العبيد ونحتك بالناس ونشوف يعني القطعه هكا معناها سور بلاس ونمسها ونشوفها ونقيسها، توحشت الشعور هذاك للامانه يعني، فهمتني؟ ولكن ديما نقول معناها فما كل الوقت والخدمه والظروف، ساعتك كي مثال تقعد انت نهار راح تقول نعمل في حاجات في الدار، مش نقعد انا نهار كامل نضيع وندور وكذا. ولكن نجيو هنا في لي زانكونفينيون اللي هو الحقيقه الغش منتشر بكثرة. بالنسبة لي أنا شخصيا نفرز مثال دي تابي، نفرز مثال ملاحف حاجات، نختار حاجة نلقى حاجة، وزيد أكثريتهم يحبوه شكل تحل تشوف قبل ما تخلص، ما يحبوهيش. والحلين متاع الكل يقبل فيه حماية، ديما نفرز الصدق وحسن النية وكون المنتج مش يجيني تبقى اللي أنا اختار. ولكن الغشة كثرت، والغريب في الأمر كونك تتصل من بعد بالرقم اللي تصل بيك هو باش ياخذ من عندك الكونفيرماسيون، تلقاه رقم يا مسكر يا تلقى عبد هكا يجاوب فيك باجوبه بارده وما تلقاش حقك. زاد بالنسبة

0: وهذا ليه على قد ما عدم ثقة في البيئة وكونوا إمكانية الغشة واردة جدا بنسب كبيرة. وربي يفضلكم بالسلامة.
1: مستحيل مستحيل كان أنا بيرسونالمون نشري حاجة أونلي. أنا جربت جربت أنا شريت حاجة تحس مستحيل غادي متحيل. أنا عمري ما التجأ اللي باش نشري أونلي مستحيل. بورتو عندي شكون صاحبي يعيش كان أونلي. أنا بيرسونالمون لا بتاعت مرة ما عادش نعرف وقاعد نشوف برشا مشاكل برشا أرناك بطبيعة ما نشري حاجة إلا ما نشوفها إلا ما نلمسها بيدي.
2: أنا بيرسونالمون قلت وقت وحشت لي بوتيت وحشت لسواق وحشت نمشي ونختار حاجتي بداية ونقيسها ونشوفها ويا محليها. قلت لأخي الدرجة هدية تعلمنا البخل معناها هوك حاجة عجبتني أوب نجي نحل نلقى كومبليتمو حاجة أخرى وهي صدمة تازو.
0: السلامة ربي نحب نشارك في فورام على الشريان هذا الأونليني. أنا والله زاد في وقتها أو صافي دو جور عملت كوموند عطيت الطاي وعطيت الكولور وكله بعثوا لي سامدي درني بعثوا لي الارتيكل لقيته أولا طاي بون خنعت أني طاي 46 بعثت لي طاي اون طاي اون معناها صغير بكل ما تخليش حتى في ساق واحدة كولور ماهيش نفس الكولور. كلمتها من سامدي واني نكلم تليفونها ما يهزوش التليفون. كلمت الليفرور قال لي الليفرور ان برانسيب راهو يبدلوا بعثت لها دي ساج وحكيت لها وقلت لها راهو معناها بمغلطين بدل لي بعثت لي مساقات ياهي نبدلو لك مدى الدوبوي او تاواني مرجي لكن متني لحد شيء صدقني التليفون نطلب ماذا بيه نسميها اني ما نعرفش اني كان نجم نسمي خليني نسميها. ديجا بعثت لها مساج قلت لها راهو هدايا اخر مساج باش نبعثهولك قلت لها راكم انتم غلطين في نور راني باش ناخد بروسيدور ليغال وكهو.
3: ربي يحب تشارك في فورا فيما يخص بيع الليني. انا والله صارت لي برشا مرات فهمتني كيفاش يقولوا فيها يوريك سرعه وبعد تجيك سرعه اخرى وبعدك التليفون هذاك ما عادش يتحل جمله ما عادش تسمع به وحبيت نحق نشكي ولا حاجه ما عرفتش كيفاش فهمتني القى طوى ما عادش نشري حتى شيء. مي العبد يزمو يحتاط مش كيما تراها في التصوير كيما تراها في الواحد فهمتني هذه التحايل من نوع اخر يعملوا فيه فهمتني. وين مستحسن واحد يحب يشري يمشي سير بلاص شوف فهمتني في خوش سلعته أحسن وشكرا مزي.
4: أخير أنا مواطنة نسكن في سلامبو شريت في رمضان اللي فات زسرة بسميكلة واحد كان باهي وواحد في أغلاط قد ما طلبته ما هز علي التليفون وهز مرة وقال لي أنا نعوض لك لصحنا اللي مغدرين واللي مكسرين ومن بعد ما عادش حب يهز علي التليفون جملة.
5: الشراء على التواصل الاجتماعي هو باهي لكن في بعض الاحيان معناها كي تشوفك نقول احنا معون صحنا ولا صحاف ولا الاخر يكبروهم على انك تراهم كبار لكن كي يوصلوك للدار تلقاهم اشتر صغار. عاد لهذا اللي يحبوا يبيعوا على التواصل الاجتماعي يخلوا الحاجات كما هي ما يغلطوش الناس نفرض بلا ويشري بالحاضر بالفلوس ما يشريش بالكارتة وهذا ما عندي وشكرا.
6: والله في كونسيرن هذه لي فونت تقليم انا قد مره راهو نعمل ونحصل ونعاود المشكله هي كي تعاود تجيك الحاجه هي تبدا مصاري كبيره تجيك صغيره. اخر حاجه شريت هذاك لي بولي نتاع الانتي موستيك حاطين كيفاش تلصق وكيفاش تعمل هيا قلت انا طغت شريت شوف ما لقيت شيء شبه حتى شيء. اذا بعد كي تطلبهم ما يزوش عليك وقت هما يطلبوك حاجتهم بيك باش تخلص الفلوس يطلبوك انت كنور اللي هما طلبوك عليه تجي انت تطلبهم وماما فميش دونك سيد وما معنى تسمى سرقة معنى التحيل. والمشكل فيش هو التونسي راه حتى يتحيلوا عليه بقي يحاول فتات خذاء مرة جاي خير ساعات مرة بعد قديش تصدق هي راه ومش تصدق 100% عرقية تقول هاني مانيش خاسرة 100% خاسرة 50% مش خاسرة 100% مي ديغنيغ مو الوغ لا 100% انا شوكين اخر مرة على اللي حد يشري ان شاء الله تكون شافت التوبة وكهو خاطر التونسي ذيك هو راه جيت الكاعو يعاود جيت الكاعو يعاود
7: يجب أن يعملهم قانون. اليوم مدام ليندا الموضوع اللي مستجدوه إن شاء الله وتناقشوا فيه هو موضوع التحيط في البيع عبر شبكة التواصل الاجتماعي. يقسم بالله العظيم نسبة مئوية يمكن ما نعرفش أنا ما عنديش إحصائية بالضبط أما نسبة مئوية كبيرة فيهم متحيلين وأنا تعرضت لعملية التحيل هذه تقريبا 5 أو 6 مرات وما نجمت نعمل حتى شيء لأنهم حتى أرقام الهاتف متحمل التواصل معهم جيست بعد قبل السلعة متاعك تتسكر التليفونات ما عادش لازم تتصل حتى بواحد وما تلقاش مع شكون تحكي وما تلقاش مع شكون معناها توصل المعلومة متاعك اللي كونك انت راهي الاذاعه اللي جاتك راهي مخالفه شيء للفيديوهات اللي يعرضوها في الفيسبوك معناها يعرض لك فيديو في الفيسبوك وبعد سرعه تجيك سرعه اخرى جيت تحكي ما يقول لك خويا هذاك هو يعلق لك التليفون ما عادش يزال فيك ياخذ فلوسه ما يهموش فيك، خاصه البتش وبالنسبه للالات الالكترونيه وبالنسبه لحصيله تعرف يسوق سوق بصراحه يلزم تدخل سريع وسريع جدا من طرف سلطه الاشراف، خاطر هذوما ناس متحايلين ويتعاملوا معاك من وراء ايكرون ما تعرفهمش وما تشوفهمش وما تراهمش كومبليتمون، والسلعه اللي هي فاسده واللي ما تصلحش واللي كل يبعثوها للعباد يبيعوها للعباد عن طريق الليبرو، صراحه ما مش نورمال، صراحه ما مش نورمال، يلزم السلطه، يلزم السلطات المحليه والسلطات الجهويه والسلطات

0: العليا كل تدخل في الموضوع هذا وكيف سريعة جدا باش ينجموا يحدوا مع الشيء اللي قاعدين يعملوا فيه العباد مساك الناس زوي ولا مزمره يعني يا ربي توريك فيديو معناها من اعز ما ثم في الدنيا وقت تجيك البذاعه نتاعك اللي هي في بالك انت معناها كونها هي كومباريزون مع الفيديو تفرجي انت تبدا فرحان تلقاها مخالفه تماما للي ريت وانت بعينيك. صراحه يلزم السلطه تتدخل، يلزم خاطر الجهه الوحيده اللي تقدر تردعها من النظام هي الدوله التونسيه والقانون التونسي بالقانون، مش نرضعهم بالقوه نرضعهم بالقانون. كلونا الناس هذوما كلونا الناس ما هم في مستوى ما عندهمش ضمير، حاجه مكسره يا بزوالك والحاجه الفزه يا بزوالك. وسمحني بالله يا تلفزيون اختي لندا سمحني يا ربي سمحني راني خاطر ما نحبش انا شكون يتصرف بالطريقه دي.
1: لي طونطوني قاعده تاخذ رواج كبير عند التونسي ويشوف فيها معامله اسهل له ارتاح له. اللي بيعلك لازم تكون اول حاجه عنده باج، بخلاف الباج تكون عنده سيت نتاعو وعنده ادريس باش تتعامل معاه مش كان رقم هاتف. اذا هو صادق ماهوش متحير يخليك تشوف السلعه نتاعك قبل ما تدفع حقها.
2: مرحبا فورو، يعجبني برنامجكم اليوم، حبيت ندخل معك. انا حاله خاصه لا محاله، ضرير ومقعد، نلتجئ لذيك ناخذ حاجه بر كيما نقولوا التواصل الاجتماعي، لكن غشوني برشا حبيت ندخل معكم. بوك حمادي بن عروس تعملوا ليه تكلموني.
3: السلام عليكم حبيبتي، نحب نشارك في موضوع اليوم مع التجارة الإلكترونية في تونس. حاجة تفرح لي منتشرة برشا تبارك الله، وصفحات برشا قاعدة تخدم على روحها من الأساس، في نفس الوقت استياء كبير من بعض من أغلبية المواطنين، ما فماش ثقة ما فماش كلمة ما فماش مكان الغشة، ولذا يلزم فما قانون يحمي في نفس الوقت المواطن ويحمي التجارة الإلكترونية اللي تقع عندهم كلمة تجار معناتها اللي أصحاب كلمة وتجار مزاهي يحميهم من برشا غشاش.
4: السلام مزيك، حبيت نشارك في الفورم على حكاية الأغناك بتاع الفونت اون ليني. تعرفت لنا الأغناك، أنا عرفت كيفاش نسترجع فلوسي وعملت لهم أغناك كيما عملوه هيد، وبتاكي تكلموني تنحكي لكم لديتا. ميرسي مزيك.
5: ألو عسلامة مزيك، بربي نشارك معكم في فورم في النقطة دي بالذات. أنا تعرضت للتحايل من قناة يبيعوا في الإلكترونيك، قريت ما عندهم أباري اتحرقت يعني جابوا لي محروقة، عاودت رجعوا هالي زادوا جابوا لي واحدة أخرى نفس الشيء. نحب نحكي معناها باش هيك نوري للعباد اللي راهو تقضي من بلازا إنك تجرب حاجتك قدام عينك خير من إنك تشريها من اللي غيزوا سيسيو، خاطر هذوكم يغشوا معناها غشة كبيرة معناها. وكهو نحب نشارك معكم الموضوع هذا. ميرسي مزيك، يعطيك الصحة في البرامج اللي تعديو فيها.
6: مزيك عسلامة مزيك، بالله هالتجارة الإلكترونية كلها تحيل، أقسم بالله خذيت مرتين بس فيني تطلب حاجة بتاع 8 سنين تجيك حاجة بتاع 9 سنين، عملتك ريدويت جاوني بتاع سمدبا. يا بنتي ما عندكش فكرة، أنا نوصي المواطنين ما عادش يشريوا حتى قطعة منهم، ياسر متحايلين حرام عليهم، لو فما ربي الدنيا.
4: صباح الخير مزيك، أنا نحب نشارك في الموضوع متاع الفونت اون ليني اليوم. الموضوع هذا يهمني ياسر بما أني أنا في الدومين التجارة، عندي رأي نحب نقوله.
7: مستدامي شريت من التواصل الاجتماعي كومبريسور نحسابه كبير طلع صغير ما يوزنش كيلو، وزدت شريت ما شعبتش، زدت شريت ماكينه نتاع حجامه تحجم الوجه هاي كم لوحه في الدار ما جمش تطلع حتى شعره، مش باش تنحي شعره ما تطلعهاش، هاي كم لوحه في الدار. ماذا بيا انا اللي يستعملوا في الحكايات هذه ما عادش يحصلوا كيما حصلت انا، وبارك الله فيكم. مزيك
8: فيما يخص موضوع تسوق عبر الانترنت، انا واحده من الناس اللي سيعت منها، قديش من مره نشري حاجه ونندم خاطر نلقى السلعه حموم.
9: باش تتفاعلوا معنا في فورم كلمونا تسويت على 71 113 013، سجل رايك نقدك ولا صوتك، ولا تفاعل معنا على فيسبوك على باج فورم باي موزيك اف ام. فورم ليندا الرحالي.
10: كانوا إذن أصواتكم في ريبوندور موزايك فان في تفاعل مع موضوع اليوم. نشكركم على التفاعل مع الموضوع بالتليفونات ولا بالمساج ولا على الريبوندور متاعنا. قبل ما نبداو مع أول تليفون معنا رياض من المروج، نتوجه بسؤال ليك سنيم. اليوم نحكيه على التجارة عبر شبكات الاجتماعي، طبعا شوي نعمل الفرق بين التجارة الإلكترونية الإيكوميرس والتجارة عبر ريزو سوسيو، ولكن اليوم وتقريبا في برشا مواضيع تعاود ترجع الحكاية متاع إنه ولينا نتعايشوا، إنه الحاجة موجودة في حياتنا اليومية، البعض يستغلها إيجابيا لآخر سلبيا، ولكن لا مفر لأنه الفينومين هذايا الانترناسيونال ناس كل ما نشوف نسكروا معناها الباب وإلا ما ننساقوش مع ما هو متواجد على الأقل على الساحة العالمية في الإطار هذايا. فكيفاش تقيمها أنت التجربة هذه؟ هل فتراها كفرصة باش التجارة تتحرك باش الناس تعمل بيع وشراء منصة علاش ليه ناخذهم جانب إيجابي، وإلا نجم البعض ديما يستغل سلبيا وتكون فرصة للتحايل على بعض الأشخاص.
11: وتطور غير رجعي وتطور نوعا ما طبيعي نتيجة تزايد حضور الانترنت في حياة الناس. اليوم الانترنت حاضر في القراية، في الخدمات، في الأخبار، في الإعلام، في كل القطاعات، وما يمكنش للتجارة ما تستغلش هذه الفرصة اللي عارف التطور كبير. تغير زي السلوكيات الاستهلاكية متاع الناس، ونظن فترة الكوفيد غيرت أشياء في علاقة المستهلكين بالمؤسسات الاقتصادية. وتدريجيا من كنا بعض المواقع الإلكترونية، اليوم مواقع إلكترونية، منصات إلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي ولات متى على الخط، وتصار تطور مش ما نقولوش ثورة، يعني اللي قاعد يصير في العالم هذا اليوم مع الذكاء الاصطناعي ربما باش يكون أكثر في السنوات القادمة.
10: صحيح.
11: فلا لا مفر من ذلك، يبقى
10: ديما فما الإيجابي والسلبي.
11: بالفعل باش نطرحوا أسئلة اليوم، هل البيزاج جديد، هل المشهد جديد، كيفاش يتعايشوا معاه؟ هل الشباب والكبار نفس الشيء، النساء والرجال نفس الشيء؟ اليوم بالسمارتفون معناتها اليوم
10: أسهل.
11: بالفعل حضور الانترنت، القدرة على كسيل الانترنت أسهل، السمارتفون اللي حاضرين بشكل كبير عند الأطفال، ما نقولوش عند الكبار، وبما فما أشخاص اليوم مازالوا شوية عندهم نوع من الصعوبة أنه اليوم أكثر فأكثر. فالأجيال اللي ما عرفت كان العالم مواقع التواصل الاجتماعي بالإنترنت، غدوة باش تقرا، باش تخدم، باش تبيع، باش تشري، باش تعمل ماركتينغ بالانترنت.
10: سي اون ايفيدونس انه اليوم نلقاو التجاره هذه، علاش ليه؟ كيفاش نستغلوها من الجانب الايجابي منها، باش نحاولوا نحكيو على الجانب السلبي كيفاش نجمو نطوروه ونحسنوه ونردوا بالنا منه. ان توكا اليوم غابيدمون حبينا نشوفوا الفرق بين التجاره عبر شبكه التواصل الاجتماعي وبين الاي كوميرس والا التجاره الالكترونيه. التجاره عبر لي ريزو سوسيو تصير براتيكمون اكسكلوزيفمون على الانستغرام، تيك توك، وال فيسبوك. التواصل يكون ان جينيرال بدي ميساج بريفي، تقول لك ادخل لي ميسنجر، ابعث لي ميساج، خلي لي نمرك تا نكلموك، معناها ما فماش فورسيمون ان ليان فيغ ان سيت ولا حاجه. كيف كيف ساعات ما تلقاش تراسابيليتي واضحه، ما تلقاش اسم الشركه، اسم عنوان واضح للباج اللي قاعده تبيع، ماكسيموم تلقى نمرو تليفون. كيف كيف الدفع ان جينيرال في البيع عبر شبكه التواصل الاجتماعي يكون عن طريق ليسبيس، كي يجيك ليفرور تاخذ السلعه نتاعك وتخلصوا في الريسبسيون. ان جينيرال تكون فما دي لايف، تكون فما علاقه مباشره باش تبيع السلع، كذلك فما دي فيديو يتحطوا الى اخره. باغ كونتر التجاره الالكترونيه ان جينيرال تصير عن طريق موقع الكتروني، سيت ويب، منصه تكون مخصصه للبيع والشراء. عمليه الشراء تصير عبر الموقع، فما ليا يهزك للسيت هذاك، تلقى هويه تجاريه واضحه، شروط نتاع بيع، سياسات بوليتيك كيف كيف اللي تلقاها موجوده نتاع البيع والشراء. ان جينيرال تلقى عليهم فما وسائل دفع الكترونيه، تنجم تعمل بيمون بار كارت، وحمايه ربما اكثر للمستهلك على خاطر فما امكانيه التتبع، تراسابيليتي، التوثيق الى اخره. كيفاش الفرق بيناتهم؟ هذاك علاش احنا طرحنا سؤال على الخبير في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي محمد زياد باشا، باش يعطينا زادة فكره على الاي كوميرس والتجاره الالكترونيه اللي ان جينيرال تكون اكثر امانا للمستهلك. ففي مرحله اولى فسر لنا اش معناها لا ريبوتاسيون اللي نجم ياخذها عن سيت ويب، خاطر حتى لي سيت والمواقع نجم واحد يفبرك ويهزك لليان وياخذ لك فلوسك. كيفاش تتاكد من انه السيت هذاك كريديبل وانك تنجم تشري عليه بكل امان؟ يفسر لنا بالضبط شنو هي الريبوتاسيون هذه نتاع الاشا اون ليني عن طريق الاي كوميرس ولا التجاره الالكترونيه.
12: دونك المواطنين وقت اللي يمشيو يشريو البضاعه ولا اي سيرفيس على الانترنت يلزم يثبتوا من الريبوتاسيون، معناها اسكو هل لي سيت ويب هذوما موثوق فيهم ولا لا. يقول قائل انا ساعات نشوف معناها منتوج موجود على مواقع التواصل الاجتماعي ونكليكي، وكيفاش نجم نثبت؟ احسن حاجه باش تمشي تثبت تكتب اسم الشركه هذيك ولا لو فورنيسور اللي بتشري من عنده على جوجل، وتثبت اسكو هك السيت ويب اللي محطوط في مواقع التواصل الاجتماعي اسكو هذاك هو السيت حق اللي موجود في جوجل والا لا. هذه من الحاجات الاولانيين، نثبت في الليزافي اللي قالوهم تعملي الانترنت الاخرين اذا نلقاوها نثبتوها على جوجل، معناها كل سيت تلقى عنده برشا من الناس عطاو رايهم في المنتوج نتاعو، فنثبتوا اسكو برشا شويه اسكو هذوما يشبهوا اكثر العباد حقانيين والا لا، على خاطر زاد فما ناس يستعملوا دي روبو باش يحطوا دي زافي مغلوطين، فنثبتوا قداش النوت نتاعو ونثبتوا شكون عطى دي كومونتير واسكو هكا لي كومونتير نتاعهم باللغه نتاعنا مفهومين لا، يشبه يحبوا العباد بالحق ولا لا. وهذه تتسمى لا ريبوتاسيون الكترونيك بالانجليزيه الاي ريبوتيشن، معناها اللي هي اللي تخلينا نعرفوا اسكو هالموقع الويب هذايا نجموا نستثقوه ونجموا نشريوا من عنده ولا لا.
10: Voilà, donc l'e-reputation, في أغلب الحالات عن طريق لي سيت ويب والإي كوميرس، كنتوا تسمعوا كيفاش نجموا أن نطلعوا أنه الموقع صحيح وما فيهش أون أرناك، ولكن زادة أون جينيرال كي نحكيوا على الإي كوميرس ولا نحكيوا على التجارة الإلكترونية، أوتوماتيكمون نحكيوا على البيمون أون ليني والبيمون بالكارت اللي هو مختلف وما نلقاهوش في التجارة عبر شبكات التواصل الاجتماعي. فكيف كيف مع زياد باشا خبير في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي باش يوضح لنا النقطة هذه في علاقة بالبيمون أون ليني.
12: في تونس وقت اللي نخلطوا من بعد للبارتي بيمون، اون فوا ثبتنا في البارتي الاولانية انه الموقع الويب معناه موثوق فيه وعنده ريبوتاسيون باهية وكل شيء، دونك من بعد وقت اللي نخلط للبارتي بيمون يلزمني نثبت اسكو السيت ويب هذايا يستعمل في وسائل الحماية الالكترونية والا لا. اول حاجة وقت اللي ندخل لليو ار ال من الفوق يلزم تبدا HTTPS، ماهيش HTTPS معناها سيكوريزي. فمن المهم اني نثبت انه السيت يستعمل اون كونيكسيون شيفري، معناها المعطيات تاع الكارت نتاعي كي باش نبعثها على الانترنت ما تبداش معرضه للقرض. هذه الحاجه الاولانيه. الحاجه الثانيه نستعملوا البيمون في تونس على يا اما بالكارت نتاع البوست دي دي سي والا عن كليك تو باي اللي نجمو ندخلوا فيها المعطيات نتاع البطاقه البنكيه نتاعنا. اذا كان تلقى بلاتفورم اخرى ماهيش نتاع كليك تو باي ونقراوها في اليو ار ال من الفوق، معناها الموقع الويب اللي قاعدين نمشيو عليه باش نخلصوا عليه، والا الموقع كما قلت لك نتاع دي دي سي نتاع البوست، اذا كان ما لقاوش هذوما الفوميو جنبوا ان نعطيو المعطيات البنكيه نتاعنا وندخلوها كيما جات. وحاجه اخرى مهمه زاده، وقت اللي نجيو ندخلوا المعطيات البنكيه نتاعنا، البنك نتاعنا ماذا بينا نتعاملوا مع بنوك اللي عندها لوتنتيفيكاسيون دوبل فاكتور. شنو معناها؟ وقت اللي نطلب من البنك نتاعي باش وقت اللي انا ندخل الكارت نتاعي في الانترنت ونحط الكود سكري نتاعي ما يتعديش البيمون، يجيني كود على تليفوني رقم الهاتف نتاعي، يجيني اس ام اس، نزيد ندخل هاك الكود هذاك باش البيمون يتعدى، وبالطريقه هذه نضمن انه لو بيمون نتاعي يتعدى بطريقة سلسة وسيكوريزي. فوالا. فما نقطة أخيرة مهمة برشا، اليوم بالذكاء الاصطناعي فما عباد يخلقوا شخصيات افتراضية مصنوعة بالذكاء الاصطناعي باش يمثلك شخص معروف ويروج لك المنتوج معين باش تمشي تشريه. فيلزمنا نثبتوا كي راهو شخص معروف يروج المنتوج، يلزمني نثبت اسكو هذيك الباج نتاعو الأصلية صحيحة وإلا لا باش ما نغلطوش ونحصلوا الأشخاص هذوما يروجوا المنتوجات زائفة وهما أشخاص زائفة مصنوعين بالذكاء الاصطناعي. هذه نقطة مهمة برشا باش تتطور في الأيام.
10: Justement, هذا الانسيدون صار مع برشا ناس معروفين منهم حتى الطباء اللي لقاو رواحهم يستعملوا لهم في الصوره نتاعهم باش يروجوا المنتوجات الطبيه او باراميديكال والا دي كومبليمون اليمونتير، alors que هما لا صوروا الفيديو ولا روجوا لها ولا ساهموا في المبيعات هذيا. دونك ديجا من استغلال صوره شخص للترويج تبدا الاغناك ويبدا التحايل، فواحد لازم يرد باله. دونك هذايا اللي كان يحكي عليه زياد باشا خبير مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، نشكروه على les deux interventions enregistrées اللي معاهم. حبينا نوضحوا اكثر شنو الاي كوميرس، شنو التجاره الالكترونيه، كيفاش الاي ريبيوتيشن تكون، وكيفاش البيمون ليني يكون سيكوريزي. هذا واضح وبرشا ناس تتعامل به اون جينيرال، فما اسامي شركات دي زانسيني معروفين وتراسابيليتي واضحه الى جانب لي كونساي اللي عطاهم. باغ كونتر كي نحكيوا على التجاره عبر شبكات التواصل الاجتماعي، المعطيات تتبدل، تكون الكونتاكت عن طريق ساعات الميسنجر في اغلب الاحيان ولا الواتساب، وتكون ليفريزون ا دوميسيل عن طريق ان ليفرور، والخلاص يكون على عين المكان، ولكن مش الناس الكل تعدات بتجارب ايجابيه. هات نسمعوا اول مداخله معنا بالتليفون مع رياض من المروج باش يحكي على تجربته في الاطار هذا. Alors رياض من المروج ريتريتي عاش زوج تجارب، المره الاولى شي منتوج جه مخالف في اللون وما بدلولوش، ثم المره الثانيه شري برودوي وما خليهش يشوف كي باش ياخذ البرودوي نتاعو. وتو بعد في الجانب القانوني مع الاستاذ المحامي محمد المشقي نساله من حق المستهلك قبل ما ياخذ حاجه يحلها يشوفها قبل ما يخلص والا لا. سي رياض مرحبا بك.
13: اهلا وسهلا مدام،
10: شحوالك يا سيدي، تحيليك.
13: الحمد لله، عايشك الله يخليك.
10: سيريا زوج تجارب مختلفة، في الحالتين ما نجمتش تاخو معناها اللي حبيت عليه. الحالة الأولى شنو؟
13: الحالة الأولى فما لونتين شارك هذاك اللي ركبوا على الكراد.
10: اي
13: نلقى في الفيسبوك معناها دي برودوي لي كولور الكل، طلبته على التليفون. قلت له روح اشتري بالكولور معناها جري سيلفر هذاك حسب الكهرباء نتاعي. قال لي اوكي ديسبونيبل. اوكي عدينا عديت الكوموند وقت جابوا لي البرودوي خذيته من غير ما ثبت خذيته فبني الباك من برا مكتوب عليه رمادي كريم على كريم اخذني هليته نقابله
10: ايوه
13: طلبته في التليفون قلت له راهو راكم غلطتوا بعثوا لي بلون قال لي قلت له احنا عبيناه في الليل ما ريناش لا شو ما عبيناه في الليل قلت له انت ما برودوي اون بالي كيفاش حبيته في الليل
10: أي.
13: انا معني قال لي غلطنا الغلب صار قلت له اوكي صار قال لي تنعمل لك شونج طلبنا بقيت 10 ايام بريسك عاودت طلبته قلت له بربي قلت لي باش نعمل شونج وكل شيء قال لي لا مانيش نعمل شونج وفي البروديو صحيح ما عادش نبيعوا فيه هذا اي
10: وشكون يتحمل مسؤوليه الخطا
13: ريالمون هو ريالمون يلزم واحد ثاني يثبت كي صارت لي الاكسبيرينس هذه مره ثانيه حبيت نشري انفاليز تاع اوتياج فيها فيسوز وكل الاوتياج كله وانا بريكولور معناها فهمتني
10: ايوا
13: طلبت من الفورنيسور قلت له عندي شرط باش ناخذ من عندك اما وقت يجيني الليفرور نحل خاطر فما نمبر دو بياس موجودين في وسط الفاليز برشا هما موجودين ما يلزمني نثبت من المارك شنو ونثبت من نمبر دو بياس ايوا سي كونفورم قال لي اوكي ما عندي حتى مشكل يجيك الليفرور حل على روحك شوف ما تخلص الا ما تشوف شنو
10: الكونتينر تاعك
13: فوالا جاني الليفرور تقاتنا السنه فيه مدلي قلت له راني انا كلمت الفورنيسور قلت له باش نحل قال لي لا انا ما تحلش قلت له راني انا شورت وراني سالته قال لي انا راني خاطي انا نوصل باش نكلمك الاداره تاعو
10: اي
13: تاع الاداره تاع اللي تعمل في الليفريزون
10: تاع الليفريزون اي
13: فوالا طلبها كلمتني المدام قلتني قالت لي راهو قانونا معناها راه ما عندكش الحق تحل
10: قانونا ما وين القانون
13: قلت لها ريال مول قانونا ذي ذاري خرجته انت ريال مول احنا فما معناها يقول الشروط نتاع البيع والشراء لازم الانسان يشوف كونسونتمون يصير نشوف البرودوي نتاعي نخلصك فيه ماهوش هو نفس البرودوي ما خلصكش فيه انت بوزيتا انترميديير انت وسيط ريال مول معناها توصل البرودوي هذا قالت لي لا ما تحلش قلت له ما لا مانيش باش نشريه
10: من حقك
13: عاود رج اي رجعوا عاود تكلمني الفورنيسور بيدو قال لي راه ما رجعوه قالوا لي راه ما شريش قلت له ريال مو انا اشتهمت انا وياك قال لي انا قلت لك حل قلت له شوف انا ها باش نعاود نعمل كوموند اخرى ريال مو فهمتني هي تبعث لي فاصون اخرى فهمتني وتصل لي نحل نشوف نخلصها
10: يا
13: راني ما يا جانيو بعد عاود بعثوا لي مره اخرى وريال مو زونتي اكستراوردينير ريال مو بالحق جونتي حليت البرودوي نتاعي شفته خلصته ومعنى سايتي دون لي نور معنى ما عنده حتى مشكلة في الحكاية معنى
10: الأمور مريقة
13: هذه المو هكي كتصير
10: هذيك معنى جاج دو كونفيانس بين الكليان الحريف والبائع
13: اما ريالمو كيفاش اللي تاع ليفريزون هذه اللي شاد معناها كوم كوا وبيرو عندهم تاع جريديك وكل شيء تقول لي راهو معناها قانون وريالمو غلطيني غلطوا في العباد الحق الناس اللي ما تعرفش نجم تقبل وتتعدى فما حتى قانون يمنع معناها انسان باش يشوف البرودوي نتاعو
10: جوستومون احنا هذايا لمحال الاختيار نتاع المستهلك وانت تبارك الله عليك شادي التصحيح باش خذيت حقك باش نزيدو نسالو سؤال هذايا الاستاذ محامي محمد المشرقي في الساعه الثانيه باش دخل معنا خلينا نفهموا زاد الجانب القانوني والأطر تبيع فيها هالشبكات هذوما تواصل اجتماعي لي باج كلهم معناها ليغالمون والا لي نشكرك اللي تقاسمت معنا التجربه رياض وتقعد معنا في الاستماع على خاطر باش تدخل معنا نائب رئيس منظمه الدفاع المستهلك باش تعطينا زاده معناها وجهه نظر للموضوع وخاصه الناس اللي يطيحوا ضحايا ساعات هالتحايل اللي زغناك شكرا لك يا سي رياض يعطيك الصحه وان فاش انشيني جوستمون مع المداخله نتاع مدام ثريا تبيسي نائب رئيس منظمه الدفاع المستهلك مستهلك المديساتين للعبة العشية ليندا رحالي مدام ثريا مرحبا بيك تحية ليك
14: أهلا وسهلا ليندا مرحبا بيك ومرحبا بكل مستمعي إذاعة موزايك أف إم وبرنامج فرام
10: يفضل لله نشكرك على تلبية الدعوة وعلى التدخل معنا أنا
14: نشكرك عايشك
10: يعيشك به مدام ثريا باش نحاول من هنا موعد أخبار ماضي ثلاثة نخلي لك الكلمة اللي كنتي هما زوز نقاط النقطة الأولى هل تجيكم برشا تشكيات من مستهلكين شريوا على لي ريزو سوسيو وتعرضوا للإشكاليات ولا تحايل أهم الحاجات اللي تعرضوا لها والإشكاليات وكيفاش نجموا انتوما كمنظمه توجههم في الاطار هذا
14: انت قبل كل شيء ليندا يعطيك الصحه على تطرقك الموضوع هذا اللي هو اصبح معناها شغل الشاغل المستهلك التونسي اليوم تعرض اختصارا الوقت وربحا اختصار الاجل وربحا الوقت تعرف كل تونسي يفضل أنه يقتني حاجياته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن كل مرة يلقى روحه عرضة العديد من المشاكل والإخلالات وضحية للتخيل. وانتم ذكرت العديد والعديد من المظاهر النجمي، يعني المظاهر السلبية النجم يعيشها المستهلك التونسي. أنا مش نرجع معك حتى النجم نقدم ونختصر ونقول لك أغلب تشكيات اليندا هي تشكيات اللي من توينسا اللي قاموا بعمليات شراء عبر المواقع هذية ولقاوا رواحهم ضحية تحايل أو الحاجة المنتوج اللي خلطت لهم لا يرتقي لمستوى جودة، وإلا مش نفس الشيء اللي طلبوا. أكثر تشكيات كانت مركزة خاصة على الإلكتروميناجي، على الستكتوة على الإلكتروميناجي اللي قاعدة زادة كيف كيف على توسكي تكستيل وتوسكي معناها ملابس وأحذية. هذوما الحاجات اللي أكثرها قاعد يشكي منها المستهلك. ولكن ثم حاجات فري اللي هي الحقيقة من ظاهرة علنا ولكن قاعد يعيشها، ثم دي بروبوزيشن تاع دي ابليكاسيون تاع منظومات تاع حاجات هكايا انه ينجم يشري، ثم تحيل على مستوى حتى انترناسيونال معناها هذية. والتونسي يلقى روحه ينساق دون معناها التحري، دون أنه يقبل كل شيء، أنه يثبت روحه، يلقى روحه ضحية البرشة حاجات. تعرف ليندا اللي احنا وقت احنا ننتصب عبر مواقع التواصل الاجتماعي راهو قاعدين ونقوم بعمليات البيع والشراء، ثم معطيات شخصية قاعدة تتبادل والمعطيات الشخصية وانت تعرف اليومين ده تتباع، وهي معناها وتنجم تستغل في العديد من الجهات
10: وخاصة الناس اللي ما تردش بيلها. ولكن مدام ثوري حبيت نرجع معك غابيدمون على ندوة صارت في 2024 قامت بها منظمة الدفاع عن المستهلك، فيها بعض الأرقام تمتد من 1 جانفي حتى 30 أكتوبر 2024 فيها شكيت اللي تجيكم كل عام كل يوم بلوتو معدل 5 شكايات في اليوم 25 شكاية في الأسبوع، عندك شي فكرة؟
14: 95 شكاية معناها احنا تعرف احنا منتصبين عبر معناها ولايات الكل 24 ولاية، دونك قاعدة احنا نتلقاو في الشكايات متاع المواطنين من خلال مكاتبنا الجهوية والمحلية. وكما قلت لك أغلب الشكايات هي شكايات تتعلق بالبيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي. هذي احنا ندخلوا هوني بطريقة ودية حتى نلقاو حل مع الأطراف المدهسة. وكان ما لقيناش حل احنا الحمد لله اليوم ثم وتعرف انت احنا زادة كنا سباقين انه كنا معناها في ايام في مجلس النواب لمناقشة معناها قانون حماية المستهلك وحماية التجارة ومعناها قانون التجارة الإلكترونية
10: بالضبط مستنيو فيه احنا القانون
14: اليوم هو فما مشروع ان شاء الله نمشيو فيه وفما أي ولكن اليوم زادة فما إدارة كاملة إدارة في وزارة التجارة أنها هدية المتعنى بكل معناها التجاوزات وكل المشاكل اللي تعرض لها المستهلك. في صورة ما احنا في صورة ما ملقيناش حل ودي مع الأطراف قلت لك اللي احنا من الداخلة اللي وزنيونا معناها في أي خلل ولا أي ضرر كان يقع له وقتها واليوم معناها نعرض المشكل على الإدارة هذية اللي هي بوزارة التجارة للتدخل، وحتى كمان ما لقيناش حل زيدا وقتها لازم نمشي للقضاء. ولكن هوني خليني بربي وهذا مهم جدا
10: مازلت 30 سكون مدام ثوري
14: رأوزم يبادر هو المستهلك أنه يعرف كيف يحمي روحه عن طريق ناس منتصبة بطريقة قانونية مثل تليفونك هاو يزم فما تليفون فيكس فما ناس فما
10: عنوان فما اسم شركة وكل شيء
14: مدام ثوري ينظم الناس المنتصبين بطريقة قانونية
10: بالضبط. مش نحكيو على الجانب القانوني من بعد مع أستاذ المحامي
14: أنا لين نقول كان وزارة المالية ارتأت أنها للاقتطاع 3% من المعاملات التجارية للناس المنتصبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما فيها بيس كان معناها كل مصالح المراقبة الاقتصادية والأمنية أنها معناها تلقى هذه البلاتفورم هذه تستغلها حتى تتبع الناس هذوما المنتصبين وتحمي المستهلك وقت يقوم بعملية بيع وشراء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
10: للتبليغ مدام ثوري عندكم رقم ذولي انتوما؟
14: احنا عندنا رقم ولكن احنا عندنا رقم اخذ الحقيقه توا ماهوش في الخدمه
10: مازال في الخدمه
14: ولكن عندنا البلاتفورم تاعنا وعندنا مكاتبنا الجهويه والمحليه اللي احنا موجودين في كل حكومه يعرفونا الناس الكل مرحبا بهم ونجموا وان شاء الله تونس التونسي يكون في مأمن من كل الاخلالات اللي ممكن يتعرض لها اليوم.
10: عايشك مدام ثريا، شكرا كبير ليك. موعد اخبار ماضي ثلاثه على موزايك فام مش نتعمقوا اكثر في الجانب القانوني ساعتنا الجايه، كيفاش تحمي نفسك، كيفاش تقوم بتتبعات، فمش كون قالك نجم نصرف اكثر من البرودوي بيدو، ولكن هل فما طرق اليوم باش تسترجع في حقك كانت تعرضت لتحايل وغيره. ونرجع لكم بعد شويه على بعض الارقام مع خلال الندوه هذه اللي قام بها منظمه الدفاع عن المستهلك، باش تحكي على ابرز اشكاليات وارقام الحقيقه كبيره نتاع الناس اللي قاعده تلقى اشكاليات من البيع والتجاره عن عبر شبكات التواصل الاجتماعي. بعد اخبار ماضي ثلاثه نرجعوا ساعتنا الجايه في فوغام معكم حتى الاربعاء.
15: هذه معجزة المهدي نفسه.
16: ولا يبكي بالفرحة ويغني معايا.
17: قررت الدولة باش تمنحكم 1000 دينار كل واحد.
18: مي لو بونور سان سنتيمون كل يوم صباح. تنجم تحسوا كل يوم صباح.
19: بورقيبة لم يتم إقصاؤه.
20: النواة والخميرة الأولى لتأسيس الاتحاد العام لطلبة وتلامذته.
21: أنا غيرت من نفسي وباش نسعى بكل شراسة الدنيا.
22: لو جسوي مع سيرسين هذاك هو المومون اللي نحس فيه أكثر صدق.
23: يعني حينما تذكر القدس تذكر قبور الأنبياء. تذكر آثارهم، آثار الوحي الإلهي.
24: أن تكون ابن شهيد يعني أن لا تكون إنسانا عاديا.
25: كل شخص عنده حكاية، كل قصة عندها مغزى، ورا كل كلمة رسالة توصل القلب. في واحد من الناس نحكيه مع الناس للناس. تابعونا وين الحكايات تولي حديث. واحد من الناس مع شاكر بسباس من 7 متاع العشية لـ8 من الاثنين للخميس على الأولى في تونس. موزايكا فام.
9: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
10: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. البريد التونسي يعلن أنه بإمكان أصحاب البطاقة الاجتماعية من المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل سحب مبالغ حوالاتهم من الموزعات الألية للأوراق المالية البريدية والبنكية بداية من منتصف نهار اليوم الثلاثاء. الإعلان اليوم عن تأسيس الائتلاف الإفريقي لحقوق الطفل يضم أكثر من 12 بلدا إفريقيا وأكثر من 300 جمعية قابلة للتوسع بهدف تغطية كافة بلدان القارة الإفريقية من أجل تحسين أوضاع الأطفال في مختلف أنحاء القارة السمراء. ورئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل معز الشريف يقول لمبعوثتنا بشرى السلامي إن منتدى الائتلاف الإفريقي اختار هذه السنة تسليط الضوء على قضيتي تزويج القاصرات وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث باعتبارهما من أخطر الانتهاكات التي ما تزال تهدد الطفولة في عدد من البلدان الإفريقية.
26: الموضوع اللي اخترناه اليوم بتاع تزويج القاصرات والبتر العضوي عند الفتيات اعتبرناه من الأولويات الدفاع على حقوق الأطفال في القارة الإفريقية. الطفلة لما تتزوج في صغر سنها وهي ما تكملش حتى النضج متاعها، الانعكاسات على أولا الحقوق متاعها جسيمة وجسيمة جدا، وتنجموا تتصوروا شنو ما القدرات متاعها لتنمية عائلة متوازنة ولتكوين الأطفال فيما بعد. على هذيك نقول يصبح التهميش والفقر والجهل والوراث. فالعمل على هذا الموضوع اعتبرناه من الأولويات، خاصة وأن تونس تجاوزت هالمشكل هذايا. لكن عندنا بعض المخاوف حتى في تونس كذلك، لأنه تزويج القاصرات رناه ظاهرة قاعدة ترجع رويدا رويدا في البلاد متاعنا، وهي نتيجة متاع الجهل ونتيجة متاع الفقر ونتيجة متاع الأزمة الاقتصادية اللي قاعدة تتفاقم في البلاد متاعنا. فبعض العائلات يلجؤون إلى تزويج الفتيات في صغر سنهم، وهي تنجم نعتبرها كما حالة من حالات متاع المتاجرة بالأطفال.
10: حزب الله اللبناني يؤكد أنه تلقى وعودا من إيران بأنها لن توقع اتفاقا نوويا نهائيا مع أمريكا ما لم ينسحب الاحتلال الإسرائيلي من لبنان بشكل كامل. محكمة هولندية في لاهاي تقضي بسجن عضو سابق في جماعة مسلحة موالية لبشار الأسد لـ26 عاما لارتكابه جرائم ضد الإنسانية بتعذيب سجناء في سوريا. الجيش الأمريكي يعتزم إنشاء مخزون من المعدات العسكرية الجاهزة للاستخدام بما في ذلك أسلحة لقواته البحرية على الساحل الجنوبي الشرقي لأستراليا. ويعد هذا الموقع الذي يقع خارج نطاق معظم الصواريخ الصينية سابقة بالنسبة لقوات مشاة البحرية الأمريكية في أستراليا، حيث تسعى الولايات المتحدة إلى استغلال الموقع الجغرافي لمواجهة الحشد العسكري الصيني. التفاصيل في تقرير سيف الدين المهري.
0: ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أنها حصلت على وثائق تكشف عن عزم الجيش الأمريكي إنشاء مخزون من المعدات العسكرية الجاهزة للاستخدام بما فيها أسلحة للقوات البحرية على الساحل الجنوبي الشرقي لأستراليا. ويأتي إنشاء المخزون الذي يعد الأول بالنسبة لقوات مشاة البحرية الأمريكية المارينز في أستراليا في وقت تسعى الولايات المتحدة للاستفادة من موقع القارة الاستراتيجية في مواجهة الحشد العسكري الصيني المتسارع وفق محللين. وبدأت قوات مشاة البحرية الأمريكية نشر الإمدادات العسكرية مسبقا في مواقع حول العالم خلال الحرب الباردة، مستخدمة مخازن على متن سفن وكهوف في النرويج، حيث يتم الاحتفاظ بأسلحة وذخيرة ومركبات بما يكفي لآلاف الجنود. هذا وأظهرت وثائق نشرها سلاح البحرية الأمريكي هذا الشهر وجود خطط بمراحل متقدمة لإقامة مستودع أكبر في أستراليا، إذ تم تخصيص 30 مليون دولار لبناء مستودعات ومكاتب في ولاية فيكتوريا جنوب شرق البلاد من أجل التجهيز الأمامي الحيوي. ولا تسمح أستراليا بإقامة قواعد عسكرية أجنبية في أراضيها، وهي مسألة حساسة في بلد يرتبط بتحالف أمني مع الولايات المتحدة ويستضيف بشكل متزايد قوات أمريكية بمختلف أشكالها بالتناوب في قواعد الدفاع الأسترالية.
10: نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع ليندا في فرام.
9: الأولى في تونس.

0: ليندا رحالي
1: من جديد رجعنا معكم في فورم على موزايك كافيه. مرحبا بكم. 35 دقيقة موضوعنا اليوم نحكيو فيه على التجارة عبر شبكة التواصل الاجتماعي. 71 113 ألف باش تشاركونا تجربكم في الإطار هذا. في أول ساعة الأولى كنا فسرنا شو الفرق بين التجارة الإلكترونية الإي كوميرس عن طريق دي سيت ويب، عن طريق بيمون بانكير بالكارت بانكير وغيره، والتجارة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي اللي عموما تكون على الفيسبوك تيك توك انستغرام، واللي تكون لي ديسكوسيون لي ايشانج على الماسنجر ولا غير ولا واتساب. الخلاص يكون مع ليفرور وقت اللي يوصل لك السلعه على الدار. ولكن هل كل الصفحات كريديبل؟ هل فما ناس تنجم تكون تعرضت لتحيل عند اقتناء منتوجات على لي ريزو سوسيو؟ هل نجم زاد تسترجع فلوسك ولا العكس؟ فما ناس تقول لك التجربه نتاعي كانت ايجابيه ونشري ديما على لي ريزو سوسيو. كيفاش المستهلك يحمي نفسه من لي زرناك؟ وهل كنت ضحيه مثلا لصفحه وهميه ولا منتجات غير مطابقه وغيرها من الاشكاليات؟ هل ممكن قانونيا تاخذ حقك وتقوم بتتبعات ولا لا؟ وهذا باش نحكيو فيه في الساعه الثانيه مع الاستاذ المحامي محمد المشرقي. قداش مهم يكون فما تراسابيليتي، يكون فما عنوان سجل تجاري، وسائل اتصال واضحه عند اقتناء سلع عبر شبكات التواصل الاجتماعي. في الساعه الاولى دخلت معنا نائب رئيس منظمه دفاع المستهلك ثريا تباسي، وكذلك في اخر ندوه قامت بها المنظمه في 2024 كانت حكيت على معدل 45 شكاية تقريبا مرتبطه بالبيع الالكتروني خلال فترة من 1 جانفي 2024 حتى 30 أكتوبر 2024. 231 شكوى مباشرة بمواقع التواصل الاجتماعي، 43% تمثلها الريزو سوسيو من مجموع شكايات. كيف فما 195 شكوى تخص مواقع تجارة إلكترونية، و 124 شكوى مرتبطة بالبيع عبر الوسائط السمعية البصرية. ثم أبرز أشكال التحيل اللي حكيت عليهم منظمة: تسليم منتوجات غير مطابقة الإشهار ولا الصور المعروضة، بيع سلع مقلدة على أنها أصلية، تسليم أجهزة معطبة ولا مستعملة، نقص في مكونات المنتج ولا أجزاء منه، غياب ضمان وخدمة ما بعد البيع سيرفيس بريفونت. القطاعات الأكثر تضرر نلقاو الأجهزة الإلكترونية، التجهيزات المنزلية والأواني، المواد شبه الطبية وغيرها من الإمكانيات الأخرى. ولكن زادة فما خطورة بخلاف الخسائر المادية تهدد صحة متاع المستهلك. ساعات وقت يشري حاجات شبه طبية مجهولة المصدر وغير خاضعة للرقابة، نراو ناس تهبط دي فيديو صاروا لهم دي ديجا في الجلد نتاعهم وغيره. فاليوم هذا هو الموضوع، ومازلنا مع لي تيمونياج نتاعكم على 71 113 ألف. قبل ما ناخذ معنا عواطف بالتليفون، سنيم عبد الله المختص في الاجتماع رافقنا في فورم كي لعند الاخر الحصه. دونك سنيم، بعد ما سمعنا الريبوندور لي تيمونياج منظمه الدفاع عن المستهلك وغيره، اليوم المساله كانها مربوطه بمساله الثقه في مرحله اولى، ولكن هل هذا وحده يكفي الى جانب إطار قانوني تو بعد نحكيه عليه؟ ولكن بصفة عامة ناس تتعرض لتحايل ولا أغناك هذا موجود، فما في المقابل ناس تخدم على رواحة. لوني مسألة بعيدة عن القانون، مسألة ثقة مع الحريف، شنو بالضبط؟
2: وفما حد أدنى من الأخلاقيات لازمها تتوفر، ونظن معناتها مهم جدا بالنسبة للناس اللي قاعدة تعرض، إن كان يعمل ماركتينج أو إن هم يبيعوا، يلتزموا جدا بأخلاق معينة اللي هي تنجم تطور الثقة. لأن نعرف في العمل المبادرات التجارية عنصر الثقة مهم جدا. عادة نحن قبل كنا نمشي للسوق، باش نمشي البوتيك، باش تمشي الحد الأدنى تعرف المحل والعلاقة هذيك التفاعلية المباشرة. اليوم في إطار أنه في علاقات افتراضية، احتمال أنه زعزعة الثقة يكون أكبر. في نفس الوقت مع الأسف فما بعض الاستثناءات أو الحالات اللي فيها هذا الأغناك تأثر على بقية
1: الناس تخدم
2: بالفعل. وهنا معناتها المشكل اللي قاعد يصير، وهذا ينجم يسيء لسمعة كل ما هو تجارة إلكترونية، وزي يهدد هالمؤسسات خاصة الناشئة. لأنه نعرفوا أنه اليوم من مزايا التجارة الإلكترونية خلق مواطن الشغل، أنه فما في عدة مستويات، إن كان في الإنتاج أنه الحد من التكلفة أو التقليص من تكلفة الإنتاج، لأنه نحن الناس تلتجأ اليوم لكل ما هو افتراضي، لأنه مثلا معاش
1: يخدم حل فورسيمون،
2: يعني معاش عندك أنت الفيترينة، وهذا ينجم يفيد إن كان معناتها اللي بش يصنع أو بش يقدم خدمة بالتقليص من التكلفة، أو بالنسبة للحريف اللي ينجم يتمتع بخدمة أفضل وبضاعة أفضل بتكلفة أقل، وخاصة لما تكون هناك منافسة بين مقدمي الخدمات. بالإضافة إلى أنك أنت هذا يعطي دفع معناتها لكل ما هو دورة اقتصادية، وينجم يكون عنده أهمية. الحاجة الحاجة الأخرى نعرفوا أنه فما ناس ساعات عندهم صعوبات حتى في التنقل, يعني نعرفوا أنه في فترة الكوفيد مثلا الناس اللي التجأت أكثر فأكثر لكل ما هو مبادرات تجارية إلكترونية, لأنه هذا قل ما يساهم في الحد من انتشار الفيروس. واليوم نعرفوا أنه الناس للتوفيق بالحياة المهنية والأسرية بالنسبة للأمهات
1: يعني
2: بالفعل أنك أنت تنجم تقوم لكورس متاعك, وفما اليوم ماركات معروفة اللي هي تنجم تبعث لك القضية متاعك الكل, والإنسان بما
1: كليك
2: ينجم يتوفر له هذا, وهذا إن كان للناس اللي عندهم ما فهمش وقت, أو بالنسبة للناس اللي عندهم صعوبات حتى في التنقل مثلا الأشخاص ذوي الإعاقة, بالنسبة لكبار السن. فأنه نظن هذه يلزمنا كل هالعناصر هذه نحطوها معناتها في الاعتبار, ينجم يكون هذا مهم الجانب الأخلاقي, أما مهم زاد الجانب الرقابي, ومهم زاد أيضا أنه الحرفاء يكونوا كتلة باش أنهم تبدل المعلومات, لأنه يعني ساعات حتى الرقابة مش كافية بقدر ما أنه يتم التشهير بالناس اللي هما
1: فما دي باج فيسبوك فيهم موفي بلان والكل يحطوا اللي تعرض لتحايل ولا أغناك ويهبط تشهير بطبيعة زاد عقب عليه القانون, ولكن
2: مع احترام المعطيات الشخصية لكن أنك أنت في نفس الوقت أنه هذا باش يمارسوا ضغط, لأنه يعني لازم يعرف الحريف لو عنده سلطة هي متاع القدرة على أنه هو أيضا يقاطع سلعة معينة لو يتبين أنه هذه الماركة أو متى وسيط معين يكون.
1: وفما شكون كل مرة يسكر صفحة ويحل صفحة جديدة بتسمية جديدة برقم هاتف جديد ويكمل يواصل في التحايل والأغناك بتاعه,
2: وهو الكين وزنا نحن بينا لازم نطور نوع من السلوك متاع التجارة الإلكترونية نحن كحرفاء كما ذكرنا من مقبل كبتها في الساعة الأولى.
1: نعود نذكروا التجارة الإلكترونية على الإيكوميرس والويب حاجة, واللي يبيعوا فقط إكسكلوزيفمون على الريزو سوسيو حاجة أخرى.
2: ومهم جدا إذا نحن أن تكون عنا هذه الثقافة باش نعرف أنا كي نقضي كي نشري, كما ساعات أني أنا باش نمشي المرشي بالاسم بالمعرفة للشخص نقبل على هذه السلعة ونقاطع سلعة معينة اللي تكون مشبوهة.
1: فوالا ذيك علاش قبيلة داخل معنا في الساعة الأولى الخبير مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي زياد باشا أحكي على الإي ريبيوتيشن, أحكي على الويب معناها الإي كوميرس بالذات, ولكن هذا ما يمنعش أنه حتى على الريزو سوسيو فما ناس نجم تبني هالثقة هذية وريبيوتيشن بيا, فما شكون حتى من المحل نتاعو يعطي عنوانه هاني موجود في البلاصة الفلانية بوجهه, معناها فما ترانسبارانس وشفافية في إطار أنه ينجم يعطي معناها معطيات باش أي إنسان يشري يعرف روحه من عند شكون وكيفاش تكون فما أكثر تخسابيليتي. خلينا نمشي والمدام عواطف من سوسة ناخذ معنا تيمونياج قبل ما ناخذ معنا شوية آخر جانب القانوني في إطار حلقتنا لليوم. مدام عواطف من سوسة روتريتي قالت عندي تجربة إيجابية على خاطر ما نرميش روحي كي كان ثبت ونشوف, وهذا مهم المداخلة متاحة باش تقولنا كيفاش نجم كمعنيها حريفة في عبر شبكة التواصل الاجتماعي تنجم تثبت. مرحبا مدام عواطف.
0: عسلامة, مرحبا بكم ويعطيك صحة على الموضوع والمواضيع المهمة الكل اللي تطرحوا فيها بصراحة فرامي لإكس خوزنا.
1: يفضلك للا بحضوركم ومشاركة زادة متاعكم مدام عواطف. انت تجربتك إيجابية على خاطرك عموما تثبت مليح قبل ما تشري.
0: يعطيك الصحة. جسكا بريزون الحقيقة معناها تجربتي إيجابية جدا, لأنه بصأيني كيف نشوف معناتها أرتيكل هكا يعجبني ويهمني معناتها أني باش نشريه ما نرميش روحي طول, ما نشريش طول, ما ندخلش ديريكت هكا نحط أشتي كيما ولا باسي لا كوموند, نقرأ لي كومونتير نشوف معناتها هكا نتبع شوية نشوف فماشي شكون قال حاجة خايبة, فماشي شكون معناتها إني با ساتيسفي من مش من البرودوي, خاطر هي مسؤولية أبريتو يتحملها الإنسان وقت اللي يسلانس هكا معناتها ويشري حاجة مش كيما من بوتيك ولا يقلب ويشوف ويمسو واتسيتيرا, معناها هذيها فما جانب المسؤولية يتحملها المواطن اللي يشري معناها من وسائل التواصل الاجتماعي, أنه الاحتمال أنه ينجم يكون فما غلطة هذيك واردة جدا مش كيما ديريكتما تبقى يلزم الواحد معناتها يثبت ويشوف شنو يقولوا فما معناتها شنو يكتبوا كلي كومونتير تعليق نتاع الناس اللي تتبع الصفحة هذيك اتسيتيرا, وسويتها سا الحقيقة معناها نثبت روحي بالكدا, وبعد وقت اللي نحط لهم اني الكومونتير نتاعي اللي يعني نحب نشي ونحب يطلبوني بور لا كونفيرماسيون, وقت يكلموني بور لا كونفيرماسيون معناتها جنسيس نقول لهم راهو اذا نلقاه مش كيف ما اني عادي في كوموند راني ما ناخذوش.
1: انت من الناس اللي تحل قبل ما تدفع عند الليفغور ولا ايه؟
0: بصراحه نحل. وهذاك شرطي يعني وقت يكلموني في معناتها الكونفيرماسيون نقول لهم راني باش نحل حتى مهما كان. مره واحده معناها كل اللي فيغور قال لي اختي والله ما نجمش على خاطر كاتبه اللي هي معناتها ممنوع انك تحل. قلت له اني نحكي معاها في التليفون البارح وقلت لها وهاو تليفونها ونمرها. قال لي ملا خليني نكلمها.
1: أيوة.
0: دونك وقت اللي هو كلمها قالها راهو مدام فلانه ايتترا ايتترا قالت له باهي اكسبسيونيلمون معناها عملتها الحركه هذيك ما نعرفش علاش داير خاطر اني قبلها فما دو كولور نتاع هكا معناتها انا بيكوا قلت لها هذه راهو فما هذه نحب ناخذ والاخر لا راني ما نلبسوش اللون هذاك
1: اجا أيوة.
0: انسيستي دونك هي معناها لي تي سور ديل وكلي قالت له خليها تحل ما فما حتى مشكل
1: معناها هذه دليل على الشفافيه والوضوح كي راح يقول لك
0: يعطيك صحة ولا نحل نحل قبل ما ندفع الفلوس بصراحة ما ناخذش قطوس
1: في الكار في حال صار خطأ مدام عواطف كما قلت أنت الخطأ ينجم يصير في تاي في لون في حاجة تعرضت لحاجة هكا ونجمت تبدل ولا ليه
0: والله تعرضت لحاجة هكا وكلمتها وقلت لي مفهم حتى مشكل مش برك تاي ولا لون والله هي معناتها وقتي أني إكزيجي الحلين قلت لي حل وقيس معناها دونك حليت وقست يا اخي ما وتتنيش بالكل معناها كان ارتيكل تراديسيونيل معناها ما وتتنيش الله غالب كلمتها قلت لها راني خلصته ومعناتها سي بون معناها والكل لكن راني مانيش مقتنعه على خاطر كيف لبست سي با مون ستيل دو تو معناها قالت لي لالا ابعثها لي في اول فرصه واني نبدل لك وايفيكتيفمون والله عاودت شريت من عندها انا ارتيكل مره اخرى بعد يوم كنت شرف وبعثت لها ورجعت لي معناتها وبالمعنى بعثت لها الارتيكل هذاك وبعثت لي
1: الارتيكل الجاي
0: جديد أيوة. ومعناها جست لا ديفيرونس جي بي جست لا ديفيرونس انتر لي دو برودوي
1: معناها هذا يمكن طريقه زاده ذكيه باش الكسب الحرفي وثقتهم انك ترجع له انك تخليه يحل الكولي نتاعو كي يجي عن طريق ليفغور ويمكن مدام عواد في استراتيجي اللي انت معتمدتها تحمي بها زاده في نفسك من لي زغناك من تغيير الارتيكل ولا لون ولا تاي ولا اي حاجه اخرى وهي معنى تجربة ناجحة. آخر سؤال مدام عواطف هل أنه سهلت لك حياتك الأشاعة على شبكة التواصل الاجتماعي ربحتك وقت معنى معنى بتفضل في الأغلب تولي تشري على لي ريزو سوسيو؟
0: جون قلت معناها اني كوم جو سي ريكروتي ووليت عندي هكا بيتوتيه معناها اكثر من العاده والكل دونك فما دي زارتيكل ما نعرفش حتى فين نجم نلقاهم فين يتباعوا والا تلقاهم مثلا في بلاد اخرى جدوا مديبلاسي والكل دونك سهلت عليا الحقيقه معناها وليت كيف نرى الحاجه تعجبني جو ميماجين هكا في الحاجه هذيك في يدي والا لبستها والا في الكوجينه نتاعي ولا حاجه والحقيقه معناها نثبت روحي وناخذ وجسكا بريزون عليا من الله
1: الحمد لله
0: الحمد لله يا ربي
1: فوالا وهذا دليل على انه فما ناس تجربها ايجابيه فما ناس تخدم على رويحها بثقه وبشفافيه باهي نشكرك برشا
0: نشجعهم برشا برشا ويخدموا على رويحهم ولا اجي نقول لك اللي يخدم بثقه يواصل وناس تحبه وتقضي تشري من عنده كل شيء واللي يغش ويغدر راهم عنده فين يوصل معناها حتى كي يعديها على واحد ولا اثنين ولا نقولوا عشرة ما فينا الماء باش يسكر وباش يفلس وباش
1: الا المتحايلين البروفيسيونيل اللي ما للأسف يسكر ويعاود يحل باج أخرى ويعمل روحه من أول وجديد ويحاول يتحايل على الناس. نشكرك برشا مدام عواطف يعطيك الصحة اللي قسمت معنا التيمونياج متاعك. وقبل ما نمشيو للجانب القانوني نرجع معك سنيم دونك التيمونياج تاع مدام عواطف يدل على أنه فما ناس ذكية وتستغل إيجابيا الشبكة التواصل الاجتماعي باش تروج السلعة متاعها تكسب الثقة تكون عند كلمتها ترجع لك أن غلطت خط الخطأ ينجم يصير وكذلك تخليك تحل مثلا الكولي متاعك وقت الشراء وهوني اللي خلى مدام عاطف تجربها إيجابية وقالت الإيجابي أني على غوتريت ما حاب نخرج برشا. دونك خلينا بعد ما حكينا ونقدنا شوية البعض التجارب الجانب الإيجابي زادا من التجارة عبر شبكة التواصل الاجتماعي في الإطار هذايا وفي إطار الثقة مع الحليف.
2: وبالفعل مثلا الشهادة اللي جات تأكد أنه فما مزايا اللي مهم نأكد عليها لأنه باش تساهم في تطوير هذه العلاقة اللي مفروض تكون على مبنية على الثقة بين البائع والشاري عبر الانترنت. كما ذكرنا يمكن هذا يساهم في التخفيض من التكلفة، إذا يساهم في الوصول إلى أكبر عدد من الحرفاء، مثل الشخص خاصة اللي يكون معناته ما عندوش إمكانية التوصيل أو يحل نقاط بيع في عدة مناطق، وذلك قاعد يروا فيه
1: أغلبية على كامل الجمهورية يبيعوا.
2: بالفعل وهذا مهم جدا بالنسبة للناس اللي عندهم إمكانيات وعندهم فرص باش أنهم يروجوا في مناطق مختلفة متعددة. أيضا أنه هذا من يجب خليك تخدم 24/24، نعرف أنه مثلا الأفانتاج على الإنترنت مكش مرتبط بتوقيت تحل بوتيك وتسكر، ونعرفوا هذا عنصر مهم جدا بالنسبة للناس.
1: فما ناس تبيع في الليل تحل ليلة في 9-10
2: وهذا يتلائم مع وتيرة حياة كل فرد أو عدد كبير من الأشخاص اللي تشكل عندهم التزامات في أوقات مختلفة. أيضا سهولة التسويق، نحن نعرف اليوم الببليسيتي ما عادش كما قبل، نعرف تكلفة الإشهار والحملات الإعلانية اللي كانت قبل في التلفاز وفي الراديوات وفي

0: ندوة لمنظمة دفاع المستهلك ترجع ل 2024 حكيت فيها على بعض المخاطر اللي يمكن نحكيه على خسارة فلوس حاجة نجم تقلق برشا ناس كي نحكيه على تكستيل سلع دبش معون إلكترو ميناجي وغيره ولكن ساعات نجم تكون حاجات مضرة كما مواد غذائية مش الكلها عندها وهوني نحكيه على حاجات نجم معناها تضر بالحق العبيد وإلا على مواد شبه طبية على دي كومبليمون اليمونتير على دي بوماد دي زيكران حاجات اللي زاد يتم الترويج لها وهوني ذولي تولي فما مخاطر صحية
1: بالفعل مثلا يكون صعوبة الأكبر أنك أنت ما عندكش المحل وكما عندكش المحل بالنسبة لكل ما هو مراقبة من قبل الدولة باش تكون أصعب برشا ولذلك ما مهم جدا تطوير المهارات نتاع المدخلة اللي كاينه بالوقت على ديفلوبي دي كومبيتونس كاينه نحن اليوم يلزمنا زادة نطوروا مهارات في التثبت كيفية التعامل مع البائعين اللي هما اليوم على العالم الافتراضي ويلزم الشخص يكون خاصة في بعض المواد اللي هي تنجم تكون عندها مخاطر صحية إن كانت معناتها للكبار أو للصغار يلزم نكونوا فيهم حذر أكثر لأنه فما خطر للصحة العمومية وفما نعرفوا أنه إمكانية التحايل محتملة هي موجودة في سياقات مختلفة أما فما أشياء اللي تنجم تكون مضرة أكثر إن كانت تجاه الشخص أو تجاه البيئة زادة
0: بالضبط باهي خلينا نمشي ونحكي شوية على الجانب القانوني في الإطار هذية يدخل معنا الأستاذ محامي محمد المشرقي باش نحكي على الناس اللي تعرض ساعات لغنك تحايل في أنا إطار ينشطوا المواقع هذوما أو بلتو صفحات سمحوني متاع شبكة التواصل الاجتماعي ثم كيفاش المستهلك ينجم يحمي نفسه ناخذ معنا الأستاذ محامي محمد المشرقي أستاذ مرحبا بيك تحية ليك
2: تحية ليك ليندا وتحية لسليم وكافة الفريق العامل والسادة المستمعين
0: يفضلك يا سيدي شكرا ليك أستاذ احنا عنا ثلاثة نقاط ماذا بينا معك انت نوضحوهم من الناحية القانونية أول سؤال في علاقة بصفحات التواصل الاجتماعي هون نحكيه على دي باج مانيش نحكيه على دي سيت ويب ولا دي زانساني معروفين وشركات وبيمون أونلين نحكيه على مش الإي كوميرس نحكيه على الناس اللي تحل باج فيسبوك وتروج لسلع تنجم تكون سلع قانونية تنجم تكون سلع مهربة تنجم تكون سلع معناها في حانوت كيف تنجم تكون في دار فهوني شنو الإطار القانوني أو بالأحرى هل فما إطار قانوني للناس اللي تبيع على صفحات التواصل الاجتماعي
2: هنا ليندا فما زوز جوانب باش نحكيو فيهم فما الجانب القانوني اللي نظمه قانون عدد 83 لسنة 2000 مورخ في 9 أوت اللي حدد القواعد العامة لمنظمة المبادلات والتجارة الإلكترونية
0: أي؟
2: القانون هذا ليندا في الفصل 125 أعطى تنصيصات وجوبية محمولة على البائع اللي تمثل في الهوية الواضحة وتمثل في عنوانه الواضح وتمثل في رقم الهاتف وسعر المنتوج كيما لازم يقدم وصف دقيق للمنتوج هذا في الجانب بالنسبة في الجانب الأول في الجانب الثاني اللي انت بالنسبة للأشخاص اللي مارسوا نشاط متاعهم مذومة في خارج إطار قانوني أو إطار عشوائي هنا اللي انت ذوما الناس اللي ما ينضويوش تحت هذا القانون اللي يطبق عليهم قانون 200 وفصل 291 اللي يحكي عن التحيل اللي يقع اعتماد بعض الحالات الحيل والخزعبلات بنية إيهام شخص المقابل بجدوى هذا المنتوج بنية استيلاء على أموال
0: اي معناها هو النجم يكون مش باش يتحايل فورسيمون معناها فقط يبيع في السلع وتخلط لك السلعه نتاعك ولكن ما فماش اطار قانوني معناها بعيد على خاطر عام 2000 مازال ما فماش البيع على لي ريزو سوسيو على الفيسبوك مازال ما فماش تيك توك مازال ما فماش انستغرام دونك كاين القانون هذايا اكثر يهم الاي كوميرس والتجاره الالكترونيه عن طريق مواقع ويب ولكن في علاقه باللي ريزو سوسيو اليوم ما فماش اطار قانوني واضح يسمح بالبيع عبر صفحات
2: هنا لينا احنا الفصول اللي يقع اعتماد انا الفصول اللي تخص القانون سنة 2000 وعندك الفصل 291 وحاليا وحديثا هنا نطبقوا كل ما هو علاقة بالمرسوم على 54 هذه نصوص القانونية اللي تنظم النشاط وتحدد زاد العقوبات الجزائية
0: فوالا دونك في علاقة بالليباج تاع لي ريزو سوسيو ما فما حتى قانون ينظم وما فما حتى شيء معناها يقنن الأطر هذية اللي فيها ناس تحل باج تسميها اللي تحب، تحط نمرو تليفون، تجيب سلعة الله أعلم شنو هو البروفنانس متاعها وتقوم تبيع. دونك هذا ديجا فماش إطار قانوني واضح، مانيش نحكيه وراهو على الإيكوميرس ولي سيت ويب، نحكيه على التجارة عبر ديباج.

0: نتاع تواصل اجتماعي، غياب الإطار القانوني في الإطار هذا يا أستاذ، هل أنه ينجم يضر المستهلك في إطار أنه ما يلقاش تخصابيليتي، ما يلقاش معناها سجل تجاري، عنوان واضح، مش كيما حانوت واحد يبيع فيه وإلا أنساني معروفة، كيما باج نجم غدوة تسكر وتحل باج أخرى وهكذا دواليك. فكيفاش المضارة نجم تكون في إطار البيع والشراء هكذا؟
1: هنا ليندا نحن نشجع المواطنين باش انه في كل عمليه من مثل هذه عمليات الاشتراء عبر شبكات التواصل الاجتماعي نحاول يوثق هذه المعامله بما يترك اثرا كتابيا حتى يقع معاينتها كبدايه حجه عن طريق احد حلول التنفيذ ويقع اعتماده في ملف قانوني يمكن انه يحفظ له حقه لاحقا.
0: معناها لازم يعاين اذا كان تعرض لتحايل والا لغش عبر لي ريزو سوسيو، ينجم يقوم بتتبعات.
1: هنا ليندا فما زوج جوانب، فما الجانب الإداري وفما الجانب القضائي. بالنسبة للجانب الإداري يمكن أنه هنا يقوم بشكاية لدى المصالح المختصة المثلة في حماية المستهلك، ينجم يقوم بشكاية لدى وزارة التجارة كما ينجم حتى في بعض الحالات وزارة الصحة باعتبار أنه هنا فما بعض المنتوجات اللي فيها خطر على السلامة الصحية. ووقع هذا، وقع هذا في العديد من القضايا.
0: صحيح.
1: والجانب الثاني هو الجانب القضائي، انه يقوم بقضيه جزائيه لدى المحكمه الابتدائيه من قبل التحيل ويقع اعتماد هنا حتى المرسوم 54، كما فما جانب زاد مدني اللي يكفل له حقه في التعويض طبقا للفصول 82 83 مجلد زمه العقود.
0: معناها اذا كان ثبت انه الصفحه هذه فيها تحيل وهميه، ما فما حتى اطار قانوني يتمارس فيه في البيع والشراء، ممكن تصير تتبعات بخلاف المضره اللي صارت للمستهلك.
1: تتبعات جزائيه وتتبعات مدنيه.
0: على زوز أطر. آخر سؤال أستاذ ساني، ما عندك سؤال كتحب تطرحه على الأستاذ محامي بما أننا نحكيه على الجانب القانوني؟ آخر سؤال هو لما حالة ما عارش كان نجم جاوبنا عليه ولا، ولكن برشا من المدخلين نحكيه على الليفريزون على دوميسيل متاع بعض السلع، يقول لك لازم نحل نشوف السلعة متاعي قبل ما نخلص وناخذها. فما البعض منعوهم قالوا لي ما تحلش تشريت أونليني تاخذها كيما هي، وفما البعض الآخر يشد صحيح يقولوا لي ما ندفع الفلوس كان ما نحل ونشوف السلعة متاعي. هل هذا فيه زاد إطار قانوني من حق الحريف يشوف سلعته قبل ما يخلص وإلا لا؟
1: بالطبيعة ليندا هنا حتى كي نزلوا الفصل 30 من قانون سنة 2000 هنا ليندا مكن أكثر من ذلك المواطن وقت اللي يوصل له منتوج، المنتوج هذا لا يتطابق مع المنتوج اللي هو شافه في صفحة الإشهار، وكي تحرى وشاف تبين انه راهو فيه العديد من الاسلالات والنقائص او غير مطابق. هنا يمكن المواطن هنا يعدل عن الشراء، والاكثر من ذلك مكن القانون انه في ظرف 10 ايام من تقبله بعد ما قبل هذا المنتوج يمكن حتى
0: يرجعه
1: باي طريقه تترك اثرا كتابيا انه يطلب ارجاع هذا مع تسلموا المبلغ المالي اللي قام بدفعه ويتعهد هو بخلاص التنقل.
0: معناه يخلص الليفغور ولكن ينجم يرجع السلعة وياخذ فلوسه. وهوني أستاذ معناها في إطار البيع والشراء نحكيو على شبكة التواصل الاجتماعي، بور لو مومون القانون هذا نتاع 2000 قاعد نفسه نطبقوا فيه على البيع والشراء عبر شبكة التواصل الاجتماعي، ولكن هل بإمكان الحريف كيفاش ينجم يثبت إذا كان اللي قاعد يبيع على صفحة نتاع فيسبوك ولا انستغرام ولا تيك توك عنده سجل تجاري، عنده صفة قانونية كتاجر، وإلا صفحة هكاكة جاب سلع ويبيع فيها الله أعلم منين جيبها؟ فمش إمكانية للتثبت من النقطة هذه؟
1: هنا ليندا لازم يتحرى خطر الأشخاص اللي مارسوا في النشاط هذا، فهم اللي مارسوا فيه في إطار عشوائي وفهم اللي مارسوا فيه في إطار القانون. بالنسبة للأشخاص اللي مارسوا في إطار عشوائي، بالنسبة للشخص طبيعي كان أو شخص معنوي لازم يكون هنا محترم الإجراءات، ويمكن تحرر من ذلك من خلال الرنو يطلع يشوف هل الشخص هذا عنده معرف جباية، هل هي شخصية قانونية أو هو يمارس النشاط هذا في إطار عشوائي.
0: هوني الأكسي نجم يكون على الانترنت للرنو للناس الكل.
1: للتثبت نشكر
0: للتثبت واضح جدا. نشكرك برشا أستاذ اللي وضحت لنا هالنقاط هذوما الكل. أستاذ محامي محمد المشرقي نشكرك على التدخل معنا وتوضيح النقاط هذوما. ونرجع لك سنين بناخذ معنا مدام سعيدة من المونستير. نرجع معك باش نحكي لهوني على كأنه اليوم أني أمبو ديباسي بالتجارة عبر شبكة التواصل الاجتماعي، كأنه ما واكبناش من ناحية القانونية الأطر، لأنه القانون اللي كان يحكي عليه الأستاذ محامي يرجع قالك لسنة 2000 ويحكي على التجارة الإلكترونية على الإي كوميرس، وقاعدين نستعملوا أنتخوطخ في القوانين الموجودة ديجا باش إذا كان عبد قدم بشكاف، ولكن يقعد برشا ثغرات على خاطر سيبا المي ميكانيزم، على خاطر طريقة التثبت تكون صعيبة، سيبا إيفيدون باش تعرف أنت كشاري واحد يبيع على ريزو سوسيو هل هي باش حقيقية، هل عنده إغنو وعنده سجل تجاري موجود وقانوني وإلا ليه. فمعناها كأنه لازمنا نطوروا على الجانب هذية،
2: وفي العديد من المجالات يتبين أنه النصوص القانونية تحتاج إلى تحيين، لأنه فيما تطور قاعد يصير إن كان تكنولوجي، إن كان في الممارسات، في تعامل الناس مع التكنولوجيا، في خلاص في بعض البلدان الكاش أصبح متى استثناء، معناتها الناس ما تقريبا ما عادش فما الفلوس اللي نحن
0: تطور
2: الدور، وهذا من جهة يساهم في الرقابة من قبل الدولة، وبش خاصة يقاوم كل ما هو تبييض أموال، كل ما هو رشوة، ويساعد معناتها في تنظيم السوق. نحن في تونس محتاجين إلى مراجعة قانونية، وهنا متى العديد من النصوص ترجع حتى لبداية القرن الماضي، معناتها نظن معناتها فما حاجة
0: أول تتحين
2: لي خاصة حماية المواطنين، لحماية المستهلكين، ولكن زادة لتحفيز الحركية والديناميكية الاقتصادية.
0: هي يعني مش حاجة خائبة
2: بالفعل، يعني كزم تفهم راهو اليوم بهذا التطوير راك أنت باش تعطي اليوم دفع للاقتصاد الوطني، وفما ساعات حتى ناس عندهم القدرة وعندهم الرغبة في اقتناء حتى من الخارج، خاصة فما بعض الأشياء اللي مستلزمات ذات أولوية، ما نحكيوش على الحاجات ربما اللي هي تنجم تضر بالصناعة الوطنية أو أنها هي ساعات تضر، فما حاجات حياتية غير متوفرة في السوق التونسية. ونظن اليوم نعرفوا ماركات عالمية اللي تنجم تروج لبضاعة واللي فيها زادة حماية وفيها جودة، اللي مهم جدا زادة التونسي يكون عنده القدرة نفاذ لها وما يقعدش يلوج سوغ انترنت ولا يلوج بطرق ملتوية،
0: معناه هو يلزم يثبت كأنه
2: بالفعل. ونظن معناته مهم جدا انه هذا نختم عليه باش انه يكون بالفعل القانون تنظيمي وفي خدمة المواطنين وفي خدمة الاقتصاد الوطني.
0: لو ينجم يخلي الناس اللي قاعدة تخدم في أطر شفافة وقانونية تخدم على روحها على شليع على شبكة التواصل الاجتماعي، والناس اللي ما عادش تلقى بلاصتها اللي يحب يتحايل ما ينجمش يلقى طريقة باش يتحايل على الناس. باهي نمشيو فصل صغير بالكل متاع 20 ثانية وناخذوا معنا جوست من بعد مدام سعيدة من المونستير.
3: الكوب دو موند جات ومعها تبدا الكادوات. سيكام تربحكم 20 تلفزة سمارت 55 بوص 40 ماريو لنصر قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجآت أخرى. كيفاش؟ ما عليك أن تشجع تصنف وتربح مع سيكام، ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا، لعبة بدون موجب شراء. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.
4: المدي ساعتين للعبة مع عشية ليندا رحالي.
0: رجعنا معكم جديد في فورام نحكيو على التجارة عبر شبكة التواصل الاجتماعي، وباش نواصلوا مع التليفونات وتيمونياج متاع مدام سعيدة من المونستير اللي تقول شريت مواقع التواصل الاجتماعي وتعرضت لعملية غش. مرحبا مدام سعيدة، تحية ليك.
5: أهلا عسلامة ليندا، شحوالك؟
0: يفضلك ليلة، شحوال مونستير وشحوالك أنت؟
5: أنا مش نقول لك بالتدقيق من بلبة ولاية المونستير.
0: أيوة
5: أيوة
0: لبس.
5: إن شاء الله عامكم مبروك بكل شيء.
0: أي فضلك لله. شنو تعملوا يعني في المونستير نهارة السنة الهجرية؟
5: في البول والقديد والعظام، ذاك هو كيف العادات
0: كسكسي بالقاء، ذاك هو تقريب أغلبية. ثانية محبي تقولي حاجة؟
2: هي بالتحديد في طولبة، تختلف طولبة عن المستير ولا نفس الشيء؟
5: نفس الشيء، هما ما هي استقالة من المستير، أنا تحب بالتدقيق معناه من طبلبة ولاية المستير
2: والحقيقة كل مستمعين في طبلبة.
5: ايوا خاطر هو ديجا معرض قال لي بعد تخرجوا من المسير يعني نحب تبلبة ولايه المنسيه
0: عندك الف حق يا مدام سعيده ميساج التوضيح والتدقيق به ولو انه فينالمون الكل في منسير كلها ولا في برشا ولا الجمهوريه فوالا والكلنا اليوم ياكو السيني قديد فما شكون يعمل ملوخيه فما كل واحد شنو يحب يحتفل باش نستقبل العام اخضر يقولوا هكا ولا
5: ايه ان شاء الله مبروك على امه محمد الكل يا رب
0: ان شاء الله يا لله نشكرك باهي مدام سعيده تجربتك ما كانتش بهي برشا تعرفت العملية غش كي شريت على ريزو سوسيو
5: ايه طبعا انا مش نقول لك كلمة بركة اللي انت ما تقصش عليه خليني نكمل حديثي حتى للخ خاطرين نتنيتك برشا خليني نتكلم
0: تفضل
5: دوس حاجات هما عملية غش اللي تعملت تعدات علي اني نحب الثاني على الطبيب اللي قلته على الطبة ديجا ما عندهاش الحكاية طوال 3 ايام معنا طبيب جارنا هذايا وطبيب متعظم نحبش نذكر اسمه هو معنا حطوا معنا مهبطين معنا كل الفيديو يقولوا هذا فلان الفلاني معناها ويشكروا فك الدوي هذاك هم راه حاطينها من البلاد نزلت تتكلم تقولاني عمري 75 وهي عمرها ما تعملش شيء حتى 40 بالكل باش نوريك معناتها عملت الغش
0: يعني استعملوا 100%. صورة الطبيب والمرأة هذه باش يروجوا المنتوج هو خاطيه مسكين هذا بالذكاء الاصطناعي
5: اي هو مشهور برشا وديما على الضيوف التلفزه واني ديجا كيريتو بعثت لخته وقلت لها بالله فلانة قلت لها يا أخي أخوك هذا إيش بيت كلمة كافية أخي بتاعه هذا الفيديو قلت لي لا راه عملية غش وهذاك مش هو راه مش قاعد يتكلم أنا عاملينها معناها بالذكاء الاصطناعي
0: وش إيه قدم شكاية هو زعما
5: ما نعرفش عليه بالذات قدموا لي خاطر هو مش بالفيسبوك ممكن ما راهاش ولا كيفاش قلت له والله نورمالمون كان جيت في بلاصه ما قدمش كاي
0: اكيد هوني ايه. استعمال صورته لترويج منتوجات الله اعلم ايه. عليها كيفاش
5: ايه صوته ويتكلم معناتها احنا صوته نتكلموا بالدارجه مش نقولوا انا فلان الفلاني بالعربيه معناها يتكلم الكل وفي صخرة كلام مكسر عامله روحها تتكلم معناها بكلامنا احنا وهي
0: بارك الله عليك مدام سعيده انت هكا نجم تتفق بها غيرك تتعدى ايه.
5: أنا والله اسمعني أنا بعثت لي أختي حليتها قلت يا أخي كيف السب هذا عامل هيك يا أخي دخلت له أخته ديريكت معناتها دخلت له ديريكت خاطر أخته جارتي هي معناها وكنا معناتها الدار مقابل الدار وعندها دار مقابل داري معناتها كاريتها معناها نعرفها كيما نعرف الناس الكل
0: أيوه
5: قالت لي راهي مرأة عملية تغشرها مش خويا أنا قاعد نتكلم مركبة راهو
0: وهوني لازم العباد ترد بالها تبارك الله مدام سعيدة بالحق بكال عليك اللي أنت من الناس الفايقين ونجم تتفرق بين هكا وهكا به العملية الثانية شنو اللي
5: الثانية للريتك البكيتة حاشية كان رجلي مكسرة معناها وتوجع فيا ريتك بأربع ساقين ولا بثلاثة كل شفتي الفانتوز عجبتني هذيك عملت عليها معناها كماندا وكل على أساس بتجيني هذيك وفي الأخر جاتني وحدة عصا كما تقولوا كي كان حشاك عصا مصلحة عادية
0: ما فيهاش اللي يحكيوا عليه كل
5: ما فيهاش المواصفات ما فيهاش الحاجة اللي طلبتها أنا ماشية والقهوة ديجا ملفوفة في الشارع متاعها ما استعملتهاش بالكل
0: اي ما عودتش اتصلت بيهم
5: اتصلت بهم وهي طاو شنو الحكايه معناتها كان جي هو معناتها فصفصه قهالي معناها اللي في اسمه يتسمى الفورنيسير شنو يتسمى
0: اي
5: كان هو جاء قهالي فصفصني وياه قدام الدار ممكن راني نتذكى ونحلها ونشوفها اما اني كيف كلمني بعد عليا بعيد عليا شويه هكا معناتها على الدار كلمت خويا ديريكت بربي يجعرضني لفلان راه مش يجيب لك القضيه اني ما جاش بالي باش نقول له معناتها حلها وشوفها ولا هي ولا ما هي
0: مشيت بالثقه
5: ايه مشيت بالثقة كي حليتها قلت يا خشبة هذه كلمت وقال لك اني عبد مقدر معناتها ولا عطوني معناتها كما نقولوا جبت وقتها وبعثت لي التليفون تسكر وبلوكاوني ما عادش وقتها راحوا
0: بلوكاوك جملة واحدة
5: ايه
0: هوني مدام سعيدة البعض يقول لك النجم تاخذ حق قانوني وتتبعات والبعض في الريبوندور قالت لك باش نصرفوا وقت وتتبعات اغلى من الحاجة اللي شريتها
5: ايوا
0: دونك خليتها ورديت مسكت
5: ايه انا خليتها والله خليتها قلت لك طاولة استعملتها ولا حطيتها انا حليتها ريتها بكفنية وكاو
0: وليت ترد بالك ولا قررت معاش تشري بالكل
5: ايه ابدا يستحيل فما حتى هذه مره اخرى زاد حتى نسي بيعوا في حلو كما نقولوا مثلا يوريك الكعب اليويو قد شنيه هيك مصوره كي تجي تهرس تلقاها الكعب تحط الصعبات معناتها في فمك باش يتعبى كفر الهم يضحك انا حتى لو
0: ندفع عليك
5: كافه وتوب لك نعمل حاجه على الفيسبوك
0: ندفع عليك مدام سعيده التجربه هي تقعد فينالمون اكيد في الاغلب معناها ساعات واحد الواحد يزمو يثبت، ولكن فما للأسف برشا ناس تتحايل. شاء الله ربي يعوضك خير على الحاجة اللي خذيتها. مدام سعيدة وديما كلمنا محليك، وقديش هكا كلامك محليه. سلم لنا على طبلبة وملك المستير الكل، شكر كبير ليك يا مدام سعيدة. ونمشي ومن ولاية المنسيل ولاية نابل معنا سي محمد.
4: المدي ساعتين للأربعة العشية ليندا رحالي.
0: ألوغ محمد شحكي على مرته، يقول مغرومة بالشراء عبر الانترنت وتعرض للتحيل وما حبوش يرجعوا لها السلعة. يا أخي هي خذيت حقها أطخما، وفي وارد كي عبد يحس بالظلم والقار ساعات باش يلقى حتى هو طرق أخرى. مرحبا سي محمد.
6: السلام، وينك لينك؟ شحوالك؟
0: تحية ليك. شحوالك يا سيدي؟ شحوالك ولاية نابل؟
6: الحمد لله لاباس.
0: اي فضلك يا محمد. بي محمد، المدام مغرومه تشري على الانترنت، دونك معرضه باش تطيح ساعات على ناس للاسف متحايلين، شنو اللي صار؟
6: بو انا ضد فكره الانترنت، قلت لها انا سيب عليك من الانترنت. علاش؟ خاطر كي البرودوي ترافل الابليكاسيون شيء وكي تجي قدامك تلقى شيء اخر.
0: اي فما صحيح
6: الاكثريه انا اكثر حاجه قلت لها ديما نسيت عليها انك الكولي تحلو تشوفه.
0: اي مهم
6: تاخذ كولي تشوفه تحلو. ديما كي قلت لها باش تعدي البوبليكاسيون قول لهم راني باش نحل الكولي نشوفه.
0: اي
6: وهي ثم مره خذت البرودوي البرودوي طعمه شو نفسه في اللي كومانداته هي، فهمت؟
0: اي
6: فهي الحاجه ذكرت فيها مره ايش عملت، عندهم كوبتي ديكرون في الكلام اللي بينها وفي الستادين تاعها.
0: اي
6: وكلمتها على اساس باش تبدلها. هي ولات تماطل فيها، قولها في اليوم في غدوه. هي ايش عملت لها؟ ولات تبعث في المساجات في الجروب نتاعها، هي تبعث في كلامها هي.
0: اي
6: اخي هما كلموها بالوقت قالوا لها مدام بي سيل فو بلي صفصح في الكومنتات هذوكم
0: هذو نبدلولك الا ما تحركوا كان ما
6: الا ما كان. ومره اخرى خذت لي برودوي وقت خذت لي سيرفتمون لي انا هي جات تاي مش تاي انا.
0: اي
6: تاي صغير، فكلمتهم كيف كيف قلت لهم تاي جا صغير، قالوا بيه تنبدلولك. وبعد ما عادش عاودوا التليفون. انا قلت لها ابعثوا من كونت نتاعي انا، خاطر بعثت من كونت نتاعها هي وتليفونها هي.
0: ايه
6: بعثت من كونت نتاعي انا وعملت واحد اخرى يعني كوموند جديده.
0: ايه
6: فتاي اخر نفس البرودوي هذاك. دونك كي جاني الليفرور قلت خويا تفضل هذه نفس الشركه هذيك ترجع لهم الواحد هذايا.
0: وخذيت التاي اللي اكبر.
6: خذيت التاي اللي اكبر اللي حاجتي بيه لي انا.
0: ايه
6: فهمتي؟ والليفرور قال لي خويا راني انا عبد مامور، قلت تفضل هذه 7000 نتاع كندي حق الليفرور نتاعك.
0: والسلعه ترجع هكا واضح كل واحد ياخذ حقه معناه. اي فكره هايله سي محمد، برشا باش يسمعوك يعملوا كيف.
6: لا بحق فكره هايله،
0: فكره
6: لانه برشا متحيلين للاسف والله غالب. وانا بحقي لنا شوف نحب ننصح الناس اللي يخدموا في التجاره. ارى وشوف ثم احاديث النبي عليه الصلاه والسلام يقول التجار يبعثون يوم القيامه فجار. ثم حديث يقول التاجر الصدوق مع النبيين والشهداء يوم القيامه. يعني التجارة فيها هي سلاح ذو حدين، يعني فيك يصدق بإذن ربي يبارك له فيه. فهمت؟ أما إنسان كي قدر الله يغش ويكذب فهمت في الآخر بكل إنسان باش يكون في الآخر بكل راهو إنسان هكذاك غش، حتى ربي سبحانه وتعالى يعاقب الإنسان على شخص.
0: معناها الخدمة بضمير والخدمة تكون معناها من غير ما يغش الناس ديجا يربح قاعدة كبيرة متاع حرفاء ويكبر في التجارة متاعه ويكسب الثقة وغيره. ديما فيها ربح أكثر من الخسارة.
6: أكبر من الخسارة. وأنت إنسان توا تعديها لهنا، ولكن قدام ربك كيفاش تعديها؟ هذوما حقوق نتاع ناس، فيك ناس قداش من الناس تقدر تغش،
0: قداش من الناس تقدر يدلك دعوة، يقول لك خليفتك على ربي.
6: إي قداش من إنسان شادي عليك بالشر لا قدر الله، لا قدر الله تلقاها في صحتك تلقاها في ولادك، الله أعلم شنو من بعد اللي ربي باش يبتليك به، يعني مش تقول والله تحاول تحكت على الناس ولا هاني عديت على العباد، ولكن عند ربي ما يتعداش، كل شيء ربي يخلصه لك الدنيا قبل الآخرة.
0: ما عندهاش وين توصل.
6: ما عندهاش وين توصل، فلذا الناس هذوما بالحق يعني خافوا ربي في العباد، يعني مش تقول هاني عديت عليه واني كذبت واني سيبا، ولكن وبعد مش تمشي هم فاطر الاخر بكل قدر الله راهو برشا ناس سكنات بعد يندبوا.
0: بالضبط. نشكرك برشا سي محمد اللي تقاسمت معنا التجربة متاعك في علاقة بالتجارة عبر شبكة التواصل الاجتماعي. شكر كبير ليك، يعطيك الصحة. حبينا تكون على الأقل حتى مكالمة ولا زوز من عند ناس تخدم على شبكة التواصل الاجتماعي اللي عندها الكريديبيليتي، عندها الثقة، عندها الضمير، اللي تخدم في إطار واضح قانوني، ما عندها متخبي تخلي الناس تحل السلع، عندها عنوان، عندها نمرو تليفون واضح وتخدم زادة في إطار قانوني وبسجل تجاري. الناس ربي عينها تخدم على رويحة، هوني ماهوش تشويه ولا تجريم للناس الكل، حنا نحكيه فقط على تجارب زادة اللي تنجم تكون فيها ديسيبسيون ولا تحايل. وفما راهو ناس قاعدة تخدم على رويحة أمورها واضحة. باهي، نشكرك مرة أخرى محمد، نشكر مدام سعيدة قبلك، ونمشي معاك ثانيا باش نختموا الحلقة بعد اللي سمعني الكل من تجارب. كأنه اليوم التجارة بشكل اجتماعي تنجم تكون حاجة إيجابية، تنجم تساهم في ترويج سلع، تدوير العجلة الاقتصادية، ناس تكسب منها في قوتها، علاش ليه؟ ولكن كأنه فما بعض النقائص، كأنه فتتنا شوية، ما مخلطناش عليها، ما واكبناش من ناحية القانونية، ثم من ناحية الثقة اللي نجم يكسبها البائع مع الحريف باش يحل الكولي متاعه، باش يكون أكثر شفافية في بعض المعطيات. نخلي لك كلمة الختام باش نجم نحطه بعد اللي سمعنا كل موضوع هذا في إطار الإيجابي متاعه والقضاء على السلبي.
2: واليوم نحن في وضع وظرفية باش يعرف كل ما هو مبادلات تجارية عبر الانترنت تطور في المستقبل. اللي نحن ربما في الخطوات الأولى مقارنة بلدان أخرى، لأنه فما أشياء اليوم كما قلنا أجيال تعيش مع كل ما هو رقمي، وباش يكون أكثر إقبال على كل ما هو ديجيتال. اليوم السمارتفون أكثر فأكثر انتشار، نفاذ الانترنت أكثر فأكثر، وأيضا اليوم فما مستثمرين، فما دي بروموتور، فما مؤسسات صغرى متوسطة وحتى كبرى فهمت أنه اليوم السوق الإلكترونية تنجم تعطيهم فرص كبيرة في الترويج البضائع، وكل ما هو زاد إعلانات وكل ما هو زاد إشهار اللي ينجم يساعدها في ترويج أفضل. نظن لازم نراو الكاس في النص المليان، واللي فما فرص مهمة للمستهلكين، لأنه فما تغيير أيضا في السلوكيات الاستهلاكية، وأيضا للمؤسسات اللي ممكن هي تكسب أسواق جديدة، تكسب مستهلكين جدد. ونظن فما جانب قانوني يلزم تغييره وتعديله، وهذا ينطبق على عدة مجالات في تونس، لأنه القانون ينبغي أن يحين ويراجع وأنه يتراجع وأنه هو يواكب التطورات اللي قاعدة تصير. ولازم ننفتح على التجارب المقارنة، لأنه نعرف وش قاعد يصير أيضا في العالم، ولما لا نستلهم من التجارب الناجحة في هذا المجال. الحاجة الأخرى أنه اليوم يتبين كل ما هو إلكتروني، كل ما هو ديجيتال، باش يخليك تتخلى على المحلة التجارية، باش يخليك تغير العلاقة بين المستهلك والمقدم الخدمة أو التاجر.
0: ولكن في الحالة هذو مازم تضمن لك سيرفيس أبري فانت والغارانتي والغارانتي
2: ونظن ما الثقة هذه العنصر الأساسي. ومهم زادة أنها الماركات اللي هي تكتسب الثقة زادة روجولها، لأنه نحن ساعات نكونوا في التجارب السلبية ونكونوا عنا الانفعال، وهذه حاجة طبيعية، لكن زادة كين تبدأ ماركة محترمة نفسها وعندها ما تعلقة جيدة مع الحرفاء امتحنا، مهم جدا.
0: وهوني الكريديبيليتي أكثر دبوشة وغاي بين الأصحاب، بين الأفراد، يظهري أكثر من الكومنتير على غيزو سوزيو، خاطر فما مالوغزمان شكون يدخل في بروفيل ويحط طيارة وين شريت وجربت لخكم فمش منه.
2: وبالفعل نفذ أيضا يتم شراء الكومنتير في بلدان معروفة خاصة في آسيا، اللي هي ممكن بالفعل واللي هي تشري الكومنتير باش تأثر على السلوك الاستهلاك. حاجة أخرى أنه اللي على الأقل اللي جلبت انتباه اليوم، فما لي زاستو لي بون مانيير لي بون براتيك اللي قاعدين يكتسبوا فيها الناس، ومهم انهم زاد يتقاسموها، اني انا شي يلزمني
0: لي ريفلكس باش نحل ثابت في حاجه
2: بالفعل، لانه نحن الحذر واليقظه مهم، اما ساعات ننساو في حين انه هذه التجاره ايضا تستوجب تطوير سلوك استهلاكي يتاقلم مع الديجيتال.
0: بالضبط، هوني مهم برشا الحذر اللي حكيت عليه، ولكن ماذا بينا يكون اكثر اطار زاد مقنن خير باش المستهلك اللي يبدا فيلنيرابل كبير في العمر ما يعرفش يثبت ما يتيحش ضحيه للي زغناك هذوما. نشكرك برشا سنيم، يعطيك صحه سي عبد الله مختص في علم الاجتماع. نشكر في الساعه الاولى توضيح مع محمد زيد باشا خبير في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في الفرق بين اي كوميرس التجاره الالكترونيه والتجاره عبر شبكه التواصل الاجتماعي. نشكر نائب رئيس منظمه دفاع المستهلك مدام ثريا تباسي اللي معها حكينا على اهم اللي زغناك يتعرض لها المستهلك في الاطار هذا، والاستاذ المحامي محمد المشرقيري ووضح لنا الجانب القانوني اللي فيه تصير هالنوع هذا من البيوعات والشراءات. شكرا لك بكل تعفرام صالح اشواق، امل غسان، وائل. نخلي موعد اخبار الاربع مع زملائي من قسم الاخبار، ملتقنا غدوه من ساعتين الاربع حلقه جديده وموضوع جديد في فوران في الميكرو. لندرى حالي قلكم في لمن.

مونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة، مراسلين على عين المكان، الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال.
1: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان، ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والأحزان، متفاهمين في نفس الحاجة الكالي.

0: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
1: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
2: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. المدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة مهدي الحلوي يؤكد لموزايكا أن القطاع السياحي بجندوبة سيشهد استثمارات هامة تطور المشهد وتدفع نحو تنشيط مطار تبرقة عند رام، خاصة وأن الجهة تسخر بمقومات سياحية جاذبة ومميزة من سياحة غابية ورياضية واستشفائية وشاطئية. والمسؤول يضيف أن الوحدة السياحية تبرقة عند رام ستشهد استثمارات سياحية بقيمة 500 مليون دينار من خلال بعث 3 وحدات فندقية بطاقة إيواء تبلغ 2000 سرير، مع خلق مواطن شغل جديدة وديناميكية سياحية واقتصادية مهمة. الأمطار التي شهدتها معتمدية الكريب من ولاية سليانة تتسبب أمس في أضرار مختلفة، شملت سقوط أجزاء من السورين الأمامي والخلفي للمكتبة العمومية وجزء من سور المحكمة الابتدائية وجزء من منتزه خاص، فضلا عن تضرر عدد من المسالك الفلاحية والطرقات، وفق عضو المجلس الجهوي بسليانة فاضل الشنوفي. والمتحدث يضيف أن الأمطار التي بلغت 91 مليمتر وفق المعهد الوطني للرصد الجوي لم تسفر عن أي خسائر بشرية، مشيرا إلى أن وحدات الحماية المدنية تدخلت لشفط المياه بعدد من المنازل بكل من حي الاستقلال وحي الجامع وساحة المدرسة الإعدادية بالكريب. أعوان فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بالمتلوي يتمكنون من إيقاف أحد أكبر مروجي المخدرات بالجهة وحجز كمية من مخدر القنب الهندي كانت بحوزته، وفق ما أفاد به مصدر أمني لموزايكا. دوليا، وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي يعلن انتزاع صلاحيات التخطيط والبناء في منطقة الحرم الإبراهيمي بالخليل من السلطة الفلسطينية، مع إلغاء اتفاق كان ساريا منذ التسعينات. وبموجب اتفاق الخليل للعام 1997 كان الفلسطينيون يتحكمون في التخطيط والبناء في المدينة بأكملها، بما في ذلك مقبرة الأنبياء اليهودية والمسجد الإبراهيمي المجاور لها، لكن نقلت هذه الصلاحيات الآن إلى السلطات الصهيونية رغم عدم الاعتراف الدولي بسيطرتها على الضفة الغربية. الصليب الأحمر يفيد بأن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية لم يبلغ ذروته بعد، محذرا من أن وضع حد لانتشار المرض قد يستغرق عاما كاملا. الهند تقرر حظر تطبيق تيليجرام مؤقتا في البلاد بعد تسريب وثائق امتحانات خاصة بكليات الطب. ومؤسس تطبيق تيليجرام يقول إن الهند قد عاقبت بقرارها هذا 150 مليون مستخدم، مضيفا أن الحظر لم يوقف شيئا بل انتقلت التسريبات إلى تطبيقات أخرى. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن في دقيقة مونديال.
1: الأولى في تونس.
3: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هزو النوم وفاتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفاسات وألفا بوكس. مع ألفاسات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
1: دقيقة مونديال.
4: أهلا وسهلا، مرحبا بكم في ثالث دقيقة مونديال. بالنسبة لليوم نحكي على إيير بيرنار المدرب الجديد للمنتخب الوطني التونسي، ونتبعه في تحركاته وننتظره في وصوله لمقر إقامة المنتخب في مونتيري. هو في طريقه حاليا للمكسيك. بيرنار خرج من مطار شارل دوغول عنده 3 سوايع تقريبا، مازالوا له تقريبا 7 سوايع ونص يكون موجود في مونتيري. عنده اجتماع بيان سور مع المسؤولين ومع الملعبية، بعدها عنده لقاء صحفي يسبق التدريب الأول، حصة التدريب اليوم إن شاء الله بيرونار مع المنتخب الوطني التونسي. والحصة بالنسبة للمدرب الفرنسي الجديد للمنتخب يبدأ بها التحضيرات إلى المقابلة القائمة، تحضيرات مقابلة منتخبنا واليابان الجولة الثانية من مونديال 2026. على فكرة هيرفي رونار هو المدرب رقم 7 للمنتخب الوطني التونسي بعد آخر انتصار لينا في المونديال قدام فرنسا وقتها في قطر 2022 تقريبا. نحكيه على آخر نتيجة إيجابية تتسمى للمنتخب الوطني التونسي من 4 سنين التالي. فما 6 مدربين الدولة على تدريب المنتخب الوطني: جلال القادري 15 مقابلة، بعد منتصر الوحيشي 4 مقابلات، بعد فوز البنزرتي 4 مقابلات، بعد قيس العقوبي 2 مقابلات، بعد سامي طرابلسي 15 أو 19 مقابلة، صبري لموشي 5 مقابلات. واليوم الدور يجي على هيرفي رونار هو المدرب الجديد والناخب الوطني الجديد للمنتخب الوطني التونسي. بعض التفاصيل المادية اللي تخص علاقة رونار بالجامعة: حاليا تم الاتفاق على شهرية ب100 مليون، يعني 100,000 دينار تونسية إذا يترشح للدور الثاني في المركز الأول. هذه حاجة صعبة برشة، 300 مليون في المركز الثاني، زاد هذه حاجة صعبة 250 مليون في المركز الثالث، وهذه حاجة نتمنيها 200 مليون يخدم هيرفي رونار إذا حقق التأهل إلى الدور القادم الدور الثاني. بعد المونديال سيصير فما مفاوضات أخرى وحديث آخر مربوط برشة معطيات وبرشة نقاط أخرى كما مصير المكتب الجامعي الحالي بعد نهاية المونديال. دقيقة مونديال هذه وفات الدقيقة الثالثة بالنسبة اليوم. نرجع كما كل مرة كما 10:30 لربع، هذوما المواعيد الرسمية لدقيقة مونديال على موزايكا فيهم. تابعوا بها كل أخبار المنتخب الوطني التونسي وأخبار المونديال، مونديال 2026. تو يجيكم توتسويت أحسن الهمالي وبقية الكيب في على كل لسان.
1: دقيقة مونديال
3: عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هزوا النوم وفاتوا الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك عليش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.

0: كل لسان على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متر عشية حسن الحمالي على كل لسان.
1: مرحبا بكم في على كل سين على الأولى في تونس. نحيا لكم مستمعاتنا ومستمعينا, إن شاء الله كل عام وانتم حيين بالف خير, إن شاء الله سنين دايما, إن شاء الله عام هجري مبارك يحمل معاه كل الأماني وكل أيضا الرجاء بالصحة وبالخير بالسلام بالأمن إن شاء الله يا ربي وبالبركة, وربي يشفي كل مريض ويفرج على كرب كل مهموم. تحية لكم الناس الكل, إن شاء الله عام كله خير كما قلت لكم وكله خمير, إن شاء الله عامنا أخضر كما احنا تحب العادة التونسية بتاعنا, إن شاء الله بتنيها بسلطة عن بي. تحية لكم الناس الكل. اليوم واحد محرم 1448 للهجرة المباركة لهجرة سيد الخلق من له العز والشرف من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. نرجع بعد شوية على معاني هذه الهجرة المباركة. أخبار ذي رحب بالكيب الكل, سلام برشا على صديقنا وائل, استقبل تليفونكم كل محبة على 71 113 71 113. بعد شوية نلعبوا على مليون كاش من إهداء مزيكة فين شوية خلزة كيف في الموعد يكون مع دراكو في جيم أوفر. رحبوا أول معلية معنا في البروديكسيون والعمل الصحفي, أيوب معنا اليوم في الإخراج الرقمي, هنا خالد اليوم في الإخراج. حيا ليك سي خالد. مرحبا سيدة عايدة, كيف الحال, شنو الأمور,
2: صفا لباسة,
1: شوك به
2: الدكتور الشيخ,
1: بارك الله فيك
2: والدعاء المستجاب اللي عملتونا في الدخل, إن شاء الله يا ربي يتقبل منك وبش أمين. يتقبل منك ويسكر ما شاء الله
1: الحمد لله
2: الهمزية والسيدي بالأحسن
1: صلي عني بي عايدة, صلي
2: والبدعية والزنار والدرعية
1: الدرعية
2: درعية مش كل واحدة بتاع الترع الجاتو
1: اوكي هو استنفيون
2: ليش بلي يعني اشتغلت فيا هكا يا خالد
1: استنفيون ليغ وانت برك
2: على الوزن على الغيم انت صفا اخويا حسن
1: الحمد لله
2: لطف عليك يا اخوي
1: قلت بينا وبيك
2: لطف عليك وعلى يدك ومن كل شيء يا اخويا من كل سوء وسوي
1: يرحم والديك عايشك
2: ما عادش تحط يديك في الفور من غير قوم
1: مانيش فور والله لو فور
2: مانيش ني
1: والله لو فور
2: باش حرقت يدي
1: حرقت يدي بتبقش شو تحبني تعمل
2: ما تقوليش حد دونتي فريز في يدك
1: ايه دونتي فريز عليه برانش
2: كما بتاع قبل جماعة قبل وقت اللي تتحرق يقول لك حط شوية دونتي فريز هي تطلع يزيد يحرقك أكثر بعدها
1: الدونتي فريز يفو جامي فيخس عليه
2: لطف عليك خويا لطف عليك
1: أبيزونت
2: عايش خويا عايش ربي فضلك عسلمة أيوب شحويلك لباس عسلمة دراكو سلم على حلودة سلم على وائل في ستاندار على أميمة وسلم على كل المستمعات والمستمعين قولوا لهم كل عام أنتم حيين بخير. عملت الملوخية اليوم
1: اللي راح الكسكسي طيبة الوالدة ملوخية وكلينا والحمد لله
2: صح عليكم يا خوي
1: إن شاء الله كل عام أنتم حيين بالخير ونبدأ وكل عام إن شاء الله بسلت وعملين

0: مدد يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك سيدنا محمد. تحيه لكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما كنتم. ما تنسوش ادخلوا على كونت انستغرام تاعنا موسيقي فون اوفيسيال وصوتوا لغنيه المبوتياج.
1: غنيه المبوتياج
0: نغني نسمعها في ساعه ثانيه بعد على كل سين بعد هايتيك. اخر اخبار التكنولوجيا مع محمد علي السويسي هي من اختياركم ومن تصويتكم. اليوم حابين نرجع بكم الجو الكيتش. يلا سيدي نبداو بحكيم وهيد التسعينات نهر.

0: نلقاو يتبارى معاه علي حميدة في لولاكي. كل عندكم انتم صوت واختاروا الاغنيه اللي تسمعوها في الساعه الثانيه من على كل لسان. يلا نمشيو تو سويت لقالوها اليوم.
1: قالوها اليوم.
0: بلدية تونس أعلنت عن انطلاق المرحلة الأولى من القسط الرابع لمشروع ترميم أسبابط والأقواس بالمدينة العتيقة، واللي يشمل 8 صباطات وأيضا 4 أقواس موزعة على دوائر تونس المدينة وباب سويقة وسيدي البشير. يجي المشروع هذا في إطار جهود البلدية الرامية إلى ضمان سلامة المرة والمتسكنين وصون الموروث المعماري للمدينة العتيقة والمحافظة على جمالية نسيجها العمراني، لجانب تثمين مكوناتها التراثية ذات القيمة التاريخية والحضارية. بلدية الحاضرة قالت بأن جمعية صيانة مدينة تونس باش تتولى متابعة تنفيذ الأشغال بالتنسيق مع المصالح الفنية المختصة بما يضمن احترام المعايير المعتمدة في ترميم المعالم التاريخية. ويعكس المشروع هذية تواصل الجهود الرامية إلى حماية المدينة العتيقة من عوامل التدهور والتقادم، خاصة في ظل الحاجة المتزايدة إلى صيانة مكوناتها العمرانية والمحافظة على خصوصيتها المعمارية باعتبارها أحد أبرز الشواهد على تاريخ تونس وهويتنا الثقافية. دونك اليوم معايدة به برشا برشا الناس يقولك شنو هو الصبات. الصبات هو وقت اللي يبدأوا زوز
2: أرهج الصبات.
0: أي صبات يقول صبات صبات. دونك يبدأوا في نهج تلقى مثلا زوز ديار مقابلين بعضهم جينيرالمون دولا من فامي يبدأوا عندهم علي وعلي جي جارو مثلا جيل ولد عمو خوه اكسترا قولوا اعطيني كتف. شنو الكتف؟ باش يركز عليه الكتف هذاك دونك يبنيوك البيت هذاك داكوردو دونك تولي براتيكمون معناها انكس. دونك من وقتها تخلقت كلمة السبات وتختلف معناها سبابت من بلاصة لبلاصة. لعل أشهر سبات موجود في مدينة تونس هو سبات 4-2. سبات 4-2 اللي موجود في رباط باب سويقة. دونك العباد تمشي في باب سويقة هكايا تجموا نهج الكبدة وقصوا على ساقيكم تجموا تمشيوا سبات 4-2 مزيان برشا برشا.
2: اش قولك خلود؟ خبير صبابط تو خبير صبابط بعد الزيتون والذهب الاخضر تو
0: صبابط اخي نحكي
2: صبابتي
0: احنا اوني با دون ليكسبليكاتيف.
2: لا ما شاء الله على خويا ولدي ما شاء الله ما شاء الله عليك.
0: كم نحرق لي يد الاخرى خمسة وخميس
2: هاني قلت خمسة وخميس اخويا عي هو شوف تو مهم جدا. احنا ديما نحكيو على الصيانه نحكيو على الترميم وعلى اهميتهم والحاجات من نوع هذا ما احسن كانهم تعملوا ليهم برشا وكانهم يتعملوا كونتينيوالمون وبصفه مستمره معناها على خاطر هدايا نحكيو على تراث معماري وتاريخي واللي هو ترميمه ولا صيانته عنده برشا فوائد على المستويات الثقافيه والاجتماعيه وحتى الاقتصاديه. نحكيو مثلا على المستوى الثقافي مهم للحفاظ على الهوية الثقافية والتاريخية لأنه هالمواقع هذو ما ولا حاجة ريت أنت تولي كنت تحكي فيه. أنا نأكد لك اللي 70% بالتوانسة ما يعرفوش شنية عليش صبات وعليش اسمه هكيكا وشنو الليستوريسيتي متاعه ما يعرفوش. عليش على خاطر كي تشوفه وهو هارم ما تعطيهش الأهمية اللي باش تسأل عليه. بار كونتر وقت اللي يبدأ معلم أو تراث معماري أو معالم تاريخية أو مباني تاريخية عندها تاريخها معناها مرمى ومزيانة فهذا مهم للحفاظ على الهوية الثقافية والتاريخية لأنه المباني هذه تعكس تاريخ المجتمع والقيم نتاعه وتقاليده اللي كنت تحكي عليها أنت توا وكيفاش تكونت وعليش وشنو هو الحكايات اللي وراها وكيف نسونه ونحافظوا عليه كدولة وإلا كسلطة محلية تمكن الأجيال الجديدة من أنها تعرف أساليب البناء القديمة وحكاياتها والإنجازات المعمارية اللي تميزت بها فترات تاريخية مختلفة. في نفس الوقت المناطق ولا المونيمون التراثية اللي ولا المعالم اللي تجلب السياح وبيان سور ارتفاع عدد السياح وتصوير لهم المعالم هذه عبر حكايات لها تاريخ ولها جذور تاريخية يدعم الاقتصاد المحلي في البلاد. من ناحية أخرى صيانة هالصبابة هذوما قائمة الذات أقل تكلفة برشة من هدمها وبناء منشآت جديدة مكانها، وإلا هدمها وتخلي فراغ في المكان نفسه. الصيانة زادة تحسن البيئة العمرانية وتساهم في تجميل المدينة والأحياء هذه اللي تعتبر تاريخية وترجع لها الحياة. من ناحية الاجتماعية أيضا تعزز الشعور بالانتماء والفخر والارتباط بالمجتمع، لأنه المواطن في حاجة أنه يحس بأنه دولته تحافظ على معالمها التاريخية، على عكس ذلك إهمال المعالم هذه وإلا البنائات القديمة يأثر نفسانيا على الناس، لأنه كيف تهمل جزء من تاريخهم يحسوه أيضا وهويتهم تم إهمالها. معناها في نفس الوقت معناها فما إطار مكاني الانفيرونمون اللي يعيش فيه المواطن كيكون جميل على درجة من الجمالية والكل، تحسن حتى في نفسيته الإنسان، يحس نفسيته تتحسن، معناه يحس روحه فرحان، يحس روحه متفرهد. تو بعد ساعات احنا ما نعرفش كان عندكم انتم الرجال وشنو تعملوا معناها في الناحية هذه، بعد ساعات تحس نفسيتك سافا با، تمشي تعمل طرف حمير ولا تعمل طرف مكياج. ليه ما نعرفش هني قلت لك انتم تجموا تعملوا حاجه اخرى، معناها باش تحس تحجم حجم لحيتك، تحجم شعرك، معناها
3: كي تغزل نتاعك
2: تحس روحك مثلا، معناها تحس تغزل وجهك في المرايه وتحس حاجه مزيانه محلاها، تحس نفسيتك تتحسن ايضا. كيف الانفيرونمون اللي تعيش فيه، وقت اللي الاطار المكاني اللي حولك ولا اللي تدور فيه ولا اللي انت تمشي باش تزوره يكون مزيان، تحس حتى نفسيتك تتحسن. باختصار السيانة والترميم بصفة عامة ما يحافظش بركة على المباني والمعالم، بل يتعديها ليشمل الحفاظ على الذاكرة الجماعية والهوية الثقافية المجتمع وزيدة نفسية المواطنين. دونك كون تتعمل الخطوة هذية لسيانة سبابت في تونس، وإن شاء الله تشمل وتعم على كل المعالم التاريخية بجميع أنواعها في تونس، خطر عنا من التراث من الباتريموان من المعالم التاريخية. رانا كي نحكيه 3000 سنة حضارة، يلزمنا نبديه الدليل، مش دليل ونعرفه اللي فما تاريخيا، لكن للأجيال القادمة، للناس اللي ما تتوافد من البارة الزوار العبيد، راه مهم انك تلوغ بريزونت هالاشياء هذوما اللي هما مثلوا التاريخ متاعك والموروث العمراني والثقافي وهويتك وكل شيء.
3: هذا ان شاء الله نكمل كل شيء. عنا برشا مثلا ديار وقصورات ده ايضا اليوم تحتاج الى الترميم، وايضا لهنا لازمنا زيدا نحافظوا عليها. وكيف كيف اليوم معناها هالفوضى اللي ولات في مدينة تونس، معناها ماذا بينا نركحوا منها تو به العبيد تسترزق تعمل قهوة لما اخذ ذلك، ولكن عايدة ولات بين القهوة والقهوة قهوة، معناها ولات حتى الكوميرس ما عادش ريسبكتيو في معناها لا فاكتور شي تكتورال دو لا دو لا فيل معناها دو لا مدينة، هذا الكل سي تاغوفوار.
2: بلي تخيل انت حسن القصور نتاع البيت القدم الكل اللي عنا، تصورهم مرمين وكل بلاصة معناه هنا كان يرقد الباي وهنا كان يجتمع بال
3: عندنا قصر سعيدة
2: الكل، معنيش قصر واحد راهو عندنا العديد من القصور كان يتم ترميمهم ويوليوا اللي موجودين كان يستثمروا فيهم في زيارات حتى معناها موين نو
3: بيان سور
2: معناها تنجم هذيك بور لي توريست حتى السياحه الداخليه للعبيد اللي ما تعرفش الى غير ذلك، يدخلوا لك حتى اقتصاديا يدخلوا لك فلوس.
3: هذا هو تحية لكم الناس كل، خلينا عليكم كالعادة أون كومونتيغ على الباج متاعنا موزايك فيم، واللي حكينا لمدينة تونس فالابل أيضا للمدن الأخرى والقرى الأخرى. برشا عبيت معناها تحكي لنا على فما شكون سالني قال لي شنو الفرق بين البرتال وال قتل البرات المشهورين بهم اكثر في الجنوب كما في نفطه وغيره، تو نهار اخر نحكيو في الموضوع هذا مع المختصين. شكرا لكم مستمعاتنا ومستمعينا على الوفاء وايضا على التفاعل. قالوها اليوم.

بكم نسل كل في جيم اوفر وين تلقاو اخر اخبار عالم العاب الفيديو. باش نبدا بالنزولانيه وخلينا نحكيو على سوني بلاي ستيشن في نفس الوقت البي سي جيمر. قول قايل شنو هي اليان بيناتهم؟ اليان بيناتهم هي ديوال سانس او المانيت نتاع البلاي ستيشن 5 اللي نعرفوا هي فيها تكنولوجيا ياسر ياسر مزيانه وين ولات نجم تخدم على البي سي. يا اخي لهنا تنجم تقول لي مانيت البلاي ستيشن 5 ديجا نحط كابل سيبون نجم نلعب اي جو فيفا او فوتبول غيره. شنو فما جديد؟ الجديد هو انه ميزاجور جديده في الديوال سانس هي المانيت اوفيسيال نتاع بلاي ستيشن 5 وين تنجم تتمتع بالخاصيات الكامله نتاع المانيت على البي سي. نعرفوا الديوال سانس في تكنولوجيا ياسر ياسر مزيانه. نحكيو على الادابتيف تريجرز اللي جو اف بي اس ولا جو تي بي اس. نحكيو على في نفس الوقت على الميكرو الموجود في وسط المانيت. نحكيو على كل التكتيل اللي موجود فيه اللي نجم يكون زاد تستعمله في وسط جيم. يعني فيها برشا فيتشرز او خاصيات مزيانين على الاخر ولكن بالميزاجور جديده تنجم تتمتع بهم الكل بالبلوتوث وعلى البي سي. يعني ذي تسمى حاجة ياسر مزيانة نوص الموت نجم تلينكي المانيت متاعك يعني بالكابل ولا بالبلوتوث في نفس الوقت تبدأ بالخاصيات متاعها الكل تسمى حاجة ياسر ياسر مزيانة. فما ديجورة وكيف ذا لاست اوف اس وغيره ولا حتى كول اوف ديوتي وقت اللي تلعب بالمانيت متاع بلاي ستيشن 5 على البي سي تحس اكسبيريونس ياسر ياسر اميرسيف حاجة ياسر مزيانة. هكا نستدعاكم باش تعملوا ميزاجور للمانيت متاعكم ديوال سانس تاع بلاي ستيشن 5 وتجربوها على البي سي. في نفس الوقت مزلنا في الخاصيات وباش نحكيه على منصة الإكس بوكس جيم باس وين عملت خاصية اسمها باي ناو وإلا اشتي متنو لما حالة مزلت هي خلينا نقوله إشاعة صغيرة ولكن موجودة إذا كانت صح الحق تعربي تنجد تكون ثورة ياسر مزيانة خاصة للعباد اللي تحب تجرب الجيمز. الخاصية ذي تقول هو أنك تنجم تجرب اللعبة كتاب لها لعبة موجودة بالفلوس بار اكزامبل 30 40 حتى 60 دولار تنجم تبدأ تلعب اللعبة يعني تلعب وبعد تخلص اللعبة. ماركتينج ياسر مزيان يعني مش بشرط انك تشري اللعبه بالوقت بالكونت نتاعك انترناسيونال ولا غيره ولا حتى بالبوينتس الموجودين ولا الكوينز كيف كيف ولكن هنا حاجه ياسر مزيان انك تنجم تجرب اللعبه تكملها بتيتر ومن بعد تنجم تخلص من بعد. مازال ما نعرفوش شنو ما الخاصيات اللي باش يكونوا موجودين في الاكس بوكس خاصه ان الفيتشر عندك الاكس بوكس جيم باس اللي باش يكون فيها العديد من الالعاب اللي ريناهم مؤخرا يعني كل سواء في الاكس بوكس شوكيس ولا في ستيت اوف بلاي ولا في سامر جيم فيست برشا ألعاب أبارتير من آخر جوان إلى حتى 19 نوفمبر 2026 اللي هو موعد الإصدار الرسمي للعبة جي تي 6. أنترتون شباب تنجموا تستمتعوا بالألعاب الموجودة في الجيم باس برشا ديجو بش يكونوا موجودين بلاش هاوكا تنجموا تاخذوا أبونمو تنجموا تستمتعوا بتبيع الألعاب هذه وما تنسيوش باش تعملوا ميزاجور للمانيت متاع بلاي ستيشن 5 متاعكم.

0: كل زين من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متر عشية.
1: شكرا لك دراكوت, حياة كبيرة لك. يلا سيدي نشوت التسويت بعد جيم اوفر للجود فايبس. يلا
0: جود فايبس
1: في الجود فايبس نرجعوا بكم الوحدة من أحلى الأغنيات متاع لزاني 90 نو ميرسي في وير دو يو جو. يلا جو

توب 3 نشوفوا أكثر الأغنيات لوجوا عليهم في العالم على منصة شازام. نلقاو في المرتبة الثالثة أندريا بوتشيلي وديفيد جيتا في The Stealing.

بز مزيان يعمل 66 كيف يرى نلقاو زيدا في المرتبة الأولى أغنية في الأفرو هاوس. الأغنية هذه متاع بني أياي

0: هاشتاج يحكي
1: الهاشتاج يحكي والهاشتاج يحكي عنده سويعات. ونذكروا بأنه بعد ما صارت بوليميك كبيرة حكينا عليها البارح وكانت موضوع بختيكمو لبلاتو الكل في تونس بعد هزيمة المنتخب التونسي أمام نديره السويدي. تبينت الأراء بخصوص الأداء وتحميل المسؤوليات اللي توجهت معظم التعليقات لضرورة إقالة المدرب صبري اللموشي واللي صار بك بعد ساعات طويلة روى من التعتيم ومن الأخبار. البارح مثلا بعد ما كمان الميسيون عايدة أحمد عدالة كان في مباشر مع حيدر الشيرني وتحدثوا قالوا راهو مشى للسيونس بتاع الادخال. بعد شويه ناخذ من عندك شنو جديد وشنو معناها وكيف كيف كيفاش صارت الكواليس بتاع الاقاله. ولكن في ساعات الصباح الاولى اليوم تم تعيين مدير غير نقول ليه بلتو معناها مدرب جديد اللي هو إيرفي غنوار هكا ولا
2: غنوار ناخب وطني جديد الفرنسي.
1: شكون هذا إيرفي غنوار؟ خليقه ولا صديقه؟
2: الفرنسي عنده كومبيتنس كبيره في مجال تدريب في كره القدم, شارك في عديد الكؤوس, هز كاس افريقيا مع زامبيا وايضا شارك في عده كؤوس افريقيه اخرى في كؤوس عالم, درب الفريق المنتخب الوطني فتيات لفرنسا, المدرب الاخرين اللي رشح السعوديه لكاس العالم وبعد نحاته السعوديه في شهر افريل. انت حكيت على توا حكيت على التسلسل الاحداث في انا خليني نعطيك موقفي من تعيين إيرفين غنار على راس المنتخب التونسي ومن بعد نحكي لك على الفيرسيون. ما هو ريت عنا ديما احنا مشكله نتاع اتصال وتواصل. توا الجامعه الاعضاء شبه الجامعه التونسيه لكره القدم كان جيت معناها
3: تحترم نفسها
2: تحترم الشعب التونسي, كان جيت تحترم محبي كره القدم, راهي الجامعه هذية تخرج هي تعمل ان بوان دو بريس راديكال لانه العديد من مراسلي ومختلف وسائل الاعلام التونسيه متواجدين في مونتيري في المكسيك, تخرج تعمل ندوه صحفيه باش ما تحلش الباب للتاويلات وتقول ساعه تعتذر على الكارثه اللي صارت في ضد المنتخب السويدي ومن بعد تعطي شنو باش يصير. توا حلت الباب للتأويلات, عنا الفيرسيون تاع صحفيين اللي هما بيدهم باغوي دير اللي يحكي لك يقول لك ها وشنو اللي صار ولا اللي شافوا بركه يقول لك صبري مشي للانترينمون جاي بعد الكبير ما نعرفش شنو ما خرجوا زوز ما في بالهم هبطت في توا اليوم ليكيب خرجت فيرسيون توتالمون ديفيرونت واللي هي فيرسيون تحكي لك باللي ديتاي تاع لي ديتاي حتى شكون قاعد في لوتيل في الريسبسيون بتاع لوتيل وعطات باللي ديتاي شنو هو. والارجح حسب تقديري انا ما باش ندخل في التاويلات, عاد لازم واحد يقرا ما بين السطور ويربط شويه الخيوط, معناها الارجح انه الفيرسيون هذه عطاها واحد من الاثنين, يا صبري اللموشي نفسه للإكيب, صبري نموشي عمل كاريير ومعناها الانترناسيونال وفي فرنسا ايضا سي ام بي ناسيونال وعنده علاقاته عنده علاقاته في فرنسا معناها هما سردوا احداث متاع نهار كامل من اللي قاموا من الصباح ما حطاوش السورس متاعهم, لكن بدلي ديتاي اللي عطاوهم في الارتيكل ليكيب وكي ايتي غولي باغ ام سي لي ديتاي اللي عطاوهم معناها لي ديتاي دي ديتاي اللي عطاوهم حتى فينا وقت طلع في اللاسون حتى وين صحح على اللي هو يتخلى على مهامه بعد لتم اعلامه عقاب العشية بعد له هو مشى للديكراساج والسيونس والكل, معناه ظاهرة اللي يا اما يكون هو يا اما يكون شخص اخر اللي هو اندري بيير جينياك اللي هو محطوط على اساس اللي مشى جاه للوتيل وطلب منه باش يجي هو ستاف تكني اللي هو صاحبه اندري بيير جينياك اللي هو فوتبالور يلعب في فريق مكسيكي ايضا من 2015 وصحاب هو صبري اللموشي وجاه للوتيل البارح حسب سردية ليكيب وطلب منه باش يمشي يتعشى بحذاه في داره وفعلا هذاك اللي صار قالوا نجي بعد عشاء ليكيب ومشي هو وستاف تكنيك نتاعو الكل تعشاو بحذا اندري بيير جينياك. دونك منجم تكون واندري بيير جينياك كيف كيف معناها سي ان فوتبالور كونو اليوم عمره 40 سنه عمل كارير كامله تعدى بالعديد من لي كلوب فرونسي منهم مارسي عنده علاقات كبيره بيسور في مجال الصحافه في فرنسا. الفيرسيون هذيه ما تنجم تكون عطاها كان صبري اللموشي والا اندري بيير جينياك
1: نقلا عن صبري
2: في نهايه الامر بيان سور حكى له صار اللي صار من الصباح وقت العشاء probablement وهذا ما خلف لو تيتر هذايا اليوم في جريدة هو قبيله شويه بطه وصافي 1h30 هكيكا ولا 2h ماكس.
1: ماذا لو صح انه الكلام اللي قالته ليكيب يكون صحيح معناها هل يمر هذا دون محاسبه تقول انت
2: معناها شوف انا قبل ما نتعدى ليكيب انا تعرف انت ايش قالت ليكيب. ليكيب قالت 24h d'un psychodrame, super, supporter mécontent, post Instagram supprimé, pack de 8 joueurs envers Mnemouchi et invitation d'André Pierre Gignac, un vaudeville à la tunisienne s'est joué. فودفيل اللي هو تعرفه انت حسن اللي كان فسروا للعبيد اللي هو جونغ مسرحي هزلي مبني على الكوميك وعلى الدراما متاع الوضعيات اللي تصير. دونك اليوم يحكيوا هذا على معناها حسب تسلسل احداث نتاعهم اللي حد معلم صبري لموشي بانه تم اقالته وصبري لموشي خرج على روحه مشى للونترينمون باش يعمل سيونس دو ديكراساج كيما مستانس قبل الوقت قبل ما يخرج الجوارات ديما يسبقهم هو. دونك مشى على روحه للتيران في الاثناء هبطوا الجامعه هبطت على الباج انستغرام نتاعها اللي هو تم اقالته خبر كي ايتي غولي باغ رويترز الانجليزيه بعد تم فسخ الستاتيو على انستغرام نتاع الجامعه ومن بعد مده وقالوا لي فما عركه صارت في اللوتيل ومناوشات والى غير ذلك. بعد مده معز الناصري العشيه علم صبري نموشي باقالته وبيان سور بيناتهم ديتاي مش لازم ندخلوا فيها. على كل حال معناها حاجه اللي توريك اللي انت كي تحل كي ما تعطيش انت كجامعه وكمصدر رسمي اون فيرسيون اوفيسيال وما تعملش الامور بطريقه اللي هي نورمالمون تكون لايقة وتكون احترافية. انت تعقدت مع فوزي البنزرتي وقعدت معاه مع فوزي البنزرتي جاي فوزي البنزرتي في
1: صبري اللموشي
2: تعقدت مع صبري اللموشي جبتوا لتونس قدمتوا على اساس اللي هو باش يعمل يكون اون ايكيب جديدة. لا مش موقف توا هي ما عطاوش معناها ان اوبجيكتيف في الكوب دي موند اللي هو 2028 وفي كأس افريقيا وسيكون فريق وسنتخلى على معناها العديد من الكوادر وادر وجيب ملاعبية جدد. هي انت كي تحب تقيلهم بعد هزيمة اللي هو عنده يد فيها بيانسور بالطريقة المذلة هذيك لكن لا ديبوندات تاع كرة القدم التونسية ما هيش صبري لموشي ما هيش بنحكي عليها توا خاطر موضوعنا اول واحد بيانسور
1: بيانسور تعتبر كبش
2: فيدي كيما عملوا حكيت لك البارح على سيمي ترابلسي اللي تم معناها اقالته ومن غادي لغادي مشى وما ما حتى حد زاد ما خليه حتى الفرصه باش يجي يعبر وكلمات وسلامات وكواليس. والكواليس اليوم معناها يقولوا اللي معناها نفس جريده ليكيب تقول اللي مسؤولين عملوا الفضح وطالبين تسكر زايده لعائلاتهم واللي الفيفا غاضبه على الكومبورتمون تاع ديريجونيت معناها حلوا فضيحة فوق فضيحة حلوا باب التأويلات لكل شيء كل واحد يعطي الفيرسيون متاعه ولا حياة لمن تنادي.
1: انت عاد عندك سؤال عندك دور في الكرة انت طبعا
0: بلاي سؤال يا حسن قبل
1: من يحاسب اليوم المكتب
0: قبل ما يحاسب بلاي سؤال هذا قبل ما ترجعوا المحاسبة
2: أيوة
0: اتصاليا وانت قارئ
2: اتصاليا انا طبعا
0: لا لا مش نمشي للجامعة طول أي. يقول قائل بعد الهزيمة متاع المنتخب تعديت 24 ساعة الجامعة ما هبطت حتى بلاغ ما خرج حتى مسؤول ما خرج النطق باسم الجامعة حكي حتى كان انتم ما خديتوش القرار متاع الإقالة ولا متاع التعيين معناتها أي عبد لوجيكما ونورمالما واتصاليا يخرج عبد. فكالخوضة هذيك في البوليميك اللي صارت على الريزو سوسيو في وسائل الإعلام العالمية اللي حكيت على الهزيمة هذية، على الأقل يخرج بيان يقول رانا قاعدين ندرسوا في اللي صار في النتائج هذية وراه باش ناخذوا إجراءات.
2: يخرج بيان يا وميمة، مش كنت نحكي لك قلت لك يخرج بوان بريس أكثر من بيان وميمة، مش كنت نحكي لك أنا.
0: لا لا ما فهمتنيش
2: اتصاليا عندك عندك ممثلي وسائل الإعلام التونسية ما نعرفش قديش من ممثل مشي كلهم موجودين على عين المكان. ما انت سافا اتخليي بوسائل الاعلام كي تعمل بوان دو بريس في وقتها
0: اللي صارت في وكل جورناليست
2: علاش تخلي تخلي مراسل موزايك يستخايل شنو وين نجم يصير ينقل في الاحداث اللي يشوف فيها. بارح حمد عادل يقول لك انا توا الحاجه اللي متاكد منها اللي صبري انه مش راهو موجود في التيران.
1: لا وبعث
2: ما نعرفش تعمل كل شيء
1: بيسجل وقتها بال كيف كيف. طيب
2: معناها ما عندوش ما عندوش هذاك اش كنت نحكي اميمه معناها اتصاليا راهو سلوفيا سكو
0: ما يعملش بوان دو بريس بي مو بوان دو بريس
2: باش تعمل كومونيكي
0: هابط كومونيكي انت من المصباح مو
2: وسيله اتصال وسيله اتصال.
0: ايوا خليوها الدنيا هكاك الكلها فارغه العباد الكل تحكي في الديفيرسيون حسب هما الاجتهادات اللي عملوهم حسب لي جورناليست الموجودين غاديك نقلوا وبعديك تجي تقول راهو هاو
2: هذاك هو اميمه اللي كنت نحكي فيه اللي فتح باب الاتصال التأويلات في غياب سياسة اتصالية واضحة وفي غياب
0: وهذه قاعدة تعمل في سنوات
2: وهو الحقيقة تمكميك معناها تعملوا حاجات في الكواليس وحتى نتصل بذيك وحتى نشوف ذيك شنو صار وحسب جريدة ليكيب تقول لك ثمانية ملاعبية مشاو لصبري لموشي قالوا له كان تخرج انت احنا نخرجوا كي سمعوا بالستاتيو متاع احنا نغادروا المنتخب. هذه ليكيب تصرت فيه معناها ومن بعد كي تم ومانيش مستعدين باش نترينيو مع مدرب تونسي خاطر سمعوا من الاول بالكبير ومن بعد كي سمعوا بيرفي رونار عزلوا عن القرار متاعهم وتراجعوا معناه هذا الكل تأويل. احنا وين نشوفوا الحقيقة؟ تعطيني انت من الاول نهار تسكر باب التأويلات تخرج من بعد الماتش تقول راني انا اليوم الوحدة مخجلة وسامحونا
0: ونتحمل مسؤوليات
2: هنا اجراءات الجاية استقيلوا هما بل ما يبخيلوا شو اسمه صبري لموشي. عندي انا عندي انا المكتب الجامعي المكتب الجامعي من اول نهار شد الجامعة هذه ما كانوش شد والغلطة مش متاعه هو. تو أنا نقول يستقيلوا اليوم يلزمهم يستقيلوا حتى بجايين إيرفي رونار المكتب الجامعي هذايا يلزموا يستقيل على خاطر بالنسبة لي أنا ما يلزموش كان موجود أصلا
0: من الأول
2: معناها. وهذه ترجع للجمعيات على خاطر جمعياتهم اللي ينتخبوهم وجمعياتنا كما في كرة القدم كما في كرة اليد ينتخبوا بطرق ملتوية اللي احنا نعرفوها الكلنا شنو والناس كل معناها تعرفها في الكواليس
1: فوالا.
2: وذيك علاش البارح قلت لك من المفروض انه هل فيغ دو نوف او قبل ما تصير فاست
1: هذه افيغ
2: ونقول فيغ دو نوف افيك دو فيو سا نو سو في با. انت تفشل المكتب الجامعي القديم وتجيب حسين جنايح اليوم اللي كأنه هو رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وهو الفاعل الرسمي في الجامعة اللي هو كان موجود في الجامعة القديمة معني شنو اللي باش يتغير.
0: هذه
2: من ناحية من ناحية أخرى توج في غيزوني
1: دقيقة لابسورد دقيقة
2: جو في غيزوني بار لابسورد شايب إيرفي رونار باش نعطيك انا رايي في إيرفي رونار. سمحني انت في الكان في ديسمبر وقت اللي كملت وقلنا يلزمنا مدرب اجنبي محنك وذو كفاءه باش ينجم يشد المنتخب هذايا ونخدموا على المدى المتوسط
1: والبعيد
2: بالبعيد الوزير قال لي عرفتها نتاع المكي وزكيه الوزير قال لي الوزير قال لي افكتيفمون الوزير قال لي قال لك انا ما لا سبيل إليه باش تكون فما مدرب أجنبي وحكيت عليها البارح جابوا صبري اللموشي على أساس مدرب. إي أنا السائلي أن يسأل اليوم لريزون تاع ديسمبر اللي أعطاهم الوزير لي على سبب كانوا أو أسباب لعدم تعيين مدرب أجنبي هل أنت فيه اليوم معناها تغيرت في كلكموا زالت هالأسباب هذية باش نخليه سؤال أون سوسبان بديت نجاوب عليه في الليل.
1: لا جاوب عليك مزيك ما نتبعوش بلساق. هو اليوم تقول انت المفروض بانه المنظومه الكل خاربه معناها من بابها الى ما
2: شوف شوف سيد الوزير وقت اللي انت تعيط للناس وتحطهم في بيروك وتجيب كلك كرونيكور اللي سون سون با ني دي استراتيج ني دي لوميير كرونيكور يتكلموا على رواحهم في الفني دي انسيان جوار جيبهم هما ما باش تغير استراتيجيه كره القدم التونسيه وباش تعمل باش تخمم قلت شي انت باش تجيب قبوب العلوم باش يبدلوا لك الواحد استراتيجيه كره القدم. ليه انت قلت ليه على مدرب اجنبي واليوم ابارامون القرار جاي من سلطه الاشراف باش تجيب مدرب اجنبي
1: تلقاو المقال على موجات موزايك اف على مقال موزايك اف 300 مليون خذا معناها
0: تعويض اللي هو يعادل راتب 3 اشهر
2: هما يقولوا وفق العقد حسب حسب حسب المصادر الرسميه اللي هي مصادر الجامعه تقول بنفس السالير كصبري النموشي جاء ايرفي رونار وصبري النموشي
0: وتعويض اللي خذاه صبري النموشي
2: قال لك ليه قال لك بالتراضي
1: بالتراضي
2: فما جدالك قالوا بالتراضي
1: ويت اند سي وبعد شويه بعد شويه عم نتوا مع حيدر شيرني سيختلمون في ريكاب سبور باش يكون فما حديث كثير احمد عدالي سيختلمون عنده كواليس اخرى صديقنا المتميز سيف الدين المهري اخبار الخامسه على الاولى في تونس بعد هي اعطينا خويا شويه هذا جونا يستنيكم بعد الأخبار.
3: الكرة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك فم. المونديال من 11 جوان ل 19 جويليا 2026 اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة مراسلين على عين المكان الأخبار الكواليس التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال.
1: في مونوبري جونا ابلي فير سير تو يو ابلي فير سير تو يو حتى ال 30 جوان وفي عيد ميلاد الثاني لابليكاسيون مونوبري تونيزي تربحكم 30 مليون كاش باك دي زابونمون بيين سبور وسيجور في جزيرة الأحلام جربة. باش تشارك معليك كان تسكاني الكوداباغ اللي في الابلي في الليكتور دو بري وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل فرحة وكادوات.
2: مونوبري ديما معك.
3: كاليبسو
4: Samedi 20 juin, le Calypso accueille en exclusivité la grande DJ cubaine Claudia León pour un son afro et latino house en envoûtant. Claudia León au Calypso, c'est le samedi 20 juin avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Cristaline, Fatal, Raura, Beko, NJ Events, Escape, ODV+,
5: Cartage Traven Events
4: et Mosaic FM.
6: Calypso, what else?
7: كور خلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور توانسة بانرجي واحدة أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور
8: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
9: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
10: مستمعي إذاعة موزايكا فام تحية طيبة. المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني حسام الدين شباب ليفيد في تصريح لموزايك اليوم بأن عدد المنتفعين ببرنامج العودة الطوعية الذي أطلقته وزارة الداخلية بلغ 5000 شخص منذ إرساء مخيم الكيلومتر 21 بالعامرة من ولاية صفاقس في جويليا من سنة 2025. وشباب يوضح في تصريحه أن عملية العودة الطوعية تمر بعدة مراحل تبدأ بالتوعية والتحسيس ثم تجميع المهاجرين في نقاط مخصصة بعدد من الولايات قبل نقلهم إلى مخيم العامرة حيث يتم استكمال الإجراءات الإدارية والقانونية وصولا إلى مرحلة المغادرة عبر المطارات.
11: رينا اللي في كل مرحلة اللي كونوا ثم العدد قاعد يتزيد بداية من مخيم كيلومتر 21 اللي عدد توا قريب يصبح 1000 نفر موجود في المخيم كيلومتر 21 قرابة 5000 اللي تمتعوا بمبادرة وزارة الداخلية وكانت بحرص من طرف السيد رئيس الجمهورية واللي بدأت المخيم في جويليا 2025 إلى حد الآن. هذا صحيح معناها قامت به وزارة الداخلية بالتنسيق مع شريكها الوطني اللي هو الهلال الأحمر التونسي. منساوي زاد المنظمة الدولية للهجرة في 3 سنوات تم عودة طوعية كذلك 27 ألف مهاجر أفريقي جنوب الصحراء. عملية تسجيل مازالت متواصلة. عملية التوعية وحملات التوعية بين وحدات الإدارة العامة الحرس الوطني وخاصة المشرف العام والفريق العمل متاعه والهلال الأحمر التونسي في مختلف الأسواق الأسبوعية وفي مختلف ولايات الجمهورية في خصوص التسجيل للعودة الطوعية عملية مازالت متواصلة.
10: فريق العمل الليبي الجزائري التونسي المكلف بتأمين الحدود المشتركة يجتمع اليوم بالعاصمة طرابلس في اجتماعه الثاني لبحث آليات تطوير التنسيق وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات الأمنية. ووزارة الداخلية الليبية توضح في بلاغ أن الاجتماع ناقش سبل دعم التعاون بين الدول الثلاث في مجال تأمين الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للأوطان إلى جانب التصدي للإرهاب والحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية. وزارة الصحة تعلن في بلاغ عن انطلاق استغلال آلة سكانر بالاعتماد على تقنية الطب عن بعد في مجال الأشعة بالمستشفى الجهوي بسبيطلة بما يتيح قراءة الصور الطبية ودعم التشخيص في أجال أسرع وبجودة أفضل. في الشأن الدولي كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف يقول اليوم خلال اتصال هاتفي مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن على إسرائيل الانسحاب من المناطق المحتلة في لبنان وذلك في وقت تخطط فيه طهران وواشنطن للتوقيع يوم الجمعة لاتفاق سلام لإنهاء الحرب بينهما. زعماء مجموعة السبعة يقولون اليوم أنهم سيعززون الجهود الرامية إلى معالجة تزايد نقاط الضعف العالمية المتعلقة بالديون التي تهدد الاستقرار الاقتصادي وتحد من الحيز المالي اللازم للتدخلات اللازمة لتحسين الخدمات العامة. ودعا زعماء مجموعة السبعة في بيان لهم إلى زيادة الدعم المقدم للبلدان المثقلة بديون مستدامة وتطبيق برامج إصلاح أو تطبق برامج إصلاح قوية لكنها محرومة من فرص الاستثمار. بهذا الخبر نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaic.fm.net، والمشوار يتواصل مع حسن الهمالي وكامل فريق برنامج على كل لسان. إلى اللقاء.
12: الأولى في تونس
13: على كل لسان.

0: اللهم صل وسلم وبارك سيدنا محمد. تحيه لكم الناس كل وين ما كنتوا, تحيه لكم. هذه ساعتنا الثانيه من على كل لسان. بعد شويه الموعد يكون مع اسم على كل لسان, كما عودناكم رقم على كل لسان الناس تحكي, والموعد اليومي مع هايتك محمد علي سويسي, غنيه الامبوتياج كيف ما تعودنا. وما تنسوا زاد الموعد مع الربح بعد شويه في روحه الربح.
1: الكوب دي مونجيت ومعها تبدا الكادوات. سيكام تربحكم 20 تلفزه سمارت 55 بوص, 40 مريول نصر قرطاج ديديكاسي, وبرشا مفاجئات اخرى. كيفاش؟ ما عليك ان تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبه بدون مجبشيره. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.
2: صيف جاي متحزم وانا سخانه هذه التعب.
3: يا راج مع كارفور ترتاح.
2: كيفاش؟
3: باك مرتاح بتاع كارفور يسهلها عليك. كليماتيزور كريستور 18000 BTU انفرتر تروبيكاليزي بمليون و 899 دينار والتركيب بلاش.
2: ليه؟ تحكي بجدك؟
3: انهم تشري اليوم يركب غدوة.
4: كليماتيزور كريستور متوفر في مغازات كارفور وكارفور ماركت وعلى موقع carrefour.tn.
5: على كل سن بالاثنين الجمعة من الأربعة للستة متاع العشية.
0: هذه على كل سنة حتى للستة متاع العشية نمشي وللربح في روح تربح.
5: روح تربح
0: معنا مدام ليلى ملكيف. ليلى شيرني مرحبا بيك مدام, أهلا وسهلا.
6: عشرين مرحبا بيك.
0: كيف الحال؟ شنو الأمور؟
6: يعيشك
0: مسيك بالخير يا ليلى. شنو أحوال الكيف؟
6: عايشك الحمد لله لذيذ ربي يرحمها وإن شاء الله في خير.
0: الحمد لله بارك الأمطار خير إن شاء الله. إن شاء الله
6: أمطار
0: رحمة يا رب العالمين. أيوه كيفاش في رأس العام في الكيف؟ حكي لنا رأس العام العربي.
6: كسكسي.
0: كسكسي. أي لا نصلي عن بالقديد ولا بالحم ولا بشنو؟
6: قديد قديد ديما نمشيو بالعادات نعملو بالقديد.
0: أكهو إن شاء الله كل عام وأنت حي بالخير لله بيه.
6: إن شاء الله كل عام وأنتم حيين بخير.
0: يعيشك لله. باش ناخذوا أسئلة سهلة مهلة بالنسبة ال
6: إن شاء الله. رأس عام.
0: رأس عام كلهم على رأس العام باش نسألوهم. يلا
6: حاضرة
0: والله العظيم. يلا يلا توكلوا على ربي. يلا واحد اثنين ثلاثة توب. من أين هاجر الرسول الأكرم عليه الصلاة والسلام؟ من إلى؟
6: من مكة إلى يثرب.
0: من مكة إلى
6: المدينة.
0: المدينة المنورة كان اسمها قبل يثرب صحيح. سنين هل نحتفلوا ب 1448 للهجرة المباركة وألا 1500 للهجرة المباركة حسب رأيك؟
6: ليلي 48
0: 1448. برافو عليك تري تري بيان. أي سمي لي أكبر مسجد موجود في العالم وين موجود؟ اللي هو وين؟
6: في نورمالمون في السعودية يعني.
0: أي فين؟ في مكة ولا في المدينة حسب رأيك؟
6: انت عاوني شوي.
0: حسب رايك وين نعمل العمره؟
6: نعملوها في مكه.
0: في مكه دونك هو في الحرم المكي. برافو عليك مبروك عليك ال 200 دينار يا ليلى يا باهيه. تحياتنا ليك ولكيف زميلاتك وزملائك. انت تخدم خياطه هكا ولا ايه؟
6: خياطه
0: فنانه. تحيه ليك يا ليلى وتحيه للناس الكل تخدم في الخدمه هذه الجميله اللي فيها برشا ابداع. شكرا ليك ليلى, نحييك ونحيي كل اهلنا في الكيف العاليه.
5: روح تربح على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية.
0: مرحبا بكم من جديد. عبد الرحب بالليكيب. حسين مرحبا يا أهلا وسهلا, كيف الحال؟ مرحبا بك سي عبد الناصر. كيف كيف نورنا عبد الابن الضال. عنده مديدة ما جايش طلع علينا عبد الناصر. مرحبا بخالد قطعت معنا في الإخراج. وائل بكل محبة ينسق الحصة وأيضا يستقبل تليفوناتكم على 71113000. نعود ونسلم عليك مدام عايدة ونقول لك إن شاء الله كل عام وانت حي بالخير.
7: دكتور الشيخ
0: أهلا وسهلا. في اسمنا اليوم اللي على كل لسان اسم سيخ تلمون, هو رأس السنة الهجرية رأس العام اللي نستنيوه من العام للعام بعاداته بتقاليده برشا زادة كيف كيف أمبيونس تعمل الكيف. يلا
5: اسم على كل لسان.
8: اليوم 16 جوان 2026 هو الفيتح من شهر محرم للسنة الهجرية 1448 ويكون بهذا أول أيام العام الهجري الجديد. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير. رأس السنة الهجرية هو من بين المناسبات الدينية اللي تختلف مظاهر أحيائها والاحتفال بها من بلاد لبلاد, رغم أنه المناسبة هذه ما تحظاش بنفس الاهتمام والاحتفال كما العيد الصغير والعيد الكبير والمولد النبوي الشريف وغيره. صحيح الاحتفالات مش كبيرة, ما في تونس عنا برشا عادات وتقاليد مرتبطة بالنهار هذه خاصة في المساجد والزاوية وين تقام حلقات الذكر ودعاء وابتهالات قبل بنهار وفي أول يوم من السنة الجديدة يتم فيها التذكير برمزية الهجرة النبوية اللي فيها برشة دروس وعبر منها الصبر والثبات والتضحية والتوكل. في تونس يتم الاحتفال برأس السنة الهجرية تباعا للعادات والتقاليد والمولوث في علاقة بالأطباق والأكلات اللي تتحضر خصيصا للنهار هذايا. قبل بليلة مثلا يطيبوا الكسكسي بالقديد، ويقولوا أنه مربوط بقفل السنة، وفي صباح النهار الأول كيما اليوم يطيبوا الملوخية واللي يرمز لونها الأخضر للتفاؤل والرخاء والبركة، وباش يكون العام هذايا أخضر. كنقولوا رأس العام نقولوا عروسة السكر النبلية المزينة واللي فيها برشا ألوان مبهجة ومزينة، ونلقاو زاد المثرد رأس العام اللي فيه الحلوى والفاكهة، وفي جربة يحضروا المحمصة بالقديد، وفي برشا بلايص زاد يحضروا جاري من الحساء والحليلم بالقديد وغيرها، من غير ما ننساو العصيدة العربي والعظام الملون وبرشا عادات أخرين. وبين المزايك الموجودة هذه الكل في تونس والاختلاف والاحتفال برأس السنة الهجرية في الولايات والجهات، تبقى اللمة والأجواء العائلية والأجواء الروحانية والدينية هي النقطة المشتركة بينتهم الكل.
0: هذا هو أهم حاجة، هو أنه نتلموا، أنه نسلموا على بعضنا، نقول عامك مبروك للناس اللي نحبوهم، ونذكروا زده كيف كيف ونيكلو تقول عايدة اي ما البيكلة ديما مربوطة ب مش ناس كلتك القديد مثلا، مش ناس كلتك الملوخية مثلا، فهمت ليش مشكلة أكل بقدر ما هي احتفاء واحتفالا، وأيضا اليوم عودة على المعاني اللي تحمل هذه الهجرة المباركة للرسول الأكرم عليه الصلاة والسلام من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، ورحلة الهجرة اللي بالحق معناها فيها العديد من العبر، وأيضا يوم معناها في اليوم هذايا العظيم، يوم معناها الحقيقة قد ما نتكلم فيه وقد ما نحكيه على فوائده وباقي شوية عايدة،
7: هي إسانسيالمان ذكرى تاريخية دينية. أيوة معناها كذلك. احنا عنا كل شيء مربوط بالماكلة، فهمت؟ هذية معناها ماذا اللي كان هي في تقاليد، معناها وقت عملوا الهجرة ما عملوش كسكسي وملوخية. المناسبة في حد ذاتها هي تاريخية دينية، فيها تنقل، فيها توسع، فيها أيضا بناء مجتمع ودولة في المدينة، دونك عبرها هي دينية وتاريخية أكثر من أي شيء آخر. وقت اللي تتحول الذكرى التاريخية الدينية أيضا لعادات وتقاليد لإحيائها، ما نقولوش ليه زادة كيف كيف، لأنه أي مناسبة باش تجتمع فيها الناس، باش يتشبر فيها الدم، باش العائلة تتلم وتغدون تابل على تقليد معين، على ماكلة معينة، على معتقدات معينة، انه هاو الملوخية باش يجي عام اخضر،
0: هاو من غدوة باش يوفى العام،
7: باش يوفى العام، توفى به العام،
0: هاك عام مقدد معناها عام عرفتك اللي مصبوش
7: بيه،
0: فما عادة حكيت عليها عايدة، خلطت انت عايدة ما تقوليش ليه عاد،
7: لكن
0: متاع العظام الملون تذكر اي كانت معناها من الحاجات،
8: ما زلت والله حتى توا في برشا بلايص،
0: والله من الحاجات المزيانة،
7: انتي طلبت زادة العروسة من النابل، حبيت تاخذ العروسة تزين بها الكسكسي،
8: خديتهم
0: مزيانة برشا، وجابوا لي
7: بالله جابوا لك، جابت لك نادرة يشكرها،
0: ما جبتيش نادرة، اصدقائي يرحموا
7: والديك
0: جابوا لي مثرد كامل، مثرد كامل نابلي، خاطر كانت من الحاجات اللي هي شو عروسة السكر هي سبيسياليتي نابلي 100% 1000%، وفما زاد كيف كيف لو سافوار فير انسيسترال اللي المتوارث، كانوا يحطوا للطفل عروسه باش يبشروا لها هكا، والوليد يحطوا له حصان، واضح ولا؟ دونك اختلفت الامور كيفاش الزينه تطورت الامور تقعد للا. وكانت زاد كيف كيف مثلا موسم يهزوا زاد كيف كيف في راس العام العربي، هذاك علاش انه برشا ناس عائلات مثلا تحطك المثرد هذاك ومعاه الفاكهه،
7: وانت شامل تحتي
0: تحصان،
8: جابوا لي
0: حصان هكا
7: مزين، معناها الأحمد حطيته وأخته
0: جابوا لي عروسة طوك تجيب لي نادرة العروسة،
7: فرحت أحمد وشو اسمه أخته وإليف، معناها خليتها هكيكة ما حطليش عروسة،
0: طوك تجيب لي نادرة
7: العروسة تعمل لي إليف،
8: علي شمشي انت نابل جيب لها عروسة،
0: ما لقيتش وقت، أنا ما لقيتش وقت باش نمشي نابل. والحاجة اللي بيها شنية عايدة هي في الأخر عروسة السكر، مقبل كان زاد كيف كيف من انه كعروسه السكر كل مره يكسروا منها تبارتي طيبوا بها تي قهوه الى ما خبرك دونك عوله بالحق راه ما تسميش تعطي ديكوراسيون معناها
8: اي متقعدش كمان
0: فوالا دونك قوالب بتصب ولكن حاجه مزيانه برشا برشا برشا
7: وهو يقول لك زاده ولا لو لوندما من الملوخيه نعملوا حاجه حلوه قبل باش يبدا العام حلو حاجه فوالا لا سامبوليك ريتك انت كي انت معناها ان ايفينمون حدث تاريخي ديني تغلفوا بعادات وتقاليد فيها دلالات هكاية اللي تفرح اللي تبعث الامل اللي تحل افاق جديده هذيك كي يتلم مع بعضه يعطي في نهايه الامر حاجه معناها باهيه للمجتمع وباهيه داخل العائلات لانه توا بالكونفيغوراسيون اكتويل نتاع المجتمعات الكلنا معناها ولات ما عادش تتلاقى العائلات برشا حتى الاولاد
8: وامهم
7: وبوهم معناها كل واحد كل فول الله في نواره كما نقولوا ما عادش يتلاقاو برشا ما عادش يقعدوا مع بعضهم مش تولي المناسبات هذيا تاخذ اهميه اكبر من اللي كانت عليها قبل بالحق تاخذ اهميه كبيره خاطرها الفرص اللي من خلالها تتلم العائله واللي من خلالها اون بينيريز ان كلكو سورت العادات والتقاليد نتاعنا اللي من خلالها نفتحوا صفحات جديده نتاع امل ونامنوا احنا في طبعنا جو بونس شعب سوبرستيسيو نوعا ما معناها نامنوا بك الحاجات هذوكم تقول لك مثلا حاجه حلوه خلي يجي العام حلو
0: حاجه خضراء هي
7: اللي تجري ديك ما عادش نعملوها انا واحد الناس ما عادش نعمل الحلال هاي تجري بتبيعتها أما معناها فتح أفاق حتى بشوية نفسيته العبد وبالأجواء العامة تكون سببها ولا كما حكينا قبيلة على تزين روحك ترى روحك خير نفسيتك تتحسن تتلمع عائلتك تعمل تقاليد عادات تفتح لك أمل تفتح لك أفاق بيها كلها بيها والكلها مطلوبة بيان سور لي معناها فريمون مانتونير
0: سي شنو هي العادة هكا في راس العام اللي العادة العام العربي معناها اللي تحبها انت
8: والله تعديل دارنا صباح نلقاو مي طيبة ملوخيه ديجا
0: طيبتها قلت المحققه اللي ما طيبتش ملوخيه
8: حميتي باش طيب ملوخيه
0: كلمه شمر حميتي
8: والحقيقه حميتي محرومه من القديد خاطرنا ما ناكلش القديد دونك حتى ريحته ما نحملهاش
0: ابي
8: والله ما نحبش ريحته اي دونك هي تحب القديد برشا دونك للاسف ما نجمتش طيب
0: سي غراف لا لا لا راهو القديد حاجه بنينه برشا راهو فما حديث كامل في القديد راهو
8: حبك القديد لا ما نجمتش
0: والفوائد تاع القديد لا كل واحد كيفاش لافي سي دي غو دي كولور اما كل في الاخر ديما تقعد ديما مربوط بذكريات معينه تاع راس العام ولا هذاك علاش

0: حياتي. كل دار وحكايتها وحكايه اليوم اسمها كونكورد. فريجيدير قوي مزيان وايكونوميك مصنوع بايادي وكفاءات 100% تونسيه حسب المقاييس العالميه، مع اقوى غارونتي في السوق 10 سنين على الكومبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير. مالا اختار وانت مطمئن على خاطر كونكورد فعل مش كلام.
1: تحب تعدي باكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزيرفي بلاستك مع ترافل تو دو، برشا جو بقلاوه يستناو فيكم، التحويس والشوبينج والماكله لبنينه في إسطنبول، التبحيرة والتفرهيد في أنطاليا وفتحية. كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيد traveltodo.com ولا إجاو الوحدة من 38 أجانس Travel to Do. مع Travel to Do اللي حب عالجو يريزيرفي من تاو. Travel to Do لي بري تو دو.
2: تحب تأثث الدار بأحدث أنواع الموبيليا؟ معليك نزور معرض ديكوهوم بالشرقية، أحدث التصاميم وأرقى الموديلات من 19 ل 28 جوان 2026. المعرض مفتوح من 10 متاع الصباح ل 7:30 متاع العشية.

0: أجاست مايت على موجات موزيكا فيم ذا برونو مارس. تحية لكم الناس الكل، مرحبا بكم جديد في على كل سين. بعد شوية الموعد يكون مع غنية لومبوتير، صوتوا واخترتوا الغنية اللي نسمعوها بعد شوية هي حكيم. قبل ذي الموعد اليومي مع محمد علي الشيسي في هايتك،
1: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ لف فيبر بوكس وإلا الفيكس الجديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بلاش. اللعبة غير مزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
2: أريدو طور عالمك.
3: أهلا وسهلا، مرحبا، هذا موعد جديد مع هاي تيك على موزيك فيم. غدوة ينطلق الموعد مع فيفا تيك في باريس، رانديفو ينطلق غدوة يتواصل حتى 20 جوان. فيفا تيك اللي بشوية بشوية ولا واحد من أبرز المعارض التكنولوجية في أوروبا. تونس حاضرة في فيفا تيك عن طريق بافيون من السيبيكس. السيبيكس اللي بش تزمع مجموعة من الستارتاب والشركات الصغرى والمتوسطة التونسية، بشكون فما حضور كبير بالنسبة للتكنولوجيات. غدوة نستناو انه الحضور التونسي باش يكون متنوع، فيه كلام على الانتيليجنس ارتيفيسيال، على الفينتيك، على الديجيتال بانكينج، على الجرين تيك، الهيلث تيك والبايوتيك، الاجري تيك والفود تيك، الاندستري 4.0 والاي او تي والاي كوميرس. بالنسبه للحضور التونسي كالعاده باش يكون في وسط الايكوسيستم الافريقي. البافيون التونسي في السنوات اللي فاتت الكل يتمركز مش بعيد على الايكوسيستم الافريقي والدول نتاع شمال افريقيا. على كل حضور تونسي مهم جدا في دورة باش يكون ضيف شرف فيها جيف بيزوس. يرعم جيف بيزوس باش يكون حاضر، ماهوش باش يكون حاضر كفونداتور متاع امازون، ردوا بيكم، جيف بيزوس باش يكون حاضر كفونداتور متاع بلو اوريجين. صحيح انه في فيفا تيك باش يكون فما الحديث على اخر لي توندونس تكنولوجيك ومنها التركيز على الذكاء الاصطناعي، لكن في فيفا تيك سناب باش يكون فما تركيز على الفضاء، على الانترنت بار ساتيليت، وجيف بيزوس باش يكون حاضر كفونداتور متاع بلو اوريجين، واكيد انه باش يحكي برشا على المشاريع نتاعو بالنسبه للشركه نتاعو هذايا. دونك رانديفو ابارتير من غدوة 17 حتى 20 جوان، فيفا تيك في باريس. ردوا بكم لتغفلوا على سباق الذكاء الاصطناعي. سباق تتغير فيه المعطيات نهار بعد نهار، والسباق يوري انه الذكاء الاصطناعي اليوم عنصر مهم جدا بالنسبة للسيادة، بالنسبة للأمن القومي، والشركات التكنولوجية ولات حاضرة في قلب الاستراتيجيات متاع الدول اللي بيدها بالنسبة لأمنها القومي. الذكاء الاصطناعي ما عادش مجرد تكنولوجيا، ولا عنصر مهم جدا بالنسبة لإبراز القوى متاع الدول، ونحكي لنا على الدول المتقدمة المالكة للذكاء الاصطناعي. على كل أرينا خرجت الترتيب متاعها، أرينا اللي كان اسمها إليم أرينا قبل، خرجت الترتيب متاعها بالنسبة للموديل متاع اللونجاج الأكثر بيرفورمانس في جوان 2026. هيا نشوفوا شنو فما في العشرة مراتب الأولانية. في العشرة مراتب الأولانية فما 60% عند أنثروبيك. ينعم أنثروبيك مسيطرة سيطرة كبيرة ياسر. ديجا في الخمسة مراتب الأولانية نلقاو كين كلود. في المرتبة الأولى كلود فابل 5 اللي تم إيقافه في الساعات الأولى منذ إطلاقه من الجمعة اللي فاتت. في المرتبة الثانية نلقاو كلود أوبيوس 4.6 ثينكينج. في المرتبة الثالثة نلقاو كلود أوبيوس 4.7 ثينكينج. في المرتبة الرابعة نلقاو كلود أوبيوس 4.6. في المرتبة الخامسة نلقاو كلود أوبيوس 4.6. في المرتبة السادسة نلقاو ميو سبارك مع شركة ميتا. في المرتبة السابعة نلقاو جيميناي 3.1 برو. في المرتبة الثامنة نلقاو جيميناي 3 برو. في المرتبة التاسعة نلقاو كلود أوبيوس 4.8 ثينكينج. وفي المرتبة العاشرة نلقاو جي بي تي 5.5 هاي. إذا كان نشوفوا شنو الخاصيات اللي ركز عليهم الترتيب هذايا، نلقاو انه بالنسبة للديفلوبمون أنثروبيك مسيطرة سيطرة كبيرة ياسر. بالنسبة لتحليل الصور أنثروبيك كيف كيف عندها حضور قوي بالنسبة للموديل الخامس متاحة في الخمس مرات الأولانية. التحليل متاع الدوكيومون كيف كيف زاد أنثروبيك وكلود حاضرة، كلود أوبيوس 4.6 هو الأكثر بيرفورمانس. في جينيراسيون متاع تصاور أوبين إي آي حاضرة عن طريق جي بي تي إيمج 2 بالنسبة للرشاش على الانترنت. سيرتش متاع كلود أوبيوس 4.6 حاضرة حاضر في المرتبة الأولى، وبعد نلقاو جي بي تي 5.5 سيرتش وكلود أوبيوس 4.7.
0: هذا بالنسبة للموعد اليوم في هاي تيك. هاي تيك تقع على السيت متاعنا موزايك فيم بوانات.
1: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ لف فيبر بوكس وإلا الفيكس الجديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بلاش. اللعبة غير مزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
2: أريدو طور عالمك
4: على كل سن. من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية.
5: تحت شعار التنمية المستدامة من أجل اقتصاد أخضر، تنطلق فعاليات معرض أفريكا بيك فايف من 16 إلى 19 جوان 2026 بقصر المعارض بالكرم. Pour participer aux activités du salon, visitez le site web www.petroafrica.org ou nous contactez sur 22 310 729.
6: أيام 77 المسرحية، الدورة الثانية عشرة والدورة الأولى دوليا من 10 إلى 20 جوان 2026 بفضاء السينما دار. قامات مسرحية وسينمائية من مصر، فلسطين والأردن، عروض عربية، لقاءات، نقاشات وورشة تكوينية على امتداد 10 أيام. هنا لنلتقي للفرجة فقط، بل نلتقي لنصنع الممثل. هذا مهرجان التكوين، حيث الجسد يصاغ والصوت يولد والفكرة تقاوم. جيل يمرر المشعل إلى جيل. أيام 77 المسرحية، حين يتحول الركح إلى مدرسة. بمساهمة لابخيس، فضاء سينما دار، نزل مرادي، أكاديمية الفنون بقرطاج، وموزايك فم، تحت شعار المسرح لمن يجرؤ.
7: بداية البنك تحفلها صيف السنة بالليزينج ويتحقق لك حلمك. بشتشلي كرهبتك بتمويل يوصل حتى 100% على الكرهب الجدد، وزيد تعمل لك تو بريفيرونسيال على الكرهب الالكتريك والهيبريد. والأهم من هذا الكل، بداية البنك تمول لك الكرهب المستعملة اللي يوصل عمرها حتى 5 سنين. مالا ما تفلتش الفرصة وامشي لأقرب أجنس بداية البنك، ولا اتصل بينا على 70 131 800.
8: معرض الموبيليا المفروشات وديكور من 12 ل 28 جوان، أثاث سرابي ريدوات مفروشات افيك دي سبيسيال برومو وصل حتى ال 40% بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة.
9: الصيف بدا والجو حلا، الخرجات والتبحيرات، مهرجانات وسهريات، وبطبيعة الخدمة والفريات. من 10 ل 19 جوان نجم تشري كهرباء أوبيل، سيتروين، بيجو ولا بيك اب بيجو لونتريك عن ستافي ميسون ريزو بدي رميز اكسيبسيونيل يوصلوا حتى ل 12 مليون. ومازال الخير عن ستافي، اوفر فالابل دون لا ليميت دو ستوك ديسپونيبل سولون لو موديل كونسيرني. ستافي، الممثل الرسمي للماركات العالمية بيجو أوبيل وسيتروين في تونس.
10: عايش في الأوروب، أمريكا ولا كندا؟ ما تفلتش التبحيرات وجو المونديال في الحومة. تليفونك عن كلكو كليك، أبعث فلوس للعزيز عليك صن فخي أديسيونيل بالأبليكاسيون تاب تاب سند، والفلوس يوصلون أنتي ساكاش عند أي أجنس بارتنير ولا على أي كون بانكير. وبالكود برومو تون 216 تربح 10 أورو على أول ترانسفير يبدأ من 100 أورو. نف نف الصيف وعمل كيف
11: الدليل ولا فريات، ما تلقاهم كان مع تونيزي بورسلين في المعرض الدولي بصفاقس من 9 ل 23 جوان. تونيزي بورسلين تودكم بأحلى الموديلات وأحسن الأسوام، وترحب بالناس الكل، مقاهي، مطاعم وفنادق. ملا ما تنساوش تزورونا، جديدنا يستنى فيكم.
12: اللي طلع اسمه يتسمم هب، غنينا معاه بالجرينتا وغنينا معاه واحنا حرار، غنينا معاه في فرحاتنا وغنينا معاه كبار وصغار. تيباز نحكي على سيلم هب. A l'occasion de la fête de la musique Tunis City يستدعاكم السيلم هب نهار 21 جوان من 7 متاع العشية باش تحضروا له في اقوى كونسير واقوى سهرية. وكي نقولوا يستدعاكم معناها لاكسي غراتوي. نستناوكم مالا في تونس سيتي باش تعيشوا اقوى حفلة مع سيلم هب.
13: Tunis City, j'y suis, j'y reste.
4: À la coulée de scène.

0: حكيم على موجات موزايك اف ام. كان ناخذ معكم اللافاند على كل سين لليوم. ميرسي بوكو عايده.
1: شكرا
0: سي خالد. ميرسي اميمه. ميرسي صديقنا العزيز حسام, وقبله هو كان معنا ايوب في الاخراج الرقمي. شوي اخر الموعد يكون مع اخر الاخبار الوطنيه والعالميه موجز السادسه مع صديقنا سيف الدين المهري. اسكندر ابراهيم شوي اخر يجيكم في سبور اكسبريس ريكاب سبور. شوي اخر مع حيدر الشيري. وحنا نشوفكم موعد غدوه ان شاء الله في على كل سنه جديده. خليكم تو سويت مع استخوميه, ونقول لكم ان شاء الله كل عام وانتم حيين بالخير.

0: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحضيرات معاه تبدأ حتى قبل تحضيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيله، خاطر بالنسبة لي تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هز النوم وفاتو الطرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات وألف بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع ألف سات وألف بوكس الريسك لي مع الفرجة.
1: في قليل راح تونس تكور وفراق أسباح، يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين، ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
2: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ماتشوة تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
1: مع تونس فايقين للتسعين
2: عندك أورانج.
3: الطاقة المتجددة هدف تونس في المستقبل، على هذاك WJ Energy باش تكون معاكم في الموعد في الصالون الدولي Africa Big 5 Green Africa من 16 إلى 19 جوان بمعرض الكرم هول 1 ستوند E218. فريق متخصص وحلول ذكية في الطاقة الشمسية على ذمتكم. وثاني جروب Energy، شمس اليوم طاقة الغد.
4: فرغولنا البتاحي لقوى كرنفال في المكسيك، فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الأفريق. كور خلي العقلية تتطور، شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور. توانسة بانرجي واحدة، أولا انرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
5: أولا انرجي معكم باتجاه المستقبل.
6: كرهبتك تعز عليك، غنو تخمم فيك. غنو دلالكم باللي زوفر سبيسيال دي جورني دو سيرفيس ابخي فانت، وتهديلكم 20% دو رميز على لي فيلتر الكل، وزيد 15% على لي زوتر بيس دو روشانج مع 10% على المان دوفر، وتشيك اب على 40 point de contrôle. Rendez-vous le 15 et 17 juin chez Arthès et son réseau de 26 agents agréés.
7: ارتاح من الغسرة والستريس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملا فيسا ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في احسن الاوتيل في تونس، وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.

0: مع أريدو الربح والمكالمات الرحلة، خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وأنترنت، وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك. صيف جاي متحزم وانا سخانة هذي التعب
2: يا راجل، مع كارفور ترتاح.
1: كيفاش؟
2: باك مرتاح بتاع كارفور يسهلها عليك. كليماتيزور كريستور 18000 BTU انفرتر تروبيكاليزي بمليون و899 دينار والتركيب بلاش.
1: ليه؟ تحكي بجدك؟
2: انهم تشري اليوم يركب غدوة.
3: كليماتيزور كريستور متوفر في مغازات كارفور وكارفور ماركت وعلى موقع carrefour.fr.

0: الأولى في تونس. راديو موزايكا فم تونس. الأخبار.
1: مستمعي إذاعة موزايكا فم، تحية طيبة. هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تقضي بإدانة شبكة دولية تتكون من 4 أشخاص مختصين في تهريب مخدر الكوكايين عبر الطرود البريدية، حيث قضت ب18 سنة سجنا في حق موقوف منهم و30 سنة سجنا مع النفاذ العاجل في حق 3 متهمين محالين بحالة فرارة. كما قضت الدائرة أيضا بإصدار خطايا مالية في حق كل واحد من المتهمين فاقت 100,000 دينار. انطلاق عمليات تسليم علب مواضيع امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني مناظرة النفيام إلى المندوبيات الجهوية للتربية استعدادا لإجراء الاختبارات الكتابية أيام 18 و19 و20 جوان الجاري، وفق ما أفادت به وزارة التربية. هذا وترشح لاجتياز الامتحان أو امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام ما يزيد عن 175,000 تلميذ، أي ما يمثل 18% من مجموع التلاميذ المرسمين بالسنة التاسعة، فيما ترشح 5,381 تلميذا لاجتياز امتحان التعليم الأساسي التقني لسنة 2026 وفق معطيات أحصائية لوزارة التربية. هذا ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن نتائج امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي يوم 6 من جويلية القادم. في الشأن الدولي، صحيفة وول ستريت جورنال تنقل عن مصادر مطلعة قولها إن الولايات المتحدة ستسمح لإيران بالبدء فورا في بيع النفط والوقود بموجب مذكرة التفاهم التي توصل إليها الجانبان لإنهاء الحرب. وأضافت الصحيفة أن بند رفع العقوبات عن مبيعات النفط الإيراني سيدخل حيز التنفيذ فور توقيع الاتفاق هذا الأسبوع، ويشمل أيضا الخدمات بما في ذلك الخدمات المصرفية والنقل والتأمين لتسهيل عمليات البيع. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن هدف بلاده من التعامل مع مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يتمثل في تدميره وليس الاستحواذ عليها، وذلك في تصريحات عقبت لقاءه برئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان على هامش قمة مجموعة 7 في فرنسا. ختاما، الهند تحظر الوصول إلى تطبيق المراسلة تيليجرام اليوم قبيل إعادة اختبار وطني مطلوب لقبول الطلبة في كليات الطب، وذلك بعد فضيحة متعلقة بتسريب ورقة الامتحان الشهر الماضي، وأثار ذلك إلى جانب فضيحة منفصلة تتعلق بتصحيح نتائج امتحانات الثانوية موجة غضب وأشعل احتجاجات طلابية للمطالبة باستقالة وزير التعليم. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mozaikafm.net، والمشوار يتواصل مع اسكندر في سبور إكسبرس. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس.
2: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج، الرحلة، سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو، اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو، صالحين لمدة شهر كامل.
3: أريدو، طور عالمك.
4: سبور إكسبرس. أهلا وسهلا، مرحبا بكم. نبدأ كالعادة نحكي على المنتخب الوطني التونسي وأخباره، ونحكي على المدرب الجديد ريفيرو نارس، نحاول نتابعه على الطيارة متاعه وين وصلت. زادة بعد إن شاء الله أكيد كل الأخبار والتفاصيل أكثر مع حيدر وأحمد عدالة إن شاء الله في ريكاب سبور حول الإطار الفني الجديد وأخبار المنتخب الوطني التونسي وجديده قبل مقابلة اليابان. لكن كما قلنا قاعدين نتابعه في ريفيرو نارس في طريقه حاليا للمكسيك. هو ديجا خرج من شارل دوغول تقريبا، عنده 5 سوايع، خرج من باريس طيارته تقريبا ما زال 6 سوايع كيكا وتخلت المونتيري، فما بعد اجتماع بين سور مع المسؤولين على الجامعة والمدرب زادة كيف شكون عنده المدرب لقاء مع الملاعبية وعنده لقاء صحفي زادة شكون بون دو بريس مع الصحفيين الموجودين، وبعدها يبدأ أول حصة تدريبية ليه للمنتخب الوطني التونسي زادة مع ريفيرو رونار تحضيرا لمقابلة اليابان. هو رونار ما زال ما تكلمش برشا، لكن في تصريح قصير نقوله موجود على ريمسي يقول أنه ما خدش برشا وقت، يقول أنه قبلت العرض التونسي وما خذيتش برشا وقت للتفكير باش نكون موجود مع المنتخب في المونديال. هذا كما قلنا جمله من برشا كلام نجم يحكي فيهم بعد ريفيرونار في لقائهم على الصحفيين التونسي قبل بدايه الحصه التدريبيه الاولى ليهم على المنتخب. تحضيرا نذكر مقابله اليابان ان شاء الله نهار الاحد الخمسة متاع الصباح تكون مقابلتنا الثانيه في المونديال. نحكيو على الترجي الرياضي التونسي وتركيبة الإطار الفني الجديد للترجي. ريغي كامب كما نعرفه هو المدرب الجديد، هو المدرب الأول باش يجيب معاه مساعد ومعد بدني. ريغي كامب في الإطار الفني هذايا وباش يكون موجود إيهاب المباركي يحافظ على مكانه كمساعد إيهاب المباركي، حسين الكسوري زاد يحافظ على مكانه كمعد بدني آخر في الإطار الفني للترجي الرياضي التونسي الجديد. زاد أنه مبروك العكريمي مدرب الحراس، مدرب حراس كانت عنده تجربة في فرق سعودية، كان موجود في البطولة التونسية مع الملعب التونسي مع السي اس اس مؤخرا، زاد كان موجود كمدرب حراس في المنتخب الوطني التونسي. هو المدرب الحراس الجديد للمنتخب للترجي الرياضي التونسي. من المنتظر زاد باش يتم تدعيم الإطار الفني هذا بمحلل أداء ومعد ذهني، يعني الترجي باش يرجع مرة أخرى إلى تجربة المعد البدني الذهني بلوتو وتكون فما عودة إلى الخطة هذه باش يكون معد بدني أو ذهني، هو فما البدني لكن الذهني نزيدو نأكدو أنه معد ذهني باش يكون موجود في الإطار الفني للترجي الرياضي التونسي. فما تفاصيل أخرى لعقد الروماني مع الترجي، مدة العقد هي موسم قابل للتجديد العام آخر، هو عقد أهداف حطته إدارة الترجي الرياضي التونسي بالتنسيق مع المدرب. أهم الأهداف اللي حطيناها هو التتويج بالبطولة محليا والتتويج بالتشامبيونز ليج الموسم القادم، يعني لا دومي فينال لا فينال، التتويج بالتشامبيونز ليج الموسم الجاي من أهداف الترجي والمدرب ريغي كامب. من جهة أخرى إدارة الترجي توصلت الاتفاق مع المدرب هذا باش يتنازل على شطر المبلغ اللي حكمت بها الفيفا ريغي كامب بعد قطع العلاقة التعاقدية من جانب واحد في مارس 2025 لحكم في تقريبا مليار ونص، والمدرب قبل باش يتنازل على مبلغ يقارب 700 مليون. بالنسبة لملف الانتدابات، إدارة الترجي الرياضي التونسي سكرت موضوع انتداب عيسى العيدوني. الملف هذا تسكر لملاعبي جيل تونس، كانت عنده جلسة مع نائب الرئيس في الترجي شكري الواعر، والملاعبي اعتذر عن قبول العرض في الأخر لأسباب عائلية بحتة تتعلق بإقامته هو وعائلته في قطر، خاصة أنه اللاعب ناوي زاد كامل العامين اللي مازالوا في عقده مع نادي الوكرة القطري. دونك تسكر ملف العيدوني، عيدوني مش يكون موجود ضمن انتدابات الترجي الرياضي التونسي، الملاعبي يجدد في الموسم قادمة. كيولا ترجي جرجيس ومدافع الفريق المتألق الموسم الفارط مع الترجي الجرجيسي سنغالي باب ديالو انتقل بصفة رسمية إلى نادي المدينة الليبي. نكمل بالكرة في المونديال، نحكيه على البرنامج بالنسبة لمقابلات المونديال. اليوم فما برشا فرجة، الثمانية مقابلة فرنسا السنغال مقابلة مهمة، الحداش مقابلة العراق ونورفيج هذوما مقابلات من الجروب إي. الجروب جي فيه زوز مقابلات، واحدة ساعتين تاع الصباح زادت همنا بما أنه فيها الجزائر الشقيق اللي يلعب مع الأرجنتين، الساعتين تاع الصباح المقابلة، والخمسة تاع الصباح مقابلة الأردن والنمسا من نفس المجموعة. النشرة هذه كل الأخبار موجودة على www.mozaikafm.net. يجيكم تسويت حيدر وبقيت لكيب في ريكاب سبور.
2: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج، الرحلة سافر وتهنى على الانترنت، ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكهو صالحين لمدة شهر كامل.
3: أريدو طور عالمك.

0: هيدر شيرني.
1: أهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار موزيكا فام. موعدكم اليومي مع ركاب سبور، عودة على أهم وآخر المعطيات وتركيزنا الكبير على أخبار المنتخب الوطني. فصل ينتهي فصل صبري لموشي، وفصل آخر يبدأ مع إيرفي رونار اللي تم التعاقد معاه رسميا، ويكون هو الناخب الوطني الجديد، وسيشرف على زوز مقابلات اللي مازالت خلينا نقوله في الدور الأول. لونسي جامعي بيك تتبدل حاجة، دونك باش يكون موجود في مقابلة اليابان وهولندا. كيفاش تم الاتصال بإيرفي رونار، وعلى أي أساس وافق المعطيات المالية والمعطيات الرياضية؟ شكون باش يكون موجود في ستاف تكنيك متاع إيرفي رونار، وكيفاش تصير العمل في المدة القادمة؟ صبري لموشي غادر، لكن صحيفة الكيب أعطت معطيات مهمة، قالت أنه اللحظات أو الساعات الأخيرة في مشوار صبري لموشي مع المنتخب الوطني 24 ساعة الأخيرة، أعطت تفاصيل مثيرة جدا الحقيقة في علاقة بالجامعة التونسية لكرة القدم وأعضائها واللاعبين، خاصة معطى كيف أنه 8 لاعبين كانوا متضامنين وكانوا بشي غادروا مقر المنتخب في حال عدم التمسك بصبري اللموشي. وشون اللي صار باش اللاعبين تراجعوا؟ برشا معطيات نخوضوا فيها بعد شوية. تعاقد مع إيرفي رونار لإنقاذ المنتخب أم لإنقاذ الجامعة التونسية لكرة القدم؟ ماذا ننتظر من إيرفي رونار، وشون يستنى زادة هو من اللاعبين في انتظار زوز مقابلات كبيرة ياسر للمنتخب بتجي في وضعية صعبة خاصة ذهنية على اللاعبين؟ كل هذه التفاصيل رجعنا عليها بعد شوية مع أحمد عدالة من المكسيك. لكن زاد محليا عنا ما نحكي ونعلق على عودة تريجي كامف للترجي التونسي والستاف تكنيك اللي بشي صاحبه في التجربة جديدة بعد عودته رسميا للترجي بعقد الموسم قابل للتجديد. هذا كله أكثر بطبيعة متابعة لأخبار المونديال. هذا كله أكثر رفقني في اليوم على امتداد 50 دقيقة اللاعب السابق والمحلل الفني والمدرب أسامة السلامي. أهلا وسهلا، مرحبا.
2: مرحبا حيدر، مرحبا بجميع المستمعين والمشاهدين، ومرحبا بمعز.
1: اهلا وسهلا معز، باش فيها شو الامور؟
3: مرحبا حيدر، مرحبا اسامه بالمشاهدين ومستمعين مزيكا فيهم. والله الحمد لله كيما تواسى الكل،
1: كيما تواسى الكل. السعوديه 1-1 مع الاورغواي، كيف كيف شفنا مصر البارح مع بلجيكا 1-1 باقتدار المنتخب المصري. كان ينجم ياخذ 3 بوان نتاعو، مش صدفه. قطر كيف كيف تتعادل مع سويسرا، المغرب تتعادل مع البرازيل. فما حاجة في الكرة العربية ولا مجرد نتائج عرضية في اعتباركم في مقابلات أولى ينجم يكون الحظ حالف شوية، ولا فما فعلا تطور على مستوى الكرة العربية؟
2: فما خدمة حيدر، الحظ يمشي مع القوية، ولن هذه كلمة معروفة. نجم تكون قاعد حاد ساق على ساق والحظ يبدأ معك. أولا تشوف البطولات نتاع المنتخبات هذو، ما تعرف اللي هربوا علينا شوية، ما قولش برشا برشا، لكن هربوا علينا الحقيقة. وزيد الكاليتي جوار اللي عندهم، يعني نشوفوا الناس اللي تجي من برا ولا تلعب في الأوروب، مثلا اللاعبين اللي موجودين في مصر ولا في الجزائر ولا في المغرب، الحقيقة النيفو بعيد على بعضه. وهذا أنا شفناه ديجا في الدورة دي، وإن شاء الله على الأقل خلينا نقول إن شاء الله الزوز مباريات هذوما هم يرجعوا شوية مورال للناس، ولا هم ما زاد هم
1: معز.
3: والله
1: هو النتائج العربية احنا جايين بعد شوية،
3: أنا قلت لك تو تشوف مازال تو منتخب العراق ومو يلعب اليوم في الليل. الحقيقة منتخبات راهو ما تجيش راهو في شيونس وتقول أني مش نلعب ماتش، راهو لازمك تحذر بالكداس. سورتو عندنا تو 8 سنين المنتخبات هذوما اللي سميناهم الكل قاعدين يخدموا من أول حاجة اللي هي البطولات متاعهم، تشوف النيفو اللي وصلوله كيف كيف، اللاعبين المحترفين كيف كيف قاعدين يلعبوا في جماعي في رقة كبيرة. هذا كله يرجع المنتخبات متاعهم. كيما قلت لك نحن نحكيه على جولة ولا مازال معناتها دو ماتش، إن شاء الله المنتخب التونسي معناتها يكون معناتها حاضر خيما هكا، وعليش ليه معناتها نكونوا مترشحين إن شاء الله.
1: بقيت المنتخبات العربية، العراق النرويج 11 متاع الليل، الجزائر الأرجنتين 9 متاع الصباح، والخامسة متاع الصباح المنتخب الأردني يواجه النمسا. بعد شوية نمشيو المكسيك المونتيري، يكون معانا مبعوث موزيكا فهم الخاص أحمد عدالة، وكل تفاصيل ما صار في 24 ساعة الأخيرة وما سيحدث في الساعات القليلة القادمة. فصل قصير ثم نعود مع آخر مسار.
0: كل دار وحكايتها، وحكايه اليوم اسمها كونكورد. فريجيدير قوي مزيان وايكونوميك مصنوع بايدي وكفاءات 100% تونسيه حسب المقاييس العالميه، مع اقوى غارونتي في السوق 10 سنين على الكومبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير. ملا اختار وانت مطمئن على خاطر كونكورد فعل مش كلام.
4: روتشو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. روتشو باش يكون موجود من 10 ل 18 جوان في أوتيل إيبيس صفاقس. إجاو وجربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج أو سور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
5: تحب تعدي فاكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزيرفي بلاستك مع ترافل تو دو. برشا جو بقلاوة يستناو فيكم. التحويس والشوبينج والماكلة البنينة في اسطنبول. التبحيرة والتفرهيد في انطاليا وفتحية. كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيد traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من توا. ترافل تو دو لي بري تو دو.
6: Récap sport. Récap sport. Récap sport. Mais c'est un les avantages.
7: Agile Energy. قدم لكم آخر مسار.
8: Eni Sint, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
7: آخر مسار.
1: اخر مسار صحيفه ليكيب الفرنسيه تحدثت عن 24 ساعه الاخيره. قبل هذا خليني نرحب ب احمد عداله من مونتيري. احمد اهلا وسهلا، مرحبا.
9: مرحبا بك حيدر، مرحبا بالناس اللي تسمع فينا صوتا وصوره. شيء كنا صوتا وصوره مسبب اسامه معش كنت في التسجيل معز بشنتيا وسام السلامي. مرحبا بالناس الكل والاخوان اللي يسمعوا فينا ويتابعوا فينا صوتا وصوره مباشره من مدينه مونتيري.
1: جميل البلاصه، شنو هي هذيك؟
9: والله ما نعرفش اسم الحق نتاع
1: الدنيا. لقيت روحك غادي قعدت،
9: لقيت روحي غادي طلبوا مني قال لي بدل شويه البلان ورينا اللي انت في المكسيك، خاطر كل ما نطلع هي البلاد كلها جماليه، كل ما نطلع كل نشوفوا كان في الكياس والكراب راهي بدلنا شويه بلاصه. يعني حاولت نبدل
1: هذا هو في كل الحالات. المهم المعلومات والاخبار البلاصه سكوندير. دونك خلينا نبداو بالمقال الصادر في صحيفه ليكيب واللي يتحدث عن 24 ساعه الاخيره لصبري لاموشي مع المنتخب الوطني. حسب المقال هذايا عاش لاموشي ليله صعيبه بعد المقابله هذه، خاصه اثر تعرض وانتقادات حاده من بعض الجماهير التونسيه اللي كانت موجوده في الملعب وخارجه. كما عرف الفندق اللي فيه الملاعبيه والبعثه التونسية توتر بين زوز من أعضاء الإطار الفني وعدد من المشجعين قبل ما يدخل العنصر الأمني المرافق للمنتخب الوطني. ديما حسب ليكيب في صباح اليوم التالي تفاجأ لاموشي بإعلان جامعة التونسية لكرة القدم عبر حسابه على انستغرام إنهاء مهام وتعيين منذر الكبير خلفا له قبل أن يتم حذف المنشور سريعا، إلا أن الخبر كان قد انتشر على نطاق واسع. يضيف المقال أنه 8 من كبار اللاعبين من الجور كادر نتاع ليكيب ناسيونال تقابلوا مع صبري اللاموشي واكدوا له انهم في حاله اقالته باش يغادروا معاه مقر الاقامه، وعبروا على رفضهم تعيين مدرب تونسي اخر للمنتخب في حين كان المنظر الكبير يستنى في داخل الفندق تحسبا لتوليه المهمه. يعني الصوره انه اللاعبين يحكيوا مع اللاموشي قالوا له لا اذا كان باش تمشي روحنا زاد نمشيو. وقتها كان سي المنظر الكبير في الاوتيل يستنى في الاعلان الرسمي على تعيينه كناخب وطني جديد في بلاصه لاموشي. كشف المقال زاد انه اسمه وهبي الخزري تطرح للانضمام للجهاز الفني بفضل علاقته الجيده باللاعبين قبل ان يتصل رئيس الجامعه معز الناصري باللاموشي لابلاغه رسميا بقرار الاقاله. يعني كانت فما الفكره نتاع وهبي الخزري هو اللي واصل، معتبرا ان القرار جاء نتيجه ضغوط من اعضاء المكتب الجامعي. اكدت الروايه زاد انه الجامعه كانت قد اعدت سلفا لخلافه اللاموشي اذ وقع الاختيار على الفرنسي فيرونا لقياده المنتخب حتى نهايه كاس العالم مع إطار فني جديد في عدد من الأسماء الفرنسية إلى جانب وهبي الخزري. العشية وقع اللاموشي وثيقة فسخ العقد بالتراضي داخل الفندق. وقتها الملاعبية اللي كانوا وعدوه باش يقفوا معاه حسب المقال حتى حد ما عمل رياكسيون من الثمانية ملاعبية هذوما وكانوا ما صار حتى شيء، ليبقى صبري لاموشي وحيدا. ثم التقى بأفراد الإطار الفني متاعه والصحيفة تأكد أنه كان يتسائل مع بقية الإطار الفني متاعه علاش أنا قبلت نجي الدين درب المنتخب التونسي، ردد السؤال هذا أكثر من مرة. واختتم المقال بالإشارة للمهاجم الفرنسي جينياك، موجود كما تعرفوا موجود بطبيعته في المكسيك، كان تنقل بسرعة باش يقف مع صديقه صبري اللاموشي وخرجوا من الفندق، في حين كان وقت اللاموشي مساعدي الوحيد، معناها قعدوا المساعدين واللاموشي هو اللي غادر الفندق مع صديقه جينياك. دونك هذه أبرز المحطات اللي تحدثت عليها صحيفة ليكيب في 24 ساعة الأخيرة في علاقة صبري اللاموشي بالمنتخب الوطني. هو الحقيقة فما بعض المعطيات اللي تاني خرائكم زادة في هذا قبل ما نمشي للعدالة، فما معناها أعتقد مع احترامنا الكبير مجهود ليكيب، معناها اسم كبير جدا جدا، مش باش نحكيو على الاسم وكذلك، معطيات متداولة في تونس مع في وسائل الإعلام التونسية داولنا تقريبا هذا، بخلاف انه قعد معه وقال وكذلك انه ذي تقعد تسريبات لازم يقولهم صبري اللاموشي ولا يقولهم وهبي الخزري، لكن المعطيات عموما تقريبا هذا اللي سمعتوه معنا وفي بقية وسائل الإعلام. نسمع أسامة ومعز ثم نمشي لأحمد عدالة حتى ناخذ رأيه في هذه الرواية.
2: شوف أنا اللي شد انتباهي ساعة حكاية 8 لاعبين واللي كادر ونخرجوا معاك وكذا، هذا الحقيقة يعني كان صارت يا خيبة المسعى، كان صارت ما نتصورش اللي بشي يجي لاعب بشي ساعة المدرب هذا من دهالي قدي عنده تو من اللي شده شهر ولا شهرين
1: لموشي من جانفي
2: يعني مهنة ما نتصورش العلاقة بش تكبر مع اللاعبين لدرجة اللي اللاعبين يجيوا ثمانية ديكادر نحكيه على فريق، فهمت بشي يجي مثلا يقول له ما رأو كان تخرج انتي نخرج معك، هذه الحقيقة من استبعادها برشا، ان شاء الله تكون لا، خلينا نقول ان شاء الله تكون لا، خاطر كان صارت حيدر ما عادش نجمو نحكيو تكتيك وتكنيك، وما عادش نجمو نحكيو على الكاليتي، وما عادش نجمو نحكيو على الوقفه وسانكاد
1: النجم زاد يكون راهو اسامه تم تسريب الروايه هذه للناس معينين حتى يصير نوع من الضغط وفك علينا لاموشي كان باش ناخذوا فيه قرار باش تولي بلبله كبيره في ليكيب ناسيونال، معناها سربوا لهم حاجات كما هكا وخدموا
2: عليها. لا الذكاء التونسي لا نجمو يعملوا الشيء هذا،
1: إذا كان اعتبرناه ذكاء
2: اسمعني توعنا ميكرو ما نجموش نقولوا كلمة أخرى خلينا في الذكاء، فهمت علاش قلت لك يعني نجم تصير هكا، لكن بس تكون الحقيقة حاجة ديكادر سورتو مع مدرب اللي مازال كي جاء، وما نصورش اللي يمكن في ساعة الكيب تيب اللي هبطت المباراة اللي فايتة ما فيهاش ديكادر حسب ما ريت.
3: أنا تمشى معك وسامة في حاجة، أنا مبرع اللاعبين الحقيقة صعيبة إذا مش مستحيلة، خاطر تحب ولا تكره لاعب تنجم تعطي رأيك في مثلا اسكو ترتاح تلعب على اليمين على اليسار، مش ندخل في الأمور هذه، أنا الحقيقة
2: هي تصير
3: تصير
2: ليه تصير كي تبدا فانت كارير واخر تورنوا عندك نجم تعمل يظهر لك
3: ايه، ما زاد تو نحن نحكيوا على حاجه راهو ايكيب ناسيونال، بس معناتها في عود تو نحكيوا على الماتش الجاي شنو باش نلعبوا شنو ما نلعبوش، تو قاعدين نحكيوا في حاجات معناتها مش وقتهم جمله
2: صحيح.
3: بالحق معناتها لزونا باش نحكيوا في حاجات كيما هكا، اما هاني قلت لك بحكم اللي نعرف مغلبهم اللاعبين الكل معناتها لعبت معاهم ونعرف شنو المعدن نتاعهم ينجموا عطاو رايهم، اما مثلا مش يكونوا روحوا ولا هذه الحقيقه انا اللاعبين برا
1: كما هنا برا صبري لاموشي انه قعد وحده مع ستاف وحزين ويقول يا اخي انا علاش جيت لتونس، ما نتصورش كان صبري لاموشي يقول حاجه كما هكا الحقيقه. احمد عدالة اهلا وسهلا من جديد، شو تعليقك على المعطيات الوارده في التحقيق هذا اللي يصدر في صحيفه ليكيب؟
9: تحقيق ليكيب عندي ما نقول فيه برشا حاجات، على الاقل بمدى اطلاعي على الاشياء لهنا، وعلى الاقل احتراما للخدمه اللي خدمناها البارح نهار كامل في موزايكا فيلم، كنت تذكر البارح معك انت تقريبا في حدود 6 وربع كانت خرجت رويترز ديباش قالت راهو تمت اقاله صبري اللاموشي، وقت اللي احنا العكس قلنا راهو مشان الحصه التدريبيه ولا تتم اقالته، وهو بيدو قال ما عندي حتى معلومه بالضبط. ثم رويترز قامت بتحديث الديباش نتاعها وصلحتها، واضطرت ليكيب لفسخ المقال اللي كتبته ومن بعد بدلته، واضطر جاردن كيف وبرشا برشا برشا
1: كما شفنا البارح، معناها انه جازيتا ديلو سبور كما نحكيو على ليكيب نحكيو على جازيتا ديلو سبور نيميرو 1 في ايطاليا اللي كان مصدرها في الخبر موزايكا فهم، معناها مش دروس ولا حاجه، ما فقط احنا في مجارات للنسق هذا
9: كيف كيما لو سبور فور اكزومبل كيف كيما برشا مواقع اخرين غير ما تدخلوا في تدخل موقع اكس تويتر تكتب مزيكا تام ولا تكتب احمد ولا اللي تحب انت معناها اكتب فيليكس تلقى كل شيء. ثاني حاجه اخر حاجه قالت في المقاله هذه قبل ما لا شعبويه ولا حد شيء سمع عزيز باتون قبل كل شيء رايد موش يدور بسلاح راه فلوس لوكيل كيما قال هما قالوا ثم واحد بسلاح يحمي النزل هذيك تابعه الشرطه المكسيكيه وبعد قالوا صارت حادثة في الاسانسور وثم سلاح تجبد ولا تمد ولا
1: هو الحقيقة بقول. أحمد هو الحقيقة أنا تفاديت باش نحكيهم فيهم التفاصيل هذوما لأنه
9: لا عاد
1: مسيئة جدا لصورة تونس هاي مسيئة جدا لصورة تونس
9: هاي مهمة جدا جدا معناها أنت تحكي تجبد على اسانسور زوز هبط وشموا الهواء وباش يشربوا شوية ماء باش يعرفوا يشربوا ماء كان لازم يشربوا في بيتهم ممكن ثم حاجة أخرى باش يشربوها لوطة هبطوا اللوطة عرفهم محب قالك من المنتخب الوطني التونسي اصر المسؤول الأمني لوغرو هكا كاتبين لوغرو باش يدخل هو باش يفضل اسكال بسلاح وطلعهم في الاسانسور تاع خدمة هذه الأولانية. الثانية باش نقول حاجة صغيرة برشا لوكيل صحيح في دي ريزيدون أخرين ماهمش تابعين ليكيب ناسيونال في مثلا ولد صبري اللموشي ساكن في الأوتيل هذاك أما حكى عليه حتى حد في زاد ناس ساكنة في الأوتيل أما ثم سيباراسيون ما بيناتهم حتى حد ما ينجم يوصل لليكيب ناسيونال شدة وصعيد. النقطة الثانية بعد ذلك 8 لاعبين أسامة قال أنا مبرأ أنا ملاعبي ومؤسسة قال أنا مبرأ أنا ملاعبي وأنا نأكد لكم اللي ما ثم حتى ملاعبي مشى وقال لهم لا يلزموا يقعد. هنا البارحة على محاولة مسؤول في الجامعة أو في المنتخب التأثير على بعض اللاعبين من أجل إقناع البقية بفكرة كونه يقعد صبري لموشي وصفة نهاية كأس العالم بعد ربي يعمل جديد. أما واحد تترك صناعة اثنين اما تنجمش تقول لي انت على 26 لاعب كان تسميهم وتحط الليسته قدامك تسميش واحد ما صارلوش انسيدو معاه في المنتخب الوطني التونسي على الاقل 90% من اللاعبين الموجودين في المنتخب في القائمه صاروا على الاقل من تبرقه لهنا ام في تنسيدو حتى صغير برشا حتى في اسونسو من غير ما تدخل التفاصيل اذا كان عاد ما يلوموا علينا شوف ما تحكيوش انا نحكيو ما تم حتى لاعب ما صارش معاه انسيدو من كابيتانا وانت يجالوني من شبيك تلعب شبيك ما تلعبش بالحكايات اللي حكيناها من البارح حتى خارج القائمه حتى عصام الجبالي تصور انت باش يكونوا سوليدير معاه الانسان اللي خلق طونسيون في وسط الكير وقسم الملاعبيه ورجعنا نشوفوا جروب قاعد على اليمين وجروب قاعد على اليسار ورجعنا نشوفوا قبل المباراه ملاعب يعمل حركه سيئه لزميله في المنتخب بخاطر هو يلعب وهو لا ورجعنا نشوفوا ملاعب يرفض التغيير خاطر مش يدخل براسه واحد ماهوش في الوسط نتاعو. تصور انت الملاعبيه هذوما باش يكونوا سوليدير مع المدرب لا. اخر نقطه باش نختم بها وهي الاهم حسب رايي انا مش معز الناصر اللي علم صبري لموشي بالايقال وهما كاتبين كانوا السكرتير مشالوا البيت وإذا سميت سيغ لو ميغ لو كونترا دو ريزيليسيون معناها شد الورقة علقها على الحيط هكا وصحح على الريزيليسيون. لا تعطيك معلومة باش وبعد جينياك زاد باش نكمل جينياك تعطيك معلومة صغيرة صبري اللموشي عيطولو وقبل مغادرة المنتخب الوطني التونسي لأسباب اللي قالوا له هما والمجالس بالأمانات بينهم هما وقعطاه أسباب مقنعة كانوا ما ينجمش يكمل اقتنع وغادر في كنف الاحترام والتقدير وناس بس بعضها وسلمت على بعضها حتى اللي كانوا عندهم معهم خلافات في المكتب الجامعي سلموا على بعضهم وفي كل شيء في كنف الاحترام والتقدير. خرج من بعد هو هالتليفون كلم صحيفة كيف هذاك أمر يخصه هو. نقطة الأخيرة أندري بيير جينياك جينياك مش أول مرة يجي للنزل جاء أول نهار جاء فيه المنتخب الوطني التونسي يا يو كان باس خايفين من الكاميرا دونك صعد به الجينياك جاء للمنتخب الوطني التونسي من اول نهار جاء فيه هنا وسلم على ملاعبيه يعرفهم كيما اسماعيل الغربي وجاء بعدها مرتين ولا ثلاثه وقعد وسلم عليهم ومشى وهنينا في المكسيك ثم تم شكون تطور في فرنسا وعاش في فرنسا حق حاجه اللي موجود. البارح جاء بطلب من صبري لموشي قال له نحب نخرج نحب نتفرهد غادر هو اياه النزل مشاو تفرهدوا الله اعلم وين كان جيت نعرف وين انا مشيت عملت ضربه فطراتي حتى انا والثانيه ما نسيو باش يقولوا في الارتيك نتاع ليكيب اللي هو خرج جاز معاه ولده زاده وهذه نقطه مهمه جدا هذا يسكر به موضوع ليكيب اللي كاتبه عباره صبري لموش
1: واضح هو معناه المعلومات هذه ما تنجمش تكون بوات نوار القوى في البحر معناها فما تيمونياج اذا كان فما حاجه صارت بين زوز وخرجت ما نجمش يكون معناها الحيوط عاودت معناها التفاصيل هذه. في كل حالات صبري لموشي موضوعه تسكر صبري لموشي فصل وانتهى في المنتخب الوطني كانت تجربه سيئه جدا الحقيقه بودياتها ورسمياتها واختياراتها وامورها الكل وزاد بالاكسترا نتاعها من يوم اللي شفنا ولده في تبرقه وصولا الى يوم اللي قال يعني صبري لاموشي قعدوا له حاجتين في كاريره مع تونس 93 الفاضي جيل تونس و 2026 قادنا الى اعرض هزيمه في تاريخ تونس في المونديال. هذا شكون شنو قعد بالنسبه لي صبري اللاموشي من عاش. اذا كنت تعلق على المرحله هذه من يوم وصوله في جانفي للان قبل ما نتعداو المرحلة الجديده واللي ان شاء الله تكون مرحله اخرى مع اسم كبير، تمنينا علاش ليه انه يكون هيرفيرونار من الاول على الاقل نضمن انه يحط لارير دروار يردروا توجيه بعد النتيجه. ولاكسيا لاكسيال معناها ما غير فلسفه ما غير برشا غموض وبرشا حسابات. كيفاش تعلق على مرحله صبري لاموشي قبل ما نتعداو المرحله الجديده؟
2: شوف فما كلمتين نحب نقولهم في المرحله القصيره هذه. شابولي نجح في حاجه باش فرق اللاعبين باش اخلاقك الفتنه والاخلاق الجو الخايب في الجروب هذه الاولى. وثانيا انا شفنا بارفوا تلقى شايد وكاف برو وماخذها لبرا وما نعرفش انا ويعملوا لك ستاتيو اللي فما مدربين اخرين ما عندهمش كاف برو ما نجموش يكونوا أسوأ من المدرب من المدرب هذا حيدر. خاطر الحقيقه هاله اعلاميه دوب ما جاء الناس الكل استبصر تخير والديسيبلين والكاركتير كيفاش يتكلم وكل القحرة وكذا، لكن بعد حقيقة الميدان حقيقة أخرى. وحاجة مهمة اللي راهو أوكي تنجم تكون لاعب في جمعيات كبار لكن مدرب راهو حاجة أخرى، مش كان شايد بركة ولا كان زادة فيكيو بركة. فما التواضع مهم جدا في كرة القدم في الحياة ساعة مش في كرة القدم. وانا قلت لك يعني الحاجة اللي عملها في أقصر وقت هي تفرق بين اللاعبين.
1: هو الحقيقة زادة درس لنا الكل، درس للجمهور الرياضي ودرس زادة للناس اللي تعتبر رواحة قادة رأي ان هي تنتج رأي عام ولا تساهم في صناعة رأي عام. يا ولدي أهدي وما عادش تحكم على الناس من أول باس الملاعبي والانترنور من أول كونفيرانس ومعلم تاع كومونيكاسيون وقديش يعرف يتكلم. وفي الأخر شلقينا ملقينا كل المشاكل والإكسترا سبورتيف ورزمون معناه الحاجات اللي صارت ما صارتش مع تونسي تونسي حتى صبري تونسي جنسيته تقول عليه، لكن كان صارت مع سامي ولا مع جلال ولا مع زواوي ولا مع عمار ولا كذا راي كوارث صارت معناها تعديت خلينا نقولوا تعديت انكشات الحكاية هذية ومش ما تحطش عليها برشا ضو. حتى كي تحط ضو وقتها معناها برشا ناس اعتبرت انه ما كاروش وكذا وخلي سي صبري يخدم وكذا. شفتوا انه التفاصيل ساعات راهي تصنع واقع وتصنع حقيقة. دونك درس لينا الكل والثبات على مبدأ باهرة. والبارح تشكروا اليوم تذموا خويا مسالش راهو تتحمل تواسوم. البارح كي تقول راهو صبري لاموشي احسن مدرب تخرج اليوم تقول اسوأ مدرب. راهو الناس تحفظ والتكنولوجيا تو ما تخبي شيء ما عاد حتى شيء ما تخبي. اثبت على

0: حجمه ما يدخلش في الامور هذه
1: وعنده مسؤوليته اليوم
0: اكيد تو المسؤوليه تو انا بالنسبه للقدوم ايرفي رونار معناتها حاجه باهيه واسم كبير مي قال المقابله دي مقابله اللاعبين الحقيقه راهو اللاعبين كان مش يربحوا باش يربحوا هما كان معناتها باش يقعدوا في الحاجات هذوما الخايبين راهو تحب ولا تكره رونار تو سي بلغه الكره هزه هو القضيه سيمون تو عندك اللاعبين عندهم مسؤولية وسوي سيور راهو اللاعبين راهو متحملين مسؤوليتهم وراهو ما فما حتى واحد ما يحبش يربح ولا يعمل روندمون تو ان شاء الله المقابلة الجاية الناس كل تتلم بعضها معاملين على اللي كادر في اللي موجودين غاديك كيف كيف معناتها وهبي الخزري معناتها يكون موجود زياد خليل الناس المحيطين بالمنتخب الناس كل يد واحدة حطوا بجيكتيف واحد راهو مانيش قلنا لكم راهو لازم تربحوا جابون اما فما مانيير تخسر به راهو تلعب وتحط ما عندك راهو ينجم يكون ادفكسير اقوى منك اما كومي معناتها بلغه الكوره ما لزينها بتبل البريول ما تبلوش معناتها النجم يصب الماء على روحي راهو في المريول اما نحكي لك تبل المريول تجري كي تجي كوره تحطها في الفيلي الناس معناتها تحب بعضها تغير على بعضها في التيران يا خويا ما تحبنيش الفيستير اما في التيران خويا نغير عليك او من الاخر
1: اي خلي انطباع انك احترمت الناس معناها تو كان تخرج على ميكرو ترتوار ما يقولكش اربح لي سينو حتى شيء يقول لك يا خويا اعمل لي ماتش باهي وصل لي اللي انت تعبت وكذا ومن بعد توانا نتفرج نقول الله غالب فما فوارق ما تدخليش من الكره الاولى وانت في مخك الفوارق ومسكر ب 14 لاعبي وكذا وما تعطيش اللي لازم تعطيه وما تعملش الواجب نتاعك معناها مطلوب انه الناس تعطي الواجب نتاعها هذا هو نحلو بعد شويه فصل جديد مع اسم كبير اسم مهم اللي هو إيرفي رونار على رأس المنتخب الوطني كيف صارت العملية ذي التفاصيل المالية التفاصيل الاتفاق شو المستقبل شكون باش يكونوا المساعدين نتاعو لحد الآن ما فماش معلومات واضحة لكن فما بعض التخمينات تفاصيل كل بعد شوية نواصلوا مع أحمد عدالة من مونتيري في المكسيك بعد لحظات رجعينا
2: أجيل إنرجي قدمت لكم آخر مسار
3: Eniacint, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.

0: وصلنا في ريكاب سبور وصفحة جديدة تفتح مع صفحة جديدة على مستوى الإطار الفني، لأنه على مستوى المسيرين والجامعة التونسية لكرة القدم الموقف واضح، لأنه فما فشل واضح على امتداد المدة الأخيرة الكل. وأعتقد أنه كما تكلمت البارح ما نحبش ندخل في التكرار، واضح اللي فشل يمشي على روحه، لأنه الظروف تقول هكا، فشل تمشي على روحك، هذا موضوع. وتسكر أنه الناس اليوم يقول لك أنا أعطيني مشهد آخر، أعطيني صورة أخرى، أعطيني ناس أخرى تفكر وتخطط وتعمل لي مشروع جديد لكرة القدم التونسية، مش فقط للمنتخب، لأنه المنتخب هو نتيجة طبيعية اللي قاعد يصير. هذا الكل يعني المشاكل هذه الكل تعطي منتخب مريض كما شوفنا، معناها لازمنا نصلحه من اللور بالكل ويكون عنا مشروع. تكره هذه الكلمة معز ما يلا غالب، لازمنا يكون عنا مشروع لكرة القدم التونسية. إيرفي رونار هو الناخب الوطني جديد، وتفاصيل من عندك أحمد.
1: إيرفي رونار هو الناخب الوطني الجديد، كل شيء صار بسرعة. تم معرفة تم اقتراح الفيرونار من من من وكيل أعمال وإلا لا، لكن الجامعة التونسية كنت قدمت بجات البروبوزيسيون والفكرة هذه ديريكت مو دخلت في نيغوسياسيون مع إيرفي رونار. في دخلوا معاه في نيغوسياسيون الكلام كان واضح، احنا عندنا كأس عالم ونسوفي لابوك نخلي فيها ويجب نحفظ الوجه، دونك الاتفاق كان واضح منذ البداية. لكن كان ثم نقطة مفصلية ومهمة جدا، المعلومة اللي خذيناها من الأولى على أساس كانوا باش يتم التعاقد معاه إلى جوان 2008.

0: مع اوبجيكتيف في كاس افريقيا نفسه هو الاوبجيكتيف اللي كان محطوط عند صبري النموشي في الدمي فينال، فمش اوبجيكتيف في كاس العالم. قبل ما نحكي على الامور الماديه، علاش ولينا ملي كنا نحكيه على جوان 2028 ولا نحكيه الى ما بعد نهايه كاس العالم بعد في نيجوسياسيون؟ الفيرو نار هو بيدو راهو متخوف شويه، يعني يقول لك انا ما نعرفش شنو هي الوضعيه، المنتخب هذا ما نعرفوش.
1: انتصلوا بأحمد عدالة، نعودوا انتصلوا به. دونك خليني ذكر فقط بالتفاصيل المالية للتعاقد مع إيرفي رونار، وكنت تابعتها مع على موزايك فام. دونك 100,000 دينار هو الجراية الشهرية، تقريبا مش تقريبا هو نفس الرقم اللي كان يتقاضاه صبري لموشي. الحقيقة مع كان تجي لأي حد تقول له إيرفي رونار جيبوا ياخو 100 مليون ما يصدقها حد، ماهيش منطقية معز وسامة، مش مقبولة، ما تقبلهاش إيرفي رونار دو كوب دافريك وإنجازات كبيرة ياسر معي. نرجع معك أحمد.
0: دونك نكمل باختصار، دونك هو بيدو إيرفي رونار يمكن زادة حتى هو خمى شوية تململ على أساس خلي من بعد وكل شيء، لكن ثم نقطة ياما برشا ينجم يكون العزول عن التعاقد معه لفترة مطولة مرتبط بمصير المكتب الجامعي، يعني ثم برشا حديث على أساس كون المكتب الجامعي قد تكون ثم حاجة بعد نهاية كأس العالم. نعرفوش، نعرفوا اللي فيفا ما تسمحش بالتدخل، لكن ينجم يكون ثم استقالات يؤدي إلى حل المكتب الجامعي. أيضا كله راه تخمينات، مازال ما عندناش الفيرسيون صحيحة، لكن الاتفاق في الأخير تم على زوج مباريات، زوج مباريات باش نترشح ثلاثة أربعة ما نعرفش. هو مظهر برشا إيرفي رونار خاصة كيمشي الشيميز بلونش هذيك نتاعو
1: على اللي مازال في المونديال،
0: بعدها هو يتم تاتش بالنقاش اذا كان المكتب الجامعي هذا موجود، اذا كان المكتب الجامعي جديد ولا ثم انتخابات الوضعيه بالنسبه لي هو مش موافق عليها مش يمشي على روحه. لكن زاد ثم نقطه مهمه جدا في هذا الكل، إيرفي رونار نفس وضعيه مدرب الترجي الذي يكون في السابق
1: من قسم الكرو دور شويه في الاستوديو فهمت باش ما تقعدش تيبيك خاطر عندنا برشا كيك.
0: الو دونك فوالا دونك إيرفي رونار نفس وضعية كانت تذكرها ميغيل كاردوزو تنحق من كأس عالم الأندية مشى مع فريق آخر كان بالنسبة لي هو شانازمة من الدي سان داوس. إيرفي رونار كان مشي مع المنتخب السعودي بعد ما ترشح معه لكأس العالم ما مشاش تنحى، بالنسبة لي هو أوتوماتيكمون مشاركة في كأس العالم يدخل بها للتاريخ باش يصبح واحد من الكوكبة الصغيرة نتاع الشورت ليست تاع المدربين اللي دربوا ثلاثة منتخبات في كأس العالم المغرب والعربية السعودية وتوا تونس يوافق على طول وبدات قاعد دونك يجي يدرب المنتخب الوطني.
1: خلينا نرجع للتفاصيل المالية أحمد، الحقيقة الناس مش مستوعبة الأرقام هذه.
0: إذا كان أنت تجي على مسابقة كأس العالم ويتمدلك أو يتمدلك تقييد واضح تقبل 30,000 يورو معناها ولا 25,000 يورو تقول بون أوكي أنا بطبيعتي قاعد معناها توت الناس اللي ناخذهم كان يمشي كورندي كور في تلزا ولا غيره ونجم يحط أكثر منهم كان يحب، لكن يقول لك نحب التيران أنا ماني إلا مدرب 25,000 يورو أو 30,000 يورو يقبلهم هذه الأولانية مع زاد اللي شالانج بطريقة ما نساوهمش الامتيازات اللي تقول المادية البريم دو موتيفاسيون ولا البريم نتاعو هو إذا كانت عدى المركز الأول طيبة برشا مستحيل تقريبا ياخذ 300,000 دينار، إذا كانت عدى المركز الثاني ياخذ 250,000، وإذا كانت عدى المركز الثالث كأفضل ثوارث ياخذ 200,000 دينار. في الآخر هو إن غينا بيرس ما عنده ما يخسر، بالعكس باش يربح اسمه موجود أفيشي في توب دي مونت والمنتخب الوطني التونسي لازم يكون زاد رابح في النقطة هذه بما أنه باش يبدل أجواء وزاد باش يتبدل برشا معاه معطيات. نقطة أخيرة مانيش أول مرة نبدلوا نعرفوا عام 98 أوري كاستر جاك، لكن قريت كاستر جاك دونك قريت ستاتيك الصباح خمسة منتخبات غيروا المدربين نتاعهم داخل كأس العالم الريكورد بتاعه عند المنتخب الوطني التونسي مصري.
1: باهي أسامة ومعز خليني أخذ رأيكم في هذا. إيرفي رونار اسم كبير جدا معناها وكأنه رجعنا روجي لومير وقت اللي جبنا روجي اسم كبير، اليوم إيرفي رونار اسم كبير جدا ومهم جدا. تعليق على هذا الاختيار.
2: نحب نعلق على حاجة حيدر ساعة الأمور المادية راه فما مدربين معنا عدالة اللي يعني بتاع 30,000 و50,000 يورو ولا كذا ما تعنيهوش قد ما يعني سي في تاعو كما قال يعني رانا ثلاثة باش يولي توا مراني ثلاثة منتخبات في كأس العالم خاطر بعد النيغوسياسيون نتصور باش تتغير، نتصور بعد الكوب دي موند النيغوسياسيون باش تتغير اذا باش نحكيو على عامين مش باش يرضالك بنفس المونتو حسب رايان يعني هذا هو قال جوست الكوب دي موند بركه يقول لك انا يعني غزر الروح وغزر السي في نتاعو هذا حقه فهمت خاطر تنجمش انت تو إيرفي رونار كان ياخذ في قداش هذا اللي
3: 500,000
2: يورو باش يرضالك 30,000 يورو يعني ولذلك نتصور اللي هو بيدو حسبها مليح كوب دي موند, وكما قلت لك يعني ثالث منتخب عربي يشدوا في كاس العالم. بعد سوا سور حيدر راو نيغوسياسيون والمونطون ولا البونيس اللي حكي عليه مع ديلا الكل باش يتغير.
1: هو مهم معناه لو كان نحن في نفس السيتوياسيون اما في الكوب دافريك مثلا
2: ما يجيكش
1: متفقين. دونك هذا لو برومي فاكتور معايا مونديال حاجه كبيره تقعد. لكن ما نعرفش انا نخاوم نقول ساعات الانسان معناه توا ريفيرونار بيان سور هي فما ايماج دو مارك وكذا معناه ما يتيحوش عليهم لي زونترينور هذوما, اما ساعات فما تجربه مغريه معناها حتى لو كان عائداتها الماليه مش حاجه كبيره, اما بروجي زاد في تونس حتى روجي ديما ريفيرونس في هذا روجي وقت اللي جاء ما خذاش كيما كان يخو في فرنسا مثلا. تونس باهيه تنجم تتصلح فما ملاعبيه نجم نستالي بروجي قريبه لوروب فما رو التفكير هذا عند المدربين ينجم يحسبها زاده بخلاف السالير قد باش يكون فما معطيات اخرى تنجم تحكم من هكا نتصور. معلش كان غلط قولوا لي راك غلط ولا على خاطر انا عمري خديت 100,000 يورو ولا 500,000
4: لا مش كيفاه انا نفكر صغير وقت تسمى روجي لومير وقت اللي جاي تسمى كيقولوا نحن 30,000 يورو عام 2003 2004 معناتها راهو نحكيو في سوم كبير برشا. ايرفي رونار زاد عمل كاليفيكاسيون ظهر لي مع المنتخب السعودي ينجم زاد كان هو زاد يحب يكون موجود في كاس العالم هذا تحب ولا تكره. راهو فما مدربين راهو كي يغيب على كومبيتيسيون راه يتقلق برشا. هي جات فرصه اللي نحن علاش تو مثلا نقولوا نحن ربحنا من كاس العالم هذيا تو حاجه اللي فما مدربين كبار وكانوا يخموا تو ولا يحبوا يجيوا كيف كيف. نتصور صارت اغراءات كبيره من المقربين منه ما نتصورش معناتها. وكيف كيف ماتش بلجيك من هزيمه بلجيكا ما نتصورش معناتها في فما التخميم تاع تبديل لونتونور اللي من ماتش بلجيكا فما حاجات فما صاروا اللي ولاو يخموا في تبديل لونتونور.
1: اختيارات غريبة والعلاقة مع الملاعبية وكذا كل شيء يقول لك انه راه الامور ماشية في اتجاه غلط. معناه
4: انت تو نحط روحي انا مستمع اخويا ولا مشاهد ولا محب للمنتخب كي تقول لي راه فيرونار باش يشد ليكيب ناسيونال انا ما نصدقش النهارين التالي. ما تقول لي نسمعوا زاد مع سي المنذر وكيف كيف هو نسبو جلبان ينجم واحد مستاف غاديك يشد المنتخب كي تقول لي فيرونار بالحق معناتها اسم كبير مدرب عنده شخصيته عنده كيف كيف سي في كبير برشا عاش اكسبيريونس به في الكوب دي موند الاخرانيه فاز على الارجنتين ان شاء الله نكونوا نحن نستفادوا منه بعد ما بعد الكوب دي موند خاطر من بعد الكوب دي موند باش تبقى حاجات نرجعوا للحكايه الاولى هي البروجي علاش ليه معناتها كان باش يكون موجود علاش ما نعملوش بروجي كامل حتى فما مدربين يستفادوا زيادة راهو من وجوده. يا اخي انت تحب ولا تكره تو مدرب بالاسم هذايا بالاكسبيريونس اللي عنده فما مدربين شبان كيف معناتها باش يتعلموا منه حتى يكونوا معناتها استاجيات موجودين باش يستفادوا منه. واكيد اللي هو فرصه اللي هو زيادة في الدوماتش هذوما باش يورينا الكاليتي نتاعو والبرفورمانس الكبار اللي عملهم.
1: تصور انه حتى الوفد الاعلامي تلقى الخبر هذا باستغراب انه يكون الفيرونان على راس المنتخب الوطني يا احمد عادل.
0: بالفعل هو الوفد الاعلامي اللي هنا ما كانش عنده المعلومه. كان ذكر البارح حتى بعد ما وفيه لهم فين عندنا نص الليل كنا عملنا لايف فيسبوك فكرنا فيه الموضوع لانه بيقولوا اماني اذا اول ما نقل المعلومه هو سعيد عبد الله في ام تي استغربنا الحقيقه ثبتنا طلعت صحيحه وكان تم تكتل كبير برشا فقط زاد الملاحظه جينا توا ملحوظه من جامعه تونسيه لكره القدم الوفد الاعلامي الموجود هوني في مونتيري قالوا لنا راهو صار معناها يفسر الخطا اللي صار البارح في رويتر قال لنا معناها الرجاء التعامل مع الصفحات الرسميه تاعي لجامعه تونسيه لكره القدم لانه رويتر نقص الخبر من كونت انستغرام اسمه كيف ناسيونال دي تيليزي ولا فيدراسيون تونسيان دي فوتبول طلع غلط دونك وهو ما ياكد الخطا اللي قام به رويتر. الاستغراب كان كبير ولكن مش الاغرب لكن بتاثر القلق اللي كان هنا كونه الناس موجوده لهنا لكن زي ما تصير ما فما حتى كوميونيكاسيون ما فما حتى ترانسفورونس ما فما حتى معلومه في النقطه هذيا رينا حتى وسائل اعلام اخرى كانت تاكد كونه في الاخير سيواصل صبري لموشي بعد ساعه ولا ساعتين تراجع لانه علاش مش خطا نتاعهم هما الخطا غياب المعلومه غياب الشفافيه تتصل ما يجاوبهم حد دونك في الاخر هذا هو الاشكال. معناها انت على الاقل توافد علاني على الاقل تجي تقول لي تعطيه السيميلات تاع كونو وموا تقول له يا سيدي راه ثم كوميونيكي بالشعبات ولا ثم تغيير قادم ممكن نعطيه المعلومات. دونك هذا هو الاشكال
1: بالضبط. بالنسبه للستاف تكنيك المرافق لي مزات معلومات مش واضحه، لكن اللي تم الاتصال بهم سابقا توقف الاتصال. انيس بوجربان كان يستعد للسفر لالتحاق بالمنتخب الوطني، قالوا له اليوم صباح لازمك تمشي باش تاخذ اوراق وكذا، فاتصل بهم وللاسف ما تحصلش عليهم، فمش ريزو ما هزوش عليه في الاخر. انيس بوجربان لم يسافر ولم يلتحق بالمنتخب الوطني. دونك خليني نكمل معاك عداله لو برومي كونتاكت تقريبا يكون بين فيرونار واللاعبيه ومع الوفد الاعلامي بكل تاكيد.
0: باش يكون البرومي كونتاكت ما صافي نص تاع صباح لتوقيت تونس، باش يعمل بوان دو بريس. كي بوان دو بريس غير بركه قبل الحصه التدريبيه، باش يدوب تقريبا نص ساعه تبع دراج من بعد انطلاق الحصه التدريبيه، باش يكون عنده او كونتاكت مع اللاعبيه في النزل مش في التمارين، بما انه يوصل بعد تقريبا بعد ساعات ساعات من توا يوصل ويتحول للنزل يعمل كمية كونتاكت مع اللاعبيه كثير مش في برشا يقعد معاهم شويه من بعد يمشي للحصه التدريبيه، باش يعمل ندوه صحفيه يجاوب على اسئله الصحفيين من ثم ينطلق يشرح العمل نتاعو.
1: هذا هو، شكرا لك احمد بن عرش. اذا كان ثم حاجه نجموا نضيفوها، سينو يعطيك الصحه على كل هذه المعطيات. بعثوا لي تشوف في لي كومونتير تقولوا لك اسم البلاصه اللي انت فيها شنو هي، بعثوا لي اسم البلاصه ما اسمه طويل الحقيقه. اسمه طويل، اسمه طويل وحاسيلو ثبت تلقى الاسم باش كان عجبتك ترجع معايا مره اخرى. عاتي شوي على بلاس درودلون في محمد الخامس هكا ولا عرش معز
5: الاخضر نتاعنا.
1: هذا هو، شكرا لاحمد عديل يعطيك صحه على كل هذه المعطيات. تلقى احمد في كل مواعيدنا الرياضيه بمزيد من المتابعه والتغطيه لرحله المنتخب الوطني في المونديال اللي ان شاء الله تطول قدوم فيرونار. كيفاش والله لا نعرف، معناها اللي شفناه ما يبشرش. انا يا خويا مازالوا دو ماتش سي بوين، ما نعرفش شنو تبدل، ما نعرفش كيف فما حاجه تنجم تتبدل. ما احنا كل مره نبداو عرفت نتسبوا باش نحلموا باش نجموا نحلموا
2: نجم صارت. شوف راهو كي نحكيوا على كاليبر كبير كمدرب، نتصور اللي حد كل شيء باش يتبدل، كل شيء سوا سير توا سواء مسؤولين اللي دايرين بالمنتخب سواء اللاعبين. راه نحكيو على مدرب كبير عنده فيكيو، عنده هاز تيتر يعني هاز القاب مع المنتخبات. لاعبين اهم حاجه قبيله قال معز كلمه مهمه، راه اللاعبين ساعات يعرفوا اثنين شكون القضيه كما قال شكون باش يهزها يعرفوها من الاول، اسكو مدرب اسكو لاعب الفلاني اسكو كذا، توا يعرفوا الناس الكل اللي سيد هذا ينجم يكون عامين اخرين موجود في المنتخب. يعني من مصلحة اللاعبين الكل باش كما نقولوا فيها تشمر على ذراعاتها ونشوف وجه مغاير تماما للمباراة الأولانية هذه الأولى. وثانيا برمي الكاليتي الكبيرة اللي عنده المدرب هذا حيدر اللي هو الكوميونيكاسيون سورتو مع اللاعبين سورتو مع السواديزان لي كادر، يعني هو الستيل متاع انا اللي نحكم انا ستار في المنتخب. ولذلك نتصور سيرمون حاجه باش تتبدل سيرمون حتى في الريتم دونترينمون حتى في كما حكى قبيله معز سوليداريتي في التيران، الناس كل باش تجري اكثر خاطر نحن مطالبين بالجري، ما عندناش الكاليتي تكنيك نتاع
1: متفائل برشا
2: متفائل. لا شو كي يصير مانيش باش نشوفوا المشهد الرديء نتاع الشهر هذا اللي تعدى هذا متاكد منه.
1: هو في كل حالات اي حاجه باش تكون خير من اللي شفناه،
2: يعني قلت لك ما هذا متاكدين منه. بعد يبقى الريسي تبقى كذا. اما شوف حيدر انا راه يعني قريت عليه شويه وشفت شويه اللي كونوا كيما قلت لك في الكوميونيكاسيون، حتى قبيله نتفرج في قناه جابوا الملحمه نتاع بالزهره نتاع الارجنتين في القايله جابوا ويحكيوا عن المدرب وكيفاش يحكي وكيفاش يتصرف مع نحكيوا على دي ستار وغاديك في السعوديه ما تعرف مش تجاريها مصعيب على الاخر. ولذلك من الكاليتي القويه اللي عنده هي هذه وهذا اللي مستحقين. وتو نحكيوا على 5 ايام حيدر ولا 4 ايام قبل المباراه الجايه، المباراه صعيبه
1: شاطر نلعب 21
5: فما حاجه زيد حيدر تشوف الدخول نتاعو حتى المنتخب الياباني باش يحضر تو باش يبدل فكره وجمله كيف زاد حتى المدرب
1: المنتخب الياباني باش يبدل
5: لا مش يبدل فكره معناتها باش يخمم يقول لك فما انترونور جاي خاطر الحقيقة يمكن مرة الخامسة هذه صارت في تاريخ كأس العالم تبدل مدرب في وسط دورة.
1: أنتوكا تونس مرتين.
5: تونس مرتين. حتى الكوتي متاع الميديا تتشوف تتشوف لي كاميرا عليه تتشوف ال حتى اليوم بعد
1: كونفيرونس هذا عنده امباكت على اللاعبين سورتيران هذا هذا في كل باهي
5: طبعا انت تو كان مثلا تتشوف انت في لونترينمون كانوا نقولوا 200 يصوروا تتشوف تتقام 500 600
2: يقول لي ما كانش تاكلي ولي تاكلي تو في لونترينمون
5: نحكي لك ميديا واللاعبين كيف كيف ديما اللي راهو اللاعبين في مخاخنا كي يجي اونترينمون نحب خويا نوري يروح من نهار الاولين اما حاجه به زاد اللاعبين يحاولوا يكونوا هما نتاع العاده خاطر 2022 ما كناش يكيب منتخب كبير اما كان فما سوليداريتي فما ناس تحب ساعات ريوسي تحضر وتغيب اما شوفوه في التيران حتى بعد كي خرجنا ناس صفقت وناس متاكد اللي اللاعبين حطوا عليهم وانا راني عندي ثقه في اللاعبين كل خاطر تحب ولا تك مانيش نكونوا اخي بالمقابله هذه راهو باش نكونوا خير برشا مي تبقى هذه 90 دقيقه ان شاء الله ربي معانا ان شاء الله نمنوا برواحنا وكما قلت لك نلعبوا على امكانياتنا زاد هكاو
1: باه زوز قلت كلمه ما نعرفش كيف معناها باللاوعي ولا حاجه قلت وقت اللي يجي مدرب وانت زاد قلت وقت اللي يجي مدرب احنا ممكن عندنا مدرب زاد ولا
2: لا ما صحيح خذينا عليه الهفه هذاك تو جاي جديد ها بالعربي
1: ما كان مدرب زاد
2: كيف شوف حيدر بانت لي كيف
1: معناها تقصد وقت اللي يجي مدرب جديد وقت اللي يجي مدرب
2: مدرب جديد راهي ورقه بيضة تولي ورقه بيضة وهو باش يعمر ليكيب تيب واللاعبين كل سواسية تبدا مثلا مدرب موجود يعني اللي نقولوا نحن 8-9 لاعبين هذاك متاكد من المشاركه نتاعه يبقى في زوز ثلاثة لاعبين هذا مدرب جديد ما يعرف حد باش الناس الكل يعني باش تعارك على البلاصة نتاعو
5: وتصدقني أسامة راهو تو هو جاي في الثنية في الطيارة راهو كي باش يجي راهو باش يعرف شنو هو بوست كل جوار راهو هذاك شنو هذاك شنو كاركتيرو
2: أنا نتصور أهم حاجة وإن شاء الله ما تصيرش ما يسألش المدرب اللي خرج خاطر كان باش يسأل لموشي كان ما عملنا حد شيء إن شاء الله لو كنت باش تمشي البلاصة حيدر انت كيف تمشي البلاصه باش تسال الناس اللي كانت موجوده غادي مثلا على على الجو على التعامل على كذا على كذا ان شاء الله ان شاء الله يسال اي واحد يسال
1: من عارف ينجم يسال مسؤول ينجم يسال ديريكتور سبورتيف ينجم يسال ادجوان بتتر عنده راي اخر ما نتصور هكا
2: يمكن يعني قلت لك يمكن الادجوان هي اللي تو باش يولي
5: اللي كان شكون قاده في الستاف معاه اللي جاو معاه الحقيقه
1: مازال مش واضح
5: هذا ساعات لونتونور كيهز معاه ستاف وما يفادلكش لونتونور كيهز معاه ستاف انا نهار مثلا انا نخدم في ستاف معاه لونتونور نهار اللي نحن نروح نمشي بالحق راهو نعيشوا به ساعات تشوف مثلا نجيبوا دي لونتونور يجي مع ادجوان هو لا محالة ربيع اما كي تكون انت عندك مبدأ
1: هما برشا دي ادجوان ولاو دي زونترور وحتى كبار خاطرهم قعدوا وقت اللي جابهم جاء
2: اي ما فهم امور كونترار
5: كونترا مثلا انك بش نجيبك علاش نشوفوهم في كي تشوفوا تونسي بشي للخليج كي يتنحى لونترور يمشي معه خاطر تو بريسك لي زونترور الكل راو كي يحسب مثلا كونتراتور راو يحط معاه السوم متاع ستافو الكل
2: هذاك في الكادي كما كي يبدا مثلا نيغوسياسيون مثلا انت المدرب الاول وانا لادجوان تاعك وانا عملت كونترا مثلا مع موزايك اذا باش نخرج انا معك انت عندي مثلا تراسيني خلص برشا فلوس ولا كذا هذاك علاش يمكن فما دي ستاف اي فما دي ستاف يجيو معك كما تحكيتي مع المدرب وفما دي ستاف اللي يبدا كل كونترا وحده
1: لا فما قناعات زاده فما مستاف جوان يقول لك انا نمشي مع لونترور ريجيد معاه
2: فما شكون يكون هذا ما يحبوا يمشيوا حيدر اما ما ينجموش قانونيا نحكي القانونيا
1: نجم انا مستحقك باش تقعد ما فماش علاش تمشي عندي كونترا بيني
2: وتشاور زاده راه ما اسمع دائما خاطر نحن ناخذوها بك هكا احفر له هكا كذا يا اخي انا تو مثلا انا لاجوان تاعك وانت خرجت وشاورتك وقلت لك راه مثلا يا معز هذه فرصتي مثلا في عمري هذايا فرصتي باش نكمل الاكزامبل 4-5 ماتشات يعني نشاورك قبل ما فيهاش مشكل الراهن
5: لا عادي كلام
2: عليك شنو تشد ثنيا من بعد شد ثنيتك كمدرب مش عاود ترجع الجمعه فهمت
1: هذا
2: هو لا بروف لا جست حاجه ما نعرفش انا قريتها نعرف صحيحه ولا لا المدرب اللي كمل الموسم مع ترجي اسمه
1: براكونيه انتهى عقده ومشي براكونيه.
2: ما هو بيدو ولا يحب يدرب تو كان في الليجان مكاريير كامل الغرام مغروم
1: بالليجان يتحلوا فوق جديد
2: صحيح يعني بعد بدل لي زامبيسيون هذا عادي من حق حق مشروع اما شنو ببلاشك تخديم المخ نتاع الحفران
1: صحيح بالضبط. خلينا نعطي بروجرام المواجهات الليله السنغال فرنسا. معز كلم عن الماتش هذا السنغال فرنسا.
5: انا تو قبل كان داخل السما قلت له بصراحه ماتش تاع فرجه يذكرنا ب 2002 مقابلة شهيرة إن شاء الله مقابلة تكون هو ماتشات كل باهينة أو فما بنتويت الحقيقة
1: واضح. العراق النرويج
2: العراق بيان سير ماذا به
1: صعيبة. نورفيج ربحت السويد 3-1
2: والله ما تصدق تشوف اسبانيا ولا
1: المباراة صدقتك اوكي اعطيني لو بون اكزامبل. دونك 8 سنغال فرنسا 11 العراق نورفيج الجزائر الارجنتين ساعتين تاع الصباح معز.
5: احنا بصفة عامة التوانسة كي تلعب الجزائر عبارة نحن ملخ ان شاء الله ان شاء الله مقابلة كبيرة للمنتخب الجزائري كيما رينا المنتخب المغربي ضد منتخب البرازيل تمتعنا الحقيقة وبالحق معناتها تتقلق برشا كي تشوف نحكيو على المغرب بلغة الكرة شدت البرازيل
1: اي
5: ما نحكيوش على 90 دقيقة اما كوما عملت لك جلوبال مو 30 دقيقة في مجمل المقابلة الكل شدت البرازيل تحبوا لا تكال البرازيل
1: كانت خير من البرازيل في برشا اوقات في الماتش وكانت حتى اقرب الكرة الاخرى نحا كورتوا كانت نجم نحا
5: إيدرسون
1: حارس البرازيل في الدقيقة الأخيرة تقريبا كانت نجم تمشي معني بونت والمغرب يعمل ربح هستوريك الحقيقة. دونك ساعتين الجزائر الأرجنتين والخمسة متاع صباح الأردن ضد النمسا أول مشاركة المنتخب الأردني ما عندوش ضغط منتخب عنده فردية باهية يواجه المنتخب النمساوي
2: كيف كيف كيف كيف ما النمسا زادة ما شفنا يعني كيب تكتيك كيب تعديل لكن نصور تعادل يمكن اما مباراه الجزائر ان شاء الله يلعب ميسي ما يتضربش زاد هذايا نهبي انا وحدي خاص نحب نفرش فيه في الكوب دي موند الاخر هذا
5: والكره ما تكذبش حاجه تو قبل الكاس العالم هذه المقابلات الوديه الكل فما كيف حكيوا عليها قال لك راهي هي ايكيب محترمه واول مره هي الكاب ايفيكتيفمون صحيح الحارس عمل مقابله تاريخيه اما اكد لك اللي راهو مش في ليله الضحى باش عمل مقابله كبيره
1: بالضبط. شكرا لكم احنا كملنا هكا ريكاب سبورت نشوفوا بقيه المنتخبات العربيه شنو باش تعمل في ظهورها الاول في المونديال. شكرا لك معز بشرفية شكرا اسامه سلامي شكرا لاحمد عداله اللي كان معنا من مونتيري من المكسيك شكرا لصالح في الاخراج كيف كيف هاديه في الاخراج الرقمي. يجيكم صيف تصويت في الاخبار احنا الموعد زلت متواصلة ما شاء الله قبل 8 في ريكاب مونديال والعشرة في سبور إكسبريس شوية اليوم والمتابعة متواصلة على موزايكا فما
6: الكورة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايكا فما من 11 جوان ل 19 جويليا 2026 اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة مراسلين على عين المكان الأخبار الكواليس التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال.
1: Calypso. Samedi 20 juin, le Calypso accueille en exclusivité la grande DJ cubaine Claudia León pour un son afro et latino house en envoûtant. Claudia León au Calypso, c'est le samedi 20 juin avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Cristaline, Fatal, Raura, Beko, NJ Events, Escape, ODV+, Carthage Travel Events et Mosaic FM. Calypso, what else?
2: الكوب دي مون جيت ومعها تبدا الكادوي سيكام تربحكم 20 تلفزه سمارت 55 بوص 40 ماريو لنصر قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجئات اخرى. كيفاش؟ ما عليك انك تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبه بدون موش بشيره. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.
1: راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
3: مستمع إذاعة موزايكا فام، تحية طيبة. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يؤكد خلال مشاركته في اجتماع افتراضي رفيع المستوى لمتابعة تطور تفشي فيروس إيبولا التنسيق إقليميا ودوليا للحد من انتشاره. يؤكد انخراط تونس في المسؤولية التضامنية وسرعة التحرك مع تسخير كل الخبرات والكفاءات الوطنية. وشدد الوزير على أهمية الترصد الوبائي والإنذار المبكر وعلى ضرورة جاهزية المنظومات الصحية لمواجهة المخاطر الصحية العابرة للحدود وفق بلاغ صادر عن وزارة الصحة. المستشفى الجامعي سهلول يعزز خدمات الطب النووي باقتناء جهاز متطور يتمثل في كاميرات مزدوجة الرؤوس بكلفة جملية تقدر ب 2.8 مليون دينار، وذلك في إطار الاستراتيجية الرامية لتطوير الخدمات الصحية والارتقاء بجودة الرعاية الطبية. ويعد هذا الجهاز من التقنيات المتطورة في مجال التشخيص الطبي الدقيق، إذ يجمع بين تقنيات الطب النووي والتصوير المقطعي المحوسب أسكانير، بما يضمن الحصول على صور وظيفية وتشريحية عالية الدقة في آن واحد، ويساعد الأطباء على تشخيص الأمراض ومتابعتها. رئيس الائتلاف الافريقي لحقوق الطفل معز الشريف يؤكد ان تونس نجحت الى حد كبير في الحد من ظاهره الزواج المبكر بفضل منظومتها القانونيه والاجتماعيه، غير ان بعض المؤشرات تستوجب المتابعه خاصه في ظل تفاقم الاوضاع الاقتصاديه والاجتماعيه التي قد تدفع بعض العائلات الى تزويج الفتيات في سن مبكره. وشريف يضيف في تصريح لمبعوثتنا بشرى السلامي على هامش منتدى بالعاصمه لأن بعض الحالات قد تتقاطع مع جرائم الاتجار بالأشخاص عندما تتحول الطفل إلى موضوع مساومة مالية، وذلك تحت غطاء الزواج، مؤكدا ضرورة تعزيز آليات الحماية والوقاية والتبليغ.
4: ريتو في آخر تقرير اللي خرج على الهيئة الوطنية للمتاجرة بالأشخاص أنه المتاجرة بالأطفال في تونس هي تمثل تقريبا أكثر من 70% من الملفات نتاع المتاجرة بالأطفال، وفيهم عدد كبير من وضعيات نتاع تزويج قاصرات وهي مساومة. بكل بساطة المهر هو بيع نتاع الفتيات هذوكم، دونك ما نجموش نعتبروا احنا اللي ماهيش موجودة. إذا كان ما تكونش فما يقظة متواصلة فالتراجع هو ديما موجود. الآفة هذه موجودة بكيفية كبيرة على كامل القارة الأفريقية، وتونس اعتبرناها أنه من واجبنا كمواطني العمل على هذا الموضوع على كل القارة الأفريقية حتى تنتفع بقية البلدان الأفريقية والفتيات الأفريقية والأطفال الأفريقيين بالتجربة الناجحة اللي عندنا في تونس.
3: في شأن دولي، القناة 13 الإسرائيلية تفيد بأن اجتماعا طارئا يعقد في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لبحث التعامل مع تحدي الفصل بين الساحتين الإيرانية واللبنانية. المستشار الألماني فريدريتش ميرتس يقول إن بلاده مستعدة للمشاركة في جهود حفظ السلام في الشرق الأوسط، وذلك في أعقاب الاتفاق المؤقت الذي تم التوصل إليه بين إيران والولايات المتحدة لإنهاء الحرب في المنطقة. وختاما، قادة مجموعة السبع يتفقون على تكثيف الضغوط على روسيا لإنهاء الحرب المتواصلة منذ أكثر من 4 سنوات على أوكرانيا، مع دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موسكو إلى إبرام اتفاق مع كييف وإشارته إلى احتمال إعادة تفعيل عقوبات معلقة. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايكا فام بونات. والمشوار يتواصل مع شاكر بسباس وكامل فريق برنامج واحد من الناس. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس واحد من الناس. واحد من الناس. السبعة لفريق التحليل شاكر بسباس.
3: ثم تسمعوا في واحد من الناس. مرحبا بكم، أهلا وسهلا في حلقة جديدة كالعادة يوميا من الاثنين حتى للخميس من السبعة للثمانية. قراءة أخرى في تاريخ تونس، هو عنوان الكتاب اللي باش يكون موضوع حصتنا اليوم للأستاذ عادل كعنيش. ندخل في بعض التفاصيل لمحطات عاشتها تونس وعاشها أيضا ضيفنا اللي كان اللي لا يزال محامي لكن كان عضو في مجلس النواب وترأس لجنة التشريع العام والتنظيم العام للإدارة منذ سنة 1989. سعداء باستقباله أستاذ عادل كعنيش. مساء الخير.
5: مساء الخير، مرحبا.
3: مرحبا بك، شكرا لك على قبول الدعوة. بعد شوية التفاصيل عن هذا الكتاب قراءة أخرى في تاريخ تونس من دار ليدرز للنشر، فقعدوا معنا راجعين بعد الفاصل.

سليم على موزايكا فام. المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. انتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة. مراسلين على عين المكان. الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزايكا فام، تبع الكورة وعيش المونديال.
1: واحد من الناس أستاذ عبد الكعنيش، مساء الخير، مرحبا بك مرة أخرى.
2: عايشك، مرحبا.
1: قراءة أخرى في تاريخ تونس، هو عنوان كتابك عن دار ليدرس للنشر. قراءة أخرى للتاريخ، بمعنى كان ثم مغالطات تاريخية شعرت أنها يلزمها بعض التصحيح بالنسبة لك أنت؟
2: شكرا ساعة على الاستضافة، كل تحية لكم والمستمعين مزيك. الكتاب هذا أصدرته في المدة الأخيرة، واخترت له عنوان هو قراءة أخرى في تاريخ تونس. الهدف من هذا الكتاب هو يعني تقديم قراءة أنا أعتقد أنها شخصية لكنها مدعمة حول عديد المحطات التي تهم تونس، باعتبار أن التاريخ كان مبني إما على قراءة رسمية للنظام اللي كان يحاول بكل الوسائل باش يعطي أكثر شرعية للعمل اللي يقوم به، وكانت هنالك قراءة أخرى تتبناها المعارضة وتوجه كانت النقد الشديد للحكم سواء في عهد الرئيس بورقيبة أو في عهد الرئيس بن علي. فاخترت أن أصدر هذا الكتاب، أن أختار له هذه التسمية، وذلك كمحاولة لتقديم قراءة أخرى تختلف عن القراءتين.
1: بأي معيار؟ معيار المحامي اللي عنده أدلة قدامه وعنده حيثيات، ولا بمعيار المشارك في جزء ما في
2: باعتباري أني منذ شباب كنت قريب من النظام وانتميت إلى الحزب الحر الدستوري والاتحاد الطلبة من قبل، حيث حتى في الفترة اللي ما كنتش نساهم في صنع القرار كنت قريب من الناس اللي تاخذ القرار، حيث كنت عندي فكرة على ما يدور حقيقة داخل الحياة السياسية. ثم أنه معنا باعتبار أني تحملت مسؤوليات سواء في إدارة الجهوية أو في مجلس النواب أو في البلدية، فأعطتني كذلك يعني إضافة في خصوص العديد من الأحداث اللي تجدت، وحاولت في الكتاب هذا أن أتعرض إلى الأحداث اللي معناها عندي البراهين اللي تبينها بها، حيث قدمش قراءات هكا يعني قراءات نظرية، لا، حاولت أن أعطي قراءات معناها مدعمة وأتجنب الخوض في بعض المواضيع التي ما كانش عندي فيها يعني أسانيد قوية حتى نتبنى موقف دون موقف آخر.
1: أي المحطات أستاذ عادل كانيش بالنسبة لك أنت كان لابد لها من تصحيح؟
2: أولا أنه بالنسبة لفترة الرئيس بن علي كان من فترة الرئيس بورقيبة، ساعة قبل كل شيء احنا وقت اللي استقلينا في سنة 56 الناس ما تعرفش اللي أنه كان ثم صراع داخل المجتمع التونسي بين الكتلة الحداثية وبين المدافعين على الهوية العربية الإسلامية، واللي كانوا معناها بالنسبة لهم يقولوا أنهم زيتونيين ينتموا لشريعة أصول الدين. وهذا الصراع هذا ما هو الصراع جاء يعني بين يوم بين عشية وضحاها، نجم نقولوا أن هذا الصراع موجود من القرن 19 ملي مشى يوسف صاحب الطابع وبدأ البيات يتخوفون من مآل تونس، خاصة بعد احتلال الجزائر في 1830 بدأوا يعني يحاولوا أنه كيفاش يلقاو علاقات مع فرنسا، لأن ظهر أن الخلافة العثمانية هي غير قادرة على أن تحمي تونس من احتلال محتمل بالنسبة لتونس. لذلك لاحظوا أنه منذ أحمد باي حتى من الملابس متاعه تبدلت، كان الباي يلبس جلباب عادي أصبح يلبس معناها ثوب معناها عصري، وكانت هنا محاولة لتحديث تونس وإخراجها من البوتقة العربية الإسلامية واعتماد كل ما جاء من الغرب. هذا مش القاوه سواء في عهد أحمد باي، مش القاوه في عهد محمد باي لما معناها أصدر معناها ميثاق عهد الأمان، صدق بي وقت اللي معناه حضر الدستور ومشى عرضه على نابليون في الجزائر قالوا انت راه خرجوه هذا ولا، وتواصل هذا التجاذب بين الكتلة الحداثية وبين الكتلة اللي دفع الهوية. وحتى موضوع الصادقية لما تعمل هذا وعمله صدق بي أن فرنسا قاتها إطار على أساس أنها تخضعها إلى البرامج الغربية متاعها، بحيث أصبح هنالك تعليم صادقي وهنالك تعليم زيتوني. وهذا ينتج عليه أنه منذ البداية لما استقلينا تضع المشكلة هذا. أول ما رئيس بورقيبة سمى يعني الأمين الشابي وزير للمعارف وزير الأمين الشابي ما كانش ناوي أنه يوحد التعليم، كان فقط أنه يريد أنه تطوير التعليم ويخلي التعليم الزيتوني موجود والتعليم العصري موجود كما هو في مصر، فما تعليم الأزهر. لكن بورقيبة ما كانش يقبل بهذايا، لأنه بورقيبة معناها نحبه ولا نكرهه هو إنسان حداثي، تربى في فرنسا، ترعرع على مبادئ الجمهورية الرابعة الفرنساوية، حيث وعيت محمود المسعدي، ومحمود المسعدي تبنى مشروع عداه. شكون عداه؟ ومدير التعليم الثانوي اللي هو مازال فرنساوي دوبياس، وقالوا اعمل شعبة أ وشعبة باء وشعبة جيم وشعبة أ خليها تقرب العربية. علاش؟ باش هكا الناس اللي ميلقاوش باش يخدموا ما تردمش بين عشية وضحاها. وقعدت شعبة أ موجودة في تونس تقريبا من عام 58 تقريبا حتى 78 باش توفر الشغل لهالموضوع ذا، بحيث أن موضوع تعريب التعليم، الدفاع عن الهوية كان من المواضيع الحساسة داخل المجتمع التونسي، ومش لقاه هي أثرت حتى على السياسة في الحياة السياسية في تونس. ومش لقاه وقع استبعاد تقريبا كل الناس اللي عندهم تكوين زيتوني. الوحيد تقريبا اللي ما وقع استبعاده هو عمر شاشية. وعمر شاشية سماوه معناها والي في القيروان، وحطوه علاش؟ أساس لأنه كان الاتجاه الديني قوي، وكان الإمام متاع جامع عقبة بن نافع هو الشيخ عبد الرحمن خليف. وأنا في كتاب موجود أنه كيف كان هناك صراع وخلاف كبير بين عبد الرحمن خليف وبين الوالي.
1: هو في الكتاب ثم عديد التفاصيل في علاقة بمحطات في تاريخ تونس، من يقرأ الكتاب يتعرض لها بالتفاصيل. نحن نتعرض إلى الفترة الزمنية اللي أنت موجود فيها كشاهد عيان أستاذ عبد الكانيش، وانطلقت في تجربتك السياسية وكنت في مناصب مهمة، سواء عند انتخابك في مجلس النواب ولا ترأسك للجنة التشريع العام. لكن قبل هذا وقتش بديت انخرطت فعليا في العمل السياسي في الحزب الدستوري؟
2: انخرطت في العمل السياسي تقريبا من 74، سميت معتمد في الكيف، وكانت عندي تجربة في في في في الإدارة الجهوية في ولاية من أهم الولايات في تونس، وكان وقت الوالي هو سي الهادي عطية الله يرحمه. ولاحظت أن الإشكال في تونس كان الصراع كان موجود هو على موضوع الخلافة، حيث مؤتمر المسير واحد ومؤتمر المسير اثنين. علاش ما نشحوش؟ لأنه ما حسموش موضوع الخلافة، وكنا ننتظروا أنه مش يلقاو حل. والحل أنا في وجهة نظري كان أما أنه في حالة الشغور يتعين نائب، يتعين معناها رئيس مجلس النواب، أو نختاروا كما في النظام الأمريكي باعتبار احنا النظام الرئاسي، نختاروا نائب رئيس الجمهورية. وكنا على أبواب معناها
1: كنا هو خلاف في السبعينات أستاذ علي الكاريش، من اللي بدأ برقبة في إرسال خطة الوزير الأول عام 69،
2: من الخلاف من عام 69 اللي تنحس البيلدغم بداو يخموا شكون هو اللي مش يكون الوزير الاول. علاش؟ لانه مش يكون وزير اول مش يكون هو المحتمل رئيس الجمهوريه اللي مش يخلف الرئيس بورقيبه. فالخلاف بدا موجود من غادي، وجات تقريبا مؤتمر المستير واحد ومؤتمر المستير اثنين، والمؤتمرات هذه ما فضتش المشكله، بالعكس زادت تعقدتها. لانه عام 75 في مؤتمر المستير اثنين وقع اعلان بورقيبه رئيس مدى الحياه،
1: مدى الحياه
2: ايه. فقالوا له انك بالنسبه ليك احسن حاجه هو تعمل كيما في امريكا نائب رئيس جمهورية ترشح معك. لكن فما شكون؟ قالوا سي حسن بالخوجة. قالوا راو بالك سيد الرئيس، وقت اللي مش تعين نائب رئيس الجمهورية راو بالنسبه ليك انت مابقيتش متحية، فهمت؟ لانه بالنسبه ليه هذاك شخص منتخب كيفه، ما دامك انت موجود هو رئيس جمهورية، نهار تمشي انت راه مش ولي هو رئيس جمهورية. فقال فك علينا من الحكايه هذه، واستمرينا مع نظام الدستور في فصله القديم اللي يقول الوزير الاول هو الذي يصبح رئيس الجمهورية في حاله الشغور. وهذا بالنسبه ليه كان سيطره على الهادي نويره. لكن الهادي نويره في هنالك جمله من الاسباب التي عجلت برحيل الهادي نويرة، صحيح أنه لأسباب صحية، لكن الأسباب الصحية وراها خلفيات أخرى، موضوع القذافي، موضوع علاقة وسيلة بورقيبة بوزير الداخلية الجيجا. فجاء سي محمد مزاري، سي محمد مزاري وقت ولا رئيس جمهورية وضع نفس المشكلة من جديد، أنه هو معنا مرشح باش يكون رئيس جمهورية. ولما صحة الرئيس بورقيبة بدأت يعني تضعف، فما حتى وقع عن طريق تفكير عن طريق بعض المقربين من محمد المزاري، قالوا استعمل الآلية متاع الفصل 57، بحيث الفكرة متاع اللجوء إلى آلية الفصل 57
1: من وقت ذلك
2: توجدت من وقت محمد المزاري. محمد المزاري كان كل من تاعه شهر يقول أنا ما نغدرش بولد بلادي، ويستحيل باش يوقع شيء هذا لأنهم يغفروا ليش المساترية أن أقوم بالعمل هذا. لكن محمد المزاري تحمل شيخوخة بورقيبة ولم يكن له القدرة على أساس أنه منها يزيح بورقيبة، رغم أن
1: قدرته على ذلك
2: الشروط الإزاحة كانت
1: متوفرة. ثم سيد عد كانيش كيفاش عشتوه داخل الحزب هذا صراع الأجنحة، صراع دور النساء إذا الموجود داخل السلطة، كيف عشتوه؟
2: هو في الحقيقة الحزب تغير من منتصف السبعينات، لأنه في البداية كانت المعارضة موجودة في الجامعة، والجامعة بالنسبة لنا في الكتاب موجود أنه مؤتمر قربة كانت أحدى المحطات الكبيرة، ومش صحيح أنه المعارضة هي اللي يعني كانت تنتقد في القيادة اللي وقع انتخابها في مؤتمر قربة، بل أن الحزب بدأ يشعر نوع من انقسام من وقت اللي صارت الأزمة متاع الاشتراكية في البلاد، فخرجوا جناح كبير من التساترة، وبالنسبة لهم أصبحوا معارضين للنظام هذا، وبعد كونوا حزب الوحدة الشعبية. يضاف إلى ذلك أن سي حمد المستيري كيف أنه كان يعتقد أن النظام السياسي في حاجة إلى جرعة من الديمقراطية، وكان ينادي باعتماد الديمقراطية، بينما سيدي ديميرا كان يعتقد أن تحسين ظروف العيش أهم من الديمقراطية. فالحزب ضعف، معنى خرجت منه الكتلة الاشتراكية والكتلة الديمقراطية، وأصبح الحزب في البداية كان مدعوم من طرف الحبيب عاشور، لكن الحبيب عاشور نفسه معنى المعارضة اللي كانت موجودة في الكلية بداية من عام 74 والتي تحولت من معارضة في الكلية في الأوساط الطلابية إلى معارضة في الاتحاد الشغل، لأنه كجماعة اللي كانوا طلبة هم ولوا أساتذة ولوا موظفين وغيره، بحيث ما بقاش أنه ينجم أنه يساند النظام بنفس الطريقة اللي كان يساند فيها قبل. وشيئا فشيئا بدأت الإشكاليات توقع بين الاتحاد العام التونسي للشغل وبين النظام. ونعطيك على سبيل المثال حتى النظام ما استخلص العبرة من هذا. مثلا عام 73 بعد حرب أكتوبر 73 نسبة النمو يقول لي سي منصور معلا كانت 18% نتيجة الارتفاع سعر البترول، نتيجة لأنه المؤسسات بتاع قانون 72 وقانون 74 دخلت في مرحلة الانتاج، فقلنا ما نعنوش عليها، وكان نعنو عليها توا يقول لك اعطيني باي الاتحاد الشغل، فعلنا على 8%. ما في شك فما ضغط من طرف اتحاد الشغل، لأنه الناس مثقفين يعرفوا شنية أمكانية الدولة، وكانوا يناديوا بالترفيع في الأجور، وحتى نحن وصلنا إلى 78
1: كان الصدام في الخميس الأسودين.
2: كان الصدام بالأساس هو النتيجة أن سيد هادي نوير الله يرحمه ما قبلش أنه يقع إعادة جدول تعديل الأجور حسب يعني التطور الاقتصادي اللي وصل له البلاد، بحيث أنه 78 كانت نتيجة حتمية، وهذا أثر على الحزب. الحزب بحيث هو ثم جناح هو متشدد يترأسه سي لدين ويرا مع سي عبد الله فرحات ومعها سي محمد صياح الله يرحمهم الكل، وكان ثم جناح آخر، جناح يميل إلى الحوار من نمسي محمد الناصر، من نمسي طه بالخوجة، هذوما جناح آخر كانوا يدعوا الحوار.
1: ثم كقواعد كيفاش كنتوا تعيشوا
2: النقيض؟ كنا منقسمين احنا نفسنا، أثرت على الذهنية متاعنا احنا، ثم كنا لكن غالبيتنا كنا نميل إلى ضرورة الانفتاح ومراجعة الأجور، وأنه مش ممكن باش البلاد تتقاد بيد من حديد، وكنا معنا نخشى أن يقع صدام، ووقع صدام وكانت له تأثير وانعكاسات سلبية إلى أبعد الحدود، ولأنه كانت أخر محاولات أنه وقعت في في في جانفي 78 جاء أبو إياد قال بالنسبة لي قديش الزيادة هذه، احنا مستعدين كمنظمة التحرير الفلسطينية باش نفهمكم وما تعملوا النشرة، نحب تونس تبقى بلاد آمنة.
1: منظمة التحرير اقترحت أن تعطي
2: الفلوس
1: لتونس
2: باش أنا يتوقع الزيادة هذا. وقع الاجتماع في دار سي طه بالخوجة، حضر فيه أبو إياد، حضر فيه عبد الله فرحات، وقالوا خلي الموضوع الغدوة سي عبد الله فرحات خذ الطيارة ومشى يصيد في اللرنة في قرقنة. وبالنسبة ليه قالوا احنا مش ممكن باش تونس تجي تاخذ فلوس من عند منظمه التحرير الفلسطينيه وما ثم الزياده، وكان ما كان في 78، بحيث ثم تصلب كبير
1: وحقا الأجواء في الوقت ذاك أجواء المونديال كانت زادة ربما كانت أجواء ملائمة لاحتداد الصراع في
2: بالنسبة لنا احنا أكيد أجواء كانت لأن بالنسبة لنا احنا قراب من ليبيا وقراب من الجزائر وليبيا ما حبتش تنسى موضوع
1: الوحدة يعني
2: الوحدة وتعرض له في كتاب متاعي معنا شنية أسباب الوحدة هي أسباب الوحدة أصلا في معنا تعملت لأن خشية من الجزائر الجزائر بالنسبة لي عرضت على تونس قالت له وحدة اندماجية وبورقيبة قال لهم نعمل وحدة اندماجية شرط أنه تعطيونا قسنطينة وتعطينا عنبة غضب سي هواري بومدين وغادر الاجتماع ومشى محمد المصمودي قال له ماذا بيك تصلح لي علاقتي مع ليبيا مشى ليبيا على أساس أنه باش يضمن توجيه دعوة للرئيس باش يزور ليبيا في يوم 1 سبتمبر وفعلا الرئيس أدى زيارة أول مرة ليبيا في 1 سبتمبر 73 واتفق وقدافي أكرم وفاته وعمل استعراض عسكري كبير جدا وبورقيبة انبهر بالقوة العسكرية متاع ليبيا ولذلك منذ سبتمبر 73 بدأت الاتصالات في خصوص تفكير في وحدة بين تونس وليبيا ليش هي باش لمجابهة الجزائر لأن الجزائر بورقيبة كان في الحقيقة ما يطمنش لها بالكل
1: كان متوجسا من دولة الجزائر
2: من الجزائر وكلكم تعرفوا أنه وقعت الوحدة نهار 12 جانفي 1974 وما صاحبها من ضغوطات سواء من داخلية وخارجية وأوجدت الوحدة في 48 ساعة وانضاف هذا الموضوع إلى يعني
1: تأجيج الأوضاع بين تونس وليبيا وكان لليبيا دور في تأجيج الأوضاع في تونس
2: أكيد لأنه بالنسبة لأحداث قفصة هي كانت من صنيع ليبيا فهمت لكن باتفاق مع بعض الأجنحة المخابرات الجزائرية صحيح ما هماش شادي بالجديد ما كان ثم أجنحة موجودة اللي مكنت العناصر هذه من الدخول للقطر لتونس عبر الجزائر وصار معناها ما صار في جانفي 1980 لكن الحمد لله كان سكاننا وإخواننا في قفصة معناها وقفوا وقفة كبيرة ودافعوا على التراب الوطني واستطعنا أنه حتى بدعم عسكري معنا بسيط سواء من المغرب أو فرنسا من أن نتجاوزوا محنا من أهم من 11 تونس
1: جينا فترة التحضير للانقلاب على بورقيبة وانت أيضا شاهد عين على هذه الفترة أستاذ عادل كانيش اللي أنت في كتابك تقول ما كانش بن علي يرغب في الانقلاب على بورقيبة لم يفكر بالنسبة لك أنت بتاتا في الانقلاب على بورقيبة
2: بن علي تم وزير أول في 1 أكتوبر 1987 وبالنسبة لي هذا كان يعتبر حدث كبير لأنه عمره ما كان يتصور أنه مش يكون وزير أول
1: أقصى طموحه كان
2: معناها أقصى لكن بورقيبة بعد ما سماه فما عناصر أخرى بدأت تتحرك ضد بن علي وذكى هي التي ضغطت على بورقيبة من قدمت له معطيات راه ما هوش عنده البكالوريا راه بالنسبة ليه عنده علاقات مسترابة معناه شوهت الصورة متاع الرئيس بن علي يضاف إلى ذلك أهم

0: عليه وقاتله.
1: شو سر هذه العلاقة ذي الموجودة بين سعيد السيسي؟
0: شو وقت واحد يشد مسؤولية أنه يولي يحتاط كل الناس اللي قرب من بن بورقيبة، يحاول أنه يكون عنده علاقة كبيرة بينهم. هي الإشكال متاع بورقيبة هو تلاقوا من وسيلة. لما طلقوا وسيلة في جويلية 1986 تخلق فراغ. بورقيبة بعد الحبيب بورقيبة الأمن، بعد على العويتي وآخر المطاف، معناها صنع الأستاذ بشير خانتوش وقال له قدم لي قضية في الطلاق. قال له سيد الرئيس تحب طلاق للضرر وطلاق إنشاء؟ قال له لا، نحب طلاق للضرر لأن بالنسبة لي هي كانت تتجسس عليها وتعطي في المعطيات معناها الخاصة بها، ولذا طلق.
1: تطليق كان أستاذ، تطليق
0: هو في القانون ما عندناش فرق طلاق ولا تطليق، ما لكن عنا طلاق.
1: الواقع صارت مع بورقيبة وقعة التطليق،
0: هو طلاق إنشاء. وقت بورقيبة وقع إصدار حكم بالطلاق، شكون مازال في القصر؟
1: سعيد
0: السيسي. سعيد السيسي صحيح أنها تورطت أن تجيب في نساء للرئيس، تجيب في كذا، بحيث خلته.
1: هل كنتوا تعرفوه في داخل الحزب بالتفاصيل هذه؟
0: معروف معروف بكل دقيقة دقة. وهي هي نفسها كلمة اللي كان مدير الأمن الوطني سي أحمد بن نور، قلت كيش خليه من نساء يدخلوا القصر هذوما وأنت مدير الأمن الوطني؟ كانوا يدخلوا وكانوا يدخلوا باش أنهم يحكيوا مع بورقيبة باش يخفوا عليه، باش معناها يقبلوا نزواته. كان نجم نقول نزواته، وهذا في شك خلى سعيد أساسي تصبح هي الفاتقة الناطقة. هي سعيد أساسي من الناس اللي ساهمت في تسمية بن علي، وهي اللي اعطت المعلومة الى بن علي انه ماشي بن علي انه راهو على وشك الإقالة. حيث لما سمع هو بالموضوع هذا بادر بعقد اجتماع، فهمت، مع سي الحبيب عمار ومع سي كمال طيف ومع سي الهادي البكوش وسي محمد شكري ظن، وقرروا انه باش يحدث تغيير ويستعملوا أكل آلية متاع الفاصل 57. وقع نقاش في الموضوع شنية الطريقة، فما شكون قال هات نسموه، فما سم يجي من إيطاليا والسم هذا ما يعطي تأثيره إلا بعد 3 أيام، فاستبعد الفكرة هذه، فهمت. وسيد هذه البكوش في القراءة النقدية اللي عملتها الودادية قال روى كان تم احتمال من الاحتمالات أنه مش نسموه، لكن استبعدناه وقلنا نلجأ إلى الفصل 57. فلما وقع اللجوء الفصل 57، الأطباء لما وقع السلام قالوا روى ما نعطيهوش وصفة طبية إلا إذا يوقع تسخيرنا من طرف السلطة القضائية. جابوا الوكيل العام للجمهورية سيد هاشمي زمال وعملوا إذن على رضا في تعيين الأطباء 7 لفحص الرئيس، وأعطاو الوثيقة هذه من غير ما يفحصوه، لأنه صحيح أنه الأطباء يبشروا فيه، لكن هرتها معناها بالنسبة لي أعطاه وكيل الوثيقة ليلة 7 نوفمبر على أساس بدون فحص، ووقع استعمال آلية الفصل 57
1: وبتسخير قضائي.
0: بتسخير قضائي من عند هاشمي زمال لأنه وكيل عام، بحيث هذاك وحيث حبيت نقول لك اللي بن علي ما كانش يخطط الموضوع هذا، مازال سابق الأوان، ورجل عنده تقريبا شهر مازال ما سخنش البلاصة، لكن فما أحداث وقعت خلته إما أنه يصبح رئيس جمهورية أو أنه مش يتنحى، ولما يتنحى مع كل ما يترتب عن ذلك، فبحيث سبق الأحداث وقام بعملية التغيير.
1: وهذه تفاصيل تلقاها في كتاب الأستاذ عادل كعنيش قراءة أخرى في تاريخ تونس. فقعدوا معنا راجعين بعد الفاصل، مكملين في حلقتنا في واحد من الناس.

0: Culture Plus. Culture Plus. آخر الأفلام، أقوى الموسيقى، مسرح، كتب وكل الفنون. نوستالجيا ترجعك الأحليين. أحليين. مثنين للجمعة، مثمانية للتسعة متاع الليل. Culture Plus معايا أنا سامية الحامي.
1: على الفريكونس رقم واحد في تونس. موزايك فام. واحد من الناس. واحد من الناس.
2: جاناكم في واحد من الناس على موزايك فام. ضيفي الأستاذ عادل كانيش. نحكيه على كتاب قراءة أخرى في تاريخ تونس عن دار ليدرس للنشر. وصلنا إلى محطة الانقلاب أو التغيير، كل واحد كيفاش يحب يسميها. أنتم داخل الحزب كنتوا تراوها التغيير، لأنه بالنسبة لكم أنتم كان ولا بد من إزاحة الحبيب بورقيبة في الوقت ذاك. وكنت تحكي لي في تفاصيل الانقلاب، كانوا يخططون لتسميم بورقيبة، او على الاقل كان ثم جناح.
3: وقع تفكير،
2: وقع التفكير في ذلك،
3: وقع عرض شنو الاحتمالات التي يمكن بها ازاحه بورقيبه عن الحكم. فتوجد موضوع التسميم كمعناها آلية من

0: آليات، لكن منذ البداية وقع استبعادها ووقع الاتفاق على الفصل 57. لا بالنسبة لي عشت أحداث 7 نوفمبر 87 كمحامي، ونعتقد أن الشعب التونسي الكل استبشر بالتغيير، لأن تونس كانت يعني تعيش في وضعية معناها متردية. كان الرئيس بورقيبة دخل مرحلة من المرض اللي يسمي رئيس حكومة في الصباح وينحي في العشاء، وبعد ينحي في الوزراء كل يوم الاثنين ينحي وزير. هذا نحيته سي البشير بن سلامة، علاش؟ لأنه يصبح صالح بن يوسف، وهذا سي شادلي سي شادلي الفرج شادلي نحيته لأنه عنده خوه عمر شادلي معايا في الحكم، مش ممكن باش يكونوا زوز في الوزراء. وهذا الثالث بالنسبة ليه سي اللي كان عسى عمرو غديره، ما قال لهم نحيته على خاطر يتلها بلديه المستير، بلديه المستير تزيه. وجمعري بعد نحى فتحيه مزاري، قال تتلها باتحاد نسائي، بحيث البلاد اصبحت معناها المسؤولين مش عارفين كيفاش باش يتصرفوا او باي طريقه. وحتى في الزيارات الرسميه شفناها في الفيديوهات، ان الزيارات الرسميه كانت تتم في ظروف صعبه جدا للغايه. الرئيس وقت اللي مشى لامريكا وقابل ريغان كان معنا في وضعيه صحيه لا تسمح له بالقيام بدوره. فحينئذ ان تغيير الرئيس بورقيبه في نوفمبر 87 أنقذ تونس من حالة الوهن والضعف، لكن كذلك أنقذ بورقيبة من الشيخوخة متاعه، لأنه بورقيبة لو تواصل 6 شهور سبعة ولا عام كان يعني يوصل إلى أرض العمر وما بقاش قادر على القيام بواجبات متاعه كرئيس دولة.
1: وتم التفكير أيضا سيدة في مصير بورقيبة وأين سيوضع بورقيبة
0: وقت اللي وقع الاتفاق على أساس أنه مش يوقع إزاحه ونشحت العملية، لأن اللي قام بالعملية هو الحبيب عمر. فهمت؟ أول من نادى الرئيس قالوا سيد الرئيس راني أنجزت المهمة متاعي. مش فهمت؟ بقى شوية صعوبات لمحالة مع الحرس الرئاسي، لكن عن طريق شلي فهمت وقع يعني تغلب عليها، وأصبح بن علي تلا البيان متاع 7 نوفمبر. والبيان هذاك راهو نسب إلى
1: هادي
0: البكوش، لكن هو
1: من كتب البيان.
0: هادي البكوش صحيح أنه شرع في كتابة، لكن اللي نسقه واللي زينه واللي أخلاه هو زوز فرج شايب، وكذلك صحافي كان في الإذاعة التونسية اسمه كمال العريف، بحيث أعطوهم صلحوهم وقالوا للرئيس عاود اكتبهم بخطك أنت وقراهم، وعيتوا لهادي تريكي من الإذاعة باش يقراهم وذحم الشعب التونسي في الساعة السادسة. قعد المشكل متاع بورقيبة، اش باش يصير في بورقيبة؟ لو مرة قالوا احسن حاجة فما ضيعة فلاحية
1: في مرناك،
0: لا ضيعة فلاحية في منزل شاكر اللي هي اصلها قصر متاع بوشي، وبورقيبة في فترة من فترات رجعوا قصر رئاسي كان يمشي وقت يؤدي زيارة يقعد فيها، فهمت؟ قالوا يقعد غاديك. ولما كلفوا سي محمد غديرة باش يجيب طائرة هليكوبتر وينقلوا إلى صفاقس، بورقيبة قال ما نمشيش، نحب نمشي للمستير. شد صحيح، وقعت واحد قال بنيش مش نمشي، استعملوا معايا القوة. فاتصل سي محمد غديرة بالهدي الباكوش، قالوا راه ما حبش يمشي، قالوا تو نشاور. شاور بن علي قال له سيدي راه يحب يمشي للمستير، قالوا ما ثمش مستير.
1: فهمت؟ رفض
0: بورقيبة.
1: علاش سبب الرفض؟
0: لأنه الناس بتحطه في المستير ما تعرفش انعكاسات اللي مش توقع، لان النظام مازال هش انا ذاك، ومش تحطه في المستير في القصر نتاعو، اشني ردود الفعل نتاع سكان المستير، لانه عنده محبه خاصه الى بورقيبه، وخوفا من كل التداعيات انه قالوا ما يمشيش للمستير. اشنو قالوا؟ نمشيو الى الضيعه نتاع مرنك. فقالوا لمرنك، قال لهم بن علي يمشي لمرنك، ومشى لمرنك.
1: اجبر على انه يمشي لمرنك،
0: مش بيلعب شال مرناك. وهذا مرناك في الكتاب عنده قصة أخرى حكيت عليها، لأن يعني مرناك هذه هي ضيعة فلاحية، وأصلها هي على ملك بو وسيلة. ولما توفى بو وسيلة كانت وسيلة هي معناها الكبيرة في العائلة، فأخوها سي المنذر أستاذ منذر بن عمار لما حب يمشي يعمل يقرأ الطب يقرأ الحقوق في فرنسا ما عندوش فلوس، فخرجت هي بيعت الضيعة هذيك، بعتها وفلوسها هي اللي مكنت خوها باش عمل الدراسة متاعه الجامعية في فرنسا. نهار اللي بورقيبة كتب عليها صداق في 12 أفريل 1962 يبي في إطار المزاح قال أنتم شنو المهر متاعك؟ قال سيد رئيس المهر متاعي هو أنك الضيعة هذيك ترجعها لي. فوقع معنا سرعاء الشخص اللي شراها وعودة الدولة التونسية شراتها وأصبحت قصر رئاسي معناتها تلبية لرغبة وسيلة اللي حبت معنا كان عندها حنين خاصة الضيعة، حيث الضيعة هذيك هي اللي
1: أول محطات بورقيبة بعد الانقلاب عليها،
0: لكن بعد مدة قصيرة فهمت وقع الاتفاق لأن بورقيبة حتى مرناق ما حبش عليها قاعد يلح، فقالوا نعطيوها دار الولي
1: في المستير
0: وانتقل إلى دار الولي في المستير حين بقى حتى لين معنى أدركته المنية في سنة 1980 13 سنة تقريبا.
1: داخل الحزب أنتم عشتوا إعادة هيكلة مساعد الكانيش بعد
0: داخل الحزب أولا دوبش تعمل الحزب عمل لجنة مركزية بدل الاسم متاعه
1: 1988
0: اي فيفري 1988 تبدل الحزب نتاعو
1: وقت اسمه ولا اسمه التجمع
0: تجمع الدستور الديمقراطي وبالنسبه ليه وقع تكوين اربع لجان كبار لجنه فيها الهياكل حطوا فيها عبد الرحيم الزوري ولجنه العلاقات الخارجيه عبد الملك العريف محمد كربول وعبد الملك العريف لجنه ثقافيه وعمر البجاوي واصبحوا اربع لجان يخدموا على اساس انهم مش حاضروا مؤتمر ومؤتمر الانقاذ وتبدلت الهياكل نتاع الحزب ووقع مؤتمر في هو مؤتمر جويليا 1988 اللي هو مؤتمر الانقاذ واللجنة المركزية كانت اشترى متاعها تعين واشترى اخر وقع انتخاب على المستوى الجهوي وقعدنا الاخر ثقة في المشكل شكون مش يكون امين عام.
1: وعليش بن علي اختار عبد الرحيم الزويري انه يكون هو في دور الامين العام؟
0: عبد الرحيم الزويري لانه هو اللي حضر المؤتمر حقق الحق هو لانه كان مسؤول على الهيكل هو اللي حضر المؤتمر ما حضروش محمد كربول. محمد كربول صحيح أنه شخصية معناها تونسية معناها ذات كفاءة لكن اللي أعاد المؤتمر وحضر الهيكل واللي أشرف على الانتخابات المتاع المؤتمر هو عبد الرحيم الزوري حيث كان معناها من الضروري أن يكون أقرب واحد هو عبد الرحيم الزوري، لكن ما في شك محمد كربول كان ما يستثيقش في عبد الرحيم الزوري لأنه موضوع آخر وقع بيناتهم قبل معناها قبل المؤتمر هذا أنه عبد الرحيم الزواري ما كانش دائما على وئام مع الهادي بكوش حيث كان ربما يحاول أن تكون علاقته مباشرة مع الرئيس وهذا ما في شك خلال هادي البكوش يستثيق أكثر سي محمد كربول، لكن في آخر يوم 31 جويليا 1988 احسم الرئيس بن علي وسمى أمين قار عبد الرحيم الزواري.
1: شو كان دورك سي عادل في الفترة ذيك؟
0: أنا في الفترة ذيك وقع انتخابي عضو الجامعة المركزية وكنت الكاتب العام تاع الجامعة الدستورية العريانة بحيث معناها ساهمنا في إعادة الهياكل وحقيقة الحزب عاش حركية كبيرة في الفترة هذيك وكان ثم تفتح من طرف الدولة على الهياكل والبلاد كاملة عاشت النقلة هذه تبدلوا المسؤولين ذاك تبدلت طريقة العمل أصبحت معناها اللجان أنها تقدم اقتراحات والاقتراحات هذيك كانت مسموعة بدينا نفكروا في خلق السياحة الصحراوية خلقة المنطقة كيف متاع حمامات الجنوبية ذاك معناها اقتراحات تهم خاصة البنية الأساسية بالنسبة لكل الجمهورية وكان هناك التفاف كبير من طرف الهياكل حول النظام في الفترة هذيك ما ثم حتى إشكال بالعكس كان النظام يتمتع بشعبية كبيرة.
1: جي محطة مهمة جدا اللي هي محطة الانتخابات انتخابات البرلمانية حل البرلمان ساعة كمحطة
0: حل في سبتمبر أي 1988
1: وكانت انتخابات 89 اللي هي في الوقت ذاك يقولوا الإسلاميين اللي هما ربحوها تحصلوا على أصوات فوق
0: الأربعين هو وقت اللي
1: من داخل المنظومة سعاد للأمانة التاريخية
0: من داخل المنظومة احنا كنا
1: زورت تلك الانتخابات
0: هو من داخل المنظومة كنا بالنسبة لي متخوفين يسم الاتجاه الإسلامي خاصة في بعض الجهات. أنا مثلا ترشحت لولاية ريانة كان منها مد كبير ديني في ولاية ريانة خاصة في منطقة المنيلة في منطقة التضامن في يعني منطقة دأرواد مد ديني كبير وكان تم شكون هم الأحزاب الموجودين تم حركة النهضة اللي وعدوها قالوا أدخل في الانتخابات وبالنسبة ليك أنت تنعطيوك حزب وعدوها كان ثم الاشتراكيين الديمقراطيين قيادة سي أحمد المسلين، وكان ثم بالنسبة ليها تجمع الحركة اللي يترأسها سي نجيب الشابي. الحقيقة في الحزب دينا نخمو كيفاش نجموش ننسقوا ونقدموا قائمات مشتركة احنا والاشتراكيين الديمقراطيين والاتحاد الاشتراكي التقدمي، فهمت؟ وعملنا جلسات عمل على اساس باش نواجهوا النهضة. وتم تعمل الميثاق الوطني في وتصحح، وكان الميثاق الوطني كان عندنا أرضية باش نعملوا قائمة موحدة. اللي أجهض العملية من زوج أشخاص
1: اللي هم
0: سيدي باكوش، قال لا هذا فيه تآمر على حرية المواطن. أخويا الاشتراكيين الديمقراطيين يتفضلوا، تجمع الاشتراكي التقدمي يتفضل، احنا نتفضلوا وناخذوا اللي احنا نستحقوه بحب حبش. واللي أجهض كذلك من جهة أخرى، فهمت، هو أحمد المسيري. قال أنا مستعد باش ندخل في الانتخابات، لكن قولوا لي شنو من الوزارات اللي مش ناخذهم باش ندخل في الانتخابات.
1: من قبل ما نعرف
0: ما نقدوش ندخل. فأجهضت العملية وتقدمنا احنا في الانتخابات في في في معناها كل الولايات. طبعا كل حزب، باش نقول لك طول التاريخ، كل حزب عنده وسائل نتاعه يستعملهم في خصوص انه باش يضر الحزب الاخر.
1: إيه، ما التجمع كان في النظام، والنظام له عنده الماكينه حتى يغير الانتخابات كما يحب هو. لم تكن
0: لا قبل ما نوصلوا الانتخابات. ونعطيك لريانا، في ريانا احنا في اخر نهار تصرفنا باش طيحنا واحد من من القائمه نتاع حركه النهضه. لما طاح وقدم استقالته طاحت القائمه كلها. كانت القائمه انا ذاك متخوفين فيها باش يترأسها سي محمد نوري، الاستاذ محمد نوري. جاء شخص من رواد وقدم استقالته من الحركه، وما كانش بامكان انه تعويضه بحيث سقطت اجرينا الانتخابات مثلا في ريانا. ما عندناش مشكل لانه بالنسبه ليه وحدنا نعمل فيها الانتخابات. هذه تقول لي راهو اساليب غير ديمقراطيه، نقول لك راهو الاساليب هذه اعتبرها غير ديمقراطيه، لكنها كلعبه سياسيه مسموح بها وموجوده بها في الكل. باش نقول لك راهو زورنا الانتخابات مصحيح، ماهوش كي موقع عام 80. عام 80 وقع التزوير واعترفنا به، موجود بطاقات احمر خضر ولا احمر
1: تدخل
0: وبتعليمات بتعليمات من وسيله أنه وسيلة قالت هبطت هي وسي إدريس جيجا، وقالت الوالي بتاع تونس اللي كان مهذب الرويسي بدل الانتخابات. لكن في سنة 89 ما زورناش انتخابات. الواقع هذاك هو اللي وقع الإعلان ليه. ممكن في النسب،
1: في النسب النهضة تقول أنها تحصلت على أكثر من 40% من الأصوات. في
0: احنا نقول لك بالنسبة لينا حطيت في
1: موجود التفاصيل في الكتاب كشهادتك أنت،
0: تحصلت على نسبة أكثر من اللي وقع الإعلان عليها، لكن النسبة هذه ما كانش تمررة باش تنجح في أي دائرة من الدوائر.
1: لكن النظام قرر أنه يزيح كل
0: باش نقول لك ثم تعليمات. لا لم تكن تعليمات، ما اجتهادات. كل والي يحب بالنسبة ليه يقدم الولاية متاعه على أساس أنها فازت أكثر باش ياخذ أكثر حظوة، صحيح موجود. ما ثماش نظام ولا وزير جاء قال بالله يطيحوا حركة النهضة طلبوا، ما ثماش. ما بالنسبة ليك تجي والي اشتعمل يا الولاد ردوا بالكم، يزمنا ما نسمع، يزمنا أقل من يمكن 40%، يزمنا كذا. دونك هذا موجود ما نجمش ننكره. لكن على خلاف سنة 1980 في الكتاب بينت أنه في 1980 وقع تدليس الانتخابات في تونس بتعليمات.
1: بتعليمات ثم نمشي لتجربة مهمة عشتها أنت، تجربة البرلمان. رغم أنه برلمان كان سوري سي عادل، معناها كان برلمان تصويرة للنظام، لكن أنت تحكي على في كتابك على حيوية داخل البرلمان.
0: أنا أكد لك عشت البرلمان في 89. أولا فيه شخصيات كبيرة معنا، سي عبد الرحمن خليف اللي كان معناها رمز من رموز المعارضة كان معنا، رئيس لجنة الشباب، سي محمد العلاوي اللي كان موجود، سي جنين الدبوسي كان موجود، حمد سعيد اللي بعد ولا مفتي الديار التونسية بعد ثورة موجود. حيث كان ثم حيوية كبيرة، وكان النقاش يقع داخل اللجان. أنا أذكر أول قانون جانا هو قانون العفو والتشريع العام. العفو والتشريع العام قرروا بالنسبة لي أي إنسان مس بالملك العام أنه ما ينتفعش بالعفو والتشريع العام. فهذا قلنا رأوا التلامذة اللي كسروا فصوص البلار في الكارات متاع قدام ما بيت باردو، رغم هذوما ما ينتفعوش لأنه أضروا ملك الدولة. فجبدنا الموضوع هذايا معناها بكل مسؤولية وغيرنا الفصل هذايا. هذا كان دقيقة من أهم المواضيع. جات سي الهادي البكوش كان بالنسبة لي يقول لك المحامين لابد أنه نحيو لهم الشوكة متاعهم، وباش نحيو لهم الشوكة متاعهم يلزمنا نعملوا هيئة وطنية في كل محكمة على غرار التجربة الموجودة في المغرب في الجزائر في فرنسا، وجاب لنا مشروع قانون على أساس احداث هيئات وطنية في جهوية في كل في كل ولاية. فبالنسبة لي احنا تصدينا الموضوع ده رغم اللي للتاريخ انه العميد متاعنا كان ماشي في الاتجاه لانه عنده وعود باش يتوزر.
1: اللي هو شكون وقتها؟
0: منصور شفي. وبالنسبة لي اسقطنا المشروع هذا وبدلناه، خاطر بالنسبة لي العميد جاء قرر، وبالنسبة لي إذا أنا نحب نبدل القانون لأن المحامين هم اللي مطالبين بشيء هذا. فهمت؟ مش معقول باش محامي من صفاقس يعمل تسعيرة نجيبه حتى لتونس. فخلقنا نظام جديد هو نظام الفروع اللي مش موجود في حتى بلاد، بالنسبة للأمور الإدارية بالنسبة للتسعيرة بالنسبة للمجلس التأديب يتولى الفرع، لكن العميد هو العميد.
1: لكن البرلمان كان صورة للسلطة التنفيذية؟
0: لا مش صحيح. البرلمان نعطيك مثال بركة على الرائد الرسمي في قضية وكالة الاتصال الخارجي، معنا كيف تصدينا الموضوع الاتصال الخارجي وقلنا هذا عبارة على جوبس في عهد هتلر، هذا معمولة وكالة لترويج والدعاية لابن علي.
1: اي من رغم ذلك صارت الوكالة وخدمتها روح الوكالة.
0: لكن ما حبيش نقول لك انا مكناش بن علي وقت وقفنا الموقف هذا ما جاش المجلس النواب 25 جويلية وقاطعنا، والجرائد كل خرجة تقول هذوما اللي زيلو اونتر برونتيز معناها تسب فينا على اساس انه احنا ما احناش نواب لان ما احناش منسجمين. بن علي سي محمد الشرفي جاب مشروع قانون يقول قال التعليم فيها بس في الابتدائي يدفع خمسة دينارات في الشهر، وبالنسبه لي في الثانوي 10 دينارات لاصلاح التعليم. سيدي الجازي جاب مشروع قرر وبالنسبه لنا في المصحه وقت اللي يمشي الانسان يداوي في المصحه يدفع دينار. هذوما الكل اسقطناهم
1: من داخل المنظومة. سعادة الكعنيش أنت وكنت عضو مجلس نواب وكنت أيضا رئيس لجنة التشريع العام، وتعرضت لهذا في الكتاب، مستمعينا يقرأوا الكتاب مفصلا لأسباب فشل هذا النظام.
0: أسباب فشل بتاع النظام هذا واضحة، هي بالنسبة لي النظام كان على درجة كبيرة من الوعي ومن الكفاءة المهنية خاصة بالنسبة للناس اللي وقع اختيارهم باش يكون في، لكن لما تزوج الرئيس بن علي عام 1994 وظهرت أنه بالنسبة لي بعض الناس اللي هم نافذين بحكم العلاقة متاعهم مع المصاهرة بحيث بعدنا على المصالح الوطنية وضعنا في المصالح الضيقة لأنه باش نخدم ركاب فلان أو فلان ونعطيه هذيك الأرض الفلانية ونبدله هذيك استعمال الأرض الفلانية ونعطيه الرخص هذيك. فالنظام من داخل انهار نتيجة لتفشي عقلية جديدة هي عقلية متاع فساد ومتاع نهب للدولة الدولة الوطنية.
1: على كل اللي يحب يزيد يعرف أكثر تفاصيل عن الكتاب ننصحكم بها أستاذ عادل كعنيش، قراءة أخرى في تاريخ تونس عن دار ليدرس للنشر. نشكرك برشا سي عادل لحضورك بحضرنا في واحد من الناس على موزاي كفان
0: اللي تحتوها لي باش نحكي على الكتاب هذا. وبالنسبة لي نعتقد أن نختم أنه بعد الثورة تعلقت عديد القضايا بالمسؤولين السابقين وتعديوا للمحكمة. علاش؟ لأن
1: ونبتهم أنت برشا
0: إيه تعلقت بهم قضايا من أجل يعني
1: تنفيذ قرارات
0: وحاولنا احنا بالنسبة لنا باش ندافعوا عليهم وقلنا راهم هذوما ينفذوا في قرارات رئيس الجمهورية. وبالنسبة لنا كذلك أن الفصل 44 من الدستور يقول لك لا مسؤولية على من قام بفعل بموجب إذن للسلطة ذات النظر. فإذا الرئيس قالوا أعمل هكاش لا، الفقه القضاء التونسي فهمتوا هنا الحقيقي فقه القضاء التونسي كقضاة لأني ننتمي إلى العائلة القضائية قال لا، رأوا الوزير ما هوش مجبور باش يطبق تعليمات وقت يعرفها غير شرعية. ونعتقد أن هذا صعيب يسأل صعبنا على دور الرئيس أشكون مشي نجم يجي الرئيس الدولة يقول من فضلك من طبق
1: ولا بعثيري.
0: وقدمت أنا شخصيا في الدفاع أنه في القانون المقارن قلت ما هي مصر اللي هي بحذنا. مصر قالت راهو الوزير اللي طبق تعليمات ويعرفها غير قانونية هو عنده مسؤولية سياسية وليست له مسؤولية جزائية، وبعدتهم وخرجت من التتبعات. احنا دخلوا الحبس وتمرمدوا وتعدوا ورقم اللي مصوروا على حد شيء. فهمت ففي ناحية جاء قانون تاع 24 اكتوبر 2017
1: مصالحه اداريه وقت
0: ايه مصالحه اداريه 2017 قالوا راهو الوزير او المسؤول اللي يثبت انه ما تحصلش على منفعه شخصيه هو ولا عائلته لم توقف التتبعات وبذلك وقفت المأساة تقريبا 1690 شخص كانوا في السجون وكانوا ممكن يموتوا في السجون لولا القانون هذا اللي أنصفهم ورجع الأمور إلى نصابها. لكن هذا ما يمنعش أنه بالنسبة للناس فما قضايا موجودة والإنسان اللي فك فلوس المجموعة الوطنية يتحاسب ويزم ويرجعهم.
1: سيد عادل كاني شكرا لك ناتك الصحة. شكرا لكم أنتم الكل اللي تبعتونا. شكرا رفيق في الإخراج. شكرا لأحمد في الإخراج الرقمي. شكرا البثينة. شكرا الخليل في الإعداد. تحياتي لكم. موعدنا يجدد يومين كالعادة من الاثنين للخميس من 7 إلى 8 في واحد من الناس على موزيكا فام. واحد من الناس.

0: آخر أخبار التكنولوجيا والموسيقى نون ستوب، فما زيدا ربح وكاش وبرشا فلوس تستنى فيكم. مش في موعد واحد أما زوز مواعيد. فك بلاستيك والتحدي. Attention, ni oui ni non. شاركوا معنا على 71 113 ألف، وكل ليلة انتوما من الرابحين بالنتلفام من الاثنين للجمعة من 9 لنص الليل. معي أنا يسري جديدي على موزيكا فام الأولى في تونس. راديو موزيكا فام تونس، الأخبار.
1: مستمعي موزيكا فام، مساء الخير، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. الطبيب المختص في الأمراض الجلدية معز بن سالم يؤكد أن السباحة في مياه البحر خلال فصل الصيف توفر فوائد صحية وجلدية ونفسية عديدة، شريطة الالتزام بجملة من التوصيات الوقائية، من أبرزها اختيار الأوقات المناسبة للسباحة وتجنب التعرض لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة. أوضح بن سالم في تصريح لوكالة أنباء يوم الثلاثاء أن فوائد السباحة في البحر لا تقتصر على النشاط البدني فحسب، بل ترتبط أيضا بالخصائص الطبيعية لمياه البحر وبالتعرض المعتاد تدل أشعة الشمس التي تمكن الجسم من إنتاج فيتامين دي الضروري لصحة العظام وتعزيز المناعة. وأضاف أن مياه البحر غنية بعدد من الأملاح والمعادن، من بينها الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم، وهي عناصر تساهم في تنظيف البشرة والتخلص من الخلايا الجلدية الميتة وتحفيز تجدد الطبقة الخارجية للجلد، بما يساعد على تحسين مظهر البشرة وصحتها. منظمة المتحدة تدعو اليوم الثلاثاء إلى تعزيز توظيف التحويلات المالية للمهاجرين في دعم التنمية الريفية وريادة الأعمال وخلق فرص العمل، مؤكدة ما تمثله هذه التدفقات من مورد مالي مهم وغير مستغل بالقدر الكافي لتحقيق التنمية الاقتصادية المحلية المستدامة. وأكدت المنظمة بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للتحويلات المالية العائلية الموافق للسادس عشر من جوان من كل سنة أن التحويلات المالية العائلية تمثل مصدر مهما للتمويل الخاص للتنمية الريفية لما يتم استثماره بالقدر الكافي بعد، لما تنطوي عليه من إمكانات كبيرة لدعم ريادة الأعمال وخلق فرص الشغل وتحقيق تنمية اقتصادية محلية مستدامة. وأشارت المنظمة إلى أنه يتم سنويا تحويل ما يقارب 700 مليار دولار أمريكي إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل في شكل تحويلات مالية تمثل تدفقات مستقرة وموثوقة تدعم ملايين الأسر، فيما تصل نحو ثلث هذه التحويلات إلى المناطق الريفية وفق التقديرات الدولية. استشهد 4 أشخاص اليوم الثلاثاء في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت 3 سيارات في جنوب لبنان، في حصيلة هي الأعلى منذ إعلان التوصل إلى اتفاق أمريكي إيراني لإنهاء الحرب بين البلدين. يفترض أن يشمل الجبهة اللبنانية الخاضعة لاتفاق وقف إطلاق النار الهشة سار منذ 17 من أفريل الماضية. بالتزامن مع قمة مجموعة 7 التي تواصل عملها في فرنسا، حيث أقرت دول أوروبية حزمة عقوبات إضافية على روسيا على خلفية حربية مع أوكرانيا، تستعد مدينة كازان عاصمة جمهورية تترستان الروسية لاحتضان قمة روسيا آسيان التي ستبدأ أجندة أعمالها غدا الأربعاء بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة الذكرى 35 لإقامة العلاقات بينهما. وانطلقت اليوم الثلاثاء قمة مجموعة 7 وعلى رأس جدول أعمالها الحرب في أوكرانيا والاتفاق مع إيران، في وقت يستعد فيه القادة لإجراء محادثات مع الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، وسط مؤشرات أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إمكانية التوصل إلى تسوية النزاع المستمر منذ أكثر من 4 سنوات. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع حيدر الشارني في ريكاب مونديال مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
0: الأولى في تونس، تبع الفريكونس رقم 1 في تونس، موزايك فام.

0: Music FM. Récap mondial. أهلا وسهلا بكم في ريكاب مونديال. موعدكم اليومي كل يوم 8 على امتداد المسابقة العالمية. قوا فيها أخبار المنتخب الوطني وأخبار المونديال. من 3 دقائق انطلقت مقابلة السنغال فرنسا. ماتش منتظر يكون كبير الحقيقة. طبعا شوي نرجعوا للنتائج والبروغرام بتاع اليوم، لكن البداية بكل تأكيد بأخبار المنتخب الوطني. موعد وصول ريفيرونار، خاصة هذا الموعد المنتظر وبقية برنامج اليوم. التفاصيل الكل ناخذوها من عند أحمد عدالة من مونتيري في المكسيك. أهلا وسهلا أحمد، مرحبا.
1: مرحبا بك يا حيدر، مرحبا بالناس اللي تسمع فينا. بعد ساعتين وخمسة دقائق من توا بشوط الطائرة اللي تقل المدرب الجديد للمنتخب الوطني التونسي إيرفيرونار، واللي آخر حسب آخر معلومات باش يكون مرفوق بزوز معاه أناليس تقريبا ويعني محلل أداء ومدرب حراس مرمى توزيد تأكدوا من المعلومات، لكن يبدو كونه مهو جاي وحده. بعد ساعتين وخمسة دقائق من توا مكاسب درجين بتوقيت هوني مونتيري، يعني لازم 7 ساعة بالنسبة لتونس يكون موجود إن شاء الله في مدينة مونتيري، يمشي للنزل يتحول على النزل يتم تقديمه إلى النزل قام المنتخب الوطني التونسي هوني في مونتيري، تم تقديمه للاعبين، من ثم يرتاح شوية وينطلق في أول حصة تدريبية ليه مع المنتخب الوطني التونسي، مش تكون مسبوقة بنصف ساعة تقريبا لقاء مع وسائل الإعلام اللي نقطة نشيروا لها. ثم حتى اهتمام كبير هنا من الصحافة العالمية اللي موجودة هنا، مش كان صحافة تونسية بطبيعة، ثم وسائل الإعلام أخرى تسأل وقتاش باش يكون الصفة التدريبية، اسكو باش تكون مسبوقة بمدى الصحفية ولا باش تكون دونك حضور إعلامي كبير لتخطيط أول حصة تدريبية لإيرفيرونا.
0: دونك مهم التفاصيل اللي قلتهم، انه مفروض المنتظر يكونوا معاه زوز مساعدين منهم اناليست. ونذكروا انه تم العدول عن فكرة مساعدين توانسة من تونس كيما نيس بوجلبان مثلا، وما وصلش وما تنقلش اصلا نيس بوجلبان للمكسيك. احمد
1: بالفعل لم يتم ما يتصلوا به مرة الأولى عشان يكون في ستاف تكنيك، من بعد ما كانش موجود. يمكن وقت اللي تغيرت المعطيات ما بين منظر الكبير إلى إيرفيرونار تم تخلي عن فكرة تواجد مدرب يجي من تونس باش يرافق إيرفيرونار في المهمة متاعه، مع الإشارة كونه حيضا نزيده أنا سيست كونه معلومات أولية في خصوص الأناليست والمعد البدني أو مدرب الحراس أو غيره، وراي معلومات بالضبط. أولية في انتظار التأكيد بطبيعة نتعرفوا على ستاف كامل، مع كما قلت أنت أنيس كوجلبان لم يتحول إلى المكسيك.
0: فما نوع من التفاؤل بعد عن الإعلان على اسم ريفيرونار أحمد لدى توينسا غادي كسوة جماهير كان التقيت بها ملامة، خاصة لدى البعثة التونسية في المكسيك.
1: ثم نوع من الهدوء ساعة أول حاجة واللي هامة جدا جدا سؤال في محله، ثم نوع من الهدوء تحت برشة تنسيون، الناس رجعت إلى الهدوء. نصار حتى الملعبية عندي شوية معلومات أكد اللي ثم برشة تفاؤل استبشار بالتغيير هذا على مستوى الإطار الفني المنتخب الوطني التونسي. طويت صفحة صبر لموشي بمشاكلها واللي صار فيها الكل، الآن الناس عندها أكثر هدوء ورسانة، وقت تكون هادئ تنجم تخدم في أمبيونس أقل ضغط وأقل تنسيون وأقل مشاكل. ونتصور مش نتصور ثم اجتماع صار ما بين اللاعبين ومسؤولي الجامعة في جامعة تونسية كرة القدم لتهدئة الأجواء، للناس كل تعرف ما شنو اللي يصير. المطلوب صار، تم تغيير المدرب توا وكأني كأس عالم تبدأ توا. الله غالب زوز خسائر ورا بعضنا مباراة ودية خمسة ثم ضد بلجيكا ثم ضد السويد، الآن المدرب هو صفحة جديدة قد تتواصل مع ريفيرونار أو لا بعد الكأس العالم، لكن في كل حالات الهدوء موجود وثم التفاؤل على مستوى جماهير المنتخب الوطني التونسي اللي عريناها واللي عرضتنا. ثم نوع من التفاؤل يقول لك احنا ما نشتر بين ترشح سيفريكو، هو حلم كون نترشحه، لكن على الأقل شفظ ماء الوجه لأنه شمنا برشا وقت اللي خسرنا 5-1. إن شاء الله بداية جديدة، إن شاء الله نكتشفوا أولى ارتساماتها، الرسمات الأولى للبداية الجديدة ذي والليسيني الأولانين تعال بداية جديدة نكتشفوها اليوم. مساكين نص تصبيح بالتوقيت تونس حصة تدريبية، وثلاثة تصبيح مساكين نص نادو الصحفية، ثم وثلاثة تصبيح حصة تدريبية، وكيش تلقاو على سبور بالمزايك كل التفاصيل.
0: هذا هو، شكرا لك أحمد عدالة، يعطيك صحة على هذه المعطيات. كان فما تصريح مقتضب جدا لإيرفيرونار للو باريزيان، قال فقط علق على المهمة متاعه، قال زوز مقابلات صعيبة باش نعملوا كل ما في وسعنا حتى نحققوا نتائج إيجابية، في انتظار التصريحات اللي باش تكون لدى الوفد الإعلامي التونسي دوما يوصل إلى المكسيك. ذكركم بالبروغرام. وقبل الآن السنغال فرنسا 5 دقائق لعب ونتيجة تعادل 0-0 في نفس المجموعة. العراق النرويج 11 متاع الليل كيف كيف، ساعتين متاع صباح الجزائر الأرجنتين، والخمسة متاع صباح الأردن ضد المنتخب النمساوي. كملنا مع دقيقة مع ريكاب مونديال وتغطية متواصلة على موزايك. ريكاب مونديال
2: Culture Plus. Culture Plus. Culture Plus. Culture Plus. Culture Plus. Culture Plus. Culture Plus. Culture Plus. Culture
3: Plus. Culture Plus. Culture Plus. مرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا على الأولى في تونس. موزايك FM توالي 9 متاع الليل يتجدد الموعد مع الأخبار الفنية والثقافية. Le rendez-vous 100% culturel. وهنا في كولتور بلس قاعدين في متابعة لمهرجان في دورته الـ12 في أول دورة دولية بالنسبة ليه، اللي هو 77 للمسرح تحت إشراف معز الجديري. واليوم نستقبله واحد من ضيوف المهرجان، هو نجم أردني عنده تجربة كبيرة في المسرح تلفزة سينما، قدر أنه يفرض روحه في الساحة الفنية العربية بأدوار متنوعة وحضور قوي فوق الخشبة وأمام الكاميرا. يجي بمناسبة ورشة تكوينية شوية، خلنا نحكيه تفاصيلها. منذر خليل مصطفى يكون بحذينا هنا في الانترفيو في الفلاش باك، كالعادة يكون الموعد مع النوستالجيا والذكريات نحكيه عليه. ثلاثة نجوم من العالم غيبتهم الموت في 24 ساعة، نحكيه تفاصيل عليه مسيرتهم الفنية والثقافية لليف. كما كل نهار ثلاثة نعطيكم فكرة على الكتب الأكثر كتب مبيعا، مقترحات كتب في صحيفة 2026 مع الوثق. هذا كل بتبيع ما يكون كان مع فريق كامل، معنا وثق بالله شاكير في الإعداد، في الإخراج الرقمي معنا أيوب، وفي الإخراج معنا خالد. نخليكم مع الموسيقى، هو كان حاضر في مهرجان دوغا كي نرجع بكم 2025 توليت، قاعد يخدم في خدمة مزيانة برشا الحقيقة بين موسيقات العالم وليزوريجين متاعو بطبيعة. كي نحكيو على الموسيقى المصرية نخليكم مع جديدو حسيني توليت توت سويت في كولتور بلوس على موزايك FM. راجعين

0: توليت حسيني وصلنا حتى 8:15 دقيقة. أنتم معنا في كل شوخ بلو. سلام زي كفا من سلم عليكم إن ما كنتوا في الاستماع وفكرة هبكم وقلكم طريق السلامة للجميع وعلى سيتنا موزي كفا بانيت وتسويت نحكيو جديد الساحة الفنية والثقافية كما عودناكم في الانترفيو. الانترفيو في متابعة الأيام 77 المسرحية نحكيو على ورشة باش تصير في إطار المهرجان، يا ورشة تكوينية في صناعة فيلم قصير بالهاتف. ضيفنا هو فرحانين برشا باستقباله وحدنا هنا على مزاييك، عنده تجربة كبيرة في المسرح التلفزة سينما، فرض روحه في الساحة الفنية العربية بأدوار متنوعة، حضور قوي فوق الخشبة وأمام الكاميرا. نستقبله وحدنا الممثل الأردني منذر خليل مصطفى. مرحبا بك.
1: مرحبا.
0: شنو الحوايج؟
1: تمام. مريقل
0: مريقل
1: مريقل مريقل على الاخر.
0: تونسي فما عندك نقولوا احنا العرق التونسي.
1: الحمد لله.
0: صديقة تونس. صديقة تجمعك بتونس.
1: سبع سنوات دائما يعني اجي على تونس. تونس ما يعني مش بعيده عن عمان ولا بعيده عن، هي دائما في القلب تونس.
0: اول لقاء كان مع تونس وقت ايش؟ انا اطار
1: كان في مهرجان ايام قرطاج المسرحيه في 2015. فكانت تجربه عبقريه بصراحه.
0: وقبلها كنت تسمع على المسرح التونسي؟
1: اكيد طبعا، هو هلا التجربه التونسيه موجوده يعني في مهرجانات مش بس في تونس، في كل العالم العربي. يعني احنا كنا بس نعرف انه في عرض تونسي جاي على عمان، كومبليمو بتحكوا بالفرنسي صح؟
0: صح.
1: فيعني لا، المشهد المسرحي التونسي متجذر فينا احنا يعني حتى بلاد الشام بشكل عام. يعني لما نعرف انه مثلا في عرض تونسي جاي في عمان، هذا يوم سعد لنا.
0: اي تجارب المسرحيه التونسيه اللي رسخت في ذاكرتك او العروض شفت لما حال صوره جمعتك بمعز القديري، بما انك جاي في ايام قرطاج في ايام 77 المسرحيه، شكون الاسماء الاخرى منظر؟
1: زي يعني اكيد معز النجم الحبيب اللي بنمسي عليه،
0: يعني
1: كل عام وانتم بخير وشكرا على الاستضافه الجميله. غير معز القديري كان في عروض مثلا لجعفر القاسمي.
0: جعفر.
1: في عرض اسمه حقائب للان انا ما بنسى فيه، وعمل عرض اسمه واحد منا
0: من الناس. واحد منا
1: واحد منا ومجموعة كثيرة من المخرج، بديش أنسى حدا عشان ما حدا، بس للأمانة هذا العرض حقائب استوقفني أنا يعني لفترة يعني. عرض مخيف.
0: وقاعد يحضر في عرض جديد بعنوان بسي جعفر القاسمي، قريبا مش يكون موجود في جويليا في بالي شهر 7، يعرض نوجه له تحية كبيرة. وأكيد كونه التجارب هذه ما تنجم كان تخلق تبادل ثقافات أو تبادل تجارب كما التجربة اللي بشراوك في ورشة تكوينية.
1: صحيح.
0: مع أيام 77 المسرحية، ورشة تكوينية في صناعة فيلم قصير بالهاتف. اليوم تكونت فيها شخصيا وحبيت تنقل التجربة هذية منظر؟
1: يعني في منه أكيد. هلا الفكرة مش فكرة إنه صناعة الفيلم بس على الهاتف، هي فكرة صناعة المشروع من الصفر، من مرحلة تطوير من الفكرة النص، يعني زي أي production wise أنت بتشتغلي فيه بالإطار السينما بالمسرح بالتلفزيون. بس هي الفكرة بإنه إحنا شوي دائما من نتعكز على فكرة البادجت، إنه إحنا ما في بادجت، الفلوس قليلة، إذا بدنا نصرف هذا المبلغ يمكن ما يجينا إنكم بعدين. فبالتالي ودائما هي فكرة المعدات هي أو الكاميرا والإضاءة يعني هاي الأشياء اللي لها علاقة بتقنيات الصورة شوي مكلفة. فقررت إنه أو مش قررت، هي الفكرة كانت ببروموشن، كان بسيط، لعرض مسرحي لأخوي هو زيد خليل مصطفى، بوجه له تحية. هو من المخرجين المسرحيين اللي يعني عندهم حضور كبير في المسرح العربي، فكان في عنده تجربة اسمها حدث في الجنة، عرض مسرحي، فإنه اتفقنا إنه نعمل بروموشن، فإنه طب نجيب كاميرا وبنجيب إضاءة وإنتاج العرض المسرحي كمان يعني للمسرح. هلا إذا بدنا نشتغل هلا إشي بصير أوفر بادجت، فإنه قررت إنه طب شو رأيك نشتغله بالموبايل. موبايل، صورة، كواليتي، النويز، الأشياء، البيكسلز، الكذا، قلت له ما عليك. فكان الفكرة إنه نصور هذا المشروع بالموبايل. أنا حقيقة استغربت، يعني أنا الحمد لله بعمل فريم حلو، بعمل صورة حلوة. ولكن فكرة الكواليتي كانت شوي استوقفتني، إنه طب لا حلو ليش ما أطور الموضوع لإشي أكبر؟ عملنا فيلم مدته 10 دقائق. لا طلع كمان كواليتي مختلف.
0: أوكي.
1: طيب خلينا نعمل شيء عن المسرح. فعملنا افتتاح مهرجان كان بيحكي عن المسرح، فكان تصويره في أثار في الأردن ولاقى رواج عربي بشكل كتير كبير. وما صدقوا بأنه هذا العمل على الموبايل. اشتغلنا مشروع تاني بيحكي عن شعب غزة الصامد، نوجه لهم تحية ونقول لهم الله يحميكم يا رب. تقدم هذا المشروع من A to Z على الموبايل كامل. وتكلفته كان يمكن 10 دولار، كل المشروع كان مكلف 10 دولار يمكن أو 20 دولار.
0: أوكي. فما شكون يقول لك منظر خليل هذا يفقد من يفقد السينما الرونق متاعها اللي عرفناه بالكاميراويت؟ شنو تعالى
1: هلا يمكن هلا أنا دائما أنا كمنظر ببحث عن إشي له علاقة بالاختلاف. هلا بيفقد الرونق ما بيفقد الرونق، هذا إشي له علاقة بالمتلقي كيف بده يستقبل هاي الصورة. هلا بالنهاية هي وجهة نظر، زي ما حكيت أنا وياك تحت الهواء إنه هذا الموضوع وجهة نظر. هلا ممكن يعني في كثير ناس مثلا شافوا التجارب هاي البسيطة اللي أنا اشتغلتها ما كانوا مصدقين إنه هي الفكرة إنه بموبايل. بس هي الحرفة كانت سينما، يعني في عندي الفنيين كانوا موجودين، طاقم الإخراج موجود، يعني طاقم الإنتاج موجود، يعني هي فكرة الصناعة موجودة. ولكن خلينا شوي نعمل مغامرة إنه نعمل عمل كامل على الموبايل. فطرقنا لهذا الموضوع. أكيد الفكرة لا، يعني هلا ما بدك تقدر تقارني كاميرا موبايل في مثلا كاميرا زي أليكسا أو ريد أو وات إيفر، يعني شو كان نوعها. عملنا إعلان.
0: لا عادي.
1: اوكي لاني شفت قلت اوكي تمام. لا هي الفكره بانه ما بدنا نقارن هاي الكاميرات السينما بكواليتي موبايل، ولكن ممكن انه شويه تركيز لها علاقه بسنس الاضاءه، لها علاقه بحسك انت الداخلي. بحكم اني انا ممثل ومونتير وشوي يعني او لا كتير داني موسيقية يعني الحمد لله، فيمكن قدرت اني اعمل شيء مختلف تماما من ناحية صورة، من ناحية ميزانسين، لانه انا كممثل بحب انه اكون متواجد بهذا الفريم او متواجد بهاي الصنعة بغض النظر عن نوع الكاميرا، ولكن هي هيك.
0: ويمكن تعدت تجارب كما قبيلة حكينا على الفلسطيني رشيد مشاراوي، أو حتى تجارب عالمية وصلت تعرضت على الشاشات الكبرى معمولة بالهاتف. فاليوم الورشة هذه قديش بشدوا مع أيام 77 المسرحية؟
1: هلا هي رح تكون إن شاء الله رح تكون بكرة 17 شهر ل 18-19 رح يكون في عندنا نتاج هاي الورشة، بس هي مكثفة رح تكون الورشة. رح نطلع فيها بنتاج فيلم مدته 10 دقائق يحكي على عن مطبعة لبراس التونسية. أي
0: مطبعة لبراس، هي صحافة. دونك الفيلم بش يحكي على كواليس الصناعة، كواليس الاتباعة.
1: لا هو فيلم رح يكون دراما.
0: أوكي.
1: بنفس الوقت انه هو اشي له علاقة بمرور 90 سنة على هاي المطبعة.
0: أوكي.
1: فعاملين هيك حتوتة لذيذة خفيفة، اشي له علاقة بفيلم مش نحكي تجريبي، ولكن هو شوي في دلالات رمزية بالفيلم. في حالة من السسبنس. عم نحاول بهذا الفيلم مش بس يكون في مهرجان أيام 77 كختام الورشة، ولكن هذا الفيلم ممكن إنه ينعرض في أكثر من مهرجان. وهلأ للأمانة في هلأ مهرجانات أفلام تنعرض على الموبايل، يعني في قسم كامل من الأفلام، يعني فإن شاء الله ليش لا.
0: وخطوة مختلفة، وأكيد كونه باش تكون ورشة مهمة في صناعة الفيلم القصير بالهاتف. تنطلق غدوة الورشة، نحكيه على أيام 77 المسرحية في إطار مواكبة للمهرجان هذية في الدورة 12 اللي هي دورة دولية مع معز القديري وفريق كامل. حكينا على منظر خليل مصطفى وراء الكاميرا المرة هذية ولا حتى في الورشة، ولكن ممثل خفت عديد التجارب بين مسرح بين تلفزة بين سينما، فارتحت وراء الكاميرا أكثر أو أمامها؟
1: لا أنا بحب أكون ممثل أكثر. بس الفنان دائما ببحث عن دائما هيك في عنده شوي جانب من الجنان شوي، أو مش هو الفنون جنون إحنا دائما هيك بنحكي، بس هي حالة من الحرية شوي للممثل إنه يرتاح شوي بهذا المكان ويروح يعمل شفت كارير لمكان آخر. فتوجهت إشي إله علاقة بالإخراج، ولكن هي التجربة كانت من والدي الله يحميه يا رب ويطول بعمر أحبابكم. فكرة أنه منذر أنت أدرس شيء مختلف تماما عن التمثيل، خليها أنت عندك هواية حافظ عليها، ولكن أدرس شيء يوازن التمثيل. فقررنا نروح نشتغل إشي أو ندرس إشي إله علاقة بالمالتي ميديا بشكل عام، مونتاج، جرافيك، انتيريال، أشياء.
0: رغم أنه فنان.
1: هذا في دراستي.
0: أوكي.
1: وحقيقة هذا فادني أكثر ما أني أدرس أنا في المعهد. يعني تمثيل أو إخراج. وجهة نظر، يمكن صح يمكن غلط، بس وجهة نظر. ودائما الممثل أو الفنان بشكل عام لازم يكون عنده وجهة نظر بكل شيء. فلا، وجهة نظري كانت هي أنه فادتني أكثر مني أني أدرس أنا 4 سنوات في بكالوريوس في فنون مسرحية أو تلفزيون أو سينما أو تلفزيون. لأسباب العلاقة أنه السينما أو التلفزيون في الجامعة هي بتدرسك بس مساق له علاقة في التمثيل، له علاقة بالإخراج، له علاقة بالنص، بينما دراستي كانت شوي أشمل من هاي الدراسة الخفيفة. فبعد ما تخرجت، لا أنا صرت مونتير شاطر كتير.
0: أوكي.
1: بس أنا لساتني ممثل، بحب أكون ممثل. رحت اشتغلت إشي إله علاقة بالرسم، الديكورات. أنا حاب أكون جوا هذا الديكور، مش أنا اللي أرسمه أو مش أنا اللي أبنيه، أنا اللي أمثل فيه. إشي إله علاقة بالبوستر، لا أنا بدي أكون هذا الممثل اللي أنا عم بحط له صورته مش أنا. فكان عندي هذا الشوي الهاجس إنه لا لازم أكون هون. فالحمد لله كنت هون ووازنت ما بين أكون جوا وأكون برا. فهذا هو صعب. بس
0: الوالد اللي اختار لك شوية ولا اختار معاك ثنية، هل مهد لك الطريق، مهد لك طريقة التمثيل؟
1: طبعا، ولكن شوفي، هي المسألة لها علاقة بأنه الفن وطريق صعب وشاق. ووالدي أنا من مؤسسين الحركة الفنية الأردنية في الأردن، فبتكاش تدخل المطبات اللي أنا تعرضت لها، بتكاش تدخل المتاهات اللي أنا دخلتها. ولكن هي للأمانة فكرة إنه لما الطفل عمره 4-5 سنوات بيحضر عمل مونودراما مثلا وبيضل يتواجد في المهرجانات أكثر وأكثر مع والده ومع أخوه، البيت بيحكي دائما عن المسرح، عن الموسيقى، عن السينما، فنون تشكيلية، شو بدي أطلع؟
0: ولكن نتصور كما الاسم يمهد ولا يعاون.
1: أكيد طبعاً.
0: زادة مسؤولية، يثقل.
1: أكيد طبعاً طبعاً.
0: يثقل التجربة عليه.
1: أكيد، يعني كثير في هلا فنانين موجودين أبنائهم دخلوا المهنة، يمكن قعدوا سنة سنتين وبعدين تركوا لأنهم ما لا يعني ما كانوا في هذا المكان، ما شافوا حالهم بهذا المكان، فراحوا اتجهوا بمكان تاني. هلا هي الفكرة بأنه أنا لا، أنا حبيت إني أعمل. أنا دائما بحب أكون جوا الصورة، مش لأنه أنا بدي أكون بس مشهور. الموضوع مش هيك. أنا عندي وجهة نظر كمان حتى في مسألة التمثيل، معادلة شوي صعبة بالنسبة لي، إنه حتى أي دور أنا بشتغله. إحنا شوي يمكن بالأردن نشتغل أعمال بدوية.
0: okay.
1: الحال كيف السوريين بيشتغلوا بيئة شامية، كل بلد فيه لها بيئة معينة، إحنا عنا البيئة البدوية. ودائما كل عمل أنا بدخله دائما بيكون في عندي ريسك أكبر بأنه نفس الشخصية هي ستيريوتايب. فارس بحب راكب خيل، شهم بركض بروح بيجي، بس طب كيف هلا الواحد بده يشتغل بكاركتر آخر، بده يفصل شوي عن العمل اللي قبله، لأنه كل الأعمال على ما أعتقد، أو مش على ما أعتقد، بديش أكون شوي هيك أفلاطوني، ولكن هي 90% زي بعض، عرفتي؟ بس كيف بتحاولي انك انت كممثلة تشتغلي على هذا الكاركتر، بده شوي ريسك عالي، بده تفكير، بده كذا. هذا الاشي فادني انا في مجال المونتاج، في مجال الاخراج، في مجال الصورة، في مجال حتى اللون، الالوان. لانه على ما اعتقد في الجامعة ما بيدرسوا مثلا اشي له علاقة بنظرية اللون مع الممثل، الممثل كيف بده يشوف ما بعرف هلا إطار الجامعات كيف درسهم، ولكن أنا فادني مثلا موضوع نظريات الألوان عندي بشغلي بالجرافيك، وهذا فادني لما حولته لإشي له علاقة كممثل. هذا فادني أكثر بإنه كيف ممكن الكالر تمبريتشر تبع هذا، هي الصورة بشكل عام، ولكن الكالر باليت تبع الممثل، كيف لونه، كيف لبسه، كيف مؤثر على الديكور. فهذا الاجتهاد الممثل ممكن شوي يريح المخرج. لما صرت أنا مخرج، لا صرت أوازن فكرة إنه لا أنا بدي أكون هون لأنه أنا فاهم هاي الآليات، فأنا بدي أريح الممثل اللي معي أنا كمخرج.
0: بس. وتحب تكون موجود في الاثنين كمخرج وممثل؟ شفنا التجربة مع ذا في العابدين مثلا مؤخرا.
1: آه لا، بحب أكون ممثل بصراحة، بحب أكون ممثل. الإخراج بحكي لك وجهة نظر، أنا عندي وجهة نظر حاب أقدمها، أنت عندك وجهة نظر بهذا اللوكيشن أنت حاب تشوفيه. يمكن أنا شايف الزاوية الفلانية ممكن أقدم شيء جديد مختلف، أنت ممكن تقدمي في. بديش أطول على الموضوع، هو في مخرج تركي مرة عمل مسابقة أو مش مسابقة، حط كاميرا وجاب 12 طالب من عنده، فقال لهم هاي الكاميرا بدي فريم بس اكبس الكبسة. ال 12 طلعوا والكاميرا فيكست، ما يعني ثابتة، يعني يمكن شوي بده يحرك يعني الانجل خفيفة. 12 صورة طلعوا مختلفين والكاميرا ثابتة، لأنه بالنهاية أنت بتشوفي شيء أنا ممكن ما أشوفه.
0: إيه صحيح.
1: والعكس صحيح، فبالتالي هي الفنون بشكل عام هي وجهة نظر. في صح في أصح في كذا، ولكن هو الجمال، أنا دائما بتحيز لفكرة الجمال أكثر من فكرة إنه لا لو كان هيك. أنت شايف الموضوع جميل، آه جميل، هذا الإشي بنحكي فيه قاعدة هيك نشرب قهوة وورقة نقدية تقدم لي إياها، أوكي، بس نبحث عن الجمال أكثر.
0: وحتى وسطك أنت تعددت وجهات النظر من خلال الأدوار اللي قدمتها، مثلا مسلسل أبناء القلعة ينعتوا بنقطة التحول في مسيرتك.
1: أكيد
0: نفس الشيء بالنسبة ليك، تعتبر العمل هذية كان نقطة تحول في مسيرة؟
1: هم أكثر من عمل بصراحة، بس هو يمكن أبناء القلعة لأنه كان شوي العمل البادجت تبعه عالي جدا، كان إنتاجه من إنتاج أبو ظبي، وكان المنتج الأستاذ إياد الخزوز والأستاذ ياسر فهمي. العمل كان عربي، ممثلين من سوريا وممثلين من مصر وممثلين من العراق وممثلين من الأردن، فكان والدور اللي أنا كنت عامله هو بطل في هاي الرواية، وهو اللي أصلا بكتب هاي الرواية، ورواية أصلا مكتوبة بال 1990 لروائي الله يرحمه اسمه زياد القاسم، أردني، بتحكي عن نشأة عمان، بتحكي عن الحياة العمانية اللي كان فيها نسيج من المجتمعات العربية اللي كانوا موجودين، الفلسطينيين والشركس والأرمن والشيشان والأردنيين والبدو يعني والسوريين والعراقيين يعني. فهذا العمل شوي رحت فيه فادني كممثل أكثر، وفادني كتقني أكثر يعني. أنا مساحة التمثيل اشتغلت مع الأستاذ إياد الخزوز كمخرج، واشتغلت مع المخرج السوري إياد نحاس، شفت وجهة نظر جديدة في الإخراج تحديدا، كمان أنه مدراء الإضاءة والتصوير اللي كانوا معنا سينماتوغرافي كانوا طليان، فبالتالي هدول كانوا كمان عندهم حالة جديدة بالنسبة لإلي، العلاقة بالإضاءة، الكاميرا، العدسة. فأنا دائما يمكن شوي هيك باللوكيشن بكون زي الطفل، ما زلت طفل يعني،
0: إنه بخلص المشهد تتعلم.
1: بخلص المشهد بروح عند مدير التصوير، شو هاي شو هاي، بروح مثلا على الدي آي تي، طب شو هاي، فبضل هيك عندي هذا الهاجس.
0: ويمكن هذا اللي يخليك في كل مرة تقدم في عشرات الأعمال المهمة في مختلف المواسم. منظر، كان نقول لك شنو تطمح من خلال الدراما الأردنية؟ في أكثر من حوار تقول كونه تطمح كونها تتقدم، تقول أتمنى النهوض بالدراما الأردنية أكثر وأكثر. فبالنسبة لي

0: شراء المحطات للدراما، ولكن احنا في عنا مخرجين مهمين، عنا شركات انتاج مهمين، عنا كتاب نصوص مهمين. يعني احنا في عنا مثلا شركة اسمها المركز العربي، هي الشركة الوحيدة اللي في الشرق الأوسط أخذت الإيمي أوردز مثلا، مسلسل الاجتياح، كان المخرج المرحوم شوقي ماجري وإنتاج الأستاذ طلال عواملة، بوجه له تحية. المركز العربي هاي الشركة هي عن جد تبحث للصناعة، هي مش أنا عم بعملها براند الشركة ولا عم بعملها بروموشن، ولكن حقيقة هي عم تعمل صناعة لهذا المشروع، صناعة مشروع فني حقيقي. في عنا يعني احنا في اشتغلنا 3 أعمال ان شاء الله راح نشوفهم، يعني اذا مش بالفترة هاي في رمضان الجاي.
1: أوكي.
0: 3 أعمال اشتغلناهم مهمين. اعمال شارع طلال 140 حلقة بيحكي عن حقبة تاريخية في الاردن، عنا عمل بدوي اسمه العيدروس، وعنا عمل اسمه ذهب ايلول. هدول 3 أعمال ان شاء الله راح على ما أعتقد، أو مش على ما أعتقد، أنا متأكد أنه راح يكون في عنا مسار جديد في عملية صناعة الدراما الأردنية. هي الفكرة أنه إحنا في عنا اجتهادات ولكن فردية. يعني إحنا عنا مثلا في عنا سينما، مشاريع سينما، ولكن هي المشاريع فردية. عنا أعمال تلفزيونية ولكن هي فردية، مسرح فردي. بدنا نرجع نشتغل على مفهوم الصناعة أكثر شوي، مأسسة أكثر للمشروع.
1: لو يتاح لك الفرصة أنك تكون في أكثر أعمال عربية، مثلا ناخذ مثال الدراما السورية أو اللبنانية أو حتى المصرية، وانت كنت قبل حكينا كونه جاتك مقترحات في الإطار هذايا، تخير كونه تمشي المسيرة عربية أكثر وإلا تبقى في الأردن لدعم الدراما الأردنية؟
0: لا، هلا هي الفكرة أنه أنا جتني فرصة قبل، لا أنا كنت لازم أكون شوي جاهز كممثل حتى في بلدي، لازم أكون أنا عامل بصمة جميلة هيك في بلدي عشان لما أطلع في برا أكون أنا جاهز.
1: مازلت مكسرة فيها البصمة؟
0: لا أنا الآن لا جاهز، يعني جاهز إنه يكون. هلأ في هيك مناقشات على عمل إن شاء الله برا، فإن شاء الله يعني بس يزبط انتوا اول ناس راح تعرفوا باذن الله.
1: وين قرب لي
0: يعني لسه المكان. بدري لسه بدري لسه بدري يعني لسه هو عم نحكي.
1: شوف هو العاده انه يكون اول حوار مثلا هوني في استوديوهات موزايك ناخذ معلومه حصريه فلازم تعطيني معلومه حصريه. لسه ما اوكي
0: وحفظ سريه وكذا خليها
1: اوكي مش نخليك المره هذه وليك المره جاي تعطينا المعلومه كامله. نشكرك برشا منذر خليل مصطفى، من خلالك زاد نوجه تحيه للوالد فنان عمل وقدم برشا زاد للدراما والساحه الفنيه خليني نقول في الاردن. غدوه يستناكم منذر خليل مصطفى في ورشه تكوينيه في صناعه الفيلم القصير بالهاتف مع ايام 77 المسرحيه في مطبعه لابريس. نشكرك برشا، نورتنا.
0: شكرا
1: لك. هذه كانت الانترفيو بالنسبه اليوم.
2: الانترفيو كولتور بلس كوجور مزين جمعة من 8 إلى 9 تاع الليل.
1: شوي آخر يكون الموعد مع النوستالجيا والذكريات. قبل هذا نخليكم مع الموسيقى. هي مجموعة أردنية كانت في أيام قرطاج المسرحية أيام قرطاج الموسيقية بعرض سولد أوت، مجموعة يحبوها برشا الببليك التونسي. راحت يا خال قالت لي روح أوتوستراد وتسيد في كولتور بلوس على موزيكا فام. رجعينا.

0: راحت يا خالد وصنحت الثمانية واثنين واربعين دقيقة وانتم خليكم ديما معنا هنا على موزي كفام لقاية هذايا يكونوا قاية نوستالجيا وذكريات في الفلاش باك. الفلاش باك 24 ساعة فقط كانت كافية باش يعيش الوسط الفني العالمي على وقعة ثلاثة أخبار صادمة بعد رحيل ثلاثة نجوم من أجيال وتجارب مختلفة: المغني الأمريكي أوليفر تري، الممثلة التركية إيجي إيرتم، والممثلة الأمريكية أنشيرين. البداية كانت مع أوليفر تري، الفنان الأمريكي المعروف بأسلوبه الغريب والمختلف في عالم الموسيقى البديلة، أغاني شهيرة وتعرفت كما Life Goes On، Miss You، Alien Boy. نجح في السنوات الأخيرة أنه يحقق ملايين من الاستماعات والمشاهدات عبر المنصات الرقمية المختلفة وبناء قاعدة جماهيرية كبيرة خاصة بين فئة الشباب، لكن رحلته الفنية تتوقف بشكل مأساوي نهار 14 جوان 2026 بعد حادث تصادم زوز مروحيات في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية أثناء وجوده في جولة فنية عالمية، في حادث خلى حالة كبيرة من الحزن والصدمة بين جمهوره ومحبيه حول العالم. في تركيا استفاق الجمهور نهار 15 جوان على خبر وفاة الممثلة إيجي تريم على عمر 35 سنة. الخبر كان موجع لأنه الوفاة جات بعد يوم واحد من احتفالها بعيد ميلادها. وفق ما تم تداوله فتعرضت الأزمة قلبية مفاجئة في دارها باش تنتهي مسيرة فنانة شابة نجحت في فرض اسمها في الدراما التركية من خلال أعمال تعرفت باسم مثلا شراب التوت البري، العمل اللي كان لقى انتشار واسع في العالم العربي، كيف كيف ياني جيلين، بايتي هات عبد الحميد وغيرهم من التجارب في الدراما التركية. حضورها مميز وأدائها القريب من الجمهور خلى بخبر رحيلها كان صدمة حقيقية في الوسط الفني التركي. في الولايات المتحدة ودعت الشاشة الأمريكية واحد من أبرز وجهها التلفزية كنقول الممثلة أنشيرين اللي توفيت على عمر 77 سنة بعد مسيرة فنية امتدت لعقود طويلة. ونذكر كون الراحلة اشتهرت أساسا بدورها في المسلسل الكوميدي الشهير ألف، واحد من أعمال التلفزية الأكثر نجاح خلال ثمانينيات القرن الماضي، وشاركت في العديد من الأعمال التلفزية والسينمائية اللي رسخت مكانتها عند الجمهور الأمريكي. في بيان تنشر على صفحتها الرسمية تم الإعلان عن وفاتها بكلمات مؤثرة أكدت إنها راح بسلام، خليت وراها إرث فني وإنساني كبار برشا وذكريات باش تبقى راسخة عند الناس اللي عرفتها ولا جمهورها اللي تابع أعمالها. ثلاثة نجوم، ثلاثة مسارات مختلفة، ثلاثة نهايات مؤلمة تلمت في نهار واحد وبين حادث مأساوي، أزمة صحية مفاجئة ورحيل بعد مسيرة طويلة. يبقى الفن شاهد على أنه الأسماء الكبيرة ممكن تغيب لكن أعمالها تبقى حاضرة في الذكرى وفي ذاكرة جمهورها إلى الأبد. Culture Plus.
1: Culture Plus et les joies. Le soigner le saint Dalil. مازلنا مكملين معاكم في كل جوغ بلوس على موزايكا فام. السلام عليكم إن كنتوا في الاستماع. شوية آخر لليفغ مع الواثق بالله يعطينا فكرة على مقترحات كتب بالنسبة لصيف 2026. كما كل نهار ثلاث قبل ذين خليكم مع الموزيكا، رجعنا

0: نادر جيراد زعمة تنوري وصنحت 58 دقيقة. انتم معنا في كولتور بلوس على موزايكا فم. نسلم عليكم إن ما كنتوا في الاستماع سوى فكرها بكم. نقولكم سيصير يحكم وين ما كنتوا. طريق السلامة للجميع ولا سيد على سيتنا موزايكا فم بانات وتسويت كما كل نهار ثلاث وقايت لكتب لليفغ مع الميثاق لليفغ.
1: عسلامة مستمعينا، هذه لليفغ فقرة الكتب الأسبوعية في كولتور بلوس. اليوم بما أنه احنا في بداية فصل الصيف نحب نعطيكم عناوين لكتب ومقترحات نجم تفيدكم طيلة شهرين ولا ثلاثة من فصل الصيف، لأنه ببساطة بين ضجيج الحياة وتسارع الأيام يبقى الكتاب الجيد نافذة مفتوحة على عوالم جديدة، هو الرفيق الوفي في لحظات الهدوء والتأمل. اليوم باش نعطيكم كتب تجمع بين التشويق، الإثارة، العمق الإنساني والجمال الأدبي. نبدأ مع رواية عزيزتي ديبي للكاتبة الأمريكية فريدا مكفادن، اللي تعتبر اليوم واحدة من أشهر كتابات التشويق النفسي في العالم وصاحبة النجاح العالمي الكبير لمؤلفها الخادمة. في هالعمل الجديد تقدم لنا قصة ديبي مولين، مستشارة أسرية اعتادت تقديم النصائح للآخرين حول الصبر والحكمة والاستقرار العائلي قبل ما تلقى روحها وسط عاصفة من الأسرار والصدمات بعد اكتشاف حقائق صادمة تتعلق بزوجها وعائلتها. هالرواية مشحونة بالتوتر النفسي والمفاجآت المتلاحقة، برشا ذكاء تمزج بين السخرية السوداء والتشويق، وهذا اللي خليها واحدة من أكثر الروايات المنتظرة لعشاق الإثارة في موسم صيف 2016. المقترح الثاني هو رواية أرض للكاتبة الإيرلندية ماغي أوفاريل، اللي تعرفت عالميا بأسلوبها الأدبي الراقي وقدرتها على الغوص في أعماق النفس البشرية. أحداث الرواية دور في إيرلندا عام 1865، وين بشرافق القارئ بولدوا خلال رحلة استكشافية في أراضي موحشة تحمل أثار الماضي وذكرياته الثقيلة. أسلوب شاعري ولغة غنية بالتفاصيل، أوفاريل تطرح أسئلة عميقة حول الفقد، الذاكرة والانتماء، وهكا تقدم لنا عمل أدبي يلامس المشاعر ويمنح القارئ تجربة إنسانية وجمالية استثنائية. عاود نفكركم أنا نحكي على رواية أرض اللي تلقاوها موجودة في المكتبات. نختم المقترحات مع رواية قطار منتصف الليل للكاتب البريطاني مات هيغ، صاحب الرواية العالمية الشهيرة مكتبة منتصف الليل. اليوم يرجع هيغ في هالعمل إلى المساحة اللي يتقنها برشا براعة، مساحة يمزج فيها بين الفلسفة والحكاية الإنسانية البسيطة. أحداث الرواية تدور حول فكرة محورية مؤثرة، إذا أتيحت للإنسان فرصة مراجعة حياته من جديد، زعم أنه هو الطريق اللي باش يختاره وأي محطة كان باش ينزل عندها. بأسلوب سلس وعميق في نفس الوقت، مات هيغ يقدم لنا رواية تدعو إلى التأمل في اختياراتنا وأحلامنا والفرص اللي تعدت من حياتنا. وهكا قطار منتصف الليل تصبح واحدة من أكثر الأعمال إلهاما في هذا الصيف، خاصة للناس المهتمة بأحداث مراجعات في حياتها. ثلاثة كتب وثلاثة عوالم مختلفة، من التشويق النفسي في عزيزتي ديبي إلى الأدب الشاعري العميق في أرض، وصولا إلى الرحلة الفلسفية والإنسانية في قطار منتصف الليل. قراءات تثبت أنه الكتاب مازال قادر على أنه يمنحنا المغامرة، المعرفة والمتعة في وقت واحد، وأنه أفضل رحلة في هالصيف ممكن تبدأ أحيانا من صفحة في كتاب. هذه كانت لليفغ لليوم، نتقابلوا الجمعة الجاية في كولتور بلوس.
2: Les livres. Culture Plus. Culture Plus et les joies. Mais c'est manier les Saint-Alil.
0: شكرا الوثق، شكرا لكل الفريق، شكرا خلونا معنا في الإخراج، أيوب كان معنا في الإخراج الرقمي. شوية آخر يكون موعد الأخبار مع مراد الدريدي، بعده يجيكم يسري جديدي كيما تعودت، مع برشا إنرجي موسيقى والفلوس للربح في نيمينينو. نحن نتقابلوا غدوة في أن رونديفو 100% كولتوغير، يكون ضيفنا سيد الجاز في تونس فوزي شكيلي هنا في كولتور بلوس، نحكي معه على مسيرة مبدع. قبل هذا نكملوا مع الموسيقى جوزيف عطية، صدفي غريبي، باي باي، تصحى على خير، نتقابل غدوة فيكم جوك بلوس على موزعي كثيرا.

0: الأخبار الفلاش دو لاكتواليتي كل ساعة على موزايك اف ام الأولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
1: مستمعي موزايك اف ام أسعد الله وقاته من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. انطلقت اليوم ثلاثاء سفينة تانيتا التابعة للشركة التونسية للملاحة من ميناء حلق الواد في اتجاه ميناء مرسيليا الفرنسي إذانا بانطلاق الموسم الصيفي 2026 المخصص لنقل أفراد الجالية التونسية المقيمة بالخارج. وفي تصريحه لمبعوث موزايك على متن الباخرة تانيتا صلاح الدين كريمي، أكد المتصرف المفوض للشركة التونسية للملاحة الحبيب كريم أن الشركة التونسية للملاحة برمجت خلال الموسم الصيفي الحالي 149 سفرة على متن سفينتي تانيت وقرطاج، مشيرا إلى أن عدد الحجوزات المسجلة إلى حد الآن بلغ نحو 150 ألف حجز مع توقعات بتجاوز حاجز 200 ألف حجز مع نهاية الموسم.
2: وفي إطار الاستعدادات الشركة التونسية للملاحة لإنجاح الموسم الصيفي، نظمت الرحلة هذه على متن سفينة تانيت بحضور نواب مجلس نواب الشعب ومجلس الجهات والأقاليم والديوانة والشرطة وجميع وزارة النقل وجميع المتدخلين الآخرين اللي في المواني التونسية بالخاص بميناء حلق الواد، باش يطلعوا عن كثب على التحضيرات معناها الشركة التونسية للملاحة واستعداداتها لإنجاح الموسم الصيفي، وكذلك باش نمكنوهم زادة هما باش يستقبلوا المسافرين المواطنين التونسيين بالخارج ويطلعوا زادة كذلك عن قرب على انشغالاتهم ومشاغلهم والمطالب نتاعهم وشنو مطالبهم في تحسين الخدمات على متن السفينة وعلى وزادة كذلك على في الميناء حلق الواد باش نسهلوا العبور نتاعهم، نقص ونقلصوا معناها من مدة العبور ونسهلوا بالاجراءات. 149 رحلة حضرتها الشركة التونسية للملاحة على زوز بواخر نتاعها تانيت والكرتاج في الموسم الصيفي هذا. معنا بالنسبة للحجوزات قرابة الوقت الحاضر فما 150 ألف عملية حجز قاموا بها مواطنين التونسيين بالخارج، وإحنا نأملوا باش نكونوا من هنا لآخر الموسم نخلطوا أكثر من 200 ألف حجز.
1: انطلقت اليوم الثلاثاء عمليات تسليم علب مواضيع امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقنيم ونظارة النوفيام إلى المندوبيات الجهوية للتربية استعدادا لإجراء الاختبارات الكتابية أيام 18 و19 من جوان الجاري وفق مفاد في وزارة التربية. وترشح لاجتياز امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام 32,004 تلاميذ أي ما يمثل 18% من مجموع التلاميذ المرسمين بالسنة التاسع أساسي المقدر ب 175,024 تلميذا، فيما ترشح 5,381 تلميذا لاجتياز امتحان التعليم الأساسي التقني لسنة 2026 وفق معطيات إحصائي الوزارة. ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن نتائج امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي يوم 6 من جويلية القادمة. جامعة تونس المنار تعلن عن التحليل والتطوير الشامل لبرامج التكوين بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس، وذلك في إطار عملية الاعتماد الجامعي للبرامج وسعيا منها إلى تعزيز موائمة عروضها التكوينية مع تطورات الأكاديمية الحديثة واحتياجات سوق الشغل. وكشفت جامعة تونس المنار في بلاغ لها أن هذا التحليل شمل مراجعة وتطوير البرامج الحالية بما يتيح إدماج مهارات جديدة مطلوبة في عدة مجالات حيوية من أبرزها التمويل والمالية والبنوك والتأمين والتجارة والتمويل الدولي والمالية والتسويق والتصرف والمحاسبة وذكاء الأعمال. في أخبار العالم، وقف إطلاق النار في لبنان بموجب مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية يؤدي إلى قراءات مختلفة بشأن مسار ومستقبل الأوضاع في البلاد. ويرى المسؤولون الرسميون لا سيما رئيسا الجمهورية والحكومة أن ما جرى خطوة أولى يجب أن تستكمل من خلال مفاوضات مباشرة مع إسرائيل في واشنطن لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي وعودة النازحين وإطلاق سراح الأسرى. في المقابل يدعو حزب الله إلى الاستفادة مما سماها المظلة الإقليمية التي وفرتها إيران لبيروت لاستعادة السيادة وتحرير الأرض. القناة 13 الإسرائيلية تفيد بأن اجتماعا طارئا في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لبحث التعامل مع تحدي الفصل بين الساحتين الإيرانية واللبنانية. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع يسر جديدي وزياد غربي في بنت لفام مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
0: الأولى في تونس. موزيك فام أقوى الموسيقى.

0: Non-stop music. بنت الفم. بنت الفم. يسر جديدي. اتصال 6 دقائق على موزايك فام. مرحبا بكم, هذه بنت لفام انت وحتى نص الليل كالعادة معاكم في 3 سوايع نوانسوكم بحسن الموزيكا سيسر واحكم طريق السلامة ليكم في الكياس اكهو. اليوم نهار في شتار تحنات فرهدنا بيك القصة متاع نهار ثلاث دونك تو تعش مزال فيها الجمعة اربع خميس جمعة سي فيت
1: يا لطيف شنو هذا يا لطيف
0: يا ودي ما عندنا مزال خذ ونرجع للخدمة ان شاء الله وفيسع فيسع يوفي وليمات اكيد الفايدة انه لابوني مخدوم موجودة وكهو عقب نهار كملنا النهار دونك تو اكيد اون ريبرون ان شاء الله غدوه وتكون امورنا مريقله. طريق السلام عليكم كانكم ماشيين تخدموا ان شاء الله ربي يعينكم, كانكم مروحين من الخدمه اكيد نحن نونسوكم ديما باحسن المزيكا. والحقيقه استنسنا الايامات هذه الكل انه عندنا لي سيليكسيون تاع المزيكا مع دالي بن احمد بعد شويه ان جروب ليجوندير ان جروب دو بوب امريكان الباك ستريت بويز هو اختار لنا بعد منهم اون بون سيليكسيون تاع احسن المزيكا
2: كل شيء. اللهم صلي على النبي.
0: سلموا علي برشا دالي بن احمد ديما يتحفنا الحقيقه برشا حاجات زينة والموزيكا بجميع ألواحها موجودة من الترابيات للجولد ميوزيك للسيليكسيون بتاع أجدد وأحسن الموزيكا على موزيكا فيم كالعادة تلقاها عنا.
3: الله
0: خير فضلكم منها نحن أكيد. أما عنا الكنيوتا عنا اليوم كنيوتا ولا في الأحلام كنيوتا تنجموا تربحوها تهزوها كي تكلمونا على 71-113-ألف. طريقة سهلة ياسر, تكلموا 71-113-ألف تلقوا شاكر في استقبال تليفوناتكم تدخلوا في القرعة ومن بعد عندكم فرصة باش تربحوا برشا فلوس.

0: 3300 دينار من بعد الربح على 71113000 في بنت لفام. شوف سهل تكلمونا وعندكم برشا فرص باش تربحوا 3 مليون و300. بقدرة ربي لاباس. اسمعني امورنا واضحة، لازم نكونوا فايقين، لازم نكونوا حاضرين السيد الحكم، على خاطر من بعد فيني وينينا التحدي 60 ثانية 2 مليون و600 للربح.
1: كثير
0: صحي تفيق فيق من توا يفيق فيكم سيد الحكم ويحضر فيكم، وانتوما في 60 ثانية تنجموا تتحديوا. نعرف منكم برشا راهو حاضرين ومريقلين وجوكم باهي وقادرين انكم تفكوا الكانيوتا 2 مليون و600 سيد الحكم. دونك ما عليكم كان
1: عليك لا قديرة
0: هذاك سيد الحكم من بعد ياك تربحوه 2 مليون و600 ان شاء الله يا ربي يكونوا من نصيبكم انتوما على 71113000 التحدي نيوي نينا. تكلمونا من توا تدخلوا في القرعه، وعندكم زيدا بعد شويه فرصه ثانيه باش تربحوا الكاش 700 دينار في فوك بلاستيك. اي وهذه اسهل فرصه للربح 700 دينار. تجيو تتحديو زينب، تحاولوا تفكوا لها بلاصتها. زينب اللي مواصله معنا من البارح، دونك زينب عندها فرصه اليوم باش انها تكمل تربح وتواصل. اما انتم تنجموا تجيو في ساعه تفكوا من عندها 700 دينار. كلمونا على 71113000 باش بعد تشاركوا معنا في فوك بلاستيك 700 دينار من نصيبكم انتم، يكونوا في اسهل موعد للربح والكاش الحقيقه.
2: اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، زيدها يا ربي زيدها
0: على خاطر 3 مليون و300 اليوم في الكانيوتا موجودين وحاضرين ويستنوا فيكم في بنت لفام على 71113000. اكيد فرصه كبيره برشا اليوم باش نبدلوا بروجرام السيف، نركحوا امورنا، نحضروا جونا، تسبقه على الشهريه ذي
3: ان شاء الله بالشفاء والهنا.
0: ان شاء الله يا ربي يكونوا من نصيبكم. انتم تتحديونا وتكلمونا على 71113000 باش بعد 3 مليون و300 يكونوا من نصيبكم انتم. اكيد معاكم نحن بمختلف المواعيد، وبعد شويه نحكي صحه نفسيه.
1: تعبنا يا دكتور، رانا تعبنا.
0: فسر لي في فسر لي بعد شوية. كما كنا البارح حكينا على السعادة، شنو معناها السعادة الحقيقية، كيفاش انه لازمنا نتنعموا باقل حتى الديتاي اللي موجودين في حياتنا في نهاراتنا باش نحسوا بالسعادة هذيك في اي اتاب نتعدي بها. معناها في وسط النهار اي حاجة حتى صغيرة نعملوها لازمنا نفرحوا بها ونعطيوها قيمتها. اليوم باش نحكيوا على موضوع اخر عنده علاقة بموضوع البارح، ولكن فما شكون مثلا كي يحس انه اموره بدات تتحسن، انه سافا بدات تتحل امور الحمد لله يا ربي قدامه، يحس بالقلق بالخوف في عوض الفرحة. علاش بعض الناس مثلا يلقاو صعوبة في استقبال السعادة هذية؟ من بعد نحكيو على الخوف من السعادة والتغيير مع الأخصائية النفسية ينس الشعن بي في فسر لي مع الحديث غير بوعم تعليل. كونوا موجودين معاكم لايف على الباش فيسبوك متاعنا موزايك فام، وانتم تنجموا تخليونا لي كومنتير متاعكم تحكيو لنا على الاكسبيريونس متاعكم. كان انتوما ولا شكون تعرفوه مثلا تلقاه يخاف من السعادة، يخاف انه يبدل، ديما يحب حاجة ستابل. بعد نحكيو باك تفاصيل في الخوف من السعادة والتغيير في فسر لي كالعادة من الاثنين للخميس في بنت لفام. أما كالعادة زادة حاضرين نحن تاو قاعدين نتبع في ماتش قوي برشا، على خاطر دوا قاعدين نعيشوا في الكوب دي موند.
4: الأمور كانت ماشية، الأمور هانية، الأمور 10 على 10، فريق مسيطر، قلوا مخه داخل كامافينجا، داخل كامافينجا، روح هو وكامافينجا.
5: الكرة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك فام.
4: وهدف جميل عالمي يا ولد.
5: كأس العالم فيفا 2026 نتبعوا معكم الأجواء ونعيشوا معكم جو الورلد كاب. تبع الكرة وعيش المونديال.
0: المونديال نعيشوه. كما فينجا اليوم ما يلعبش الحمد لله يا ربي، مش ما ترسي ليش فرنسا مروحة اليوم، ولكن الحقيقة بيرفورمانس كبيرة برشا برشا برشا من عند منتخب السنغال. 0-0 الماتش توا كان رجع للميتون ثاني دقيقة 48 هننتبعوا في الماتش. الحقيقة فرنسا لازمها توا تلقى حل بشنها تخلط لديزوي متر، وتلقى حل بشنها تصوب بالقدي وعليش ليه راو بونتويت. واسمعني لازم شوية بونتويت يتحركوا سواء من عند السنغال ولا من عند فرنسا. اكيد نتبعوا الماتش ونعطيكم سكور كامل على موزايك، والتغطيه حصريه وموجود على لي باج نتاعنا الكل، سبور باي موزايك فام وموزايك فام. تلقاو زاده مفدنا احمد عداله اللي ديما يجيكم دي بوين، تلقاوه لايف على الباج سبور باي موزايك فام، والاخبار متواصله مختلف المواعيد، دقيقه مونديال، ريكاب مونديال موجود معاكم اكيد على موزايك وسبور اكسبريس. من بعد مع حيدر الشيرني مع العشرة نتاع الليل، الاخبار والرياضه والتغطيه الحصريه تلقاوها على الاولى في تونس كالعادة نتابعوا الفيفا وورلد كاب 2026 على موزايك اف ام. اكاو نعطيكم بعد فكرة على سكور فرنسا والسنغال وفريا مزور شنو التطورات اللي تصير اكيد في الماتش هذيش سنسنيكم والموزيكا والبونيومير موجودة في بنت اف ام. يلا اون ديمار بحسن موزيكا
6: ديما مع الليلي راسي ومنور لي وجهي الراك وين تقبل تربح وليدي.
0: سلام برشا على كامل الفريق معايا ليلى زياد في الاخراج حسين في الديجيتال شاكر في الستاندار نبداو بريف ستار it feels much better.

0: Mosaïque FM. Une signature.
1: J-Lo,

لوبيز بيتبو اون ذا فلور. نتبعوا في ماتش فرنسا وسنغال. ثم ممكن ثم حاجه كما يقول عصام الشوالي, ثم ممكن بينالتي على كيليان مبابي. دونك هنا تنجم فرنسا تمركي البونتو الاول. انا نتبع اكيد في الماتش ومواصلين معاكم بالموسيقى في سامبلينغ. Sampling.

0: سامبلينك.
1: اليوم بشمشيو بيكم العالم بورتو ريكو، سورتو نحكيو على السوبر بول 2026. كان موجود فيه ملك ستريمينج العالمي بات باني، اللي داير في الالبوم الاخير متاعو قرر انه يحيي جذور السالسا بلمسة هكا متاع تراب كومي مودرن. هذه غنية ويفايول من البوم نادي سابيلو.

مدينة نيويورك وجالية اللاتينية اللي عايشة غاديكا. أغنية تميزت داير بيت قوي خلط بين جيرزي كلوب والتراب. أما الحاجة الحقيقة اللي كمان تختفي الظل من أول ثانية هي الدخلة متاع الآلات البراس اللي فيها هكا جو الأولد سكول سالسا. والسر وراء النغمة هذية هي أنها مأخوذة من مؤسسة موسيقية في بويرتو.

أحمل إحساس في الموسيقى اللاتينو الحقيقة سورتو اللحن والليندرو الإيكونيك متاع ترومبت اللي نسمعوه في غنية باد باني أصلوا جينا من غنية أون فيرانو إن نويفا يورك أو سيف في نيويورك الفرقة السالسة الأسطورية الجران كامبو الجران كومبو دي بويرتو ريكو غنية خرجت عام 75 وهي واحدة من الكلاسيكس متاع السالسة اللي تعبر على حياة البويرتوريكيين في نيويورك غنية كلها فرحة وفيها زيدا روح الباريو كالعادة باش نسمعهم مع بعضهم.

الفايب هذاك هو موجود سورتو هنيم با باهي انو سامبلينغ هو عبارة على فخر بالهوية اللاتينية البورتوريكية كيفاش داير الآلات متاع البراس متاع الجران كومبو في السبعينات تحولت الطاقة ماهيش عادية في غنية بات باني نويفا يول عام 2023 اللحن الأصلي كوميم قعد هو هو لكن بات باني داير لي معروف لي كونسير الكل يعملهم في بورتوريكو بات باني الفخور بالجذور متاعو البورتوريكية داير وأول كونسير كان عمله داير في 2026 في فيفري في السوبر بول أول كونسير يعملوا البرة من بورتوريكو الجذور متاعو متاع أصله هذيك هي ديما قاعدة موجودة سورتو موسيقته الكل إحياء للجذور البورتوريكية اللاتينية في أمريكا. Sampling.

0: Samplink.
1: No penalties. فرسفر فرنسا سنغال. أما أنتم بعد نجموا تربحوا زين بتفكوا لها بلاصتها 700 دينار في فوك بلاستيك على 71 113 ألف. هذه دعاء حيوي بدادي.

0: مستمرين على موزايك فم، توصلنا لل 39 دقيقة والهدف الأول للمنتخب الفرنسي عن طريق كيليان مبابي. هذه هي البرفورمانس اللي قاعدين نستناو فيها من فرنسا سورتو من كيليان، ونتصور حتى السنغال زادة نجم ترجع بالقديه في طرح. عندكم 700 دينار بعد ربح ال 71 113 ألف في فك بلاستيك. أما تود سويت خلنا نحكي على عالم السيارات وشنية دخل سوني في الكراهب.
1: Culture digitale. Culture digitale.
0: الليلة باش نحكيو على تطور تكنولوجي جديد في مجال السيارات، وبالتحديد السيارات الكهربائية. شركة سوني دخلت للسباق مع تسلا والعديد من الماركات الأخرى. أما يقول قايل شو مدخل سوني في الكرهب؟ يخي مش تعمل في البلاي ستيشن؟

البداية متاع السيارات الكهربائية ترجع بينا للقرن 19، قبل حتى ما تنتشر السيارات تخدم بالليسانس. في منتصف القرن 19 ظهرت أولى السيارات الكهربائية اللي كانت تخدم بالبطاريات اللي تنجم تشارجها. في وقتها كانت الفواتور الإلكتريك تعتبر أكثر نظافة وسهولة في الاستخدام مقارنة بمحركات الليسانس اللي كانت جديدة ومش عملية. لكن مع مرور الوقت وانخفاض تكاليف إنتاج الكهرباء التقليدية، السيارات الكهربائية اختفت تقريبا من السوق. في بداية القرن 21 ومع التحديات البيئية وزيادة الطلب على الطاقة البديلة، الفواتور الإلكتريك رجعت للواجهة مع شركات كيما تسلا اللي غيرت قواعد اللعبة وقدمت نموذج ناجح يجمع بين الأداء العالي والاستدامة. سوني من جهتها معروفة كونها رائدة في عالم الإلكترونيات والترفيه، لكن قرارها دخول مجال السيارات الكهربائية كان سوربريز لبرشا من الناس. السبب يرجع لاستراتيجيتها الطموحة باش توسع نفوذها خارج الإلكترونيات الاستهلاكية التقليدية. مع التطور الكبير اللي صار في مجال الفواتور انتيليجونت وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية، سوني شافت فرصة مثالية باش تستفيد من خبرتها في الذكاء الاصطناعي وأجهزة الاستشعار، وهكا تقدم رؤية جديدة لصناعة السيارات. أول مرة كشفت فيها سوني على طموحاتها في المجال هذية كان في CES 2020، وقت اللي عرضت نموذج أولي لسيارة فيجن اس. التجربة كانت فقط إثبات للقدرة، أما نجاح المشروع شجعها على تأسيس شراكة مع هوندا اللي عندها خبرة طويلة في صناعة السيارات. الكهرباء اسمها أفيلا وهي نتيجة التعاون الطموح بين سوني وهوندا. التصميم تاع السيارة فيه البساطة والأناقة وأكيد أحدث التقنيات. واحدة من أبرز ميزاتها هي أنك باش تلقى بلاي ستيشن 5 في النظام الداخلي تاع الكهرباء، الحاجة اللي باش تخلي الركاب يعيشوا تجربة ترفيهية متكاملة كي يركبوا فيها. تخيل روحك في رحلة طويلة وصغارك ينجموا يلعبوا دي جو فيديو بجودة عالية على البلاي 5، ولا يتفرجوا على أفلام 4K بفضل نظام الترفيه الموجود. لكن الابتكار هذايا ما يقتصرش على الترفيه أكه، أما نلقاو الكهرباء فيها 40 سنسور وكاميرا يدعم القيادة الذاتية من المستوى الثاني، مع رؤية واضحة باش تتطور التقنية هذه للمستوى الثالث في المستقبل. من جهة أخرى، أفيلا تم تصميمها باش تدعم الشحن السريع وتوفر رينج توصل حتى ال 480 كيلومتر. النظام تاع السيارة يعتمد على ذكاء الاصطناعي باش يحسن من أداء القيادة ويوفر استهلاك الطاقة. الحاجة هذه تخلي أفيلا مش مجرد وسيلة نقل، أما منصة متنقلة تجمع بين الاستدامة والرفاهية.

0: الشفرة للبريكوموند. أما كان في ولاية كاليفورنيا الأمريكية ومازال ما عندناش فكرة وقتاش باش تبدأ دور في الشوارع ولا وقتاش باش يتم تعميمها على الولايات المتحدة الأمريكية الكل بولاياتها وحتى في باقي العالم. اليوم السيارات الكهربائية في تونس قاعدين يتعرفوا بشوية بشوية، أما مازلنا بعاد من ناحية السوم والبنية التحتية كيما الاستاسيون دو شارج والتخساج نتاع الكياس والكاليتي نتاع الطرقات إلى آخره. نخليو العالم يجرب الأنواع الكل، في الأخر تو نحنا نستعملوا أكثر وحدة ناجحة.
1: Culture digitale. Culture digitale. Binet FM. C'est déjà là. Mais t'es ça, les nocelles.
0: Diukum Dima Bejdit, une collaboration Binet Tovlou, Stromae, des fleurs à la mosaïque.

0: كبير مشي لصالح فرنسا. بونتو مزيان برشا على طريق باركولا اللي مازال كيتخلى اكيد. انا نتابعو في الماتش ومن بعد شويه سبور اكسبريس مع حيدر الشيرني تلقاو اخر سكور. اما توت سويت نمشيو لفوك بلاستيك.
1: فوك بلاستيك
0: فوك بلاستيك اليوم 700 دينار حاضرين مريقلين وزينب عندها الفرصه باش انها تواصل معانا. زينب اكيد اللي ترجع معانا من البارح. زينب يا زينب مرحبا.
2: مرحبا بك.
0: صفا زينب
2: الحمد لله. شال عامك مبروك.
0: ان شاء الله عامك مبروك. ان شاء الله كل عام وانت حيه بالخير يا زينب. صفا في فورما
2: ان شاء الله.
0: يا باهي اليوم باش تحاول تفك لك بلاستيك ليلى. مرحبا يا ليلى.
2: عشان
0: صفا امورك بيه.
2: الحمد لله وانتم كل عام وانتم حيين
0: بخير. يعيش كل عام وانت حيه بالخير يا ليلى. مرحبا بيك. يا ليلى وزينب سلموا على بعضكم. اي مرحبا بكم. ان شاء الله مربوحه عليكم الزوز. خليني نفكركم يا زينب ويا ليلى في قواعد اللعبه. فوك بلاستيك عندكم 30 ثانيه كما كانت البارح. زينب لعبت معانا وربحت ومواصله زينب لليوم. انتم اليوم 30 ثانيه لازم تطلعوا فيهم اختراع. اختراع معناها حاجه ملموسه اخترعها الانسان نعرفوها موجوده معانا ديما نستعملوها في ايامنا العاديه. والحقيقه اختراعات ياسر ياسر ياسر معروفين وسهلين وقراب لنا. اما وقتاش بيكون بالحق الاختراع سهل برشا سورتو لي زانديس قراب ياسر. هكا زينب تعرف تقول لك يا ليلى كي تختار كم تواصلوا الزوز كي تواصلوا يجيكم اختراع سهل برشا. يجيكم اختراع فيه ديزانديس يقربوا لكم ياسر الاختراع بتاع ليلى. والحقيقه الربح يكون مضمون عندكم انتوما كي تختاروا انكم تواصلوا معنا. كيما زينب اليوم ديجا داخله تلعب مرتاحه. ديجا زينب اليوم حتى لو كان لا قدر الله ما طلعتش الاختراع زينب رابحة. شنو باش تربح زينب؟ باش تربح اشتر الكنيوتة اللي هي 350 دينار. هذا في حالة انها ما طلعتش اختراع ولكن كانت تطلع الاختراع وتختار انها تواصل. تواصل معنا المشوار ونواصل 800 900 مليون زوز ملايين حتى لوين نوصلوا. كل نهار نزيدوا 100 دينار في فوك بلاستيك والربح يكون مضمون من نهار لنهار. هذا بينسوي في حالة انكم اخترتوا انكم تواصلوا. ونجم مثلا تقول لي انا كهويزي في الف بركة وكا كان طلعت الاختراع هاني نربح على روحي. واذا كان ما اخترتش وما طلعتش الاختراع راني روح حداية فارغة. أما بالنسبة لليلة يا ليلى ممكن شنية الحاجة اللي تخلي الربح انتريسون برشا وإن نواصله ما انتريسونت أكثر على خاطر حتى لو كان في حالة إنك اخترت ما توصلش وطلعت الاختراع راك ما تربحش 700 دينار كاملين على خاطر ديجا زينب باش تقسم معاك 700 دينار. يعني في عوض 700 دينار نربحو كان 350 دينار اللي الحقيقة نرى نجمو نبنيو عليهم بالكتاب بالكتاب بالكتاب. السؤال موجه لكم انتوما زينب تواصل ولا تكتفي؟
2: لا نكتفي.
0: كهو زينب انت مزين مازال بكري هكريك شبه مازال بكري
2: مسالش بالك شي تربحية غيري هكا.
0: ما هو انت حتى لو كنت تواصل معانا تقعد هنا لا شامبيون بتاع فك بلاستيك واللي يجي نجم يفك لك بلاستيك يفك لك بلاستيك مش مشكل. اما انت بتبيعتك ضامن الربح متاعك ولكن بيان سور ليلك ملك. تختار انك تكتفي. ايه ليلى تواصل ولا تكتفي؟
2: على شرط. على شرط.
0: أشرت يا ليلى
2: كان كلمة بالعربية صعب برشا خاصة أنا هكاك هكاك كان صعب برشا الكلمات تعاونوني ترجمة مش ترجمة أنا تقولهم بالتونسي.
0: كل شيء موجود كل شيء واضح والاختراعات سهلين ياسر.
2: باه مالا بلا انا جو سي لا بور جوي دونك جو
0: اوكي بي اوكي. ليلى اخترت انها تواصل. زينب قالت انا باش نكتفي الليلة. زينب صعبتها عليكم شويه الحقيقه صعبتها شويه الحكايه على خاطر بون كان لكم اختراع سهل ياسر راهو باش نجربوا معناها باش نعطيكم انا لي زانديس نتاع الاختراع كان اخترتوا زوز انكم تواصلوا اوكي باش تشوفوا بالحق قداش كان سهل الاختراع. بون نجربوا زينب ليلى نجربوا الاختراع اللي كان سوبوزي هكا سهل. باهي اوكي هاي هو اختراع معروف برشا وموجود في كل دار. الانديس الثاني هو اختراع تم اكتشافه بالصدفة. الانديس الثالث والاخير انه نستعملوه العائلة الكل وقت الفطور وموجود في البلدان الكل. زعما شنو نجم يكون؟
2: ملحة.
0: لا ماهوش ملح اختراع اختراع حاجة
2: حاجة
0: حم
2: كيس.
0: لا لا لا
2: حم كيس مغطى.
0: اسمعني اختراع اختراع تكنولوجي هكا اكتشفناه نستعملوه وقت الفطور. هاي اختراع هكا فيه تكنولوجيا زعما شنو نجم يكون سهله ورا
2: هذيك غسلت المعون كافتير.
0: لا ماهيش كافيتير, وقت الفطور مش فطور الصباح. يشبه للغاز, يشبه للغاز, ولكن هو نحكي على
2: فوالا ميكرووند,
0: على الفور ميكرووند. ريت ريت قداش كان سهل, ريت قداش كان سهل.
2: سهل ما
0: توام باش نمشيو الاختراع اصعب شويه, ولكن اختراع نعرفوه, ناكد لكم انه اختراع موجود في ديارنا الكل, ما اختراع سهل ياسر, واختراع شوف راهو بكثر ما هو سهل راهو تنجموا تضيعوا, فهمت؟ دونك خليكم تخموا ببساطه برشا, وقدرة ربي طلعوه الاختراع هذا. خليني نفكركم لي لو بارلور راهو ممنوع منعا باتا اليوم. القرعه قالت ليلى هي اللي باش تبدا الاولانيه تجاوب. دونك يا ليلى نقولوا الاقتراع, نقولوا لي زانديس, ومن بعد نقولوا 3 2 1 انطلاق. وقتها تنجم تبدا تجاوب ليلى, تعطيني الاقتراح نتاع الاختراع, والا تنجم تسالني اسئله يقربوا لك وانا ما عندي الحق نجاوب كان باي والا لا. ليلى زينب واضحين قواعد اللعبه؟
2: واضحين ان شاء الله.
0: اوكي باهي برشا. البونتو الاول السنغال ديجا بالنسبه لفرنسا 1-2. ذي الماتش كيفاش قاعد ماشي, و8 دقائق زايدين او كاعطينيكم سكور, ولكن حاضرين زينب وليلى نبداو بالليزانديس نتاع الاختراع نتاع الليله. لانديس الاولاني يقول هو اختراع تكنولوجي ما فماش شكون ما يستعملوش. لانديس الثاني هو انه اختراع ظهر في اول الالفينات, يعني اختراع ما يتسميش قديم برشا, معناها ماكس ماكس عمره 26 سنة. ولانديس الثالث والأخير هو اختراع موجود في ديارنا, واختراع يخلينا ممكن نتفرهدو ويسهل لنا التفرهيد في الدار. نعود لكم لزانديس, هو اختراع تكنولوجي ما فماش كون ما يستعملوش. لانديس الثاني هو الاختراع ذي تم اختراعه في أول الألفينات, واللانديس الثالث والأخير اختراع يخلينا نتفرهد ويسهل لنا تفرهيد في الدار. شنو الاختراع هذي؟ نبدأ مع ليلى بعد 3-2-1 انطلاق. يلا عندك ليلى.
2: تليفون.
0: ما هوش التليفون. عندك زينب.
2: غسالة.
0: الغسالة ما هيش الغسالة. عندك ليلى.
2: نعرفش
0: نرجع زينب. نرجع زينب. لا ماهوش لوغديناتور. عندك زينب.
2: فريجيدير.
0: لا ماهوش فريجيدير. عندك ليلى.
2: كليماتيزور.
0: ماهوش كليماتيزور. عندك زينب.
2: ميكرووند.
0: لا ماهوش ميكرووند. عاد قبيلك قلنا ميكرووند. عندك ليلى. تعرف علاش قلت لكم كان اخترت لكم الزوز تواصلوا؟ والله كانت الحكايه سهله ياسر. تعرف شنو الاختراع بديهي جدا تو مثلا في التلفزه, هو تابع التلفزه الاختراع هذا. شنو اللي يخلينا نتفرجوا نحن؟ ما هو فما ريسبتور فما تلفزه, شنو يربط الريسبتور بالتلفزه؟
2: ريسبتور موديل بارابول.
0: اي شنو يربط الريسبتور بالتلفزه؟ فما كابل نعرفوه يقول لك لاش دي ام اي. الكابل لاش دي ام اي. لاش دي ام اي هذاك لاش دي ام اي اللي معذبنا الكل. ريت قداش كنت بديهيه الحكايه. ما تعرفوش كابل لاش دي ام اي؟
2: نعرفه
0: صحيح.
3: كيفاش
0: يا زينب انت اخترت ما توصلش يا زينب؟
2: ريت
3: سكرني برنامج هكا
2: عائله كامله, يوصيوا فيا كان وصلت خير
0: هكا. ميرسي بوكو اللي شاركتوا معنا, ميرسي بوكو ليلى, ميرسي بوكو زينب, ومبروك عليك 350 دينار يا زينب هكا, وربحتهم على خاطر اخترت انك تواصل معنا من البارح. ان شاء الله مبروك عليك. اليوم الاختراع هو الكابل اتش دي ام اي. هكا مره واحده يديك فرغه يا زينب. شكرا لكم مره اخرى مستمعينا, احنا مازلنا مواصلين معاكم 3-1 فرنسا السنغال. البونت اكيد جاي في الدقائق الاخيره, ما نخليكم بعد شويه مع سبور اكسبريس مع حيدر الشيرني, لكن توت سويت الاخبار مع مراد الدريدي.
1: الكرة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك اف ام. المونديال من 11 جوان ل 19 جويليا 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة, مراسلين على عين المكان, الأخبار, الكواليس, التصريحات والحصريات على الإذاعة.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال.
1: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
2: مستمعي موزايكا فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤدي مساء اليوم الثلاثاء زيارة إلى ولاية القيروان، تزامنت مع الاحتفال بحلول رأس السنة الهجرية الجديدة. وتحول الجمهورية بالمناسبة إلى معلم فسقية الأغالبة للاطلاع على تقدم أشغال ترميم هذا الفضاء التاريخي والمحيط المباشر له. وتندرج هذه الزيارة في إطار متابعة رئيس الدولة لمختلف المشاريع ذات البعد الحضاري والتراثي، ولا سيما تلك الرامية إلى صيانة المعالم التاريخية والمحافظة على الموروث الثقافي الوطني. وطلع رئيس الجمهورية خلال الزيارة على نسق تقدم الأشغال الجارية بالفسقية، وهي مشروع كان قد أذن بانطلاقه في شهر جويلية 2025 تحت إشراف الإدارة العامة للهندسة العسكرية وبالتعاون مع المعهد الوطني للتراث. ويهدف المشروع إلى إعادة تأهيل هذا المعلم التاريخي البارز وتحسين محيطه المباشر، بما يسهم في تثمين التراث العمراني والثقافي لمدينة القيروان وتعزيز جاذبيتها الحضرية والسياحية. وزارة التربية تعلن اليوم الثلاثاء أنه يمكن للمترشحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا 2026 بداية من يوم الخميس 18 من جوان الجاري على الساعة 10 صباحا التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائجهم. ووضحت الوزارة في بلاغ لها أنها توفر خدمة لنشر نتائج امتحان البكالوريا بواسطة الإرساليات القصيرة للهاتف الرقمي الجوال SMS، وذلك بالنسبة إلى المنتفعين بخدمات الهاتف الجوال للمشغلين الثلاثة بسعر إجمالي قدره 950 مليم. وأضافت أنه يمكن للمترشحين الراغبين في الحصول على نتائجهم في الدورة الرئيسية عن طريق الإرساليات القصيرة SMS التسجيل بهذه الخدمة، وذلك بتوجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي: باك ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل امتحان بكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية. رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل ورئيس الائتلاف الإفريقي لحقوق الطفل معز الشريفة يشدد في تصريح للزميلة بشرى السلامي على أن التشريع التونسي يضمن الحماية لجميع الأطفال الموجودين على التراب التونسي دون تمييز، بما في ذلك الحق في الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية. وأوضح معز الشريف أن الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل تابعت خلال السنوات الأخيرة أوضاع العديد من الأطفال المهاجرين غير المصحوبين، وما أتاح لها الاطلاع على حجم التحديات التي تواجه الطفولة الأفريقية سواء داخل بلدانها الأصلية أو خلال مسارات الهجرة. وأكد الشريف أن الائتلاف الأفريقي لحقوق الطفل يراهن على تطوير الشراكات بين منظمات المجتمع المدني والهيئات المهنية والقطاع الخاص من أجل تعزيز ثقافة حقوق الطفل وتبادل الخبرات الناجحة بين الدول الأفريقية.
3: الحالات الكارثية للأطفال من جنوب الصحراء اللي متواجدوا في تونس والتوافد قاعد بتواصل، ولو من هذا يجيوا بعض قصر مهاجرين غير مصحوبين إلى التراب التونسي. القانون التونسي مثالي لأنه يتحدث على الطفل في تونس وليس على الطفل التونسي فقط. فالقانون التونسي والدستور التونسي يسمح لنا لمناصرة وضعية كل الأطفال اللي موجودين على الأرض التونسية، وإلا إذا كان ينتفعوا بكل الآليات متاع الحماية، حتى الأطفال اللي موجودين على حافة الطريق اللي تراهم يتسولوا بهم، إذا كان تجي تشوف لما تقع عندهم كرني متاع تلقيح وملقحين مجانيا ومتمتعين بالحد الأدنى من الولوج إلى التربية والتعليم والصحة اللي ما يتمسعوش فيه في البلدان متاحهم. فهذاك اللي خلينا مشينا شفنا الأرقام والواقع المؤلم جدا لوضعية الأطفال في كل القارة الإفريقية، ورينا أنه ما نلزمناش نكونوا في تفاعل مع وضعية اللي فرضت روحها علينا في تونس. لازم نكونوا حاملين مشروع شامل لتطوير وضعية الأطفال، وحتى نعطيهم الأمل باش ينجموا يعيشوا في البلدان نتاعهم وما يشدوش الطريق الخطير نتاع الهجرة. القارة الإفريقية غنية وغنية جدا، ولكن الأطفال الإفريقيين هم أفقر أطفال في العالم.
2: في أخبار العالم، القناة الثالثة عشر الإسرائيلية تفيد بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوقفت مؤخرا عملية عسكرية كانت إسرائيل تخطط لتنفيذها في قطاع غزة. وقالت القناة أن العملية العسكرية المخطط لها نوقشت على أعلى المستويات السياسية والأمنية في إسرائيل، غير أن واشنطن أبدت استيائها بعد اطلاعها على تفاصيل الخطة وطلبت من تل أبيب عدم المضي في تنفيذها. وأضافت القناة أن الجيش الإسرائيلي يعمل خلال الفترة الأخيرة على تنفيذ ما وصفته بضم تدريجي وهادة لأراضي داخل قطاع غزة بدلا من العملية العسكرية الواسعة التي كان يجري الأعداد لها. بالنسبة للتوقعات الجوية لمغد الأربعاء 17 جوان، سحب قليلة تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمرتفعات الغربية الوسط، الحرارة في ارتفاع طفيف بالشمال الوسط وفي استقرار بالجنوب، وتتراوح القصوى بين 27 و32 درجة بالمرتفعات وقرب السواحل، وبين 32 و38 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 40 درجة بأقصى الجنوب. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع حيدر الشيرني في سبار إكسبرس، مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
1: الأولى في تونس، تابعوا الفريكونس رقم واحد في تونس، موزايك FM.

0: الأولى في تونس.
1: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج، الرحلة، سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو، اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكهو، صالحين لمدة شهر كامل.
2: أريدو، طور عالمك. سبور
3: إكسبرس، مرحبا بكم الناس الكل. بعد شوية آخر الأخبار، أخبار الميركاتو في تونس وتفاصيل إضافية في عقد لورينسيو أوريغي كانف مع ترجي تونسي، لكن البداية بكل تأكيد بأخبار المنتخب الوطني. ونمشيو ديريكت لمونتيري وين موجود مبعوث مزيكا فامل خاص أحمد عدالة. أهلا وسهلا بك أحمد، والجميع بانتظار وصول المدرب الجديد إرفيرو نار بكل تأكيد.
4: مرحبا بك حيدر. بعد تقريبا شوية يوصل إرفيرو نار هوني مدينة مونتيري وين باش يبدأ رسميا مهمته الرسمية الأولى. نار الأولى مهمته الرسمية مع منتخب الوطني التونسي باش تقدمه للاعبين تقريبا بعد تقريبا أقل من 20 دقيقة نجم يكون خارج المطار إن شاء الله، وإن شاء الله نلقاو الفيديو على سبور باي إن شاء الله. وقتها نتأكدوا كونه وصل وينطلق إلى النزل، من ثم يتم تقديمه للاعبين، من ثم يتجه النزل الصحفية من بعد في حدود 9:30 تصبيح بتوقيت تونس، وباش تكون ثم مسبوقه بنظره الصحفيه.
3: بالنسبه لبقيه البرنامج في انتظار المقابله الثانيه،
4: في برنامج كل يوم حصه تدريبيه في توقيت المباراه، باش تبدل طبعا توقيت المباراه، باش يولي الخمسه نتاع العشيه ماتش ثاني ونوضو، باش تولي الحصه التدريبيه بصفه متاخره شويه بعد التوقيت هذاك. انتظار طبعا كونه الاتحاد الدولي لكرة القدم يعلن عن دقيقة المواعيد، لكن حصة تدريبية كل يوم باش يكون ثما جيم وانزا الجورنين ديال، باش يكون ثما عنده الصحفية زادة لإرفيرو نار، باش يكون متبوع ب باش يكون معاه لاعب، باش يكون زادة ثما حصة يمكن يكون فيها مفتوحة لبقية اللاعبين إلا التصريحات اللي زادة حتى هما عندهم يقولوا عندهم يتكلم.
3: هذا هو، شكرا لك أحمد عدالة، كنت معنا مباشرة من مونتيري وآخر أخبار المنتخب الوطني. كملوا مع أخبار المونديال وماتش 4 بونت وفرنسا، ليكوك يربحوا السنغال 3-1، دوبلي كيليان مبابي بونتو الباركولا، والبونتو الوحيد للسنغال كان في 90+5 وقت فرنسا كانت ربحة 2-1 بواسط مباي، دونك 3-1 لفرنسا ضد المنتخب السنغالي. انطلاقا من 11 بعد أقل شوية من ساعة 50 دقيقة من توا، العراق يواجه النرويج، ساعتين متاع الليل مقابلة منتظرة برشا، الجزائر مع الأرجنتين، والخمسة متاع الصباح الأردن في أول مشاركة لي في المونديال يواجه المنتخب النمساوي. محليا الآن، وتركيبة الإطار الفني جديد للترجي الرياضي التونسي، مدرب أول لورينسيو أوريغي كانف باش يجيب معاها مساعد ومعد بدني، إيهاب المباركي باش يحافظ على مكانه كمساعد، حسن الكسوري معد بدني ثاني، مبروك العكريمي مدرب حراس، مبروك العكريمي كان سبق له العمل في السي اس اس في الملعب التونسي وفي فرق سعودية، ومن المنتظر زاد باش يتم تدعيم الإطار الفني بمحلل أداء ومعد ذهني. دونك وعودة للخطة هذه اللي كانت فارغة في وقت من الأوقات، دونك باش يكون فما معد ذهني جديد في الترجي هذه التونسي. تفاصيل أخرى زادة تهم عقد ريغي كانف، مدة العقد كما تعرفوا موسم قابل للتجديد، عقد أهداف، والهدف الأبرز في هذا العقد هو التتويج برابطة الأبطال الإفريقية. من جهة أخرى، إدارة الترجي توصلت الاتفاق مع المدرب باش يتنازل على شطر المبلغ اللي كانت حكمت له بها الفيفا في وقت سابق، واللي هو الحكم كان فيه 1.5 مليار تقريبا، والمدرب قبل باش يتنازل على مبلغ 700 مليون ويحافظ على الجزء الثاني من هذا المبلغ في تعاقد جديد مع الترجي الرياضي التونسي. بالنسبة لملف الانتدابات، تم غلق موضوع عيسى العيدوني. عيسى العيدوني شكر إدارة الترجي على التفكير فيه ورحب بالعرض، لكن بين أن الوضعية العائلية متاعه، عنده صغار ويقرأوا في قطر ومازال ملتزم التزامات في قطر، وعلى ذلك خير أنه يواصل مع الوكرة القطري ومازال سو كونترا مع الفريق هذا، وبالتالي إدارة الترجي أغلقت تماما ملف متوسط الميدان عيسى العيدوني. باب ديالو مدافع ترجى الجيس انتقل إلى نادي المدينة الليبي، واتفاق رسمي بين إدارة مستقبل مرسى والحارس حمزة بن شريفية في انتظار إمضاء العقد. أكثر أخبار ديما موجودة متواصلة على سيت موزايكا فام.net.
1: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة سافر وتهنى على الانترنت ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكهو صالحين لمدة شهر كامل
2: أريدو طور عالمك بنت الفم بنت الفم من 9 لنص الليل يسر جديدي

0: هاتي حبوبة أكدلالي من عرض النوبة على موزايك فام. هذا هو جونا التونسي اللي ديما حاضر وديما موجود على موزايك فام مع العشرة متاع الليل. سيسو رويحكم طريقة سلام عليكم. بعد شوية نجمو تربحوا معنا زوز ملايين و600 في نيميني نوع على 71113000. من توا تكلمونا باش تدخلوا في القرعة وتفكوا الكنيوتة لسيد الحكم. وانتخطون نحن مازلنا مواصلين معكم بالموزيكا في هوت سيلكشن.
1: هوت سيلكشن باي بلي بن أحمد.

اليوم في هون سيليكشن جو نوستالجيك برشا. نحكيو على واحد من اكبر لي جروب دو بوب امريكان اللي داير بداو المسيره الفنيه نتاعهم عام 93 في فلوريدا اورلاندو بالتحديد. البويز باند الحقيقه اللي كان فيها براين نيك كيفن وهاودي. نحكيو زاد على هنا ان ارتست اللي معناها ان جروب اللي خلى الاثر نتاعو بالكدي في الساحه الفنيه سورتو في عالم البوب. نحكيو اليوم مع دالي بن احمد في هون سيليكشن على الباك ستريت Boys.

كي نحكيو على البدايات بون بداو براين وكيفن كانوا دي كوزان وبداو في الكورال سورتو في وين هما كبروا وتربيو في كنتاكي وبعد بداو بشوي بشوي يضرو في ديسين لوكال اما بالنسبه للهاوي والكسندر اللي جوستمون لا اسم تاعو اي جي ماكلين كانوا عندهم خبره الحقيقه في الشو بيزنس من دي كوميدي ميوزيكال دي بوبليسيتي دي بيتي رول في السينما ولا في التلفزه وكانوا يعيشوا الكل مع بعضهم وبعد تقابلوا وقرروا انهم يبداو البويز باند هذه البويز باند اللي جوستومون كانوا من اكبر لي بويز باند في تاريخ الشو بيزنس نحكيوا على اكثر من 130 مليون البوم تبيعوا في العالم وربحوا برشا برشا دي بري في عالم الموسيقى سورتو كي نحكيوا على دي بري كبار ياسر اللي خليو صوتهم واسمهم مازال موجود الى يومنا هذا في 2026 اليوم لو شو نتاع علي بن احمد في هوت سيليكشن باك ستريت بويز ديشنا البوم ستوديو أولهم عام 96 باك ستريت بويز آخرهم عام 2022 A Very Back Street Christmas ديسكوغرافي كبيرة برشا سورتو دالي بن أحمد اليوم شي خليكم تكتشفوا موسيقى قليل وين تسمعوا على الباك ستريت بويز نبدأو بإنكمبليت في هوت سيليكشن

0: Show me the meaning of being lonely على موزيك FM. Merci beaucoup d'Ali Ben Ahmed اللي اخترتنا اليوم le groupe de pop américain Backstreet Boys في Hot Selection.
1: Ben FM.
0: سوز ملايين و600 اليوم في المينينا تحدي 60 ثانية اليوم ينجموا يربحوا محمد عزيز سوز ملايين و600. مرحبا يا محمد.
2: مرحبا.
0: صفا شين أمور؟
2: الحمد لله. انت صفا؟
0: الحمد لله. مزنا مدينيش محمد صفا شوف بير خف روح
2: صلي صلي
0: صلي. مزنا مدينيش أمورك مريك؟ اي بي محمد تعرف عني ويني نو مستانس بقواعد اللعبه والامور هذيك هكا ولا
2: كان زيد فسر
0: اكيد باش نزيد نفكرك بقواعد اللعبه. عندك 60 ثانيه يا محمد عزيز. 60 ثانيه لازم ترد بالك ترد بالك ترد بالك من انك تقول
3: يا لطيف يا لطيف يا لطيف شنو هذا يا لطيف.
0: اي مالك كيك السيد الحكم؟ ايوه الا لا ني ويني نو يس نو ايوه ما اي حاجه تشبه للحاجات هذوما الكل او بالموافقه او بالرفض حتى راه يتعرضك للخساره النهائيه.
4: الله الله الله الله
0: والاقصاء النهائي من غير ما حتى نناقشوه الموضوع يا محمد. واضح؟ اي خويا ثم حاجه اخرى زاده اسمها الانذارات. حصل على الانذار يا محمد عزيز وقت اللي تجاوبني بكلمه واحده، وقت اللي تسكت، وقت اللي تمهمه، وقت اللي تجاوبني اجابه خارجه عن الموضوع ولا اجابه طويله اكثر من اللازم، ولا حتى زاده وقت اللي تعاود الكلام اللي انا نقوله لك حتى في سياق الحديث. مثلا نقول لك لباس محمد عزيز تقول لي لباس الحمد لله، هكيك تكون عاودت كلمه لباس ووقتها تتحصل على انذار يا محمد.
4: عليه مزيبه هي طب قانون في البلاد راه
0: طب قانون في البلاد مالها شنو. بعد قداش من انذار محمد؟
2: ثلاثة
0: انذارات وباع وراو. يا حاضر محمد.

0: اي حاضر اي هاي نبدأ
1: في فورما
2: مطروح كان فرحان
1: اوكي سيد الحكم
0: مطروح كان فرحان
1: صحيت اوكي يتمنى لك في الخير سيد الحكم
3: علي خليقو ديرا
1: زعمانه منكم اللي خليقو ديرا زعم سيد الحكم ولا محمد
0: نتوى سيد الحكم
1: بالحق معناه انت توى اسمعني
3: علي خليقو زاهية علي شبيه خليقو زاهية اليوم
1: قال لك انا ليه انا خليقي زاهية
0: انا بدي خليقي زاهية
1: هذا
3: يا لطيف شو هذا يا لطيف
1: معناه سيدي انت متحديته وقلت له انت بدي حكيه فارغه انا مش فك من عندك الكنيوت هكا ولا
0: من مرموعه
1: سمعت سيد الحكم
3: بدي عليه بالدم البارد انا ايش بدي عليه بالدم البارد
1: يا محمد عزيز مستمعينا كل يستنوا فيك يحبوك تخذب ثأرهم قدام سيد الحكم وتفك الكنيوتة بكل جدارة
3: هيل في كل شيء اللهم صلي على النبي
1: أيه على خاطر زوز ملايين وستمية الحقيقة لازمهم غلطة ليه يا محمد عزيز
0: بحي واضح
1: أي أخوي حاضر
0: مهم جزت أعطيني سنيال كنا بداوك
1: أي أنت بش نقول لك 3-2-1 أنت ليه وتسمع أتنسيوني وينينا
2: قدرة ربي
0: أوكي جاوبك
1: أوكي حاضرين ملا
0: حاضرين
2: مريقل
0: مريقل
1: أي ليه يعني بدأ محمد عزيز بعد 3-2-1 انطلاق
4: لا بدنا نروح بدنا نهدى شوي
1: مانيش بدين قلق كسيد الحكم يعمل في مواضيع شو يعملوا له بالله
0: عين السنين ومسيرة السنين
5: نخليكم تحكيوا على راحتكم تنرشح في وقت
1: اخر انا مش خليكم تحكيوا على راحتكم انا قلت لك نبداو مع حبيش تبدا سيد الحكم شو نعمل
6: سمرا حبك طاب
1: مش لا لا قال لي باش نزيد الموتيفي هذاك علاش قال لي باش نزيد الموتيفي محمد عزيز اي محمد عزيز نبداو نيوينينا على زوز ملايين و600 الليله هل يا ترى يكونوا من نصيب محمد عزيز والا لا هذا اللي باش نعرفوه بعد 3-2-1 انطلاق
3: تفيق وحشين
7: هاي بونشون ساي هاكا هاي تفضل صاحبي ولا نحطو مطعم
5: اتنسيون نيوي نينا
1: محمد عزيز يخش بيك سكوت ماله مادام كنت تسمع فيه
0: نسمع فيه تتكلم
1: وعلاش تعود نسمع فيك في مره اخرى اخي ما رد بالك من الانذارات
0: ماني رديت بيك
1: ايه علاش عاودت سكت مره ثالثه يا محمد عزيز
4: لا بلاش معني بدنا نهدى شوي على بعض نروح
1: مزنك يستفتح مزنك يستفتح يا محمد عزيز
0: شنو ما اللي صار
1: شنو اللي صار انا نسالك تحط كيلومتر وبعد جاوبني
8: خيبه امل كبير
9: خيبه امل كبير والله خيبه امل كبير قسما بالله
1: شي موسى بالك نحن وسع باله سيد الحكم قال لي هتوجاوب ما حبيش تجاوب جاوبته كيف في الاخر عليه ثلاثة مرات ورا بعضهم عليه ثلاثة انذارات ضيعنيهم الاولى محمد عزيز
10: ايش خير يا طليانة نحكي
0: قال نجاوبك بالوقت
1: لا لا مش بالوقت والله بعد اسمع بعد عناء طويل جاوبت
2: يا اخي خرجت من عقلك ولا شبيك
1: يا محمد عزيز لازم اسمعني نقعد نخمو في اي ولا لين واليوم نفيقوش بروحنا نضيع في الوقت يا محمد عزيز ثلاثة انذارات في ذولي اسرع ثلاثة انذارات تاخي نوينينا تك تك تك ورا بعض وهي ما قلت شيء ولا ليه اما الانذارات جاء ورا بعضهم يا محمد عزيز
0: ما فهمتش انا الانذارات على شنو
2: عليهم زيبة هي طب قانون في البلاد راه
1: انذارات جاوا على انك سكت وقعدت ساعة هاني نسمع فيك عاوتالي مرتين ومن بعد ثلاثة انذارات بتبيعتهم خاطرك سكت قبل ما تجاوب سكت برش اكثر من ثلاثة سكونديت وقتها يتحسب لك انذار وسيد الحكم قلب الهلال وحاضرين
4: ان شاء الله بالشفاء والهناء
1: يا محمد عزيز اليوم للاسف ما ربحش معانا الزمنين و600 للاسف ولكن هذا يعطيكم فرصة ليكم انتوما مستمعينا الكاش مازال متواصل والفرص مازالت متواصلة وغدوة رانا نلعب على كانيوتا كبيرة برشا غدوة عندكم كالعادة زوز فرص ساعة فوق بلاستيك صحيح زين بربح 350 دينار ولكن الكاش مازال موجود اما غدوة الكانيوتا الكل في الكل فيها برشا فلوس

0: ثلاث ملايين ومئتين غدوة في بمثل فهم على 71,113,000 برشا كاش برشا ربح يستنى فيكم وزوز فرص قدامكم عندكم فوك بلاستيك ونيوي نينا عندكم هذوما سمعنيز بو فوك بلاستيك راي من أسهل فرص باش تربحوا كاش أما ما عليكم كان تختاروا لكم تواصلوا هذا هو المفتاح ولكن زاد عندكم التحدي نيوي نينا يستنى فيكم غدوة أنتم ما عليكم كان تكلمونا على 71,113,000 في نفس التوقيت وتربحوا معنا برشا فلوس
1: خيبة أمل كبير
2: خيبة أمل كبير والله خيبة أمل كبيرة قسما بالله
0: بعد شوية في بنت لفام نحكيه على الخوف من السعادة والتغيير الخوف من أنك ما تربحش 2,600,000 فرصة كبيرة ضيعها اليوم محمد عزيز ولكن انتم ان شاء الله السعادة تكون من نصيبكم بعد شوية فسر لي مع الأخصائية نفسية نيسا شانبي جونس بلو Edge of Desire

0: زي كفاية انتم ما تسمعوا فيه بنت لفام حتى نص الليل. بعد شوية مزيد التربيات موجودين الجولدن ميوزيك ولا سيليكسيون دا عجدد الموزيكا كل عادة تسمعوها في الساعة الاخرانية من بنت لفام. لكن توت سويت نحكيه صحة نفسية.
1: تعبنا يا دكتور, انا تعبنا.
0: فسر لي فسر لك العادة نحكيه على مواضيع تهمكم انتوما. سورتوت نجمو تقترحوا علينا مواضيع هذي على الباش فيسبوك متاعنا والانستغرام وزي كفام, تبعثونا دي ميساج. واليوم الحقيقة باش نحكيه على موضوع يهمنا الكل, على خاطركم البارح حكينا على السعادة, البارح حكينا على السعادة هذي شنية السعادة الحقيقية, ولكن اليوم هو موضوع عنده علاقة ولكن مش نمشيه فيه. انه مثلا نعرفه ساعات ناس يدوروا بينا ولا حتى ساعات نحن نحسوها الحكاية, انه كي تبدأ امورنا قاعدة تتحسن, امورنا على العال, الامور ماشية مريقلة كما قال حسام الشوالي دخل كما فينجا. ولكن صحيح هنا دي انه نقعد ونستنوه,
2: الامور كانت ماشية, الامور هانية. أيوة. الامور 10-10, فريق مسيطر, قالوا مخه دخل كما فينجا, دخل كما فينجا, روح هو كما فينجا.
0: ايه جوستمون نحكيو على انه مثلا تبدا الامور مريقله, جاونا باهي ما فما حتى شيء معناه قلق, ايبا نحسوا بالقلق والخوف يعوض الفرحه. علاش زاد بعض الناس داير يلقاو صعوبه في استقبال السعاده هذيا وانهم يفرحوا وقت اللي لازم يفرحوا؟ ايبا اليوم موضوع مهم ياسر, والخوف من السعاده والتغيير مع الاخصائيه النفسيه ناس شان. مرحبا ناس.
3: عسلامه يسري.
0: الو غيناس, خلينا نبداو الساعه نحكيو بطريقه بديهيه جمله باش نجمو نبداو نفهموا الساعه شنو معناها. انه كي تبدا الامور مريقلة ما فما حتى مشكل, ما نحسوش بالفرحة, أما نولي ونحسو بالخوف والقلق.
3: باش هو احنا كي نقولوا خوف من الخوف من السعاده ولا من الفرحه, ما نقصدوش اللي مثال الشخص يحب معناه يعيش في المعاناه ولا ما يحبش الفرحه بحد ذاتها. اما المشكل فين؟ انه ما نجمش يلقى بلوتو صعوبه في استقبال هكا اللحظات الايجابيه والحاجات الباهيه اللي تجي في حياته. يعني تلقاه اوكي فما توا حاجه باهيه, الامور مريقله سافا, دونك شنو يصير؟ تلقاه يخوف من بعد, يقول لك باهي اوكي, معناها يحس دي في عوز الفرحه, تلقاه في حاله نتاع خوف وترقب, باهي اوكي توا سافا, من بعد شنو ينجم يصير؟ دونك ديما تلقى فما هكا الخوف من اللي الحاجه اللي جايه من بعد. اون فيت عنده على خاطر فما معناها توا بعد كي نحكيه في الاسباب. اما ديما تلقاه رابط الفرحه والاستقرار في حياته بحاجه معناها كيما نقولوا احنا بمشاكل. تلقاه مثل شخص عاش من الاول حاجه باهيه فرحه والكل, من بعدها صارت له مشاكل, صار عاش صعوبات, دونك تلقاه ديما يقول دونك توا اوكي الامور معناها الامور سافا, فما استقرار والكل, باهي من بعد شنو ينجم يصير؟ تلقاه ديما في الخوف, يعني ما ينجمش يستمتع باللحظه الحاليه وتلقاه ديما قاعد يستنى.
0: داكور, دونك هنا كيما قلت انت حاجه مهمه ياسر, انه مش على خاطر واحد هكاك هو ما يحبش يفرح والا هو يحب كان يعيش المعاناه في حياته ولا اي حاجه تبدا سعيده معناها في الحياه ولا حاجه تستحق انه نفرح على خاطرها, جوست نضحوها وكهو. ليه هنا نحكيو على توت ان بروسيس, وهنا لازمنا نفهموا زاد ايناس منين يجي القلق هذايا, منين تجي الحاجه هذه, شنو الاسباب نتاعها؟
3: هو المخ البشري يتعلم بالتجارب.
0: اوكي,
3: دونك سلون التجارب اللي احنا نعيشوهم باش نتعلموا كيفاش نتعاملوا في مع الحاجات اللي تجينا في المستقبل والا في الحاضر نتاعنا. دونك تلقاه الشخص مثلا اذا كان يعيش تجارب متكرره, تجارب سلبيه.
0: اوكي,
3: نعطيو ان اكزامبل, مثلا تلقاه الشخص كان يعيش في علاقه باهيه على الاخر, فيها استقرار مزيانه, هو فرحان فيها.
0: أي.
3: من بعد مثلا يتعرض للخيانه والا يعيش حاجه مثلا خطوفه بطريقه كيما نقولوا احنا خايبه.
0: اوكي,
3: والا مثال شخص يكون يعمل انجاز كبير في حياته, تكون عنده حاجه كبيره في مهمه, حاجه فرحان بها عندها قيمه في حياته, من بعد يخسر مثلا كل شيء فجاه. دونك تولي يصير كيما الكونديسيونمون, يصير معناها يولي يربط الفرحه, يربط الشعور معناها هذيك نتاع السعاده بالمشكل اللي نجم يصير من بعد. هذيك منين يجي الخوف, وهذيك علاش تلقاه ما نجمش يستمتع, ديما تلقاه يخمم في من بعد شنو ينجم يصير.
0: داكور, دونك هنا الحقيقه معني نشوف هو توت ان بروسيس كيما قلت انت, راه ماهوش جاي من عدم الحاجه هذه وعندها برشا اسباب. هنا نتصور مازالوا حاجات اخرين يعني نجموا يهزونا الحاجه
3: ولا هذي. تلقاه شخص مثلا كيما نقولوا احنا الصوت الداخلي نتاعو مثلا اذا كان تلقى كل شيء سافا يقول رد بالك, ما تتعلقش برشا مثال بالشخص, ما تعرفش شنو ينجم يصير من بعد. الوغ كو تبدا نورمالمون هو يل بروفيت مثلا مثلا من العلاقة المزينة اللي هو فيها مثلا توا، وإلا إذا كان توا بوغ لو مومون مثلا قاعد ينجح في خدمته، قاعد يقدم في خدمة وإلا في قراية، تلقى هكا ديما أفكار في مخه نتاع أي ما تعرف شنو ينجم يصير من بعد، رد بالك وقبو نتاع نتاع الحذر. وإلا ساعات نلقاهم حتى الأشخاص معناها في حياتنا اللي فما مثلا ناس يسميهم العباد اللي تحب تعيش في دور الضحية. هي فيها أن بو جوجمون الكلمة، كان نفسره مثلا الشخص اللي يحب يعيش في دور الضحية هو شكون اون فان كونت؟ هو العبد مثلا اللي تلقاه ديما يفرك ساعة مساعة على المشاكل. مثلا كان نعطيو ان اكزومبل، معناها العبد يولي رابط روحه، رابط كيما نقولوا احنا الهوية نتاعو بالمعاناة. تلقى مثلا ديما يقول انا ديما العبيد ظالميني، ديما الدنيا مثلا تعمل لي هكا، ديما مثلا يصيروا لي مشاكل، انا مسكين، فهمتني انت ديما مثلا فوالا. هذيك هي معناها الجمله اللي تلخص. تلقى ديما يحكي في ديسكور هكيك، دونك تيلمون يعيش حاجات صعيبه، تيلمون يعيش مثلا الم نفسي ولا معاناه لمده طويله، يولي يرابط روحه معناها الهويه نتاعو مربوطه بالمعاناه هذيك. يعني تولي الحاجات اللي عاشهم ما عادش اوصاف ولا تجربه، تولي حاجه معناها يشوف روحه عن طريق الحاجات اللي عاشهم. يعني انت كان جيب شي يتنحى من حياته الالم ولا المعاناه ولا المشاكل، يولي كاينه باش يخسر معناه جزء من الهويه نتاعو، باش يقول لك انا شكون اون فان كونت من غير الحاجات، معناه وليت مربوطه بصورته للروح، انا مسكين، انا ديما الدنيا جايه عليا، انا حاجات كيما هكا كي باش تتنحى من بعد المشاكل ماهوش باش يلقى روحه، باش يقول انا شكون.
0: جوستومون ايناس تدخل الحكايه في الايدنتيتي نتاع الانسان، وهنا باش نرجع للمصطلح اللي قلت لي ممكن بيتيتر بيجوراتيف، معناه يقول لك انسان يعيش في دور الضحية. هنا هل خاطر كي نشوفوه المصطلح هذا ممكن يحيلنا على أنه ثم جانب باهي من الحكاية هذه، ثم أفونتاج خاطر هنا بوم واحد بيان سور لطف عليكم من الناس الكل، لما معناها كي نحكيوا على هنا انسان يعيش في دور الضحيه، ثم شكون اللي كي تولي في بارتي معناها من الشخصيه نتاعو، يولي لي كونسيون انه عايش في الحكايه هذيك، يولي يستغلها للبيه.
3: فوالا هي كنش نقولوا فوائد غير مباشره،

0: نسميهم ديجا احنا لي بينيفيس سكوندير.
1: اوكي.
0: مثال نحكيو على فوائد اجتماعيه والا نفسيه. مثال الشخص اللي يمر بفتره صعيبه والا يكون عنده حتى مثلا مرض نفسي والا اطروبل والا مشكله نفسيه قاعده تعدى بها. دونك تلقاه مثال العبيد اللي دايره به المحيط نتاعو تلقاه مثلا يجي ما يسيسوه فما هكا اهتمام من الناس من اهتمام احاطه العبيد اللي دايره به تلقاه مثال يحبوا يسيسوه يحبوا يفرحوه ديما يبداو معاه والا نلقاو حتى اعفاء من بعض المسؤوليات. تقول لك مثال خلي عليك انت مثال انت تعب انت تخمم انت ستريسي انت عندك مشاكل فهمتني والا مثال نلقاوه معناها الحكايه المرض اللي عنده المشكله اللي عنده نلقاوه يبرر بها حاجات تصرفات ماهيش باهيه برشا قاعد يعمل فيها كي مثلا نقولوا العبد هذيك معصاب ولا كي يتغشش يعبر على الغضب نتاعو مثال بطريقه خايبه دونك تلقاه يعذروه على خاطر مثال الشخص هذاك عنده مشاكل تي مثالش مسكين نعديه له الله غالب ولا كيما قلنا معناها يعفيوه من مهام نحيوا له دي ريسبونسابيلتي يلقى روحه ارتاح اون فان كونت ارتاح من حاجات ان فيت لي بينيفيس سكوندير هذوما نتاع لي سيمبتوم نتاعو هما ساعات اللي يخليو الشخص ما معناها يعمل اون ريزيستونس لل كيما نقولوا احنا للتعافي يعني مثلا ساعات يجيك حد عنده اون بروبليماتيك ولا عنده حاجه ويحب يحسن مثال هو إلي كونسون اللي هي الحكايه عملت له مشكله وماذا به يقدم مي كي يبدا ثيرابي كي يحس بروحه قاعد يقدم قاعد يتحسن يولي يرجع بالتوالي معناها تولي فما اون ريزيستانس
1: فوالا
0: للشانجمون
1: هذاك ممكن جوستومون موضوع حكينا عليه قبل اللي هو لوتو سابوتاج نجم تكون تدخل في حاجه تشبه لهكا
0: نقولوا اوتو سابوتاج ثيرابوتيك
1: اوكي
0: معناها تابعه للثيرابي
1: داكور
0: كي مثلا كي يبداو يتنحاو لي سيمبتوم كي يبداو ينقصوا كي يبداو مثال يلقى روحه قاعد يتحسن قاعد يقدم اون فيت هو كي باش نقولوا لا ثيرابي سي توت ان بروسيسوس دونك قبل ما باش يوصل كيما نقولوا احنا للتعافي ولا للوبجيكتيف نتاعو فينال باش يتعدى برشا مراحل يعني ماهوش طول باش يحس كيما نقولوا احنا بتقدم به ولا بتحسن به باش يتعدى كيما نقولوا احنا بمشاعر وبحاجات غير مريحه نوعا ما باش يكون فما تساؤلات باش يكون فما حاجات اللي ماهيش باش تنجم معناها ما تفرحوش برشا يعني الريزولتا ماهيش حاجه ايميديات معناها فهمتني تاخذ وقت كي يلقى روحه قاعد ماشي في الثنيه هذيك وقاعد يبدا يتحسن يعمل معناها ريزيستانس ويرجع بالتويلي كي مثلا يولي فلت الحصص نتاعو
1: والا باش يتبع البروسيس ويولي يدحض معناها حتى البروسيس نتاع التعافي هذاك
0: فوالا يولي فلت مثال والا يولي يرجع للعادات كيما نقولوا احنا السيئه اللي هو اصلا جاي من الاول يحب ينحيها وبدا يتحسن وبدا ينحي فيها مي كمان يرجع لها من بعد بطريقه لاواعيه باش ما يتحسنش على خاطر جوستومون كيما قلنا سوا لي بينيفيس سكوندير هذوما باش ما يخسرهمش خاطر باش يبدا كي نقولوا احنا العبد باش يكمل الثيرابي فما برشا حاجات باش تتبدل حتى الغول نتاعو والمسؤوليات نتاعو كل شيء باش يتبدل دونك باش يلقى التغيير هذاك ينجم يخوفه يولي يرجع بالتوالي نرجع هوني للخوف من التغيير والخوف من الفرحه فوالا
1: جوستومون الحقيقه هنا اللي ممكن لازمنا ناخذوهم من السوجي هذايا نراو شوف الخوف من السعاده والتغيير هو ماهيش حاجه جوستومون اني ولا حاجه جوست نحنا اون شوازي باش نعملوها راهو ما فما حتى حد بيان سور يحب جوست يعيشك الازمات ويعيش المآسي وعمره ما يحس الفرحه والسعاده واكيد هنا التدخل لازم يكون عن طريق ثيرابي كامله معناها مع اخصائيين نفسيين وهكذا لازم نشدوا ونكبشوا باش نتحسنوا باش نلقاو حل الحاجه هذيا ميرسي بوكو لاخصائيه نفسيه نيس شعبي كنت بحذنا الليله اكيد فسر لي مواصله معاكم في بنت لفام الاثنين الخميس تلقاو الفيديو كامله على الباج فيسبوك نتاعنا موزايك فام مازلنا مواصلين معاكم في بنت لفام وماتش النرويج والعراق في الكوب دي موند ينطلق توا بعد دقائق اكيد ما يخليكم توت سويت مع الاخبار مراد الدريدي
2: تصبح هو موزايك أمين جارة وفريقه يفيقوكم بالأخبار والسبور والموسيقى وبالجوائز والضحك زيدا
3: موسيقى فام
2: كل شيء باش تبدا نهارك بأحسن إنرجي صباحكم ديما أحلى صباح مع موسيقى فام
4: أحلى صباح
2: أحلى صباح من الاثنين للجمعة من الستة للتسعة على الأولى في تونس
3: موسيقى فام الأولى في تونس
5: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
6: مستمعي موزايكا فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. أعداد غفيرة من المواطنين يتجمعون مساء يوم الثلاثاء عقب خروج رئيس الجمهورية قيس سعيد من فسقية الأغالبة إثر اطلاعه على تقدم أشغال تهيئة وترميم المعلم التاريخي. وتحدث رئيس الجمهورية إلى عدد من المواطنين الذين استغلوا الزيارة لطرح جملة من مشاغلهم تمحورت حول وضعية شبة القيروان والفريق الوطني، إلى جانب ملفات تنموية واجتماعية واقتصادية وبيئية تهم ولاية القيروان. ولي بن زرت سالم بن يعقوب يشدد خلال زيارة عمل أداها اليوم الثلاثاء إلى منطقة رفراف بمعتمدي ترس جبلة على تفعيل مختلف الإجراءات الرقابية والزجرية وتنظيم الانتصاب الموسمي بمختلف شواطئ الجهة. كما جدد الإشارة في السياق ذاته إلى أن الانتصاب الموسمي على الشاطئ هو الاستثناء، ولا يجب التسامح مع كل من لا يتقيد بالمساحة المرخص له فيها أو يعمد إلى الانتصاب دون ترخيص قانوني، وأن الأولوية تبقى لعموم المواطنين المصطفين والفضاءات العمومية المجانية سواء بشاطئ رفرافة أو ببقية المناطق والفضاءات الشاطئية لكامل معتمديات الولاية وفق ما ورد على الصفحة الرسمية لولاية بنزرته. وبين الوالي خلال لقاءات مع عدد من الأهالي والمتساكنين وزوار المنطقة أنه تم تفعيل دور مختلف الأجهزة الرقابية خلال كامل الموسم الصيفي والسياحي للتصدي لكل الخروقات والتجاوزات التي قد تطرأ، ودعا النسيج المنظمتي والمجتمعي والإعلامي لمعاضدة مجهود الهياكل الرسمية في المجال من خلال العمل التوعوي والتحسيسي للجميع. سماء تونس العاصمة تشهد مساء اليوم الثلاثاء ظاهرة فلكية جميلة تمثلت في اصطفاف كوكبي ضم كوكب الزهرة وكوكب المشتري وكوكب عطارد، إضافة إلى هلال شهر محرم 1448 هجري، في مشهد بديع شهد من هضبة النحل بالعاصمة جذب أنظار عشاق الفلك ورصد السماء. في العالم، الخارجية الإيرانية تؤكد أن وفدا إيرانيا سيزور دولا إقليمية وجارة لإعلان تفاصيل التوقيع على التفاهم مع واشنطن، وذلك قبيل التوجه لجنيف. يأتي ذلك في إضافة للجهود الدبلوماسية التي قام بها وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي، حيث أجرى مجموعة من الاتصالات مع وزراء خارجية دول المنطقة واجتمع في طهران مع البعثات الدبلوماسية. منظمة العفو الدولية تنتقد قرار الحكومة البريطانية حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على من هم دون سن 16 عاما، معتبرة أنه يمثل تشخيصا صحيحا ووصفة طبية خاطئة. والمنظمة تشدد على أن المشكلة ليست في وجود الأطفال على وسائل التواصل الاجتماعي، بل في أن هذه المنصات غير آمنة من حيث التصميم، وأن حظر من هم دون 16 عاما يخاطر بالتعامل مع أطفال باعتبارهم المشكلة بدلا من معالجة الشركات والأنظمة التي تخلق المخاطر من الأساس. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع جسر زياد في بنت لفام مع أجمل تحيات مولا تدريجي.
5: الأولى في تونس بنت لفام.
7: بنت لفام
5: متسعة للنص الليل، يسر جديدي سيليكسيون طرب.
8: لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية، ده احنا قصة حبنا حبنا

نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا، حبنا ليه أكتر من بداية. لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا، حبنا لينا أكثر من

0: يا نيانا على موزايك. هذا هم الطربيات اللي ديما موجودين أكيد في بنت لفام في الساعة الأخرانية من 11 نص الليل. تلقاو أحسن موزيكا نوستالجيك تتسويت الجولد.
1: جولد ميوزيك. جولد ميوزيك. All the best music.
0: موسيقى لايف على موزايك اف ام الجولد. بعد شوية مايكل بوبلي everything arctic monkeys do I wanna know prince kiss live utrecht لكن نبدأ بجورج بانسون give me the night live على موزايك.

Arctic Monkeys, do I wanna know life? ماتش النرويج والعراق 1-1. بعد كما كانت متقدمة النرويج بنتو على طريق هالاند، العراق تحقق المستحيل. المنتخبات العربية الكل قاعدة تحقق في المستحيل. إن شاء الله نخطو له مستحيل مع المنتخب الوطني التونسي أكيد. هذا اللي نستنيه فيه، والموسيقى مازالت متواصلة في بنت لفهم. بنت لفهم توكيد تلقاو كامل الأخبار على سيت ويب متاعنا mosaikefm.net وعلى سبور باي موزايك فم. ونسين معكم بالموزيكا من أحسن ما غنى عمرو دياب في جديد الحقيقة، حاجة أكوستيك. اخترت لكم الفيرسيون هذية من باين حبيت على موزايك.

فاضل شاكر يارا خدني معك تخلطنا الاخر بين الثلاثين بالنسبه لليلى. شكرا لكم مستمعينا اللي تبعتونا من 9 لنص الليل. شكرا لكم الفريق زياد في الاخراج, شاكر في ستوندار والليكيب ديجيتال. احنا الغونديفو نتاعنا كالعاده غدوه في نفس التوقيت, 3 سوايع فيهم كود لا بونيمور, احسن موسيقى وبالطبيعه الربح والكاش. بعد شويه تلقاو مراد الدريدي في الاخبار, لكن قبل كالعاده نختموا بالموسيقى. نرجع بيكم 21 سنه التالي الاغنيه من احسن ما تغنى في عالم البوب. كان معاكم يسري جديدي, خليكم مع جيمس بلانت, You're Beautiful. تصبحوا على خير.

0: نهارك يبدأ في أول ساعة. موزيكا، أخبار سريعة، طقس وموعد تهمك.
1: أول ساعة موزيكا فام دفام.
0: نادية فورتي في أول ساعة من الاثنين للجمعة من الخمسة للستة متاع الصباح على موزيكا فام.
1: موزيكا فام الأولى في تونس. راديو موزيكا فام تونس الأخبار.
2: استمعي موزيكا فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. سفينة تانيتا التابعة للشركة التونسية للملاحة تنطلق الثلاثاء من ميناء حلق الواد في اتجاه ميناء مرسيليا الفرنسي إذانا بانطلاق الموسم الصيفي 2026 المخصص لنقل أفراد الجالية التونسية المقيمة بالخارج. وفي تصريح لموزيك، أكد المتصرف المفوض للشركة التونسية للملاحة لعبيب كريم أن الشركة التونسية للملاحة برمجت خلال الموسم الصيفي الحالي 149 سفرة على متن سفينتي تانيت وقرطاج، مشيرا إلى أن عدد الحجوزات المسجلة إلى حد الآن بلغ نحو 150 ألف حجزة مع توقعات بتجاوز حاجز 200 ألف حجزة مع نهاية الموسم. المدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة مهدي الحلو يؤكد لموزيك أن القطاع السياحي بجندوبة سيشهد استثمارات هامة تطور المشهد وتدفع نحو تنشيط مطار طبرقة عين درهم الدولي، خاصة وأن الجهة تسخر بمقاومات سياحية جاذبة ومميزة من سياحة غربية ورياضية واستشفائية وشاطئية. المسؤول يضيف أن الوحدة السياحية طبرقة عين درهم ستشهد استثمارات سياحية بقيمة 500 مليون دينار من خلال بعث ثلاث وحدات فندقية بطاقة إيواء تبلغ 2000 سريرة، مع خلق مواطن شغل جديدة وديناميكية سياحية واقتصادية هامة. وزارة التربية تفيد أنه بإمكان كافة المترشحين لامتحان البكالوريا الدور الرئيسي لسنة 2026 الراغبين في الحصول على نتائجهم عن طريق رسالة خسيرة SMS التسجيل بهذه الخدمة ابتداء من يوم الخميس 18 من جوان الحالي على الساعة 10 صباحا. وأضافت الوزارة في بلاغ لها مساء الثلاثاء أنه يمكن للمترشحين توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي: باك ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة تعريف الوطنية. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يؤكد خلال مشاركته في اجتماع افتراضي رفيع المستوى لمتابعة تطورات تفشي فيروس إيبولا والتنسيق إقليميا ودوليا الحد من انتشاره انخراط تونس في المسؤولية التضامنية وسرعة التحرك مع تسخير كل الخبرات والكفاءات الوطنية. والوزير يشدد على أهمية الترصد الوبائي والإنذار المبكر وعلى ضرورة جاهزية المنظومة الصحية لمواجهة المخاطر الصحية عابر الحدود وفق بلاغ للوزارة. فريق العمل الليبية الجزائرية التونسية المكلف بتأمين الحدود المشتركة يعقد الثلاثاء اجتماعه الثاني بالعاصمة طرابلس لبحث آليات تطوير التنسيق وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات الأمنية. ووزارة الداخلية الليبية توضح في بلاغ لها أن الاجتماع ناقش سبل دعم التعاون بين الدول الثلاثة في مجال تأمين الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة لوطن الحدود، إلى جانب التصدي للإرهاب والحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية. في اليوم العاشر بعد المئة من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، توعد مقر خاتم الأنبياء الإيراني الجيش الإسرائيلي برد قاسي في حال استمر هجماته على جنوب لبنان. وقال المقر الإيراني إن إسرائيل انتهكت وقف إطلاق النار 84 مرة بعد الإعلان عن مذكرة التفاهم. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول في لقاء مع أمير دولة قطر في إيفيان بفرنسا على هامش أعمال قمة السبع إنه أصبح لدى واشنطن اتفاق عادل وجيد مع إيران. نقطة النهاية لهذا الموجز الأخباري مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
1: الأولى في تونس.
3: موزيك FM. Top Matin. The Morning Top.